0: احتفل بها كلفاً والغناء والموسيقى.
1: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
0: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكل المستمعين في إذاعة المونستير عروس البحر. تحية لكم جميعا، مرحبا بكل من يستمع إلينا ومن يشنف الأذان إلى الفن التونسي. تحياتنا لكم جميعا والترحاب بكم في إذاعة المونستير. فنانة اليوم نحترمها كثيرا، نحبها كثيرا، وتربعت على العرش الأغنية التونسية كثيرا وما زالت إلى الآن تشنف الأذان. السيدة سلاف ستكون معنا عبر الهاتف بعد قليل. أهلا بها وأهلا بكم، وتحية تأتيكم من فريق هذا البرنامج، مع ألف تحية لكم جميعا والانطلاقة كهدية لكل المستمعين والمستمعات في انتظار الحوار مباشرة كما قلت منذ قليل مع السيدة سلاف.
1: معنا الجمال هو انت، روح الدلال هو انت، معنا الجمال هو

0: مسيرة وسلسلة متواصلة هي الحياة، فيها مراحل ترتبط بالإنسان، والإنسان دوما يكون فاعل ومؤسس للتاريخ. وفي التاريخ نجد بناءات عديدة، فيها الفن، فيها الأدب، وفيها الاقتصاد. وعند الفنون والفن نتوقف اليوم لنحكي حكاية فنانة بقيت في البال، تغنت بالجمال، بالأخ، بالصديق، بالأسرة، بالحبيب. هي فنانة رسمت بصوتها وباختياراتها بصمة راقية، نتصفحها اليوم ونعيش بريقها معا. السيدة سلاف معنا مباشرة في برنامج فنان في البال. سيدة سلاف، أهلا وسهلا بك.
1: وأنا مبسوطة برشا برشا برشا بلقاهم، لأن ديما نلاقيهم بوجودكم أنتم. شكرا لك عزيزتي.
0: مرحبا بك سيدة سلاف، نعتز بك كثيرا، نحترمك كثيرا. الخزينة الأغاني التونسية تشرفت بالعديد من العناوين اللي غنتها السيدة سلاف، من هذه الأغنية وأغاني أخرى إن شاء الله باش نعيشوا معها من الآن وحتى منتصف النهار والنصف. نفسحوا المجال لكل المستمعين اللي يحبوا السيدة سلاف واللي يعشقوا صوت هذه الفنانة الأصيلة. وكي نقولوا أصيلة نقولوا أصيلة بانتماءاتها لتونس، أصيلة بانتماءاتها للأغنية التونسية، للكلمات التونسية وللموسيقى التونسية. سيدة سلاف، البداية أكيد هنالك العديد من الأبناء اللي يسمعوا فينا الآن واللي مغرومين بفن معين. احنا نعرف السيدة سلاف ونعرف اسمها الحقيقي السيدة سلاف ونعرف مسيرتها، لكن بالنسبة للمستمع الكريم اللي يقول السيدة سلاف، المستمع الكريم يعني اللي من اللي عمره 15 16 14،
1: أولادي الشباب،
0: الشباب يعطيك الصحة، الشباب، كي نقولوا السيدة سلاف شنو نقولوا هالمسيرة الكبيرة هذه؟
1: نقولوا مسيرة طويلة يقرب ما يقرب على 40 سنة، ونقولوا مثابرة في العمل، ونقولوا جد وكد وصبر، ونقولوا طول البال باش وصلت الحب للجمهور. مستاهل يعني يعني كل إنسان باش يوصل لغايته اللي هو خططها ومسيرة حياته اللي هو رسمها في خياله ويحققها لازم يتعب في حياته طبعا.
0: أكيد سيدة سلاف، في بطاقة التعريف الفنية قداش نجدوا من أغنية؟
1: أنا عندي أنا مستغربت يعني ساعة يقولوا عندك شوية أغاني، عندي ما يقرب على 570 أغنية أو 670 أغنية، فما اللي تسامل يعني أكثر مسجل في الخزينة، وفما اللي موجود ومش مسجل حتى، وفما اللي كاسيتات يعني، فما ديسكوات في باريس، فما برشا أغنية مفرقة، وفما حتى اللي مش في خزينة الإذاعة وهو موجود. كل الفلكلور متاع تونس كل غنيته له، وأغاني حتى جديدة. أنا ساعة جمهوري فجأني بغنية سمعني أنا مغنية يا دار اللوح يا جديدة، أغنية فلكلورية عندها طوار 25 سنة ولا 40 سنة. يا دار اللوح يا جديدة يلي فيك العنبر يفوح. أنا أقولها منين جبتوها هذه؟ قامت يسك من باريس. فما حاجات اللي مش موجودين في الإذاعة، ولكن موجودين على الاستيوانات على نتاع 33 تور والصغار والكل. فبرشا أغاني عندي، برشا برشا أغاني.
0: سيدة سلاف، السؤال ربما المطروح، علاش الأغاني هذه مش موجودة؟ موجودة في باريس في فترة معينة، خرجتها في وقت الديسكوات، علاش ما جبتهاش ما جلبتهاش؟ خطر هدية
1: هي مأساة، مع الأسف مأساة. معناها مع كامل احتراماتي لذاتي وكامل احتراماتي للأرشيف متاع التلفزة، وهذا الكل ضايع ضايع كما أنت حطيتك الأغنية اللي باش تقول لك ضايع ضايع، لمتى ضايع يا قلبي ضايع. والله لو أنا طلبتني لروتانا طول 3 سنين باش نعدي لها الأغاني نوري بلون تاعي ومتاع أحمد حمزة وعليا، جيت المدير التلفزيون وطلبته قال لي يا سلاف والله العظيم يا غنيكم جلها كلها الفيران والنداء عليه، وينه الأرشيف بتاع تونس؟ الأرشيف ملوح في دب وفي مقرين، نجيبوا ماكينات جدد باش نلقفوا منهم اللي مازال. انا مازلت نتفرج في افلام مصريه عمرها 55 سنه 40.
0: وبالنسبه للاغاني هذه نفس المشكله اللي
1: والارشيف نتاع تلفزتي ويني؟ والارشيف نتاعك الاغاني القديمه والمطربين ولا القاعده نتاع سي محمد الجاموسي وبالممثلين كيف ايش تسلموا في الارشيف واذا كتبت عليه حتى في الجرايد.
0: هو السؤال مطروح سيدة سولاف بالنسبة للعديد من الفنانين، نفس السؤال المطروح، يعني الارشيف متاعنا ربما ما وقعتش الصيانة متاعه كما يلزم.
1: مش معقول، مش معقول. نجمش انت تضيع فترة من حياتك، ما تنجمش حياتك تفركس وينو لقت والله انا ساعة نلقى كرنيم تاع اولادي نخملوا لهم يا البنات ما عرفت القرية ذا يقعد للتاريخ لأولادك.
0: الأرشيف هو تاريخ، وهك علاش نأكدوا عليه احنا في إذاعة المنستير، وهك علاش موجود البرنامج هذا السيدة سولاف اللي اسمه فنان في البال، وقبلها عملنا برنامج شريط الذكريات. الكل تحية وتقدير وتكريم من إذاعة المنستير لمثل هذه الأسماء الكبيرة اللي عملت مسيرة فنية وتاريخية كبيرة لتونس.
1: أنا ما تأسفت على حد شيء في حياتي إلا علاش ضيعت أكبر الملحنين، وهذا دي ما نقوله في جرائد خاطر مازالوا نصحيين ويقولوا ويقروا بهذا. أنا بلي حمدي ما يخرج من داري سواء في تونس أو في باريس. أنا الموجي صديقي برشا برشا برشا، والسلطانة ومازال حي، والشرنوبي وبوسعود الله يرحمه، هذا ما الكل يقول ياسل، والمكاوي وعندي ثلاثة أغاني لتو ما سجلتهم له، ومات وشبع موت، يقول ياسل طلال المداح ياسل غني الشرقي راك ما توصلش على مين. نقول لهم لا انا باللغه التونسيه نغني لجانب وديع ولا جانب ورده ولا جانب سميره توفيق ولا جانب صباح في كل الحفلات الدوليه في عروسات الامراء باللغه التونسيه وبالفرقه التونسيه. انا عملت هذا مجهودي كبير برشا باش نقعد انا سفيره الفن التونسي،
0: هذه مسؤوليتنا جميعا باش نلمعوا صوره تونس
1: ورسختي باش يعني وقت اللي كان صعيب صعيب في السبعينيات مطربه تونسيه تغني في الاولمبيا.
0: هك علاش احنا قلنا مطربه اصيله.
1: ربي فضلكم هذا الكل. لكن يا اخي تو انا ما تجيش انت تقول لبلادك على الطرف ليش عملت لك، انا عملت لبلادي بدون ما نحب.
0: أيوة احنا ماناش نلوجوا في مقابل سيده سولاف،
1: لكن نعم. حنا تقدير شويه للفنانين اللي يعني ضيعوا شبابهم بدون شيء، او بدون غنيت على الهند مش انا بركه زملائي زاد غنينا على بنزرة تحروبات بنزرة ما نخرجوش الاستديو ليل ونهار والحفاظه والتسجيل باش نشجعوا الجيش نتاعنا والمقاومين. غنينا على الهند، غنينا على النظافه، غنينا على
0: كل على العلاقات الاسريه، على الاخوه، على النجاح،
1: كل كل كل كل. يا سيدي مثلا مثلا مثلا احنا شنو ما خدمتنا مهنتنا مش الفن؟
0: الفن
1: تجي الفنان يعني قديم وكرس حياته ويعرف يغني ويعرف يقطع الركح ويعرف شو الجمهور، وتعطيه ثلاثه عروض في صيف كامل من وزاره الثقافه مش ياسف تأسف على حالك. تقول يا رسول الله المطفلين في الصيف يجيو بالأربعين عرض مطفل ما عندوش حتى أغنية غني في غنية الناس، وفيش تاخدمه في الكبارية حاشاكو في القاوي، وجي كمان أصيل كما أحمد حمزة كما سولاف كما زهيرة كما نعمة مسكنا نعمة استقالت خاطر قتلي كل ما عيتوا ليش نكرموك يا ولدي زيني من التكريم أنا رودية خدمتي خدموني على تكرموني يعني مازال عندي صوت.
0: هو سيد السولاف يعني التكريم مش نهاية المشوار، التكريم أنا اعتراف بالجميل.
1: ما أعرف أما يا رسول الله كرموا أو دعموا المبدعين، أعتقد أنا من المبدعات ولا لا؟
0: أكيد من المبدعات الـ الـ الـ الـ الوطنيات الكبيرات.
1: المبدعة يصير كامل مش مدولة ثلاثة عروض وبأسوأ متحشم، وهذا مش ما يهمني.
0: هذا سؤال مطروح نقدموه احنا عبر
1: خاطر الجمهور يعرضني يقول السولاف فينك في العروض ما ريناكش. يا اخي لا غالب العروض هاك تشوف يا اخي يعني عطوني العبدليه، اما العبدليه تاخذ الصغيره تاخذها وحدها وسولاف تعطيها سولاف واحمد حمزه وسلمى ومحمد احمد. يا اخي العبدليه تشد 600 رقبه تجيبون اربع من ناس والولي يقول انا ما يهمنيش اللي يجي اللي يقعد اعطيني العبدليه وحدي وشوفني ندخل جمهوري ولا لا، وانا بالحشمه نتاعي وبالتربيه نتاعي ونمشي ندق البيروات ونمشي. اذا كان ولا الفن بالطلبة ولا الفن يفضلكم خدموا لي لا لا مش لازم
0: مش لازم
1: حاجة سامية فن حاجة غذاء للروح غذاء للجسم.
0: الموضوع هذا يحكينا فيه مع العديد من الفنانين سيدة سولاف
1: نقوله جاء الشباب يحب الجمال ما عاد يحب الفن الجمال به. يا سيدي فن نخبة كبيرة اللي عاشوا معايا وعاشوا مع أحمد حمزة وعاشوا مع جيلنا مازال يحب الفن هاو يعرضوني في الشارع سولاف وينكم، وكين تعدى مباشرة هكا يكلموني يقولوا يا سولاف مصاب ترجعونا. يا أخي ايش تحبني نعمل نقعدش كل واحد نقعد نقفله نحكي له قصة حياتي يا وخياني راهو المذيعين ولا بتلحليه.
0: لا لا لا يا سيدة سولاف تو بالنسبة للإذاعة المنستير عنا قداش وإحنا معاك
1: ما نحكيش على إذاعة المنستير
0: احنا وحبيناك احنا باش تكون معانا في استوديو
1: مش رمي ورود ديما تكلموني خلي نحكي الجمهور يعرف يعني الإذاعة المنستير يا ناس راهي أول إذاعة تحب التونسي وتشجع وتستدعى وتضحي عليه وتعديل وغني وتلحلح به زيادة.
0: احنا قداش صيف كامل وحنا في جرتك ونحبوك تجي معانا في الاستوديو وفي جرة سي أحمد حمزة اللي قداش من مرة يقول لنا باش نجيو ومشينا له خصيصا لتونس راهو مشينا له باش نسجلوا له وفي الطريق قال لا ما نجمش رصدتنا رجعنا روحنا. يعني هذا الكل احترام للفنان التونسي في المقابل الفنان التونسي لازم يحترم زاد الإذاعة.
1: أحمد ما تلوموش عليه مريض
0: ربي يشفيه ربي يشفيه ما لومناش عليه وربي يشفيه
1: أما أنتوما شكرا لكم نشكركم قد ما نشكركم شويه
0: هذا واجبنا راهو ما تشكرناش سيدة سولة كما قلت انت
1: فما واجبك على فما اللي عاملين مش عاملين واجبهم وحقرين الناس كلها مش موجود
0: لا مش محقرانيه ربما عندهم حاجات اخرين اما لكن فما برامج اكيد تستضيف السيده سولة والسيده نعمه
1: لا لا لا التلفزه ديما تعيط لي وما نمشيلهاش انا خلينا نخبر جمهوري اللي التلفزه انا عام ونص او عامين ما نحبش نتعدى فيها علاش طلبت مقابل ناخذ الكاشي نتاعي خاطر انا عندي 45 سنه ولا 47 سنه غني بلاش للتلفزيون.
0: شنو هالكاشي سيده سولاف برشا فنانين ولاو يحكيو لنا على الكاشي برشا فنانين ما
1: نحكيو يعني قدام جمهورنا. انت عندي عامله حصه في التلفزه انت تخلص عليها والمخرج يخلص عليها والفرقه تخلص عليها والمنشط يخرج يخلص عليها الا الفنان اللي يجي حجامه ولبسه وليله كامله وانت تغني وواقفه وتدوخ وتتعب وضو في عينيك وتروح برك الله فيك انا برك الله فيك
0: مش اشهار ليه هذاك كونوا الفنان مازال موجود كونوا يعطي
1: بالعكس انا مش نزين لك سهرتك انا جيمة فلسولاف انا عندي 47 سنه معروفه في كافه تراب العالم العربي الكل انا غنيت في البوسنه والهرسك غنيت فيهم في يوغوسلافيا في بلغاريا في دوره العالم انا اش باش جيت تسهرني سهرتك انت سامحني معك يعني من وسط
0: احنا نحكيو راهو ندردشوا سيده سولاف
1: اش باش انا كسولاف اش باش تزيدني سهريه في التلفزيون اش باش تزيدني
0: هذا ربما يكون معناها ما نعرفش الامور هذه ربما يكون من حقك باش تاخذ كاشي باش من حقك ربما الميزانيه ما تسمحش معناها فما حاجات امور تتعدانا وتتخطانا
1: نعرف لا انا نحكي لجمهوري نعم علاش ما نتعداش في التلفزه انا عيطوا لي دفوا خلصوني غنيت
0: لكن غنيت. احنا عدينا لك احنا ناديناك وما طلبتش منا الكاشي ونقولوها صراحه للمستمعين
1: الإذاعة نتاع تونس ولا نتاع الوقت ولا حتى نتاع الجنوب لا لا لا الإذاعة نمشي لهم راني وقت وبلا ديما في المباشر في الإذاعة في تونس كل ما يعيط لي منشط
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى
3: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان

0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي. القلادة اليوم خاصة بالفنانة المتألقة دوما السيدة سوليف. معنا من جديد سيدة سوليف، أهلا وسهلا بك.
2: والله يا الأغنية عندي قرون ما سمعتهاش، صرفوني كانت تخليني نسمع منها شوية.
1: هذه موسيقى اخترناها من الأغنية باش تكون موسيقى تنشيطية للحصة كاملة.
2: ضايا ضايا حلوة برشا،
1: تنعديوها بعد الدردشة القصيرة هذه معنا. أي سيدة سوليف، بكري فرغنا قلوبنا وحكينا على وزارة الثقافة وعلى المهرجانات وعلى كل شيء. احنا المهم مازلنا موجودين، مازلنا في خدمة الوطن، مازلنا نحب نقدموا الإضافة ورحنا موجودين. السيدة سوليف موجودة وعلى ذمة المهرجانات الصيفية الكل.
2: أنا موجودة عندي، أعطتني وزارة الثقافة 3 مهرجانات دعم من عندها، واخذت انا 3 مهرجانات وحدي بدون دعم، ويعني وغنيت بالبدا في مهرجان اللي هو في اريانا، وغنيت في مهرجانات حلوه يعني، لكن مع كامل احتراماتي فما بقعه مشيت لها وفرض ما هيش في المستوى. تاسفت على حياتي، تأسفت على كل 45 سنة اللي عملته في
1: ما حياتي. تتأسفش سيدة سوليف، على خاطر برشا فنانين كبار وانت كبيرة وفنانة كبيرة يغنيوا من أجل واحد برك يقعد لهم قدامهم في السبكتاكل.
2: لا أنا أعطيني فرقة صحيحة وخلي أحطها الكريسي اللي غنت أنا وما جابني جاني جمهور، أما تعطيني فرقة خايبة وأنا صوتي مازال يغني، حرام يعني، حرام تقصفني قدام جمهوري او تخذلني قدام جمهوري.
1: هو تاريخك يحكي عليك راهو سيده سوليف، مش باش يقصفك حتى اي انسان، التاريخ هو يحكي على الفنان، وهك علاش انت قعدت في البال سيده سوليف.
2: سوليف يغني صباح نغني لك حتى توا،
1: احنا باش نغنيه توا وكل شيء، باش نعملوا جو للمستمعين باش نظهروا اللي السيده سوليف هي فنانه فعلا في البال. سيده سوليف عندك علاقات كبيره مع فنانين كبار، كيفك؟
2: كلهم حتى الصغار اللي طلعوا البارح والبارح كنت تحب في الفنانين القدوم يقول لك سوليف او الكبار يقول لك سوليف.
1: اكيد اكيد المسيره هذه
2: اغنية ما فماش مطربه من المطربين او من
1: المطربات
2: ما شجعتهمش، وحتى يقعوني في حفلاتهم ونمشي ونحضر ويغنيوا اغنياتي ونحبهم، خاطر تونس ما هي سوليف.
1: تونس العديد من الفنانين، الفنانين الكبار والفنانين الشباب، واحنا نخليه شويه للشباب زاده،
2: نخليه يبرز، نخليه يوصل.
1: بهي المسيره هذه سيده سوليف، المسيره هذه كيفاش كانت؟ اكيد مش بسهل سوليف قدمت اسمها سوليف الكبير، اكيد بدات شويه سوليف الصغيره والمتوسطه والان باش وصلت، يعني المسيره هذه كيفاش كانت؟ مع شكون تعاملت؟ مع شكون تلاقيت؟ علاقاتك مع فريد ومع عبد الوهاب مع ورده كيفاش كانت؟ كيفاش انطلقت؟
2: الحق انا عبد الوهاب وفريد ما ياريت يا خاطر نحب برشا فريد الأطرش.
1: اي غنيت له انت؟
2: نحبه قاعد نحضر له في برشا كاسات على حسابي، ما يقعد فلوس نعمل له غني نعاود بصوتي.
1: مرحبا، علاش ليه؟
2: اما ورده صديقتي يعني مباشر وتسمع فيا، اول ما عرفتني في الجزائر وهي معرسه.
1: عام قداش تقريبا هذا السيده سوليف؟
2: عام 68 هي حبلة بولدها وانا حبلة بولدي، مشيت استدعتني التلفزه الجزائريه وغنيت وقوة كيجي تقول لي اذا تشوفوا بالله تحبي اذا تشوفوه. نجاه صغيره كيف تقابلت معاها في برشا مهرجانات في الخليج العربي، وتحبني وكتجي لتونس لازم تجيب حذايا. سعاد محمد كيف تجي وتدخل حتى الكوجينة طيب وتقول لي انت نعتبرك سعاد محمد الصغيره. ودي الصفي غنيت لها جنب، وكان صديق مرحوم جوزي ابراهيم المهدي. غنيت مع كل اسمه فهد بلان، طلال مديحه عطيني 3 اغاني لما كي جا لتونس وكان يجيني حتى للبيت.
1: شنو الاغاني اللي عطاهم لك طلال مداح سيده؟
2: مش مخي لك الحد لان عندي رصيد من الاغاني الجديده لازم باش نعاود نسجلهم، انا بالنسبه لي انا اغاني جديده خاطر ما تسجلوش.
1: ما سجلتهمش تو كيفاه سيده سوليف؟
2: لازم مكاوي 3 اغاني انا بخيله شويه.
1: وما سجلتهمش؟
2: سجلتهم.
1: ما هو سجلهم سيده سوليف.
2: لما يرجع المكاوي يقول لي سيده سوليف وين الاغاني اللي خديتهم؟ ليش ما سجلتهم؟ حبيبتي نقول له حان سجلهم. او توا
1: اي
2: توا لما فدوني هاني نسجل كان الشرقي توا الشرق.
1: خلينا نكتشفوا صوتك من جديد ولو نعرفوه احنا في الشرقي سيدة سوليف.
2: كنت باش نغني في الحفله نتاع العدلي، قول لي عملك ايه يا قلبي
3: قلبي اللي انت ناسيه وانت وانت الغالي علي الغالي علي. قولي
2: راني في الكهرباء نسوق انا توا.
1: رد بالك على روحك، مازلنا حشت مازلنا حشتنا بيك سيده سليم.
2: ما تخافش عليا، عملت بركل عليا، كان تراني نقضي نطيب نمشي نجين لهي بالوالده تعب شويه لهي بالعائله الكل خاطرنا الكبيره فيهم. معناها حتى في الشارع كي نلقى حد من الكبار ولا حد من الصغار تلقاني نرجع بكرامتي ونتلاقي بيه.
1: حنينه يعني، حنينه الحمد لله سيده سليم.
2: اعطيني قلب الحمد لله يا ربي، قلبي راح حاجات اللي الناس ما تراهمش انا راهم.
1: والله يا سيدي سوليف احنا نحبوك ونحبوا نعرفوا التعامل الاول مع الفنانين، يعني شكون الملحن اللي لحلك اول مره في تونس وقتها كنت في بدايتك؟
2: صالح المهدي هو استاذي، هو اللي سمني سوليف، انا اسمي دلندا الخضراوي، هو سمني سوليف، وهو اللي هو ركب معنا حضر اللجنه فيها السي محمد العقربي اللي هو صالح تلميذه، واربع ساده موسيقى وغنيت وقتها ما حفظش تونسي، غنيت نجاه صغيره، غنيت ذيك برشا غني منهم، ذيك طريق المحبة طريق ما وأصل الأمر.

0: بين مشاريع من السوق.
1: احنا ماذا بينا لو كانت التكة ونكون هكا البرنامج يعطي قيمته اكثر كي تكون مرتاحه واحنا نحبه تحديدا. البدايه متاعك كانت مع صالح المهدي زرياب اللي هو
0: الكونسرفاتوار. انا قريت 4 سنين موسيقى اختار للاسف ما كملش وكنت مطربة. هو عمل فرقه جديده اسمها الفرقه القوميه فيها 40 راقص وراقصه وانا مطربتهم. كان يعلمني عم قميص حنفي الله يرحمه نعمل دوزور طرجوغ الاغاني صليحه والبتبيع كل يوم نحفظ الموشحات.
1: يعني تعديتوا من على الموشحات والرشيديه
0: الموشحات ونحفظ الملوف ولازمني نحفظ النغمات ولازمني نحفظ الوزن. مش توا تحفظ اغنيه الفلانه الفلانيه تجي توليني مطربه ويعطيها كارتاج.
1: اعطينا شويه رشيديه.
0: لمين خالي
1: الى اخره.
0: ولا تحب ربي عطاك كل شيء كل شيء بكماله جال اللي نحب جال شكون نحب.

0: التونسية،
1: الأغاني التونسية الأصيلة هذه، يعني برشا أصوات نسمعوا فيها بفيرسيون جديدة بطريقة جديدة بنغمات جديدة، وفما اللي يضيع شوية الريتم وحتى الكلمات يبدلها شوية.
0: ما نجموش خطر يزيد نعلمك اللي أصعب أغاني في الدنيا هي الأغاني التونسية، أصعب من الأغاني المصرية. الأغاني المصرية سهلة برشا، اللي يجي غنيها عطيني تكون نجم يغنيك الأغاني القوية والدسمة متاع صليحة.

0: إلى آخره.
1: المرحلة الأولى هي كانت سلاف في تونس، تعاملت مع صالح المهدي، تعاملت مع فنانين أخرين. سيدة سلاف أمثال شكون مثلا؟ معنى الجمال شكون لحن هالك؟
0: سي محمد التريكي.
1: معنى الجمال
0: سي محمد التريكي، أربعة أو خمسة أغاني، وكنت جيني حتى الكونسرفاتور نقول له صالح راني ما نجمش نفهم عليه سي محمد، كان نتاعو صعيب باش يفهمك، وكانت اللي تنجم تفهم عليه وتزيد من عندها نعمة. جول الأغاني الشرع ما خذيتهم نعمة، مثلا هذيك أعطاني هذيك إن الدم مبقاش في يدك، في نغمة الصباح. معناها سي محمد أعطاني برشا أغاني، أنا سجلت له ثلاثة ولا أربعة أغاني، شادي أنور، محمد رضا، عبد الحميد ساسي، والناس كريم، عبد اللطيف العايدي من الساقس.
1: الأغاني
0: أحمد برغم منك نظرت لي.
1: نعم، أغنية معنى الجمال،
0: أحمد القلعي، رضا القلعي، علي العيد، الهادي المبروك، كل الملحنين التوانسة كبار وصغار غنيت لهم.
1: نعم، معنى الجمال شكون لحن هالك؟ اللي هي محمد التريكي. نمشيو للمرحلة الثانية، هي مرحلة سلاف، وقت لا اتجهت ربما للأغاني العربية كما الأغاني الليبية.
0: غنيت 13 أغنية ليبية، غنيت قصيد لحسن عريبي، ما الذي غيره حتى جفانا وهو بالأمس غريق في هوانا. غنيت ريدي الغالي من تلحين أخو سلام قدري اسمه الجزيري، وغنيت عبد اللطيف حويل، غنيت للكعبازي هذا كان رئيس قسم موسيقى بنغازي، منوال صغيرك بعدك وراسك عقلي نواك شدرت في تدبيرك، وغنيت على الخو، غنيت 13 أغنية ليبية. كي جبتهم من ليبيا وجيت حقا قلت وفسخوهم، خليو كريدي الغالي ومعنى وخليو منوال صغيرك.
1: وانت عندك مسجلين ولا سيدة سلاف؟
0: اي جبتهم من الإذاعة الليبية.
1: على كل احنا ننتظروهم الاغاني هذه، اكيد عندنا جزء منهم في اذاعه المنستير.
0: 13 اغنيه ليبيه تصور انت، منهم ريدي الغالي، عندي اغاني حلوه برشا. يعني يهمني باش يكون موجودين في اذاعه المنستير.
1: اكيد عندنا العديد من الاغاني للسيده سلاف، ونشوفوا من عرش ريدي الغالي موجوده، اكيد ريدي الغالي. نمشيو مع ريدي الغالي وبعدها نرجعوا سيده سلاف.

0: دائما في إذاعة المنستير وبرنامج فنان في البال ضيفتنا الفنانة السيدة السلاف. نرحبوا بها من جديد. ألو
1: ألو
2: جمهوري العزيز اللي ما حبش يتكلم معايا،
0: مرحبا بك. عندك صديق عزيز عزيز جدا جدا عليك سيدة سلاف وعلينا احنا في إذاعة المنستير وعلى الفن التونسي، باش يقول لك صباح الخير بصوته الرقيق.
1: يا صباح النور،
2: صباح الفل يا محسن رايك.
1: يا صباح الفل. لا انا هي حاطه الحصه وانا نستنى في ريدي الغالي.
2: طيب
1: بعد عندي بنتي اميره تستنى في راح الغالي. انت كنت في الغالي، الناس كل غاليين عندك.
2: بفضلك يا محسن.
1: لا والله يعطيك الصحه يا سيدي.
2: انا محسن نحبه برشا خاطر محسن وفي لكل فنان تونسي، حتى كي كان في الخارج فنان تونسي ما يمشيش لباريس وما يكونش هو يفرح بيه ويضيفه ويمشي معاه ويوريه. الحق من الفنانين اللي حط روحه للهدية لكل فنان تونسي يزور باريس.
0: هو في الحقيقة كي قلت له صباح الخير توا قال لي فتحي يا اخي باش قلت باش نجي لتونس؟
2: والله
0: يعني هذه تتم لكلامك سيدة سولاف.
1: والله العظيم
2: عندك دار السلاف دار محسن اخواتك هذو.
0: مرحبا بكم يا سيدي، مرحبا بكم
1: للعائله. مرحبا بك
0: مرحبا بك، عايشك سيدي محسن.
2: محسن يحكي لك على الموجي كيفاش يحب صوت سلاف ويحب يلحن لها ويحب هم يعني عينه موجوده تحكي لك.
0: هذايا غير مشكوك فيه، راهو سيدة سولاف صوتك تبارك الله عندك بحه ممتازه. عندك بحة ممتازة، مانيش باش نستناه ونقول، لكن ما فيها باش. سي محسن احكي لنا كيفاش الموجي مغروم برشا بصوت سلاف.
1: هذاك احنا عندنا حفلة متاع المغرب العربي كبير.
0: اي.
1: وفيها وقتها جميع المطربين، كانت فتحية خيري ونعمة والعبد لله وسلاف وزهيرة وكان الموجي وقتها جاء يعني ضيف في تونس وكان باش يغني يا قارة الوادي. فهمت؟ يا اخي انا أول مرة نقابله. قلت انا انسان قليل جيش تعمل، قلت حاسده فنان وقال صوتك حلو، قلت حاسده تسمع طويلة. قلت انا نصور لو كان عبد الوهاب كان ضيفوني ما كانش يغني اغنية من اغاني. قال لي انا عامل ليهم طلبوا مني قارة الوادي. قلت له ما نش حافظها. غنى يا مالك قلبي. غنى يا مالك قلبي.
0: اي
1: الحانو. من غدوة مع الحداش بعدي تليفون قال لي محسن انا سامع بنت صوتها جميل جدا جميل جدا، مين دي؟ قلت عملتها راديو قالنا سلاف تغني. انا اهواك فهمت. قلت لي سلاف. قال لي مين دي سلاف؟ قلت لي غنيت البارح. قال لي لا لي غنيت البارح سمعت هذه مش سلاف. قلت له هذيك هي سلاف. وعطيته التليفون حاسين بعد تقابلنا. قال لي علاش كتبت يعني صوتك جميل بالدرجه هذه وتستعمل فيه يعني تستعمل فيه تعب فيه فهمت. بعد عرض عليها باش يعطيها اغاني وعطاها اغاني، ولكن هي كما قالت هي راهي شويه بخيله شويه
0: بخيله برشا مش شويه بخيله برشا يعني
1: من اغاني الموجي ولا سجلت اغاني.
0: هذا وقتاش سي محسن؟ وقتاش؟
1: في السبعينات
0: ولحن لها في السبعينات والى حد الان ما سجلتهمش.
1: ما زلت تفكر
0: وقتاش تستنى 2050 مش تسجلهم.
1: لا ما تخافش توا انا نحرص عليها. وعندها ثلاث اغاني من السيد مكاوي وعندها اغاني من شوف هي مبخاتها في الاغاني بصراحه. خاطر نوعيه الصوت نتاعها نوعيه خاصه فهمت. وهو المطرب باش ينجح لازم تكون عنده ما يكونش يشبه لاي مطرب ثاني.
0: صوت سلاف يعني في وسط الاصوات الكل سلاف
1: يعني عنده نوعيه خاصه وصوتها حنين حنين ويوصل الكلمه ويوصل الاغنيه وعندها طريقه غناء خاصه بها هي فهمت. ونتمنى ولا شو بصراحة أنا نتمنى وأن مثلا وزارتنا والمسؤولين متاعنا وكل يعملوا مثلا مش ما قولوش تكريم قولوا عرض يعني عرض محترم للسلاف والأحمد حمزة والنعمة والزهيرة.
0: هو مش وقع مثل العروض هذه بعنوان حنين حاجة كما هيك
1: الأجيال متاعنا فهمت. خاطر الأجيال متاعنا اللي يعرفونا وللأجيال اللي توا اللي فما منهم يعرفونا بالاسم وفما اللي منهم ما يعرفوناش باش يزيدوا. خاطر احنا نقولوا هذاك هو تكامل ما يهمش يعني
0: هذيك الحياة سلسلة هي متواصلة.
1: أما يلزم يعطيه كل فنان يعني نعم
0: كل فنان حقه. قد سيدة سولاف
1: حقه على قداش خدم. شوف أنا كي مشيت لمصر حاجة عجبتني ياسر الفنانين معمولين مراتب فهم
0: مرتبين يعني
1: درجة ثانية ودرجة ثالثة والرابعة. وقت اللي المطرب بالدرجة الرابعة يعمل رصيد وكم من الأغاني يرجع للدرجة الثالثة
0: يمشي
1: بعد يعمل كيكة حتى يرجع للدرجة الأولى. يعني تعرف أنت وكل مطرب يعرف قدره، يعرف اللي مثلا ذاكر أو أكبر منه أو أقدم منه ورصيده أكثر منه، يعني ثم قدر
2: الكبير ثم هوني الكبير يعطيه درجه سابعه ولا
1: لا مش
0: سيد سوليف حكينا في الموضوع هذايا وانتم عند المستمعين وعند المسؤولين درجه اولى، لكن في بعض الاحيان لازمنا نعطيه للشباب وقته لان كما خذينا وقتنا الشباب لازم ياخذوا، لكن ما زالت السيده سوليف في الهرم، ما زالت السيده نعمه في الهرم.
1: سيده فكيه
0: نعم
1: حاجه باهيه ممتازه جدا، مثلا السيده سليف ما درجه اولى وقت هي مش طريقه تحط مطرب بين الصغار بس هو زاد ياخذ الطريق نتاعه كيما يعملوا في اوروبا وكيما يعملوا في كل بقعه. نقولوا احنا الجدات الامريكان بعدك لذاك يزيد يكبر وبعد هو يكبر وبعد هو زاد نفس الشيء نفس العمل اللي يعملوا. فهمت؟
0: هو اقتراح جميل واكيد معمول معمول به سي محسن، هدايا معمول به عند المستمع من غير ما يقول المستمع. سوليف موجوده في الهرم، محسن الرئيس كيف كيف، السيده نعمه كيف كيف، وفما الفنانين اللي عندهم درجات اخرى موجوده راهو. اما
1: ما ياخذوا هي الدرجه الثانيه درجه انت والعمال نتاعك عندك درجه مثلا ثانيه باش تحب تحصل على الدرجه الاولى يلزمك تجتهد سوى في الحفلات سوى في التسجيل سوى في
0: ايوه شي نمشي وتولي الاجتهاد الاجتهاد البخيله فيه. السيده سوليف، السيده سوليف فين اغانيك اللي لحنهم لك السيد مكاوي؟ فين اغانيك اللي لحنهم لك محمد الموجي؟ فينهم؟
1: وعندها في حتى من سوريا اخذت
0: اغاني طلال مداحي وفي سوريا، فين اغانيك؟
2: عندي ثلاث اغاني والاربع اغاني فين نعرف انتم تسجلوا؟
0: اي سجلهم وهاتهم نعديوهم السيده سوليف باش نعرفوا اللي سوليف
2: ربي سهل اشتي هنا نسجلهم
1: انا وراها وربي راها
0: انا وراك وزمن طويل
1: السيده
0: فتحيه واذاعه المونستير وراء سوليف وراء محسن الرئيس فيما يخص الاغاني. نعم نعم
1: عندي اقتراح نحب راح الغالي تعجبني برشا
0: راح الغالي راح احنا نحبوك معانا ما تحبوكش تروح سي محسن.
1: لا لا لا الاغنيه كل اغنيه في منسوبه على الفنان
0: تعرف اقبل
1: منسوبه على ناس تحبها.
3: ماضي الاذاعه ناس ابدعت
4: درر من الارشيف
5: اعداد وتقديم عبد الله زناد
6: محمد البندالي
7: محمود بوعلي
8: تقديم علال الشريف
9: محمد هادي الصغير
10: احمد وسته
11: محمد زرقات
12: الهادي بخي
13: عبد القادر عجيب.
3: برامج تميزت
14: صفحات من تاريخ الحركه الوطنيه
15: قصه لحم
16: مع بورقيبه
17: الانسان
18: بين دور الشعب والثقافه
19: بكل صراحه
20: بين دور الشعب
21: طريق السلامه
3: في ارشيف الاذاعه ذكرى لسنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف الإذاعة.

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرف.
2: كذا الحال الراديو ولا في تلفزيون ولا حاجة، ونلقى سلاف نكمل السحرة متاعها، نكملها ما نكذبش عليك.
3: تحياتنا لكم جميعا والترحاب بكم في إذاعة المونستير. السيدة سلاف ستكون معنا عبر الهاتف بعد قليل. إذاعة المونستير وراء سلاف وراء وحسن الرئيس فيما يخص الأغاني. نعم نعم،
4: عندي اقتراح. نحب راح الغالي، خاصة تعجبني برشا
3: راح الغالي. راح أحنا نحبوك معنا، ما تحبوكش تروح سي محسن.
4: لا الأغنية الأغنية كل أغنية في منسوبة على الفنان،
3: تعرف أقبل
4: منسوبة على الناس تحبها
3: به سي محسن. أقبل ما نعديوها، قبل ما يعديها خالد،
4: عندكم بصراحة تامة يعني الناس كل تتكلم عليها، وانا نحل يعني.
3: انت جيتنا لكن سيده سلاف ما حبتش تجي.
4: جيبها
3: انت بالسيف. مرحبا بك، نحضر لك كسكسي بالشركه وعلى الطريق المستيريه.
4: اخيرا فتحيه.
3: نعم
4: اخيرا عملنا العرض في نيس ومارسي.
3: اي اي اي
4: بعضنا ما نتحركوش، مسميتني الحمه نتاعها. نقيمها في الصباح ونقول اعمل هكا ونقول اعمل هكا، تقول لي خليني نرقد. لا ما فماش
3: نوم. سي محسن راح الغالي بصوتك انت شويه، بصوتك انت شويه راح الغالي. وبعدها الكلمه عند خالد.
5: راح الغالي
4: من يوم غاب قلبي شاك

عيني امتى تقوم وتهنيني خلي بيني.

0: انا كي نسمع سولاف نحس فما فن، فما اصاله، فما اداء، فما اختيار نتاع اغاني، نتاع كلمات، نتاع شعراء، نتاع تلحين. هي في حد ذاتها انسانه محترمه، هي تحترم فنها، تحترم جمهورها برشا برشا. هي حتى وقفتها في الرقعة عندها ما هيش، ما نكذبش عليك، معناها ما الانسان كي باش يمشي هو وعائلته باش يحس اللي يقدم فنانه ملتزمه، تحترم جمهورها، تعرف اش تقول، تعرف اش تختار، عندها هيبتها، الرقعة عندها هيبتها. نسمع سولف مشني برشا برشا مغروم بصفة عام بفن، أما كي كذا الحال راديون ولا في تلفزيون ولا حاجة ونلقى سولف نكمل السهرة متاعها نكملها، ما نكذبش عليك.
1: أنا تونسية، أنا عريقة قديرة، تغني مليح، صوتها يعجبني صراحة، نحب نقولها شنو جديدك، وينك لينا برشا ما شفناكش، سمعناكش الإذاعة ما شفناكش في التلفزة، وإن شاء الله صحة ممتازة وإن شاء الله تعمل حاجة جديدة.
2: سولاف المطربة سولاف، معناها من وقتنا نذكر سولاف نذكر معها النعمة، نذكر معها عليا، نذكر معها المطربين جيل هذاك كامل، ومعها زهيرة سالم، وبطبيعة المطربين الأخرين توفيق الناصر والمغنيين المطربين كجيل كامل، والأغاني تاعهم نفتقدوهم يذكرونا حتى في صغرنا، فهمتني، في الستينات وفي فهمت. مطربة سولاف مطربة معناها هكا زهوانية وتعمل جو في السهرات نتاعها وفي الحفلات نتاعها، وعندها نوع خاص بهي، فهمتني، معناها لونها الخاص خاص بها. الأغاني القديمة تول المقديمة، ما عندي نقول قديمة سولاف، والمطربين القدم يتمشاو مع الملحنين نتاعهم، الملحنين نتاعهم هما اللي وتلقى الملحن هذاك الأغنية يعطيها لسولاف ويعطيها النعمة ولا يعطيها لأي مطرب آخر، معناها النوعية تتمشى أكثر مع الملحن أكثر منه مع المطرب.
3: نعرف سولاف فنانة متمسكة بالحضارة متاعنا، بالتراث متاعنا، بالكلمة التونسية. صحيح، نعرف سولاف ديما تغني حاجة كما نقولوا على التراث، على حاجة عتيقة. سؤالي نسألها، علاش ما تغنيش غاني حديثة كما المطربين الموجودين توا؟ علاش ما تحاولش تغني معناتها كما هما يغنيوا أغاني جديدة حديثة وشبابية؟ هذا هو سؤالي له.
4: نحوصلوا للتسجيل الخارجي اللي قامت به مشكورة جدا زميلة كريمة بن يوسف، وهي من الشابات اللي انضموا إلى إذاعة المونستير حديث. نتمنولها النجاح في مهمتها، وذيك هي الحياة سلسلة. سيدة سولاف معنا
5: مع جمهوري، بارك الله فيه، كل واحد قال عليا كلمة باية وقال عليا كلمة حق.
4: نعم،
5: خاصة عجبني اللي أنا ملتزمة وما نلبسش العريان ومحترمة ونخلي العائلات تتفرج فيها، وحركاتي على الركح محدودة
4: يعني محترمة، يتفرج فيك شهدك.
5: أنا نغني بصوتي مش نغني بجسمي، نغني بصوتي من الدنيا وأنا عريش. أنا حتى في اللي يعني في النهارات يعني حتى كي نخرج مش حتى على الركح. أنا نحبش
4: يعني تحترم نفسك وتحترم الجمهور متاعك والمتقبل.
5: نحب حرية المرأة ونحب حريتها يعني مشينها مع العصر اللي احنا فيه، ولكن باحترام. ولكن المرأة قد ما تخمل روحها، قد ما تكون أحلى يمكن فيها، هي ستر روحها.
4: سيدة سولاف.

0: فما اكلام مزيان عجبني صحيح سيده سلاف معروفه الى غير ذلك، هذايا ما فم ما يقدملناش الاضافه لانه معروف، لكن السؤال اللي طرحه الاخ مدى تفاهم الفنانين الكبار الكبار في العمر الكبار في القدر مع الملحنين الشبان، يعني فما تماشي فما انسجام؟
1: انا عندي اغاني برشا الملحنين صغار منهم حسبت الغرام لعبة جربت نلعب بيها ولقيتها صعبة عصير الدوام فيها اللعبة كيف دار تعلمت من الأكبر اللي مس النار ينحر جزيها إلى آخره. هذا متاع ملحن شاب اسمه بن عمر هشام بن عمر، غنيت له 4 أو 5 أغاني حلوين برشا. وعندي تو عندي أغنية ملحن أستاذ موسيقى من بن زرت باش نحطها في الكاسات نتاعي، وعندي أغاني الملحنين من الشبان، وعندي أغاني نتاعي باش نعاود
0: توزيع جديد. هذه اللي سألوه المستمعين خاصة مدى مواكبتك للعصر في الأغنية الحديثة في الأغنية الشبابية.
1: قاعدة خاطر برشا أغاني عزيز عليا برشا باش نخلي تسجيلهم القديمة باش نعاود نسجلهم بنمط جديد، وعندي أغاني شبابية صغيرة في اللي تليق بيا مش شبابية اللي ما عندهاش معنى لازم أنا نغني حاجة. أنت كنغني لك
0: يعني مفهوم خاص للأغنية الشبابية،
1: أنا كنغني لك أغنية سولاف تفهم فيها قصة قصة كاملة تحكي ما تفكرناش ما ترجعناش للي قلبه ما يسفاش، فكرنا في الويل جاي ترجعنا الماضينا للحيرة ولصهد الليل واللي حتم أمانينا باع الود وهان عليه خان العهد اللي جازي حتى كي لقينا وتشوفوا عينينا يتعدى ما يكلمناش ويعمل روحه ما عرفناش. تحكي لك قصة واقعة، قصة حب، قصة حرمان، قصة فرح، قصة يعني أنا نحكي وقت يجيبوا لي الكلام لازم يكون يتماشى مع نفسي.
0: نعم.
1: وأنا ديما غنية فيهم شجن مليانة صغيرة، نحب الشجن أنا.
0: هو صوتك فيه نوع من من الشجن هذا. هو في نطاق الانتشار.
1: غالية ما غالية عاود هذا بالي هذا يعني زادها حاجات جديدة هذيك هيثم بواب وكانت جات سجلت لي حتى تلفاز دبي وتلفاز سوريا خاطر محبوبة برشا الأغنية هذه البرا. وبغني جديدة سلا يعني غنية سلا تكون كده مش مع الشباب شوية ولكن بطريقة سلاف.
0: نعم سيدة سلاف صحيح معروفة، سيدة سلاف صحيح في الهرم الأغنية التونسية، لكن ما فيها بس الإنسان ديما يقول ماذا بيه نزيد ننتشر هنالك يعني تكنولوجيا حديثة عندكش موقع عملتش موقع؟
1: أنا أول أول داو المواقع ولدي جاب لي باش نعمل موقع وقت الكسل والبخل يجوا علي البنات محلاهم وحبوا يعملوا لي موقعي واغانيه وتصاوري وتاريخ حياتي غدوه بعد غدوه بعد غدوتين، لكن طوى انا وليت نفركش ونلحلح ونزقت باش نعمل موقع.
0: احنا ننتظروا الموقع هذا، تعرفوا شباب مغروم برشا بالانترنت مغروم برشا بالاعلاميه ما فيها باس باش يعرف سلاف عن كثب عن قرب
1: ان شاء الله باش نحكي كل تاريخ حياتي وتصاوري من زورتي وتصاوري معهم كلثوم في سبعينيات في مصر كي مشينا عملنا الالفيه في القاهره وتصاوري مع كل الفنانين العرب اللي شاركت معهم وخربتهم وشني علاقتي بيهم وكل شيء كل شيء.
2: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
0: احنا عندنا برنامج وقبل ما نحكيه على البرنامج اكيد سيده سلاف بقلبك الكبير تشجع الفنانين جدد الفنانين الشبان باعتبار تلك هي الحياه لابد من تشجيع الشباب
1: طبعا لازم كاولادي وعندهم اصوات ومثقفين ثقافه علميه وفنيه ممتازه انا مش ضد هذوما نحبهم بالعكس ريحب الصغار تموت على صوتها وهي استاذ موسيقى بعد جيلي انا كراولي كيف كيف عملت
0: نبيها
1: نبيها عليا بالعيد أمينة خد صوفيا وبعدهم اللي جاوا ألفة بالرمضان حبيبتي وجيني لداري ونمشي لها ونحبوا بعضنا وأمنة فاخر والمالكي هذو مع أصوات لازم الجمهور يشجعهم ولازم الفنانين القدوم يعطيهم مساحة كبيرة في حياتهم الفنية علاش خاطر تونس فيها التواصل في كل شيء.
0: نعم سيدة سلاف نرجع الآن للبرنامج عنا برنامج اسمه يلا نغني أنجدت إذاعة المونستير مع زميلة نجوى تحية نجوى وليد تحية لهم جميعا. والبارح كانت الاختتام يعني حفل الاختتام لاختيار الثلاثة الأوائل أو في الحقيقة الأربعة الأوائل في البرنامج هذا اللي أنجدت إذاعة المونستير بتعاون مع قناة 21
1: حفل حفلة مباشرة مهكة
0: قناة 21. نعم
1: خليت واحد صوته حلو برشا باش يغني الأماكن محمد عبدو.
0: أيوة شي احنا الاربع الفايزين هو نادر نافلة، أسامة قلالة، بشرة الشاوش ومريم الكناني اللي نقدموا لهم بأحر التهاني في البرنامج هذايا. وهذم أغنوا أغاني عديدة
1: الأسامي
0: هي هو أسامة قلالة باش يقول لنا شكون غنى. مرحبا أسامة قلالة.
3: مرحبا بكل مستمعي
0: إذاعة مسير. مبروك عليك أسامة.
3: مرحبا بالفنانة سلاف.
0: مرحبا بك.
1: مبروك وصحتك في غنية محلو برشا صوتك. سمعني مقطع صغير من تعب محمد عبدو. يلا
3: انا ما غنيتش الاماكن راهو يا مدام.
0: انت شنو غنيت وسيم؟
3: غنيت قالت لي كلمه نتاع لي رياحي.
0: اي
1: قول لنا شويه منها.
3: قالت لي

0: قالت لي نحبك وروحي عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها. قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها.
1: الله الله عليك.
2: يعطيك صحة يا أسامة. يعطيك صحة.
1: صوتك اللي فيه النبرات الحلوة وعلى صوتك تبارك الله البريق فيه بريق وانا كل نحب كل فنان جديد اللي يشجع الاغنيه التونسيه. وشكرا.
3: عايشك سيده سليمه.
1: عايشك
2: ربي ينجحك. وسامه شنو افاقك المستقبليه بعد المرتبه الثانيه انت؟ اي
3: المرتبه الثانيه خليت
1: لا المرتبه الاولى.
2: نادر نافله
1: غنى.
2: شنو غنى يا اسامه؟ نادر نافله.
3: نادر نافله غنى غنيه نتاع جورج الراسي.
2: جورج الراسي ولا وسوف؟
3: لا جورج الراسي.
2: جورج الراسي. أسامة نطرح سؤال من جديد. شنو أفاقك؟ شنو ترى مستقبلك الفني؟ باش تواصل؟ فما شركات باش تتبناك؟ شنو ترى بالضبط؟
3: والله ماذا بينا إنسان بالطبيعة باش نواصل خاطر مادامني نقرا الموسيقى دونك نحب الموسيقى ماذا بينا نكمل فيها.
1: أقرأ يا أسامة كمل أقرأ.
3: نعمل
1: تكون خريج معهد أعلى للموسيقى.
3: أي أنا نقرأ ديجا في المعهد أعلى للموسيقى بتونس.
1: يا ربي ينجحك خاطر الفنان يكون مثقف موسيقيا يا عيني عليه.
3: اي عايش. اي انسان لازم يكمل باش ينجم يواصل في الميدان.
1: بالطبيعه
2: سيدة سوليف أكيد باش تقدم له نصايح لأسامة باعتبارك فنانة تبارك الله عندك تجربة كبيرة كبيرة برشا وأسامة يحتاج لمثل هذه المصافحة ولمثل هذه النصائح.
1: أسامة يلزم يصبر حتى الفن فيه صبر ويواظب على العمل نتاعه وما يتغرش الغرور خايب وما يلعبش بصوته ما يتكيفش ما يشربش باش يحافظ على صوته حتى العمر سوليف اللي هي عمرها
2: 30 عام
1: 65 سنة
2: لا 30 عام تبارك الله عليك.
1: فهمتني عزيزي هذا هو اللي نطلبه منه. أيوة. شوية صبر شوية مثابرة العمل شوية يحافظ على صوته وهذا اللي ننصحه به.
2: شكرا لك أسامة قلالة تحياتنا لك ومرة أخرى نقول لك مبروك. باش نمشي سيدة سوليف إلى صوت آخر الفنانة وفنانة المستقبل إن شاء الله بشرة الشاوش اللي هي معنا مباشرة وظهرت قسمة المرتبة الثانية مع أسامة. مرحبا بك بشرة.
4: عسلامة.
2: أهلا وسهلا بك ومبروك.
4: عايشك بارك فيك.
2: مبروك لك ومبروك النادر وأسامة والمريم أيضا. معك السيدة سوليف وتقول لنا أيضا شنو غنيت أنت البارح؟ تغني لنا شنو غنيت
4: البارح؟ غنيت كوكتيل الوردة الفجيرية بحكم اني نحبها برشا وردة عجبني الاداء نتاعها عجبني الستيل نتاعها دونك حبيت نغني لها
1: الوردة وردة ما يعني ما خرجتش من المغرب الوردة الجزائرية يعني وردة منا وإلينا.
2: انت مغرومة بالاغاني التونسية بشرة؟
4: انا مغرومه بالاغاني الكل
2: بالاغاني الكل
4: من سمعنا التونسيه والشرقيه والغربيه وكل شيء عن كل انواع الموسيقى.
2: بيت سمعنا شنو غنيت البارح؟ تسمع السيده سوليف ايضا
4: ليلى عشره غاليه غاليه لو في

0: تاني غنوة لينا يا حبيبي، يا حبيبي.
1: يعطيك الصحة بشرى، تحياتنا ليك.
2: عايشك. صوتك تبارك الله صادع ويغني أغنية وردة، خاطر وردة صوتها قوي. تبارك الله صوتك قوي، اللهم صل على النبي عليه.
0: عايشك عايشك.
1: النصيحة اللي تقدمها سيدة سولاف للفنانة فنانة المستقبل إن شاء الله بشرى، اللي متحصلة على المرتبة الثانية بالتوازي مع أسامة قلالة.
2: بشرى تحاول ديما تحافظ على صوتك، تبعد عليه يعني الحاجات اللي هي تعب الصوت، ما تتكلمش كي تبدا عندك حفله يعني نهارتها، ما تتكلمش برشا، ما تاكلش الحاجات الجافه وقت باش تغني كما الفستق وكما الحاجات هذوك اللي يحرشوا الصوت. ما نحبكش تتكيف بشرى، خاطر برشا فنانين بعد جيلي انا ريتهم يتكيفوا.
0: حتى اللي انا ديجا سبورتيفه معناتها
1: يعني تعمل في الجيدو هي
0: ديجا نعمل سبور
1: ولا تيكواندو.
2: ولهذا فما عندك مستقبل صوت حلو برشا واداء طيب، ويا ربي ان شاء الله تنجح وان شاء الله يكون عندك مستقبل كبير كبير كبير برشا. احنا نفتخر ببنات بلادي كي نلقى فيهم هذيا الخسايل الباهيه الكل، وان شاء الله يكون عندك مستقبل زاهر.
1: شكرا لك بشرى، تحياتنا لك ومزيد من التألق إن شاء الله. احنا حابين باش نتصلوا بنادر وحابين باش نتصلوا بمريم، لكن ما يمكنناش باش نقدموهم للسيدة سولاف، وهذا يشرف لهم كبير.
2: أنا نتمنى لهم النجاح لكلهم اللي غنوا البارح، وسمعت شوية من اللي غنى الأماكن.
1: لكن والله أنت ظهلي مغرومة بالأماكن، تحفظها
2: تحفظها صديقي، وتقابلت معاه في الخليج وآخر ما غنيت معاه يعني 10-15 سنة في عمان في حارة خاصة، هو عزف لي العود في أغاني مقاطع صغيرة لأم كلثوم. محمد عبدو تعرف أنني تحبه فنان قدير، وأنا أحب طلال مداح برشا برشا، لكن طلال مداح شخصيته كيف ينت يحب الناس الكل وكلي عنده التواضع كبيرة، لكن عبدو شوية شوية كبرية في فنان
1: العرب.
2: أي فنان العرب،
1: فنان العرب
2: هو الزعيم برقيبة،
1: سماه فنان العرب. نعم
2: فنان الجزيرة العربية. أي أي وقلبها فنان العرب، ما يسالش خاطر
1: ما يسالش الزعيم برقيبة هو اللي عطيه الاسمية هذه
2: فنان الجزيرة العربية. وعبد معناها في عبد الوهاب شنعكيوه، معناها عبد الوهاب شنعكيوه
1: موسيقار الجيلين. سيدة سولاف تسمعنا شوية من الأماكن.
2: والله ما نحفظها
1: ولا الأسامي. به الزميل خالد يقترح علينا أغنية أخرى كتحية للسيدة سولاف وللفن التونسي بصفة عامة.

0: نعود إلى سيدة سولاف نحكي شوية على الأغنية هذه اللي استمعنا إليها الآن. سيدة سولاف شكون كتب الأغنية هذه؟ الكلمات متاعها والألحان وقتاش تسجلت؟
1: ألحان عبد الحميد سيسي من الكلمات ما نذكرش
0: نسيتهم. وقتاش
1: سجلت؟ في السبعينيات.
0: في السبعينيات نعم.
1: هكا ما عندكم تاريخ ولا لا؟
0: عنا التاريخ في السبعينيات.
1: هكا
0: هكا هو صحيح.
1: الحين عبد الحميد سيسي.
0: نعم نمشيو للمكالمة الهاتفية. ألو ألو
2: ألو
0: مرحبا بك.
2: عسلامة.
0: أهلا وسهلا.
2: لطفي من القروان عايش.
0: مرحبا بك خويا لطفي. أهلا وسهلا.
2: عسلامة مدام سولاف.
1: عسلامة سيدي ربي.
2: مرحبا بك. بالله نحب مش نعرج على حاجة بالنسبة للأغاني والأغنية التونسية بالذات. أولا الساعة كان مش نحكيو على المهرجان، لا فايدة باش نحكيو على المهرجان وعلى أسامي مش موجودة وعلى أغاني تسمعها مرة وما تحفظهاش. حاجة الأولى. الحاجة الثانية الله يرحمها شوبيلة راشد قالت اشتر المطربين متاع تونس عايشين بغناء أمي. يعمل يخسر ألبوم يخسر عليه 20 مليون و 30 مليون ويركب الصوت وتوها وفما تقنيات جديدة متاع. بعد كي تجي تحطه لايف تلقى البشر الراجل ما فما شيء، أصبح يصبح مبحاح وحالته حليل وما يعرفش يغني.
0: بيت
2: يخدم في عرس.
0: هذا اللي اكتشفه يا لطفي المهرجانات، يعني المهرجان.
2: سمحني مدام عايشة.
0: تفضل.
2: بالنسبة للناس اللي تمثل في تونس البرة شكونهم؟ بالك في بالك هالجدد اللي فما جدد يبعثوا سولاف، يبعثوا قاسم كافي،
0: أحمد حمزة،
2: يبعثوا فاطمة بوساحة، يبعثوا عرفتش علاش؟ لأنه احنا إذا كان مش تجي واحد تهز واحد باش يعزف بورق ويعزف مدرا شنو، عندهم طيارات أكثر من نحنا وعندهم ناس جنون في العزف وفي الغناء. اللي تبعث لها الأصالة متاعنا متاع تونس. أنا مثلا مش نقول لك على سي محمد تريك يجي يلحن لسولاف ماهوش يلعب بكاريرو. ما ينجمش يلعب بكاريرو بكامل. كيجي يغنلها كيجي يلحنها معنى الجمال انه هو انت مثلا يجي في جمل موسيقيه لتو ما تعاملتش كيفها ما خذوش عليها. شيء اسف راه كي تسمع تو غناء نتاع تو لا فايده في ذكر الكلمات هذيك تعديناها. اما نحكيو على اللحن. سامحني نقول لك حاجه بالله واني نقولها انا على الهواء. راهو برشا مهل جماعه الموسيقى وهالمسرح وكل شيء صدقني يا للاسف ما يحبوش تونس، خاطر اللي يحب تونس يمثلها احسن تمثيل. شوف المغاربه انت
0: ممكن هو سي لطفي حقيقة الحق احنا ما نشكوش في وطنيه حتى انسان وحتى فنان، لكن كل
2: مش احنا وطنيين وناس مش وطنيين.
0: يحب تونس معناها
2: يحب تونس
0: وطني، معناها يحب تونس معناها وطني،
2: معناها يحب تونس،
0: يحب تونس بطريقته هو الخاصه.
2: في قناتنا 21
0: أي؟
2: نسمع في سي نوري بوزيد يقول افلام مصريه الفيلم متعدي تونسي، هو يقول له شبيه مش ناطق بالعربي. العربي عند المصارى هو المصري، اللغه المصريه. المراركل يعملوا في مسرحيات يفرضوا في في في لغتهم ولاو يحفظوا فيها بالسيف. الخليجيين ولينا نعرفوا لغتهم لانه احنا عندنا حاجه في تونس ما نوريش روحنا ضعاف. حتى كي جينا فرنساوي نكلموا بالفرنساوي ونطلعوا نتكلموا خير منه. ولكن عندنا قدوه في سياسيين ربي فضلهم، كي يجيهم واحد من برا يحطوا مترجم مش ما عارفش يتكلم راهو سياسي،
0: لا
2: يتكلم خير منك قاوري هذاك.
0: انما
2: تشبثا باصالته وتشبثا بلغته. نرجعوا للفن. احنا بالليل الفن تو راهو كيما قبل، احنا مش لا نحكيك بلغه فنانين. يقول لك فلان ياخو كلام
0: يركبه
2: كسوته يكسيه كسوته. معنى عباره كانه تيرز يتبع في الغرزه. يا للاسف توا ولحن ما في حتى شيء وكلمتين وسمحني فارغ ما فهم حتى شيء. صدقني الاغاني اللي قعدت في البال هي الاغاني نتاع سولاف ومتاع نعمه ومتاع
0: هو هيك علاش هو مع احترامنا سي لطفي
2: اللي مش موجود ومتاع محسن الرايس ومتاع ومتاع ومتاع قاسم كافي.
0: سي لطفي مع احترامنا لكل من يقدم الاضافه كما زياد غرسه كما برشا اسامي اخرين، لكن فما ديما في حتى في الفن القديم فما اغاني اللي ما تنتميش للقديم، ما يلزمهاش تكون تنتمي للقديم. احنا نحترموا كل فنان كل تونسي يقدم الاضافه بطريقه صحيحه. احنا نشكروك جدا على رشاقه التدخل نتاعك، لان فيه اكيد فيه يعني مش تدخل كاي تدخل، يعني تدخل فيه
1: تدخلوا في حماس على وفيه غير على الاغنيه التونسيه وفيه غير على
0: تدخل رشيق يعني في مكانه.
1: اي والله العظيم انا مشاو معايا وحود مثل تونس، ولكن يا للاسف على تمثيلهم لتونس. نقول لهم يا ولادي احنا رانا توانسه، علاش تغني لهم الاولى في الغرام يا اخي؟ ما نجمش يغنيوها المصار. غني لهم ربي يعطاني كل شيء بكماله ومن الاحسن غنات.
0: اكيد سيده سولاف اكيد الكلام اللي قالوا الاخ لطفي واللي قالوه برشا في التسجيل الخارجي يعني يثلج الصدر، باعتبار تونس كي تحب شكون يمثلها تبعث شكون يمثلها كاحسن.
1: انا يمشوا معايا يدخلوا يغنيوا، اما انا مع المطربه الفلانيه تدخل تغني لهم شرقي. يا ولادي الواه بل الواه بربوك محطوط الواه. الفنانة التونسية الفنانة سلاف، نغني مع أنا ونبي محمد سعاد وبديع الصف يسمعوا فيا وراء الكواليس، وراء نغني في يما يا غالية وراح الغالي وما تفكرنيش وما الحسن غنيت وربي عطاني كل شيء بكماله. كي خرجت من السين وانا كنت خايفة كيفاش سعاد محمد وديع الصف يسمعني وخايفي، وأحمد حمزي يقول لي بنتي راه نوعك، هما عنده كل واحد عنده نوعه ما تخافش ادخل. فرحوا بي برشا، يا سلام سلاف ايه ده الاغاني الحلوه، ايه ده الصوت الاداب طيب. وكان بربي انا باش نقوم نغني اغنيه سعاد، ممكن نغني حلوه اما نغنيش كيما مولاتها.
0: فما سؤال اخر سيده سلاف، الى جانب الاصاله الى غير ذلك، الاولاد اولادنا في الشباب جديد كي يغني للسيده سلاف او السيده نعمه، بالنسبه ليك انت كسلاف شنو يكون احساسك؟
1: بالعكس نفرح برشا. انا المره الاخرى استدعتني ألفة بالرندان اللي عندها صوت حلو واللي تغني في روتانا واللي قابلينها الناس كل، وحضرت لها في العبدليه وقعدت من الاول وقالت لي انا باش نغني لك ريدي الغالي، فرحت برشا وغنيت ريدي الغالي ممتاز. علاش لا؟ علاش ما تغنيوناش اغانينا اللي راقدين؟ غنيو غنينا، عاودوا حيوهم انتم بصوات الشباب نتاعنا. علاش نتشب فين ما قلتلكش ما تحبش الشرقي، انا نموت على الشرقي، اما في سهراتي الخاصه نغني شرقي، لكن باش نمثل بلادي في اي بقعه، في الباليه دو كونغري في باريس ولا في الاولمبيا ولا في برشا صاليت غنيت فيهم انا وبرشا مسارح بالتونسي، نغني انا تونسيه، انا اسمي دراب وتونسي. احنا الملولي نجح حطوا دراب ولا لا، حطوا النشيد الرسمي ولا لا،
0: حطوا دراب وحطوا هو التونسي قسماته التونسيه هو التونسي وتشرفنا برشا.
1: خاطر تونسي اللي نجح، دونك تحطوا دربوك انت حتى في الغناء، حطوا دربوك وخايتي
0: نحطوا دربونا سيدة سلاف. احنا كنا نتمنوا باش تكون معنا في الاستوديو، مش راك تكلم فينا بالتليفون وانت في السياره، لان نعرفوك تحترم المستمعين وتحترمنا ايضا. ان شاء الله
1: نمشي التليفون في جنبي نعبت نطلع نجي نقعد انا تو بحذا الحاجه طلعت عليها
0: ان شاء الله لاباس، ان شاء الله
1: لاباس. وانا معكم حتى نحب خاطر جمهوري ونحب العباد اللي تحب بلادها. انا يا ناس راني نحب بلادي برشا وراني نحب عروبتي برشا، ما نقولكش الفن الشرقي راهي قمه، الفن الشرقي راهو الفن المصري واللبناني قمه، اما شوفوا الخليج، خذوا يا شباب خذوا من الخليج، خذوا طريف فرضوا علينا الاغنيه الخليجيه واللي نحبوها.
0: سيده سلاف احنا نشكروا صابر الرباعي ونشكروا العديد من الفنانين اللي فرضوا النوعيه التونسيه، ولطفي بوشناق دليل على ذلك.
1: لطفي وصابر وعليا الله يرحمك وانا كنت شيت وزرت انا اول واحده زرت الخليج العربي الكل، اول واحده بالاغاني التونسيه، لا بالاغاني التونسيه وراني وقتها اغاني جسمه رياض البندق سوري وفلسطيني وفلسطيني سوري، وغنيت له قصيدي هب الحبيبي منهم أغنية في الكلورية قالوا شو ما معنى للي ريامة
0: بربي وش معناها للي ريامة
1: عندي في مخي تركيز كلام كيما هم عندهم دانا دانا دانا دانا ودانا
0: احنا على كل احنا نشكروك سيدة سلاف، انتهى الوقت المخصص لهذه الحصة، دمتي دائما متألقة صاحبة الصوت الجميل، نلتقيك ان شاء الله في مناسبات إذاعية قادمة.
1: انا نشكر إذاعة منسير ونشكرك انت وكل اللي معنا في حصتك
0: فنان في البال
1: وفضلهم للأغنية التونسية وللأغاني التونسية، ونشكر كل واحد تدخل ونشكر اللي من القروان ولد بلادي، ونشكر كل بلادي تونس وكل المواطن التونسي اللي عنده غيور على بلاده في سواء في الفن أو في حاجة أخرى.
0: شكرا لك
1: تونس في الطليعة.
0: شكرا لك سيدة سلاف، تحية فتحية جلاد، إلى اللقاء.

0: إذاعة ناس أبدعت
1: درر من الأرشيف.
2: أعداد وتقديم عبد الله زناد،
3: محمد البنبالي،
4: محمود بوعلي،
5: تقديم علال الشريف،
6: محمد الصغير،
7: أحمد بوسكفة،
8: محمد زرقات،
9: اليدي بخير،
10: عبد القادر عجيب.
0: برامج تميزت
11: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
12: قصة لحم
13: مع برجيبة، الإنسان
14: بين دور الشعب والثقافة،
15: بكل صراحة
16: بين دور الشعب،
17: طريق السلامة.
0: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات قلبه مصور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنة إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعي.

آخر رسالة. آخر الكتاب نصف سطر ووجه عارم ويد ترتعش حين تصافح الغربة. أيتها الأنثى المتوثبة للقراءة المتأنية، حين تخطو على الماء الأزرق تضحك من صفعات الوقت لي، ثم توشوش الشمس كي تزداد في قهقهتها الساخرة، وهي تتأملني أحبو على شاطئ اللهفة كطفل مفقود. آخر الطب الكي وآخر الحب احترام ما لدي، فلا يكون الطب كية في القلب حين نتلمسها، ولا يكون الحب اختناق قلوب من نحب قبل أن نتنفسها. فاللغة الطازجة المتعولمة ستتحول إلى لكنة ساحلية مزروعة الجراح، والقصائد التي احتلمت بعينيك ذات ربيع ستتبدل إلى خطب واهمة، حتى اشتياق الذي لن تنكره اختلاجات الليل وأسرار التفاصيل.

0: قفي قليلا، دع التجريح والعتبا، قفي قليلا دع التجريح والعتبا، واصغي لآخر طير في الهوى نعبا. هذه شجوني لعل اليوم أنثرها على السطور، فلا تستلطف الغضب. هذه شجوني لعل اليوم أنثرها على السطور، فلا تستلطف الغضب. في أذن هذا الدجى ألقيت خاطرتي، فخلت أن الهوى قد صاغها أدبا. أنا سراب وحبي مزنة وقفت لم تحجب الشمس أو تستجمع السحبا. أنا دموع وحبي مقلة كحلت، لو تنثر الدمع سال الكحل وانسكبا. أنا شراع وقلبي مركب قلق، أنا غناء وأذني تجهل الطربا.
1: حبيبي لعبته الهجر والجفا، والقلب شغلته لو جاله اشتكى. حبيبي لعبته الهجر والجفا، والقلب شغلته لو جاله اشتكى. حبيبي

0: أيتها الأنثى، أيتها الأنثى التي تعرفني أكثر مني وتعشقني حين تبعدني عني وتضحك حين تسأل هواجسها عن تاريخ ميلادي وبياض قلبي، كلما تحاصرني ظنوني وأوهامي وتضحك أكثر حين تنام متيقنة من أن نشوتي لا تجيء إلا على يديها. ما الذي دفعك الآن؟ أقول، ما الذي دفعك الآن لتراجع رصيد الخطايا في بنك تسامحك ومساحة جنوني في حقول تعقلك وعدد النساء في هامش وقتك؟ هو سؤال لن أنتظر إجابته، لأنها لن تعنيك حين تكونين امرأة لا تكفيها القصيدة، حينما تحمل جرحا أكبر من قصيدة.
1: كأن الوقت وقفني على شاطئ بحر ميثور، ملحه ذابت أقدامي وصمته شل خطواتي. أنا ما كنت أحسب الحلم يبني من ورانا سور، ولكن تحسب أن الوقت يبدأ في نهاياتي. مطر وبروق من حولي وقلبي مقبرة وقبور يموت العشق فيها مثل ما ماتت بداياتي. حسافة كنت أظن أني على فنون الهوى مغرور، وثر قلبي مثل ما هو طفل تدميه نزواتي. تعالي من ورا الظلمة، تعالي غافليني نور، أخاف الظلمة اللي عتمها يضوي حكاياتي. تعالي مثل ما كنتي حروف جرحتها السطور، تعالي قطعة الحلوى تذوب في لهفة شفاتي. تعالي مثل ما كنتي، تعالي كسرة البلور، بقايا صوتي الدافي وآخر نبض في ذاتي. أنا واقف على الشاطئ وقدامي بحر مهجور، على آخر تراب الأرض تبعدني مسافاتي، وشوفك فالبحر موجة ومجدافي بها مكسور. تصافقني رياح الوقت وتغير مساراتي. ألا يا وجهك الماطر، ألا يا وجهك الماطر على آخر صحاري بور، ذبل عشبي على خده وبانت فيه مضماتي. أشوفك بين ثوب الليل وعيون الصباح شعور، قصيدة ما تجاريني ولا حتى في خيالاتي. قصيدة ما أقدر أحفظها ولو رددتها مبهور، إذا جيت تذكرها تضيع في زفرة الناتي. سألتك يوم غنيتك وناديت السنين الدور، وذبت في صوتك الدافي وغرتني سواياتي. متى كان الهوى نشوة تناغي عقلك المحظور؟ جنون الولف ما يرحمك لو لجمت هقواتي. أحبك بس مدري كيف أحبك وانفع الوثور، ولا كيف أنتظر صوتك يعطر لي صباحاتي. أحبك بس مدري كيف ينساق الهوى لزهور، ولا كيف يتقدم عطرها حتى مناجاتي. ترى قلبي لو انه عاش في ديار الغرام دهور، غريب ولا يعرف شلون تغدي بمتاهاتي. تعالي حفظي قلبي حكاية العاشق المأسور، ترى في غيابك الدنيا تحفظني معاناتي.

الذاكرة سلة الزمن، والورود التي تشبهك أحاديثنا حينما نتعطر بتذاكرك. لم أقل لهم إنها تربي دقائقها وجعا حين تكبر آخر الليل وتنشف ستارتها البيضاء وشعرها بنسيم الحنين المختبئ في حقيبتها المدرسية، ولم أحدثهم عن رهان الأنثى المرأة والطفلة التي تتشبث بها الأمومة، والوطن الذي يحمل في جغرافيته طقوسا تستلهم الرضا وتزرع البياض في مداخل الغد. يا دمعة، يا دمعة في عيون الليل تسألني عن الحنين، عن الأمس الذي ذهب، عن الطيور، عن الروض الذي ابتسمت به الحياة، عن الشعر الذي تعب. لا تعذليني، لا تعذليني، فما كانت محبتنا إلا بصيصا من الأحلام مضطربة. وهل تركنا صدى في أذن حاضرنا نحيي به الليلة أو نجلو به الصخبة؟ لا لا، ما أرى يا فتاتي في حقائبنا شيئا إذا ما صمدنا اليوم مرتقبا. إني وإياك، إني وإياك ورد لا أريج له، حتى الفراش على خديه منتحباً.

تمضي ثواني الدجى تمتط أرجلها والعمر ما زال في جفني مكتئبا تمضي تمضي ثواني الدجى تمتط أرجلها والعمر ما زال في جفني مكتئبا وأنت وأنت يا ساعة مشلولة عبثت بخاطري وتولت تنكر السبب ماذا تريدين مني ماذا تريدين مني رحلتي تعبت مهاجرا لم أزل بالحب مغتربا أبيع في غابة الأحزان أغنيتي وأشتري لبقايا نارنا حطبا حتى رجعت وأنفاسي معذبة حزينة وجدار اليأس منتصبا ولم يهب حبنا عن رحلتي ثمنا غير الرماد فهل نحيا بما وهب إذا تأملت يوما يا معذبتي هذه الحروف التي لم تعرف الكذبا فإنها ساعة من خاطري سقطت أضعتها بينما أستلهم الهربا فلتحفظيها لعل الحب يجعلها عندي كآخر حرف في الهوى كتبا منذ الساعة التي لا تعود وعلى طاولتي كوب قهوة بنصفين نصف ذهب معك ونصف بانتظارك أيتها المرأة السائلة كقطرات غيب لا أعرف كيف لا يفسر علماء النفس التناقض الرهيب بين حرارة الشوق وبرودة الوحدة والخيبات المتتابعة حينما يجمع علماء الطبيعة على أن نسبة الانفصام بين الحرارة والبرودة في السوائل ضئيلة جدا ولا أعرف أيضا كيف تجمعين بين البرودة والدفء في كوب شاعر واحد ولا كيف اخترت النسبة الضئيلة لتكونيها

أصدقاء النغم والشجن، نودعكم على أمل اللقاء بكم في الموعد الآسي للقلوب الولهة.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي عيش.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم في بالي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لآيات بينات من سورة هود للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلامية لفرقة تونس بقيادة الشيخ البشير المحلي.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

دعاء الكروان. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ونعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم افتح لنا أبواب السعادة والراحة والأمل، يا فاتح الأبواب، ويا منزل الكتاب، ويا جامع الأحباب. ارزق أحبابنا ومستمعينا رزقا كالأمطار، واجمعهم بكل من يحبون، وهون عليهم كل صعب، واجعل أيامهم عيدا ويومهم سعيدا وعمرهم مديدا، واجعل لهم من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج. اللهم يا عزيز يا جبار يا الله، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل يا الله عيوننا تدمع من خشيتك، واجعلنا من أهل التقى وأهل المغفرة، وارزقنا يا الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أبعد عنا كل حزن وشقاء، ويسر أمورنا بنور وضياء. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم ألبسنا ثياب الصحة والعافية، وارزقنا من واسع رزقك، وتقبل أعمالنا بالقبول الحسن.

0: من قلب الجزيرة العربية،
1: من ثنايا الرمل،
0: من سطوة الصخر،
1: من شعاب مكة وكثبانها،
0: من سماء الفروسية والشعر،
1: من أرض النخيل والرمان والسدر،
0: من نبع الطيب والعنبر والمسك،
1: بزغ نور الهداية والعدالة والحق،
0: وانطلقت القافلة تجوب السهوب والوديان والقفر.
1: القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشروي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في لقائنا اليومي المتجدد مع القافلة. نحييكم أطيب وأجمل تحية وتسعدنا صحبتكم.
1: مستمعين الكرام، استمعنا بالأمس لرأي المؤرخ الكبير وهو يبرر إقدام معاوية ابن أبي سفيان بأخذ البيعة لابنه يزيد مخالفا بذلك سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم في جعل اختيار خليفة المسلمين شورى فيما بينهم. ويقول المؤرخ الكبير عبد الرحمن بن خلدون مؤيدا إقدام معاوية على هذه الخطوة بقوله:
0: والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد حينئذ من بني أمية، إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم، وهم عصابة قريش أي أكثرهم قوة وأهل الحل أجمع وأهل الغلبة منهم، فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها، وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصا على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع. لا يظن بمعاوية غير هذا، فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك، وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عليه دليل على انتفاء الرياب فيه، فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادة، وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق، فإنهم كلهم أجل من ذلك وعدالتهم مانعة.

ويدعم ابن خلدون رأيه هذا بأن ولاية العهد في الخليفة القائم إلى شخص يتولى الخلافة من بعده أمر جائز لا حرج فيه، فيقول: قد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده، إذ وقع من أبي بكر رضي الله عنه لعمر ابن الخطاب بمحضر من الصحابة، وأجازوه وأوجبوه على أنفسهم به طاعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم. وما قاله ابن خلدون يمكن الرد عليه بأن أبا بكر عهد إلى عمر لأنه رآه أصلح الصحابة لتولي الخلافة من بعده وتحمل تبعاتها، وقد كان كذلك بالفعل، ولم تكن تربطه به صلة قرابة قريبة، وقد أوضح ذلك بقوله: أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما آلوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة. كما أن عمر لم يصبح خليفة بترشيح أبي بكر الصديق واختياره له فحسب، بل برضا المسلمين وبيعتهم له.

0: ولو أن معاوية عهد إلى أحد غير ابنه واجتهد في اختيار من هم أصلح للخلافة بعده، ما اعترض عليه أحد ولحقق الغرض الذي قصده ابن خلدون من ولاية العهد، وهو سد أبواب الخلاف بين المسلمين. ومن ثم فأن الاعتراضات على تصرف معاوية جاءت من اختياره ابنه لولاية العهد دون سواه، لا من فكرة ولاية العهد نفسها. وأيا ما كان الأمر، فإن الخلافة حصرت في الأسرة الأموية، يتوارثها الأبناء والإخوة، ولم يكتفي الخليفة منهم بتولية العهد لواحد فقط، بل درجوا على تولية أكثر من ولي للعهد. وكان مروان بن الحكم مؤسس الفرع المرواني أول من بدأ هذا التقليد، فقد عهد إلى ابنه عبد الملك ثم عبد العزيز بولاية العهد.
1: وقد تابعه في كل هذا من جاء بعده حتى آخر دولتهم، وقد جر هذا الأمر عليهم المتاعب، وأوقد نار الفتنة والصراع بين أبناء الأسرة الأموية، مما كان له أكبر الأثر في تدهور الدولة والإسراع بسقوطها في نهاية الأمر. وعلى الرغم من استقرار الخلافة بنظام التوريث، فإن الأمويين حافظوا على نظام البيعة من حيث الشكل، فكان الخليفة القائم يعهد من بعده بولاية الأمر إلى ابنه أو أخيه، ثم تؤخذ البيعة من الناس لمن صدر له كتاب العهد في حياة الخليفة القائم، ثم تجدد له بعد وفاته. ومغزى هذا أنهم كانوا على يقين أن مجرد العهد ليس ملزما شرعا للناس، بل لا بد من البيعة العامة.

0: الفتوحات الإسلامية في العصر الأموي. شهد العصر الأموي أوسع حركات الفتح الإسلامي وأكثرها نشاطا في التاريخ الإسلامي كله بعد فتوحات الخلفاء الراشدين التي شملت العراق وبلاد فارس كلها ومصر والشام. ثم توقفت الفتوحات الإسلامية أو كادت تتوقف بسبب الفتن والحروب الأهلية التي حدثت بين المسلمين، وقد استأنف المسلمون فتوحاتهم بعد اجتماع شملهم على معاوية بن أبي سفيان وتوحدهم تحت رايته في عام الجماعة سنة 41 هجرية. وحقق الأمويون أعظم إنجازاتهم على الإطلاق في ذلك الميدان العظيم، وامتدت فتوحاتهم إلى مناطق عديدة في قارات العالم القديم، آسيا، أفريقيا وأوروبا.
1: ففتحوا في عهد الوليد بن عبد الملك بلاد ما وراء النهر وهي آسيا الوسطى وإقليم السند في شبه القارة الهندية، واستكملوا فتح الشمال الأفريقي كله من حدود مصر الغربية إلى المحيط الأطلسي، ثم عبروا مضيق جبل طارق إلى القارة الأوروبية ليفتحوا الأندلس وجنوب فرنسا، كما استولوا على معظم الجزر في شرق البحر المتوسط وجنوبه، ثم واصلوا ضغطهم على مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية وحاصروها أكثر من مرة.

0: التيارات والأحزاب السياسية والدينية.
1: شغلت الدولة الأموية في التاريخ الإسلامي 91 سنة، من سنة 41 إلى سنة 132 للهجرة، وامتدت حدودها من حدود الصين شرقا إلى الأندلس غربا، ومن بحر قزوين شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. وعمل خلفاؤها في جد ومثابرة وحسن سياسة على نشر الإسلام في تلك الرقعة الكبيرة، ونمت الحضارة الإسلامية ونهضت في عهدهم.
0: القافلة.
1: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
0: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
2: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
3: نهار الخير في إذاعة المنستير.

دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. قال الله تعالى في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. صدق الله العظيم. عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق هي الغوائل والشرور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. تخيل صحبتك. روائع
2: القطوف. طيب الله حياتكم بالذكر والشكر وحسن العبادة، وأكرمكم بما يكرم به عبادة، وجعل لكم نورا فيما تأتون وما تذرون، لتسطروا النجاح تلو النجاح، وأنتم تعمرون أرض الوطن العزيز، متوكلين متعاضدين، متآزرين متضامنين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح ومثل جليس السوء كحامل المسك ونافق الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. روائع القطوف. وكنت إذا علقت حبال قوم صحبتهم، وشيمتي الوفاء، فأحسن حين يحسن محسنوهم، واجتنب الإساءة إن أساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. لماذا يجب أن تحسن اختيار صحبتك؟ لأن الصاحب ساحب كما قيل، والقرين يعرف بقرينه، ويكتسب منه الصفات والطباع، وبه ترقى مدارج الكمال، وتكتسب أحسن الخلال، وبحسن اختياره تحقق في الدنيا النجاح وفي الآخرة الفلاح، وبالصاحب تستعين في الأمور وتجده في مختلف الظروف والأحوال، يقاسمك الهموم ويشاركك الأفراح والأتراح بصدق، ويقف معك وينصرك في حال وقوع الظلم، فإذا ظلمت ساندك، وإن كان غير ذلك نصحك وكفك عن الظلم، وأخذ بيدك إلى الخير، وهداك إلى الرشد، وكف أذى الناس عنك حاضرا.

كيف تختار صحبتك؟ تختار صحبتك بالنظر والتأمل في عواقب اختيار ذلك الصديق، وفي المآلات التي قد تصل إليها، وبتذكر مصير تلك الصحبة يوم القيامة، ثم بانتقاء طيب الأخلاق وحسن الصفات والمعروف بحسن التعامل ورقي التواصل ممن يتحلى بالصدق والثقة والأمانة والإخلاص، الذي يراعي الدين والقيم ويجانب الرذائل والمساوئ، ومن يشابهك في الاهتمامات، ومن تصادقه مخلصا لوجه الله تعالى، ولا تنوي بصداقته مطمعا دنيويا زائلا.

0: فهيا بنا لنعزز الصداقة الجميلة ونرعاها حق رعايتها مع أولئك الذين قيل في أمثالهم: شكرا للأصدقاء الذين يلمسون نبرة التوجع من أصواتنا وصمتنا، فلا يناقشوننا وإنما يفتشون عن أمور تسعدنا وتبعث البهجة في نفوسنا.
1: كنتم مع روائع القطوف.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، أوفياء إذاعة المنستير. أحبة نور الصباح، جعل الله صباحكم هذا صباحا مليئا بالرحمة والبركة. ترافقكم هذا الصباح وعلى امتداد الساعة شدلي العبيدلي.

يا مسخر الجبال الراسية والقلوب القاسية والعباد العاصية، سخر لنا من حظوظ الدنيا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا رب سخر لنا جنود الأرض وملائكة السماء، وسخر لنا قلوب الناس وكل من تولى أمرنا، وسخر لنا عبادك الطيبين من حولنا، وارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة، ويسر لنا كل أمر عسير، وقل لما أريد كن ليكون بحولك وقوتك ورحمتك يا قادر على كل شيء يا رب. اللهم أرينا عجائب قدرتك في قضاء حوائجنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، واجبرنا جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض، وانصرنا على من ظلمنا ومن كادنا بسوء، فاجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم يا ذا الوجه الأكرم والاسم الأعظم والعطية الجزلة، اللهم ارزقنا أجمل مما نتمنى وأكثر مما نتوقع وأفضل مما ندعو. اللهم أرينا عجائب قدرتك وصنعك في استجابة دعائنا، وأرنا لطفك ورحمتك في قضاء حوائجنا، وأرنا كرمك وقدرتك فيما تعلقت به قلوبنا.

0: نور الصباح.
1: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح. يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
2: عزيزي المستمع، هناك من الناس من يضيره أن يرى غيره في نعمة حتى لو كان هو أحسن منه، فتراه يحسده ولا يترك فرصة إلا وأساء إليه بكلمة أو موقف أو فعل. هؤلاء هم الذين نعتهم الله في كتابه العزيز بأن في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا على مرض. أيها المستمع الفاضل، تنقية النفس وتزكيتها من الأحقاد والحسد والضغائن أشق من تنقية الثوب على البدن، فلما كل هذه العداوة ولما كل هذا الحقد المرضي؟ ما يضير أحد هؤلاء لو كان أخوه أو جاره أو صديقه أو أحد أفراد عائلته خيرا منه؟ ماذا ينقص له ذلك؟ بل على العكس تماما، في خير الآخرين خير له، وفي رقيه رقي له وللمجتمع ككل، لأنه سيعيش في بيئة نقية سليمة هو وأبناؤه. أما إذا انتشرت العداوة والبغضاء والشحناء، فإنه سيعيش في بيئة موبوءة سامة تؤثر عليه وعلى صحته النفسية وصحة من يحب. إلى كل من لا يحب الخير لغيره نقول ما قاله أحمد شوقي: إلى ما الخلف بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام. نعم عزيزي المستمع، لما كل هذا الحقد والحسد؟ والحياة صغيرة قصيرة، أقصر من حبل الوريد. ماذا لو طهرت نفسك من أحقادها؟ ماذا لو اشتغلت على تقويم معوج منك؟ ماذا لو خيرت خطاب الكراهية بخطاب الحب؟ لا شك أنك ستنظر إلى الحياة بمنظار مختلف.

قال الغزالي رحمه الله: إذا رأيت الله يحبس عنك الدنيا ويكثر عليك الشدائد والبلوى، فاعلم أنك عزيز عنده، وأنك عنده بمكانه، وأنه يسلك بك طريق أوليائه وأصفيائه، فهو لم يهب الدنيا لأنبيائه، ولكن خبأ لهم الآخرة، ولا أحد أعلم بهمك أكثر من ربك، ولا أحد يقدر على رفع الضر عنك إلا ربك، فلنستعن بالله ونلجأ إليه في كل حين.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أيها الأحبة الكرام، نجدد التحية لكل من اختار أن يلتحق بنا على أثير إذاعة المنستير في نور الصباح. فمرحبا بكم في عروس البحر، يؤانسكم هذا الصباح صوت صديقتكم شدلي العبيدلي. سئل الإمام الشافعي: ما أعظم عمل يتقرب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال: أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. وقال جلال الدين الرومي: إن الطريق إلى الحقيقة يمر من القلب لا من الرأس، فاجعل قلبك هاديك لا عقلك.

0: نور الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: دخل لص بيت مالك بن دينار رحمه الله فبحث عن شيء يسرقه فلم يجد، ثم نظر فإذا بمالك يصلي. عندها سلم مالك ونظر إلى اللص فقال: جئت تسأل عن متاع الدنيا فلم تجد، فهل لك في الآخرة من متاع؟ فاستجاب اللص وجلس وهو يتعجب من الرجل، فبدأ مالك يعظه حتى بكى، وذهب معا إلى الصلاة في المسجد. تعجب الناس من أمرهما، أكبر عالم مع أكبر لص، أيعقل هذا؟ فسألوا مالكا فقال لهم: جاء ليسرقنا فسرقنا قلبه. عزيز المستمع، القلوب كالأبواب المغلقة، لها مفاتيح تفتح بها، فأحسن اختيار مفاتيح القلوب. القلوب تستمال بالرفق والعطف لا بالشدة والعنف.

أيها المستمع الفاضل، استخدم الجوع كوسيلة علاجية منذ أقدم العصور، ولجأ إليه أطباء اليونان أمثال أسكابياد وسيلوس لمعالجة كثير من الأمراض التي استعصيت على وسائل المداوات المتوفرة لديهم حينئذ. وفي القرن الخامس عشر قام لود في فوكورنا باستعمال الصوم في معالجة مختلف الأمراض المعدية، وطبق طريقته في الصوم على نفسه، وعاش ما يقارب 100 سنة وهو بصحة جيدة بعد أن كان يعاني من داء عضال. وألف في أيامه الأخيرة رسائل في المعالجة بالصوم تحت الشعار من يأكل قليلا يعمر طويلا، ولعل هذا ما نجده في القرآن الكريم في سورة الأعراف، قال تعالى كلوا واشربوا ولا تصرفوا، صدق الله العظيم. وأيضا في قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ويقول الإمام الغزالي رحمه الله في جوع الجسم صفاء القلب وإنفاذ البصيرة، لأن الشبع يورث البلادة ويعمي القلب ويكثر الشجارة فيتبلد الذهن. أحيوا قلوبكم بقلة الضحك وقلة الشبع وطهروها بالجوع تصفوا وترقوا.

أيها المستمع الفاضل، إن حماية البيئة في الإسلام من الأمور الواجبة على كل مسلم، بل إنها جزء من عقيدة المسلم وتشكل جانبا مهما من سلوكياته، يثاب عليه إن أحسن ويجزى جزاء أوفى إن أخطأ متعمدا. وقد حددت الشريعة الغراء أسس التعامل مع البيئة، وبينت العلاقة الوثيقة بين استخلاف الإنسان في الأرض واستغلال موارد البيئة، كما وضعت الضوابط الكفيلة بالمحافظة على هذه الموارد من الاستنزاف الجائر أو سوء الاستخدام، وركزت على الجانب الأخلاقي في التعامل مع عناصر البيئة الطبيعية من أحياء حيوانية أو نباتية، ومن موارد للطاقة والمعادن من ماء وهواء وتربة. وبعبارة أخرى، حرصت على الاهتمام بنظافة الإنسان نفسه فكرا وقلبا وبدنا وسلوكا. فمن دون تنقية الإنسان من أدران الفكر وأمراض القلوب وعلل الأبدان والسلوك غير القويم، لا يمكن أبدا أن تستقيم حال البيئة الطبيعية. فالإنسان في غياب الوازع الديني والأخلاقي يفوق أشرس الحيوانات في عداوته واعتدائه على ما يحيط به. وإن كل ما في البيئة أيها الكرام قد هيأه الخالق لكل الناس لا لبعضهم، قال تعالى في سورة الرحمن الآية 10: والأرض وضعها للأنام. ويعلق ابن عباس رضي الله عنهما على هذه الآية بقوله: جعلها الأرض وقفا على عباده لا على بعض عباده. والهدف من هذا التعميم هو أن يتمتع جميع البشر بما في البيئة من خيرات ونعم، وأن يقضوا مآربهم وحاجاتهم، فيصلوا بذلك إلى رشدهم المادي والروحي، ويتوصلوا إلى تأمين حياة إنسانية سليمة تحدوهم إلى الفضيلة والحق، وتأخذ بأيديهم إلى سلوك سبيل الله وتحصيل رضاه تعالى.

ألعاب الفيديو عالم مثير وساحر يجذب انتباه الأطفال ويلتف حوله الصغار وحتى الكبار، ونحن لا نستطيع أن نقول إن هذه الألعاب تفسد عقلية الطفل، بل على العكس إن تأثيرها الإيجابية كبير عليه جدا، ويؤكد ذلك أطباء علم النفس، لأنها تعمل على تنمية القدرات والمهارات الذهنية عند الطفل، وأيضا قدراته الإدراكية وحواسه، كما تنمي فيه الصلابة والإصرار على الفوز والانتصار والتفكير المنطقي المتسلسل، وتشجعه على سرعة اتخاذ القرارات وعلى ردود الأفعال السليمة، وذلك عن طريق توالي العقبات والمشاكل التي تحتم على الطفل أن يفهم الفكرة وأن يحلل الوضع ويضع احتمالات الحركة، ثم يستخدم الحلول الممكنة حتى يثبت الصحيح منها. وبهذه الطريقة تساهم أيضا هذه الألعاب في تنمية التفكير الاستقرائي عند الطفل. ويتساءل الآباء باستمرار، أيها المستمع الكريم، هل هذه الألعاب تجعل الطفل أكثر عدوانية وعنفا لأنها تقوم على فكرة القتال والحروب؟ ويجيب العالم الفرنسي جيرار مونافون عالم النفس الاجتماعي ويقول إن العنف بصفة عامة يسيطر على حياتنا وحضارتنا، فيكفي أن نشاهد التلفزيون أو السينما حتى نصاب بالتوتر والعدوانية، ولكن العنف في ألعاب الفيديو مختلف تماما، عبارة عن أبطال خارقين مثل سوبرمان يقاومون الشر المتمثل في آلات شيطانية أو في صورة وحوش، هو عنف رمزي دون دم ولا صراع، يتحدى فيه الخير الشر. كما أن هناك شيئا مهما لا نستطيع أن نغفل أثره، وهو أن الطفل يخضع لعنف التلفزيون ولكن يتصدى لعنف ألعاب الفيديو ويأخذ مواقف إيجابية.

أيها المستمع الكريم، ليس كل إنسان يجب أن يطلق عليه لقب صديق إذا لم تعتمد الصداقة على الصراحة والنقاء فهي ليست بصداقة. فيجب على الإنسان أن يكون حذرا ولا يطلق العنان للسانه ويصارح من يعتبره صديقا بكل شيء، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد أصدقاء أوفياء، فمن وجد صديقا ظالما لا بد له أن يجد صديقا وفيا بدلا عنه. وحسبي في هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس إبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاسي، ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الراس، ويا فتى الحي إن غنيت لي طربا فغنني وآسفا من قلبك القاسي، مالي وللناس كم يلحونني سفها، ديني لنفسي ودين الناس للناس. الحلاش.

عزيزي المستمع، نصل إلى خاتمة هذه الجولة الصباحية. ولا تنسى حين تصحو كل صباح أن تتذكر أن تترك في يومك أثرا طيبا. ابتسم ولو كان قلبك مثقلا، ساعد ولو بكلمة، سامح ولو بصمت، واشكر ولو على أبسط النعم. فبعض الأيام لا تقاس بما أخذت منها، بل بما تركته فيها من خير. وفي النهاية يبقى الأثر الجميل أطول عمرا من أي إنجاز عابر. مع أجمل تحية شدلي العبيد في الإعداد والتقديم، وسامي مطاوع في الإخراج، أترككم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: القاضينا.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
2: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أفادت وزارة التربية في تحيين لمتابعة عملية التأجيل المدرسي عن بعد لسنة الدراسية 26 و2027 بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود الأمس الأحد 1,890,000 تلميذ، أي ما يمثل 90% من مجموع التلاميذ المعنيين. وفيما يتعلق بدفع معالم الترسيم فقد بلغ عدد التلاميذ الذين أتموا عملية الدفع 1,781,000 تلميذ، أي بنسبة تناهز 85%. تأتي هذه الأرقام في إطار متابعة وزارة التربية لسير عملية التأجيل المدرسي عن بعد، والتي انطلقت منذ 20 أوت الماضي استعدادا للسنة الدراسية الجديدة، والتي تنطلق يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري. ينطلق اليوم ترشح للحصول على منحة الجامعة ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 و2000 بالنسبة للطلبة الجدد، ليتواصل إلى غاية 31 ديسمبر القادم، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي 2027. ويتم تقديم المطالب حصريا عبر الموقع الإلكتروني لديوان الخدمات الجامعية للشمال. أكد عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري أن الاستعدادات لموسم البذر تسير بشكل إيجابي من حيث توفير البذور الممتازة وتوزيعها وانطلاق العملية في مواعيدها مبكرة مقارنة بالسنة الماضية. في المقابل أعرب عن قلقه من النقص الحاد في المواد السمادية الأساسية التي قد تؤثر فقدانها سلبا على مردودية الموسم والإنتاجية العامة للحبوب. تستعد تونس لتسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 26 و2000 حتى مارس 27 و2000، خلفا للمملكة البحرين رئيسة الدورة 65%. يأتي ذلك على هامش انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لإعمال دورته العادية اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. دوليا، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله أن بلاده ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة القادمة، وأضاف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكية وتمتد لمناطق في الخليج، وأن أي سفينة ستدخل تلك المنطقة المحظورة ستضاف لقائمة العقوبات. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

أراهم ما تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

نَافِعٍ وَمَا قَصَدْنَا غَيْرَ بَابِكَ الْكَرِيمِ وَمَا رَجَوْنَا غَيْرَ فَضْلِكَ الْعَمِيمِ فَمَا رَجَّتْ مِنْ خَيْرِكَ الضَّالِّينَ

يا ربي أنت ركننا الرفيع، يا ربي أنت حصننا المنيع، يا ربي أنلنا أمالنا إذا ارتحلنا وإذا أقمنا، يا ربي واحفظ زرعنا وضرعنا، واحفظ تجارنا ووفر جمعنا، واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين، واجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة، واجعل من السر المصون عزها، واجعل من الستر الجميل حرزها، واجعل بصاد وقاف ونون ألف حجاب من ورائها يكون، بجاه نور وجهك الكريم وجاه سر ملكك العظيم، وجاه لا إله إلا الله وجاه خير

6:08 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. نهار جديد صبحية جديدة نبدأها مع بعضنا. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل وإن شاء الله ما فيه كان الخير. كما العادة رفقوكم مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. وهذه تحية توصلكم من عند أيمن الشابي اللي رافقني اليوم في الإخراج, محمد بيار معكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى. حدث في مثل هذا اليوم وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. البداية مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير. مرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المنستير، هذه صبحية الاثنين 7 سبتمبر 2026. نرافقكم كما العادة حتى للتسعة انت أصبح وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم باش يكون صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق، بالنسبة للريح تكون اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى ما فماش تغيير كبير مقارنة بالأيامات اللي فاتوا، باش تكون بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و39 درجة ببقية الجهات. وفي ساعتنا الثانية كما العادة نزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي، ونواصلوا مع سامي يوسف ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: سامي يوسف، نوصل مع 36 دقيقة، نوصل مع فقراتنا ونرجع شوية للتاريخ، نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كيما اليوم 7 سبتمبر نبدأ من سنة 1923 تأسيس منظمة الشرطة الجنائية والدولية المعروفة أكثر باسم الانتربول. أيضا في نهار كيما اليوم سنة 1940 سلاح الجو البريطاني يبدأ بقصف المدن الألمانية، وكان هذا ردا على الحملة الجوية العنيفة لشنها الطيران الألماني على المدن البريطانية، وكان هذا أثناء الحرب العالمية الثانية. أيضا في نهار كيما اليوم 1961 صدور قانون جديد بشأن وضع علم للكويت ليوضح استقلالها. في 7 سبتمبر 1978 عقد أول اجتماعات كامب ديفيد بين رئيس وزراء إسرائيل والرئيس المصري محمد أنور السادات. سنة 2003 رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات يعين أحمد قرايع رئيسا للوزراء خلفا لمحمود عباس. أيضا في نهار كيما اليوم 7 سبتمبر سنة 2018 انعقاد قمة طهران الثلاثية اللي جمعت أنذاك بين الرئيس الإيراني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات حول تفادي القيام بأعمال عسكرية في محافظة إدلب في سوريا. كانوا هذم بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: ألمانيا اليمين المتطرف يحقق فوز تاريخي في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت. الأخبار هذا وأخبار أخرى باش نرجعوا لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش، نواصلوا مع محمد الجاموسي. تحية لكم وإن شاء الله نهاركم مبروك.

0: الشابة ملولش المهدية عالموجة 95.7
1: 95.7 صباح الخير.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور،
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير ليك يتمنى، صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يحلى.

0: جوليا بطرس نوصل معها لستها واربعة واربعين دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود، والبداية من موقع الجزيرة بوانيت. استشهاد 5 فلسطينيين بغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة. أيضا في نفس السياق، إفراغ غزة بالتقسيط. السؤال في موقع الجزيرة اليوم، كيف يريد بن غفير تهجير 1.8 مليون فلسطيني؟ في الشأن الإيراني، طهران تستعد لإعلان منطقة محظورة خارج هرمز، وتم في ادعاء استهداف سفينة أمريكية جديدة. نمشي إلى موقع فرانس 24. ألمانيا، اليمين المتطرف يحقق فوز تاريخي في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، واستطلاعات آراء الناخبين كانت أظهرت لدى الخروج من مراكز الاقتراع تقدم اليمين المتطرف الألماني. نتائج انتخابات البارح لحد في مقاطعة ساكسونيا أنهالت، والشيء اللي شكل ضربة قوية للمستشار المحافظ فريدريتش ميرتس، وبحصوله على ما بين 44 و44.5% من الأصوات، يتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا بفارق كبير على الاتحاد الديمقراطي المسيحي اللي من المتوقع أنه يحصل على 18.5% فقط من الأصوات. من العناوين الأخرى في موقع فرانس 24، إيران ستقيم منطقة محظورة قرب مضيق هرمز، ولبنان يدعو واشنطن لوقف الغارات الإسرائيلية. في الشأن الأوكراني، زيلينسكي يتوقع استمرار الحرب مع روسيا في الشتاء بعد لقاء المبعوثين الأمريكيين. وفي اليمن، المعارك بين قوة الحكومة والحوثيين خلفت أكثر من 140 قتيل منذ يوم السبت. البي بي سي أيضا تكتب في الشأن الإيراني، إيران تعلق اتفاق قريب مع عمان بشأن مسارات السفن في هرمز، وتعتزم إطلاق إعلان منطقة محظورة قرب المضيق. وموقع سكاي نيوز اليوم أيضا تكتب في الشأن الإيراني، إيران تدخل اقتصاد الحرب، فاتورة المواجهة تصل إلى الداخل. عشرات الغارات الجوية في مواقع حوثية في اليمن، والجيش الإسرائيلي يقصف منطقة في لبنان بعد أمر بإخلائها. كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: 6:47 دقيقة تقريبا، وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026. تحية لكم إذا كانكم موجودين وتسمعوا فينا، إذا كانكم شادين أثنية للخدمة، وإلا ما زلتوا تحضروا في رواحكم بعض تلامذة اليوم بشي يرجعوا يقرأوا، ونتمنى لهم التوفيق، والتوفيق أيضا للأولياء اللي بش يكونوا معهم إن شاء الله بنجاح. أنا من توا نتمنى لكم نجاح، وإن شاء الله يتعمد عام باهي على كل مستويات. كاظم الساهر خليكم معاه، يوصلنا لموجز أخبار السبعة. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية.

0: التسكير.
1: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
2: 95.7
3: صباح الخير.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور.
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير ليك يتمنى، صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يحلى.
2: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. إذاعة
3: المنستير صوت بلادي وحب كبير.
2: أكد مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي أن البرامج الاستثنائية والنوعية لتوفير المياه المعلبة ستتواصل هذا الأسبوع بهدف تجاوز النقص المسجل في السوق، مشيرا إلى أن 12 ولاية شهدت ضغوطات كبيرة على مستوى التزويد من أهمها ولاية الساحل. أفادت وزارة التربية في تحيين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية الجديدة بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود أمس الأحد 1,890,000 تلميذ، أي ما يمثل 90% من مجموع التلاميذ المعنيين. وفيما يتعلق بدفع معاليم الترسيم فقد بلغ عدد التلاميذ الذين أتموا عملية الدفع 1,171,000 تلميذ، أي بنسبة تناهز 85%. تأتي هذه الأرقام في إطار متابعة وزارة التربية لسير عملية التسجيل المدرسي عن بعد والتي انطلقت منذ 20 أوت الماضي استعدادا للسنة الدراسية الجديدة والتي تنطلق يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجارية. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيقة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، والتي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن إلى جملة من الخدمات الإدارية والإلكترونية. وتوفر تطبيقة خدمات حسب ما أكده المدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات بالوزارة أحمد مقديشة باقة متكاملة من الخدمات الرقمية. أكد عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري أن الاستعدادات لموسم البذر تسير بشكل إيجابي من حيث توفير البذور الممتازة وتوزيعها وانطلاق العملية في مواعيد مبكرة مقارنة بالسنة الماضية. في المقابل أعرب عن قلقه من النقص الحاد في المواد السمدية الأساسية مما قد يؤثر سلبا على مردودية الموسم والإنتاجية العامة للحبوب. تستعد تونس لتسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 26 و2000 حتى مارس القادم خلفا لمملكة البحرين. يأتي ذلك على هامش انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لأعمال دورته العادية 66% اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. نقطة ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف عناوين نشرة الثامنة.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
5: المنستير. حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: ما زالت البركة.
1: خبز دار نعمل، نعملو خبيزة دار بالخاص الأكثر في المناسبات، وكان في عيد الكبير فما اللي يحب الميدة تبدأ بنينة تشرها، ولا في الصيني ونهزوها للكوشة، ولا زادة في عيد الصغير زادة. والله يعني كنت صغيرة زادة حتى المقروض نعملو في الدار، نعمل المقروض ونعمل الصمصة ونعمل اليويو والبسكوي والغريبة ذيك بالعبود، فذي في العيد الصغير كنا قبل نعمله في الدار، لا نشري ولا حتى شيء، يعني نتلموا البنات وبنات خالتي وبنات عمتي، نتلموا كل مرة في بلاصة ونقضيوا مع بعضنا شورنا ونعملوا لحلو مع بعض.
2: توا تبدلت
1: والله اللي قلب برد، واللي هذا ولا اللي في روحه المشاكل كثرت، حاسينه ما قعدش العباد قلوبها بردت. نجات بوزيين.
0: ما زالت البركه.

ملحمزين نوصلوا على 17 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026. مازلنا مواصلين معكم حتى التسعة انتع صباح. نذكركم انه كما العادة كل صبحية عندكم وصل شراء بقيمة 100 دينار للربح على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير على فيسبوك. تلقاو كما العادة السؤال موجود في علاقة بفقرة ولد بحار كما العادة الفقرة اللي تسمعوها في ساعتنا الثالثة. السؤال موجود من تو، إذا كان تحبوا تجاوبوا عليه وتدخلوا عملية القرعة باش تحاولوا تربحوا الوصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام. مازلنا معكم حتى للتسعة كما قلنا لكم. شو مزالي استنى فيكم في ساعتنا الثانية، تستنوا دقيقة صحة، أيضا عناوين نشرة الأخبار، معلومات هامة كالأخبار الرياضية في سبورانفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. قبل بهذا الكل وقبل ما نواصل مع الغنيات نرجع لفقرة صغير صغرون.

0: مغرون مع ريم الهين.
1: عالسلامة، أنا اسمي جانا، نحب نغني لكم غنية بالانجلي. In my family, in my family, lots of love for you and for me. Mom and dad, sister and brother, grandma and grandpa, not like any other, aunt and uncle and cousins too. My family helps me, my family helps you. In my family, lots of love for you and for me. الغنية تقول معناها in my family، معناها عائلتي، عائلتي. Lots of love for you and for me، معناها أنا أحبك هكا، أنا أحبك كثيرا. Mom and dad معناها أبي وأمي. Sister and brother معناها أخي وأختي. الغنية ذي تعلمتها في المدرسة. Grandpa and grandpa معناها جدي وجدتي. My family helps you, my family helps me. My family helps you معناها عائلتي تساعدك. My family helps me معناها عائلتي تساعدني. إن ما تتعاود هي بعدها أكها. تعلمتها من عند مسز سندايانا من الكتاب. هاي باي باي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. العرج عند الأطفال هو علامة نجم تدل على عدد كبير من الأمراض. الأمراض هذه تختلف حسب عمر الصغير وحسب العلامات المرافقة. مجموعة من الأمراض هذه تشكل حالات استعجالية اللي إذا كان ما داويناهاش بالوقت نجم تتسبب للصغير في إعاقات تمشي معاه حياته كاملة. مثلا التعفنات الجرثومية للمفاصل للعظام اللي نشوفوها في جميع الأعمار واللي العرج يكون فيها مرفوق بإسخانة. مثلا عند المراهقين خاصة الأولاد اللي عندهم شوية وزن زايد مرض الانزلاق الغضروفي للورك، ولا هو مرض ينجم يتسبب في إعاقة تتواصل حياته كاملة. لذا إذا كان لاحظنا إلي صغيرنا بعد ما كان يمشي بصفة طبيعية ولا يعرج، حتى ولو كان فما إصابة وإلا طيحة، لازمنا في أقرب وقت نهزوه للاستعجالي باش يتم التشخيص والعلاج في الوقت المناسب. مع تحيات الدكتور يوسف عثمان.
0: دقيقة صحة.
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إذاعات المنسيب
4: صدق وفنوم وتحبيب.
3: إذاعات المنسيب
4: صوت بلادي وحب كبير.
2: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: من إذاعة المنسير صباح الخير مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم: عودة تدريجية لنسق تزويد السوق بالمياه المعلبة تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة خاصة بالولايات التي عرفت اضطرابا في التزود. اليوم تنتهي المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب لمنظوره لحصر خسائر موجة الحر وانقطاعات الكهرباء. إحياء لليوم العالمي للتعليم مدى الحياة الموافق للثامن من سبتمبر من كل سنة، اليوم لقاء حواري لإعادة تصور التعلم مدى الحياة في القرن 21 في تونس. وتونس تتسلم اليوم في القاهرة رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 26 و2000 وإلى غاية مارس 27 و2000. نؤمن إذن بإذن الله تمام الساعة 8 أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين بقية متابعة شيقة لبشائر الصباح، وإلى اللقاء.
6: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7.
7: نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: سر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: افتر واتمنى قدامك العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح حل معاها عينيك.
2: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر الصباح ابدا معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل. صباح

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش يتم تغيير جواز سفر عادي بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج؟ باش تنتفع بالخدمة هذه لازم حصول تغيير في أحد عناصر الهوية أو أنه جواز السفر أصبح غير صالح للاستعمال أو بسبب نفاذ الصفحات. المطلوب تعمير استمارة الحصول على جواز سفر عادي مقروء آليا وامضاءها بصفة شخصية داخل الخانة المعدة للغرض، توفير الجواز المراد تعويضه، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية والاستظهار بالأصل ومضمون ولادة بالنسبة للقصر، 4 صور شمسية وترخيص الولي بالنسبة للقصر، ما يفيد الدراسة بالنسبة للتلاميذ والطلبة، وما يفيد الإقامة بصفة قانونية بالخارج بالنسبة للمتواجدين بالخارج، الطابع الجبائي الموظف ووصل خلاص معلومة الطابع الجبائي، ويتم إيداع الملف في السفارة أو القنصلية.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

0: صباح المحبة والصحة والعافية، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في أول نشراتنا الرياضية لليوم في فقرة سبور أنفو من إذاعة منستير. بداية أخبارنا تكون مع نتائج مقابلة الدفعة الثانية للجولة الثالثة للرابطة المحترف الأولى لكرة القدم. البارح في الملعب الأولمبي في سوسة النجم الساحلي تعادل مع شبيبة العمران هدف لهدف. العمران اللي كانت سباقة في التسجيل عن طريق هارون الكوكي دقيقة 36، النجم عدل عن طريق أشرف بالضياف في الدقيقة 55. خلينا نسمع تصريح مدرب النجم الرياضي الساحلي كريستيان باخكوني بعد نهاية هذا اللقاء.
1: Le résultat, il est décevant parce que vu la débauche d'énergie, vu les statistiques, je pense qu'ils vont être assez élevés en notre faveur. On méritait mieux, bien sûr, mais bah, écoutez, le match de football, comme je l'ai déjà dit, il faut les gagner, il faut être efficace dans les deux surfaces. Cette fois-ci, ben, on n'a pas été efficace dans la leur, malgré beaucoup d'efforts, malgré beaucoup de situations, d'occasions. Mais... Je suis déçu pour les joueurs, je suis déçu du résultat, mais sinon, je pense qu'il y a matière à... Il y a une grosse progression, il y a matière à... à espérer avec cette équipe.
0: نتيجة مخيبة للأمال رغم المجهود المبذول من قبل اللاعبين، نقصتنا نجاعة رغم الفرص العديدة، لكن ما لاحظت أنه مجموعة من اللاعبين الشبان ما زال عندهم هامش كبير من التطور في قادم المواعيد. بقية تصريحات الجولة تنجموا تلقاها مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المناسير ولا الصفحة الرياضية غاديو مناسير سبورتس. بقية النتائج كانت على النحو التالي: على نجم المتلوي فاز على أمل حمام سوسة هدف لصفر، صاحب الهدف الوحيد للمتلوي كان محمد بوزعبية دقيقة 34. وفي ملعب راتس الترجي الذي التونسي فاز على مستقبل مرسى هدفين مقابل هدف، الكاميروني فرنانديز افتتح النتيجة للترجي دقيقة 24. مستقبل مرسى يعدل عن طريق نورماني دقيقة 36، يوسف البلالي سجل هدف الانتصار بالنسبة للترجي في دقيقة 67. نذكركم مستمعينا بنتائج مقابلات الدفعة الأولى: نادي سقيت الدائر فاز على نادي حمام الأنف هدف لصفر، نادي البنزرتي والأولمبي الباجي تعادلوا هدف لهدف. بالنسبة لبقية برنامج هذه الجولة الثالثة يوم الأربعاء 6 سبتمبر في الأربعة متاع العشية، الاتحاد بن قردان يستقبل النادي الصفاقسي. يوم الخميس 17 سبتمبر ترجي جرجيس يستضيف الاتحاد المنستيري، ولقاء القمة الملعب التونسي يستقبل النادي الإفريقي. قبل اللقاءات المؤجلة باش تتلعب لقاءات الجولة الرابعة ذهاب لرابطة المحترف الأولى لكرة القدم في نهاية هذا الأسبوع، والبرنامج سيكون على النحو التالي: يوم السبت 12 سبتمبر في الأربعة متاع العشية الاتحاد المنستيري يستقبل الاتحاد بن قردان، أمل حمام سوسة يستضيف الملعب التونسي، ومستقبل المرسى يواجه النجم الرياضي الساحلي. بالنسبة لمقابلات يوم الأحد 13 سبتمبر: على الأولمبي الباجي ضد تقدم سقيت الدائر، نادي حمام الأنف يستضيف الترجي الرياضي التونسي، شبيبة العمران تستقبل نجم المتلوي، وختام هذه الجولة ستقام يوم الأحد 20 سبتمبر القادم: النادي الصفاقسي ضد النادي البنزرتي، والنادي الإفريقي ضد ترجي جرجيس، مقابلة مؤجلة نظرا لالتزامات نوادي التونسية في إطار مقابلات دور التمهيدي الأول في المسابقات الإفريقية، إن كان دوري رابطة الأبطال أو كأس الاتحاد الإفريقي بالنسبة لممثلين هما النادي الإفريقي في تشامبيونز ليج، وترجي جرجيس النادي الصفاقسي في كأس الاتحاد الإفريقي. نحكي كرة في تونس بشكل رسمي. لم تتم إلى حدود هذه الساعة صفقة انتقال مهدي الجنوني لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري لفريق الاتحاد الليبي. كان عن اتصال مع الناطق الرسمي للهيئة التسييرية للاتحاد المنستيري سعلي البحوري البارح في الليل، أكد أنه من المنتظر أنه في صورة تقارب وجهات النظر سيتم اليوم إمضاء العقود بالنسبة لانتقال مهدي الجنوني للاتحاد الليبي. تبقى بعض نقاط اختلاف على مستوى قيمة الصفقة المالية، لكن هناك معناتها تفاهم كبير برشا بين زوز هيئات، بين الاتحاد الليبي والاتحاد المنستيري وممثلي مهدي الجنوني في هذه الصفقة. بنسبة كبيرة مهدي الجنوني سيمضي ممكن اليوم على عقد انتقاله لفريق الاتحاد الليبي ليواصل تربصه في مدينة المنستير. نواصل مع الميركاتو. أما كرة السلة المرة هذه جديد الميركاتو، النادي الإفريقي أعلن عن انتداب صفقة جديدة والأمريكي كريس كروفورد ابتداء من يوم 1 نوفمبر إلى نهاية الموسم الرياضي. كريس كروفورد اللي كانت له تجربة ناجحة مع الاتحاد الرياضي المنستيري. نختم جولتنا بأهم نتائج مقابلات البارح في الملاعب الأوروبية في إطار الجولة الثالثة للبطولة الإنجليزية. ديربي العاصمة لندن على ملعب الإميريتس أرسنال وتشيلسي انتهى بفوز حامل لقب نادي أرسنال هدفين مقابل هدف. إيفرتون مانشستر يونايتد تعادلوا 2-2. في إطار البطولة الإسبانية نادي برشلونة يواصل عروض القوية مع بداية الموسم، انتصار عريض خارج ميدانه على نادي فالنسيا 5-0. إسبانيول ونادي إشبيلية تعادلوا هدف لهدف. وفي إيطاليا وضمن الجولة الثالثة قمة الجولة البارح كانت بين اليوفي والميلان ومقابلة حماسية للغاية وفات على نتيجة تعادل هدف لهدف. هذه كانت مجموعة الأخبار الرياضية في موعدها الأول اليوم. أكثر أخبار ومواكبات وجديد تنجم تواكبوا معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مناسير سبورتس. أجمل تحية تصلكم من أيمن الشابي في الإخراج التقني. بعد شوية يرجع لكم زميل محمد بيار وبقية فقرات بشائر الصباح. متابعة طيبة للجميع وإن شاء الله نهاركم زين.

0: مشين نوصل معها ل 7:51 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. نمشي إلى أحوال الطقس. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سبيل اليحيوي. صباح النور.
1: صباح النور خويا محمد. مرحبا بك. مرحبا بك في إذاعة مسامي إذاعة المنسير.
0: مرحبا بك. شكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة معك على أحوال الطقس اليوم والأيامات إن شاء الله الجاية كيفاش باش يكونوا.
1: ان شاء الله بالنسبه لليوم والايامات القادمه خاصه مع يوم غد وبعد يوم غد مازلنا معنيين بفتره استقرار في حاله الطقس. خلال هذا اليوم يكون طقس صافي لقليل السحب باغلب المناطق مع تيارات هوائيه اللي بتكون من قطاع شرقي على اغلب المناطق تتقوى نسبيه خاصه العشيه بالجنوب الشرقي. درجه الحراره فمش تغيير مقارنه مع يوم امس. ستروى القصوى اليوم ب 30-35 درجه على المناطق الساحليه والمرتفعات وبين 35 إلى حدود 39 درجة بالنسبة لبقية الجهات. وبالنسبة لحالة البحر اليوم سيكون قليل الاضطراب على أغلب السواحل إلى محليا متموج خاصة العشية بخليج كبس. يوم غد الثلاثاء إن شاء الله بيكون طقس مغيم جزئين بأغلب المناطق. العشية فما إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية تكون خاصة في المرتفعات الغربية للشمال الوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار مع ضعيفة مع تيارات هوائية غدوة بتكون من القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب وسرعتها عموما ضعيفة إلى معتدلة. توصل البحر قليل الاضطراب ودرجة الحرارة مع دون تغيير تبقى في نفس المعدلات تقريبا لهذا اليوم. إن شاء الله نهار الأربعاء بشي يتواصل كيف كيف طقس مغيم جزئين بأغلب الجهات. تم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بدرجة لدرجتين مقارنة مع المعدلات اللي نشوفها توا نظرا لتغير التيارات الهوائية اللي باش تصبح من القطاع الجنوبي على غرب مناطق البلاد ساهم في هذا الارتفاع. وبداية من يوم الخميس إن شاء الله خاصة الخميس العشية تم إمكانية مع تسريرات محتملة مع تقلبات جوية إن شاء الله على بلادنا اللي نتأكدوا منها مع 100%. يتم إصدار البلاغات وتحيين معتها خارج اليقظة في الآن المناسب معتها خاصة معتها لأنه باش تكون مع التقلبات معتها هامة نسبيين إذا كان معتها ثبتت.
0: تقلبات يعني كي نقولوا تقلبات جوية من نوع خاطر برشا كلام قاعد يدور على أعاصير وعلى حاجات كيما هكا.
1: هو برشا كلام قاعد يدور على سيناريوهات. هي كلها سيناريوهات محتملة. نعرف النماذج العددية وكل 6 ساعات يعطيك سيناريو وعلى السيناريو معناتها جديد يغير على القديم. دونك معناتها في حال معناتها تتأكد من السيناريوهات المحتملة اللي باش يكون موجود خاصة بداية من يوم الخميس هي راي باش تكون تقلبات جوية نظرا معناتها لتسربات هوائية مع التسرب الهوائي بارد مخفض للضغط الجوي اللي بيصير معناتها في ظهور معناتها تقلبات جوية هذه ولا تغيرات اللي في تكون في شكل خلايا رعدية وسحب رعدية مصحوبة بأمطار تنجم تكون أحيانا غزيرة وتنجم زي كيف معناتها تتعدى معناتها بدون معناتها أهمية كبيرة.
0: واضح. شكرا لك سي بلال. تحياتنا لك. 7:54 دقيقة دريج تقريبا يفصلنا على نشرة أخبار 8. نرجو لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم 2/7/2026. خليكم معنا ما تبعدوش وإن شاء الله نهاركم مبروك.

0: من إذاعة المنسير مجددا، صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: عودة تدريجية لنسق تزويد السوق بالمياه المعلبة تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة خاصة بالولايات التي عرفت اضطرابا في التزود. اليوم تنتهي المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب لمنظوريه لحصر خسائر موجة الحر وانقطاع الكهرباء. تونس تتسلم اليوم في القاهرة رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 26 و 2000 وإلى غاية مارس 27 و 2000. مجددا نهاركم طيب مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذن سجل نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة عودة تدريجية تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة خاصة بالولايات التي عرفت اضطرابا في التزود، وفقا لما أكده مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي. وأوضح طرابلسي أن البرنامج الاستثنائي والنوعية ستتواصل بالتنسيق بين جميع الأطراف المتداخلة عبر ضخ كميات استثنائية لتتجاوز النقص المسجل في السوق.
1: تقريبا اليوم من 24 ولاية فما 12 ولاية عليها ضغوطات كبيرة، تقريبا ولاية الساحلية، ولاية إقليم تونس وبعض الولايات الأخرى بدرجة أقل. اليوم فما برنامج نوعي وبرنامج مكثف لتزويد السوق ولضخ كميات يعني استثنائية عليه وعلى الإنتاج العادي والمسالك العادية. استهدفنا في نهاية الأسبوع الفارق ولاية إقليم تونس نحو 9 مليون لتر. الأسبوع الجاري هذا تقريبا استهدفنا الولايات الساحلية، وفي نهاية الأسبوع الجاري تقريبا كيف زدنا استهدفنا ولاية إقليم تونس الكبرى. ونسق التزويد قاعد يرجع بشوي بشوية مع انخفاض درجات الحرارة إن شاء الله بالأسبوع القادم، زي كيف بالبرامج الاستثنائية والبرامج النوعية مع مختلف الأطراف المتدخلة وحدات التعليم والسلطات الجهوية والسلطات المركزية قاعدين نسقوا في كميات استثنائية لتجاوز هذا النقص.
0: تنتهي اليوم الاثنين المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب لمنظوريه من مربي الدواجن لموافاة بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر وانقطاعات الكهرباء التي شهدتها البلاد وأدت إلى نفوق عدد من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. وأوضح المجمع أن توفير هذه المعطيات يهدف إلى دعم جهوده للتدخل العاجل والناجع لإصلاح القطاع من خلال تقييم الخسائر التي لحقت بمختلف حلقاته. وكان المجمع قد أعلم في بلاغ أصدره في الأول من سبتمبر الجاري جميع مربي الدواجن من أمهات ودجاج لحم وديك رومي ودجاج بياض بضرورة مده بحجم الخسائر المسجلة في القطاع والناجمة خصوصا عن موجة الحر أو انقطاعات التيار الكهربائي. أعلن كهية مدير استغلال وتشغيل السدود بوزارة الفلاحة والموارد المائية محرز رجب في تصريح له للإذاعة الوطنية إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسد سيدي البراق بنفزة من ولاية باجة تهدف إلى الحد من تبخر المياه.
2: تبخر المياه من السدود كان توجه نحو البحث في كيفية التقليل من هذا التبخر، ولذلك تم معنا بعث لجنة على مستوى وزارة الفلاحة من أجل أنه البحث على حلول فنية متطورة للتقليل من نسبة هذا التبخر. كانت معنا مخرجات هذه اللجنة عدة حلول، من بينها كان الحل متاع منظومة الكهروضوئية العائمة على مستوى السدود. هذا المشروع فيه ثلاثة مكونات، من بينها تركيز منظومة كهروضوئية. الخاصية متاع سد سيدي البراق أنه كمية المياه ابتداء هي تقريبا مستقرة، معناها دائما سد سيدي البراق من السدود اللي تقريبا موجود فيه الماء، وهذه تجربة نموذجية، سد نموذجي، دراسة معمقة. ثم بعد ذلك مش بشي ياخو وقت كثير نمر إلى عملية التركيز الفعلي.
0: انطلقت أشغال إنجاز خزان المياه الجديد بمعتمدية مساكن من ولاية سوسة بطاقة استيعاب تبلغ 10,000 متر مكعب على أن تمتد مدة الإنجاز 16 شهرا. ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز مخزون المياه وتحسين استمرارية التزويد بالماء الصالح للشراب والحد من الانقطاعات المتكررة التي عانى منها أهالي مساكن خلال السنوات الماضية. علي إبراهيم النائب بالمجلس المحلي بمساكن من ولاية سوسة والمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع.
3: محطة هامة في مدينة مساكن، تلاق أشغال تدعيم منظومة التزويد بالمياه الصالحة للشراب. مساكن تعرضت لمدة سنوات من نقص كبير في المياه. مشروع الخزان هذا اللي يحل مشكلة كبيرة، ما متعطل 2019 لمشاكل عقارية. هو مشروع كبير يضم خزان مائي بعشرة آلاف متر مكعب، إلى جانب خزان علوي بسعة 250 متر مكعب ومحطة ضخ، وإنجاز 21 كيلومتر من قنوات الربط بالمياه داخل المدينة. أكفة جمرية للمشروع كاملة حوالي 24 مليون دينار، ومدة الإنجاز تكون 16 شهر. مشروع هذا محل متابعة مجلس المحلي بمساكن يفيد المدينة والمعتمدية ككل، وإن شاء الله انقطاع المياه المتواصل هذا ينقص.
0: تنظم كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع مكونات من المجتمع المدني اليوم بالعاصمة لقاء حواريا

0: 7% مع تباين بين الجنسين، لتبلغ نسبة الأمية لدى الإناث 22.4% مقابل 12% لدى الذكور. تستعد تونس اليوم لتتسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027 خلفا لمملكة البحرين، ويأتي ذلك على هامش انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لأعمال دورته العادية 166 اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الوفد التونسي المشارك في هذه الدورة. وقد أكدت وزارة الخارجية في بيان أن بلادنا ستعمل على أن تكون هذه الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربي والتقريب بين وجهات النظر، بما يعزز وحدة الموقف العربي ويتيح التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية بروح جماعية ومسؤولة. وسيجري الوزير خلال أشغال هذه الدورة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه في الدول العربية الشقيقة. في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن الخرائط الخاصة بمسارات عبور السفن في مضيق هرمز التي تم الاتفاق عليها مع سلطنة عمان ستوقع خلال الأيام المقبلة بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني. وأضاف رضائي أن طهران ستعلن خلال الأيام المقبلة منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تشمل أجزاء من الخليج. المزيد في الورقة التالية مع زميل أحمد العيساوي.
1: تصاعد السجال الأمريكي الإيراني من جديد بشأن السيطرة على مضيق هرمز، حيث أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إطلاق استراتيجية عسكرية جديدة تقوم على إنهاء مرحلة الرد المتناسب والانتقال الفوري إلى الهجمات الاستباقية ضد القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير وتعطيل 3 ناقلات نفط إيرانية عملاقة ردا على استهداف بحرية الحرس الثوري لحامل الطائرات ومدمرة أمريكية. وفي سياق متصل، صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بأن طهران ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي، وشدد على أن المضيق مغلق بالكامل، واصفا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن بقاء المضيق مفتوحا بأنها كذبة كبيرة. في ذات السياق، تعهد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن بلاده ستبقي مضيق هرمز مفتوحا عندما لا تهددها أمريكا. وفي تداعيات هذا السجال، واصلت أسعار النفط مكاسبها مع تزايد المخاوف من حدوث اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات إثر تجدد ضربات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على السفن التي تعبر مضيق هرمز.
0: هذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: عودة تدريجية لنسق تزويد السوق بالمياه المعلبة تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة خاصة بالولايات التي عرفت اضطرابا في التزود. واليوم تنتهي المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب لمنظوره لحصر خسائر موجة الحر وانقطاعات الكهرباء. لكم أجمل تحيات أيمن الشابي وحلمة فايلة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية.

الكائن ب 71 شارع الحرية تونس أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: رغب على ما نوصل مع 8:17 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. كما العادة نبدأها بفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر.
0: كالعادة نرحب بمدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير محمد، وإن شاء الله مستمعينا يكونوا بصحة وخير وعافية.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. الحوتة اللي باش نحكيه عليها اليوم هي السردوك.
2: أي اليوم باش نحكيه على السردوك، واسمها بالفرنسية تيغان إكريتور، واسمها العلمي تيغانيس كريبا. أما قبل كل شيء محمد، علاش اسمها سردوك؟ ما فتحتي نعجي
0: دجاجة؟
2: قلنا دجاجة تبربش، دجاجة البحر تبربش كيما دجاجة البر هكا، ولا ما عندي حتى شيء موثق على السردوك. أما البارحة عملت أونكيت، كلمت البحارة، قلت له بربي علاش سميتوها سردوك هذيا؟ فهمتني؟ ثم شكون يقول اللون نتاعها يذكرنا بالسردوك العربي، هذا حسب ما قالوا لي. السردوك العربي يعني اللون الأحمر، قالوا لي الغامق القرمزي هذاك شوية الموجود شوية جهة راسها، قال لك يشبه للسردوك. هذا قالوا لي مش حاجة موثقة محمد. أما عندي حكاية أخرى موثقة، اللي هو علاش تسمى النوع هذا من الأسماك بالفرنسية تيغان إكريتور. هون يركزوا مستمعينا على خاطر نرجع طول الحكاية لتميز السردوك، وهي بالأساس الرسومات الموجودة على الراس والخدود. ثم خطوط حمراء مزيانة وزرقاء متعرجة تشبه برشا الكتيبة، ولا يقولوا الخط العربي بالأساس. من هنا جات تسمية تيغان إكريتور. وحتى كلمة كريبا، طبعا احنا الاسم العلمي نتاعها تيغانيس كريبا. كريبا في الاسم العلمي مرتبطة بفكرة الكاتب ولا النسخ، دونك نقولوا كريبا، دونك نقولوا الكاتب أو النسخ. من هون جات الكلمة التسمية نتاعو، يا إما تيغانيس كريبا وإلا تيغان إكريتور بالفرنسية. والسردوك مش لون واحد، الأحمر حكينا عليه البحارة قالك شبه اللون السردوك، هو فيه الأحمر فيه الأزرق في مغلب الوقت. وسردوك عنده جسم قوي ومضغوط من الجمادات، وعلى بدنه تلقى بين 5 و7 خطوط عمودية غامقة، ومعاهم علامة مميزة برشا، بقعة زرقاء بنفسجية على الجنب السفلي متاع الجسم متاعه. وده عنده فم كبير نسبيا بالنسبة لحجمه، خاطر هو مفترس. ديما نتكلم كل نحكيه على الأسماك المفترسة. والسردوك يوصل في أقصى الحالات المسجلة لحوالي 36 سنتي، يعني مش كبير برشا وموش صغير. أما الحجم الشائع ديما نلقاوه في 25 سنتي، وينجم يوصل محمد اليوم عمره 16 سنة. ما في تحكينا على أسماك يوصل عمرها 3 سنين مرة هذي، ينجم يوصل حتى 16 سنة. مش كيما سيدك هي توصل حتى 100 سنين، هذي 16 سنة يعني قد عمر الكلب نقوله في سنة يوصل. والسردوك اللي طوله 25 سنتي يكون تقريبا في حدود 250 جرام، وكعبة نجم توصل 36 هذيك سنتي حكينا عليها، لأقصى حجم القيمة نجم توزن نص كيلو ولا أكثر شوية من نص كيلو. وين يعيش محمد؟ نلقاه فوق القيعان الصخرية، وين نلقاه مروج البوزيدونيا كما حكينا على قال الأحبش هذيك حجم البوزيدونيا.
0: كيف
2: هذية نلقاه في وسط مروج البوزيدونيا، وزد في مناطق فيها تحالب وأعشاب بحرية. نجم يعيش من حوالي 5 متر حتى 150 متر، ومعظم الوقت نلقاوه في 30 متر. وهو صيد كالعادة بالكامين، ما يجريش ولا الفريسة أو ما يتخبيش. يتكلم كيف فهمنا حاجة في ولد بحر، كده عنده ألوان مزيانة راهو ما يدفنش روحه. اللي يدفن روحه وكل شيء اللي عنده ألوان تشبه للرمل، هذايا ما يدفنش روحه. ولكن كيف يعني هيعتمد نفس طريقة الصيد، اللي هو يجري ورا، يعني هيجري ورا الفريسة، يعني ما يجريش ورا الفريسة، يعملها كمين يترقبها
0: يستنى.
2: ومن بعد ينقض عليها. والسردوك هذايا على شنو يتغذى؟ يتغذى خاصة على القشريات والأسماك الصغيرة والرقميات، يعني هو مفترس صغير مهم في النظام البيئي الساحلي متاعنا في البحر الأبيض المتوسط. وهو موجود كما قلت في البحر الأبيض المتوسط، ونلقاوه زيدا ماهوش مواطن في بحرنا كها، ونلقاوه في البحر الأسود، ونلقاوه زيدا في شرق المحيط الأطلسي. وثم دراسة تعملت على السردوك ولقات حاجة مهمة على الخط محمد، اللي هو هذا يسمى عنده إغماثروديزم سيمولتاني، يعني نجم يكون أنثى وذكر في نفس الوقت. احنا حكينا على أسماك، حكينا شوية على وقتها برشا أسماك حكينا عليهم، وهذا وثم ذكر يولي أنثى. واليوم في نفس الوقت تلقاها ذكر وتلقاه أنثى. معناها على نفس الفرد عنده في نفس الوقت مكونات تناسلية ذكرية وأنثوية. وفترة التكاثر تختلف شوية بين المناطق، أما بصفة عامة تكون من الربيع إلى الصيف والذروة تكون في جوان. وهوني نفهموا علاش محمد الحجم مهم برشا في الصيف، على خاطر كي نصادوا سمكة صغيرة قبل ما توصل للنضج والتكاثر خسرنا سمكة واحدة برك، نجم ونكون خسرنا المساهمة نتاعها في الجيل اللي جاي. كما حكينا ديما نحبوا نحافظوا على المخزون، خاطر للأسف حكينا على برشا أسماك ولا على أنواع في البحر قاعدة تنقص مهددة بالانقراض على خاطر المخزون قاعد ينقص. وزادة نمشيو لكيفاش طريقة صيده هذية. دونك السردوك نصطادوه في الشباك، نلقاوه في مصايد الشباك الساحلية والشباك القاعية، وتسدد عرضيا في الشباك الخيشومية. والبارحة الشباك الخيشومية والشباك الثلاثية تريماي والفيني مايون حكينا عليهم قبل انا وياك محمد البارح زي كيف كيف حكينا عليهم مع سليم مع سمكة الزرزومية. وصلتنا البارح الضوء زاد على عيون الشباك اللي هما الفراغ اللي بين خيوطها الفراغ هذاك. ونفهموا علاش العين هذه مهمة، على خاطر كيف ما قلت البارح إذا كان العين صغيرة برشا نجم تشد حتى الأسماك الصغيرة. وهيك علاش لازم نستعملوا عيون عليها مناسبة أو انتقائية نسميوها باش نعطيه للصغير فرصة باش يفلت من المصائد يكبر ويوصل لمرحلة التكاثر. والنص القانوني للتنظيم التونسي للمصائد يقول اللي الحد الأدنى لعيون الشباك هو 30 مليمتر، على خاطر كل ما تكون العين مناسبة وأكبر الحوت الصغير تكون عنده فرصة أكبر باش يفلت يكبر ويوصل للنضج ويتكاثر، وهكا نحافظوا على المخزون نتاعنا. وتوا محمد باش نوصل بيك دي تيكل ولا ما يتاكل في السردوك
0: نتاعي؟ لا نتصوروا يتاكل.
2: دونك لقيت انا في المخبر مره هذه خدمت عليه السردوك، لقيت في المخبر معناها في 200 جرام لحم سردوك اللي هو اللحم تاعو زاد ابيض متماسك، لقيت 18.3 جرام معناها بروتين، لقيت 1.43 جرام اوميجا 3. وكل عاده محمد نحكيو على الدهون الغير المشبعة الأساسية اللي جسم نتاعنا ما نجمش نسمعهم وما نلقاوهم كون شي في ولد بحر. لقيت 75.5 ملي جرام كالسيوم اللي هو مهم للعظام والأسنان كما حكينا قبل. كيف كيف لقيت 0.99 ملي جرام حديد، ولقينا 26.7 ميكرو جرام دونك سيلينيوم، ولقيت كمية زادة متفاوتة متاع زنك ومتاع فيتامين أ عند السمكة هذه. يعني عندنا سمكة بحرية تعطي بروتين ومعها أوميجا 3 ومعادن مهمة. وفي العادة هذه الأنواع هذه الصخرية هذه دونك أنا شعمل عليها بحث هذه محمد الأنواع الصخرية هذه ياسر طيبون في الشربة، وقالك تعطي طعم خاص لهذا النوع من الأكلات خاصة من الشربة. ما نعرفش باش نحل عليها الكتاب وباش نخدم عليها علاش ديما يحبوا يحطوهم في الشربة الأنواع هذوما اللي يعيشوا بين الصخور. دونك هذا هو السردوك محمد. أنا راني قاعدة كل مرة نقف في الوقت، هذيك المرة تقولي الوقت الصيف دونك مازال عندنا الوقت ولا
0: شوية برك مازال عندنا دقيقة تقريبا.
2: دقيقة أنا جست راني حبيت نزيد نأكد على المخزون، خاطر ديما نحكيو هالأيامات كلهم ثم أسماك. أنا قلبي على البحر الأبيض المتوسط، نحب غدوة أولادي ولاد أولادي يلقاو المخزون. دونك بينا كما قلت اليوم الحد الأدنى لعيون الشباك هو 30 مليمتر، فبذا بينا نطبق القانون باش يقعدوا عنا كصغير ونات يعيشوا باش يكبروا باش غدوة يعطيوا لبحرنا أسماك ولادنا يكلوهم. زاد علاش لا مش وقت نتفرج ساعات دجاجة مبصل بصل ما لقيتهاش، فهمتني؟ دونك هيك علاش ماذا بيا نلتزموا بالقانون. ونرجع للمسابقة تاعنا اليوم محمد، دونك ردوا بالكم راهو عنده ما نجاوب ولا ما نجاوبش محمد.
0: الإجابة ديجا يظهر لي وصلت.
2: دونك هيك علاش كان ريت محمد راسك بالرسمي تقول عليه خطاط، تقولش عليه البحر كتب على الراس بالخط العربي الأصيل كان ثبت في التصاور بعثهم لك. دونك كتب بالخط العربي الأصيل هذاك، عمل تخطيط مزيان على الاخر على راس نتاع السردوك نتاعنا اللي هو بطل حلقة اليوم نتاع
0: البحر. شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا لك مدام نوزة بوريقة، نتقابل معك في مواعيد أخرى كما العادة كل صباح في بشائر صباح فقرة ولد بحر. بعد تقريبا 4 دقائق 3 دقائق من توا موعدكم مع معرض الصحف، ونرجع نواصل معكم موعدنا حتى للتسعة في بشائر صباح.

0: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إذاعات المنسكين
2: صدق وهموم وتحرير.
1: إذاعات المنسكين
2: صوت بلادي وحب كبير.
0: أكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم ونطالع تحسن تدريجي في التزويد، حيث أكد مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي أن البرنامج الاستثنائي والنوعي لتوفير المياه المعلبة سيتواصل هذا الأسبوع بهدف تجاوز النقص المسجل في السوق. في الشروق نطلع أيضا تسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية، حيث تستعد تونس لتسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 26/2000 حتى مارس 27/2000 خلفا لمملكة البحرين. يأتي ذلك على هامش انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لأعمال دورته العادية 66% اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. في الشروق وفي الصفحة الدولية نطالع إيران ترد على تصعيد الأمريكي وتفرض معادلة جديدة في الخليج، حرب السفن تشتعل. تصاعد الصدام البحري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الماضية مع استهداف النقلات والسفن. إلى صحيفة المغرب في عددها صدر اليوم نطالع انطلاق ترشح للمنح الجامعية، حيث ينطلق اليوم الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية الجديدة بالنسبة لطلب الجدد، ليتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر القادم، على أن يكون آخر أجل لإرسال ملفات يوم 15 من جانفي 27/2000، ويتم تقديم المطالب حصريا عبر الموقع الإلكتروني لديوان الخدمات الجامعية للشمال. في المغرب نطلع أيضا الدورة الثامنة من المؤتمر الإفريقي للاختبارات غير الإتلافية، حيث تحتضن تونس الدورة الثامنة للمؤتمر الإفريقي للاختبارات غير الإتلافية يوم 18 و19 من نوفمبر بقصر المعارض بالكرمة تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمية، القوة الدافعة الجديدة للاختبارات من أجل صناعة مستدامة ومسؤولة. نبقى مع صحيفة المغرب في عددها الصدر اليوم نطالع فتح باب الترشح في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان هذه السنة، حيث فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح إلى غاية 5 أكتوبر القادم لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26/2000. في صحيفة لابريس نطالع في نوفمبر القادم المعهد العالي للتربية والتكوين ينظم أيام الدكتوراه، حيث ينظم المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر أيام الدكتوراه لتدارس قضايا المعرفة في علوم التربية والتعليمات وإتاحة المجال أمام طلبة الدكتوراه لعرض أعمالهم وأبحاثهم وإثراء النقاش العلمي في هذه المجالات، وذلك يومي غرة والثاني من نوفمبر القادم. نقطة ختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، تلتقون والأخبار في تمام 9 وموجز إخباري.
4: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
5: تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك.
6: هدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق، رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

0: الأخير.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
2: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: مش أول مرة بجي على تونس، 6-7 مرات صرنا جايين تونس. أرض طيبة جميلة والناس طيبين كتير كويسين وبيعطونا فكرة وانطباع جميل عن تونس، ونحن من بالتكرار اللي جينا على تونس جينا من عدة سنوات، يعني عشنا كل العهود اللي فيها، فبنتمنى لها كل خير ومثل ما بنتمنى لكل الدول العربية ولبلادنا.
1: هاي يمكن أتوقع الزيارة 10 أو أكثر، صرنا من أهل الدار، فلو مش حلوة تونس، لو مش مبسوطين فيها،
0: ما كررنا،
1: لو انطباعاتنا مش كويسة ما كانت التكرار زيارات. وأكبر دليل إنه إحنا سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، بمشيتنا بهاي الشوارع، مع إنه مش أول مرة بننزل على هذا السوق، شارع برقيبة والسوق القديمة والمناطق السياحية كلها أو الأغلب المناطق السياحية وصلناها، ومنستمتع بهاي يعني الأجواء الطيبة وبالناس الطيبين والتعامل الكويس والضيافة الكريمة من لحظة وصول المطار لأي محل بنزوره. فهذا كله بيعبر عن انطباعاتنا وعن بساطنا، عن دائما رغبتنا بالعودة لتونس والالتقاء بهذا الشعب الطيب. تونس الخضراء لا يعني أنه خضار الطبيعة فقط، يعني خضار الروح، خضار الحياة فيها، خضار التعامل، خضار الضيافة، كلها يدل على الشغلات الخضراء والحلوة بتونس.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: إلهام الدفاعي نوصلوا معه 8:44 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. منزلنا معكم ربع ساعة حتى للتسعة في بشائر الصباح. عمل وقيت هذا وقيت فقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: كما كنا عارفين تكون معنا ويام النخلي. صباح النور.
2: صباح النور محمد ونسمات الأمل والهمة العالية.
0: مرحبا بك, شكرا على حضورك معنا اليوم. وين موجودة اليوم؟
2: احنا تو في القلعة الكبرى. خلينا نقولوا عادة حليمة إلى عادتها القديمة.
0: ان شاء الله خير.
2: عادة حليمة بزيها الكشفي وبمنديلها الكشفي وبالساعد المبادر. نحييكم اليوم مباشرة من الميدان في ليسي القلعة الكبرى, معهد علي بورقيبة بالقلعة الكبرى. تعود الحياة للساحة الكشفية وللساحة التربوية مع اقتراب العودة المدرسية 2026-2027. يسعدنا لنكونوا في تغطية لنشاط مباشر لجمعية كشف بلا حدود اللي تطلق حملاتها التطوعية الميدانية تحت شعار عادة حليمة
0: لعادتي القديمة.
2: استعدادا لعودة مدرسية آمنة ومساهمة منها في تهيئة وتنظيف المؤسسات التربوية بجهة سوسة والقلعة الكبرى. والأكثر تفاصيل معنا القائد عماد بن عافية. مرحبا بك على أثير إذاعة المنافسين.
3: صباح النور, أهلا وسهلا بالجميع. مرحبا
2: قائد عماد. احنا اليوم نشوفه في تنوع كبير في المشهد الكشفي التونسي وجمعيتكم حاضرة بقوة. التعدد هذية كيفاش تشوفه ينجم يكون نقطة قوة ونقطة قيمة مضافة للطفل والشاب التونسي على أرض الواقع, واحنا شباب قاعدين نشوفه فيهم اليوم متطوعين في تنظيف المعهد بالقلعة الكبرى.
3: صحيح أختي, احنا نؤمن بالتعدد في جمعية كشاف بلا حدود, إلى جانب الكشاف التونسية اللي هي الأم, يعني الأم الكبرى لبقية الجمعيات. في إطار التعدد تخلقت جمعيات أخرى كما كشاف بلا حدود ناشطة منذ 7 سنوات, كشاف البيئة, الكشاف التونسي, وأخيرا إن شاء الله على قريب جمعية كشافة السلام التونسي. كلنا متواجدين من أجل مبدأ واحد, ألا هو خدمة الشباب والناشئة والأطفال. عادة حليمة لعادتها القديمة بمفهومها الإيجابي وليس السلبي. كل عام احنا استأنسنا معنا نساهموا في العودة المدرسية ونكونوا متواجدين ونأمنوا معنا عودة التلاميذ في أحسن ظروف. نهيئوا المدارس والمعاهد الثانوية بالتطوع, بالعمل التطوعي, ننظفوا الدنيا, ندهنوا الدنيا, رجلوا الدنيا الكل باش الشباب الكل يرجعوا في أحسن الظروف.
2: العمل التطوعي ديما كله ينقص شوية من قيمته كيف يكون عشوائي وماهوش منظم. أما كيف نشوفه مثلا اتفاقيات شراكة, جداول زمنية, مراسلات رسمية موجهة للولايات, المندوبات الجهوية للتربية, لهنا يولي العمل منظم, وهذا هو السر في الحفاظ على المؤسسة العمومية. قداش بالنسبة لكم المنهجية هذه تعطي استدامة أكثر للخدمة الكشفية؟
3: بالعكس, احنا العمل نتاعنا ديما منظم ومسبق. منظم معنى من الأول, منذ فترة معنى قمنا بمراسلات معنا جميع مع الإدارات الجهوية والمحلية عن طريق مكاتب. أمورنا كل منظمة, عندنا برنامج يعني منظم وكامل. كل يوم تدخل نتاعنا يقع في بلاصة, كما مثلا اليوم مثلا موش باش يشمل معهد علي بورقيبة بركة, باش يشمل معنا المدرسة العددية 9 بريد, باش يشمل مدرسة كرارية إلى غير ذلك من البرنامج معنا المسطرين ومسبقا. ويش يكون تدخل نتاعنا رفقة جمعيات أخرى, برنامج مضبوط ومسبق ومنظم.
2: شفتوا في الميدان أولياء ولا متسكنين مثلا في القلعة الكبرى ولا حتى اثنين بالهنا تحمسوا معاكم ومدوا يديهم للبركة كيف شافوا معناها شافوكم تخدموا؟
3: والله إلى جانب معناها نشطاء في المجتمع المدني ديما نلقاو كان الدعم من الأولياء ومن كسسوا معناها أولياء الكشافين أو معنى اليافعين اللي هما أصلهم معنى يعني المربط متاعهم هما يعني في المدارس في المعهد الثانوية. احنا الاستقطاب متاع الفئة الشبابية دي يتم عن طريق المدارس والابتدائية والمدارس العددية والمعهد. دونك كل مرة معنى باش نقوم بأي تظاهرة سواء معناها تطوعية أو نشاط يعني شبابي أو ثقافي، إلا ونقاو كان الدعم ونقاو حضور الأولياء ونقاو معنا المساندين من كيف المجتمع المدني. يعني
2: هي المبادرات هذه تتطلب إمكانيات عديدة، معناها ماديا وجسديا ودهن ومعدات. كيفاش نجمتوا بالتنسيق المنظم نتاعكم انكم تتجاوزوا الصعوبات في التمويل واللوجستيك وتوفروا كل ما يلزمه باش تنجح الحمله هذه؟
3: والله نتوجه بالشكر لبلديه القلعه الكبرى اللي كل مره معناها نسالوها يعني باش تدعمنا اكسترا، ما لقيناهم الا معناها يستجيبوا. ديجا اليوم معناها مدونا بالمعدات يعني اليدوية اللي باش نقوموا بها في حملة التنظيف نتاعنا هذيا، وكل مرة يساعدوا فينا الحقيقة، وين نتوجه ونلقاو كان الدعم والمساند.
2: التلاميذ اللي باش يدخلوا للمدارس والمعاهد نهار 15 سبتمبر، شنو الأمانة اللي تحبهم يحملوها في قلوبهم قبل ما تخليها لهم على الجدران نتاع المدارس نتاعهم؟
3: والله الأمانة هذايا سؤال أنت تو معناها جيت في مربط الفرس. شوف أنا أدعو الشباب وأدعو الأطفال الانخراط في منظمات المجتمع المدني، كسوا كشيفا كسوا مصايب كسوا هلال الأحمر، لأنه طول الوضع تشوفوا في الوضع كيف إنه معناه ضمني الوضع الحياتي اللي عايشينه خيرا من الانزلاق في معناه في أمور أخرى وكذا. المنظمات نتصور أنا حسب رأيي هي القادرة الوحيدة والكفيلة باش تحتوي الشباب ذي وتستقل معناه مهاراتهم ومواهبهم وتخليهم في إطار يعني إطار عائلي وإطار نظيف. يعني
2: دور المجتمع المدني عميق برشا وعظيم برشا، وانتم تحملوا اسم كشف بلا حدود، يعني ما عندكمش حد للتطوع نتاعكم والانجازات. قديش المبادره هذه في القلعه الكبرى وكيفوسا هي مجرد محطه، وشنو الحلم الكشفي القادم اللي تحبوا توصلوا له على مستوى الوطن كامل؟
3: والله احنا جمعيه كشف بلا حدود كما قلت منفتحين لا حدود لنا في التطوع في النشاط الثقافي في العمل الاجتماعي في في في كل المجالات. ما عندناش حدود كما قلت لك، من بنزرت البنجردان نحاولوا ديما باش نخدموا، نحاولوا ديما باش نقدموا اضافه للمجتمع لوليداتنا، نحاولوا باش نسقلوا المواهب الشباب والاطفال وننميوا قدراتهم يعني الحياتيه ونساعدوهم حتى يعني في في في في حياتهم الاجتماعيه والعائليه والمدرسيه. طموحنا كبير وكبير جدا، ان شاء الله معنا نتوسع. احنا تو نشطوا معنا على مستوى مدينه سوسه يعني ولايه سوسه يعني والقلعه الكبرى واحوازها كما الكراريا كما الشياب كما المناطق المجاوره، ان شاء الله نتوسعوا اكثر ولما لا نوصلوا حتى كما قلت من بنزرت البنقردان. والهدف نتاعنا جمعيه الكل هو هدف وهو هدف وحيد وهذا هدف يعني واضح، هو يعني خدمة فئة والشباب.
2: شكرا قائد عماد بن عافية على المبادرة بتاعكم الطيبة. نظرية شهيرة في علم الاجتماع النافذة المكسورة أو Broken Windows Theory تقول أن الإهمال يجيب الإهمال والتخريب، لكن الفضاء المرتب والجميل يخلق نوع من الردع الذاتي الخفي والاحترام التلقائي. يعني طفل كيف يشوف المكان منظف مزيان بجهد يتربى عنده حس الانتماء والحفاظ على الممتلكات العمومية وتترسخ عنده بيئة السلم والجمال بدل العنف والتشنج. فما شكون معانا من الشباب حب يعطي كلمة صغيرة، يعني كلمة صغيرة حول التطوع متاعك اليوم؟ أنت موجود في المعهد علي بورقيبة، قدم روحك وقول لنا هكا كلمة صغيرة في وقت وجيز، شنو قولك في الأجواء؟
4: السلام عليكم، معكم القائد حازم جليتي، قائد في الكشافة بلا حدود. مستنسين كل عام نعمل حملات نظافة بالمعهد علي بورقيبة وبعدة معاهد. إن شاء الله السنة عندنا معهد علي بورقيبة، عندنا كليج مدرسة الإعدادية بطاهر حداد، عندنا مدارس مدرسة 9 أفريل ومدرسة الكرارية في بلاصة الكرارية هي في منطقة ريفية دعم على القلعة الكبيرة.
2: ايش قولك في التجربة هذه؟
4: من ناحيتي أنا تجربة مزيانة على الأخر،
2: تعب ما محلاها.
4: هي هو شنو ملول بالشترات تعب وبش تتعب وكل شيء، ان بعد ما تلقى بقعتك نظيفة وتقاها مزيانة باش ترتاح اكثر ونفسانية.
2: هذا هو الوعي اللي حاشتنا بيه. شكرا قائد، اليوم شفنا كيفاش المنديل الكشفي يتحول من مجرد رمز لدرس حي في المواطنة والكرامة. كيف يدخل التلميذ المدرسة يلقاها تنطق بالجميل بشيفة منه، فما شكون فكر فيه، فما شكون يحبه، فما شكون يأمن بجهده والمستقبل متاعه. والغاية من هذا الكل أنه تونس لما تقعد أمل ورجاء متاعها في الأطفال وفي الشباب متاعها.
0: شكرا لك ويام،
2: معكم الأمن على عين المكان.
0: شكرا لك ويام، يعطيك الصحة، تحياتنا ليك. هكا نكونوا نحن وصلنا لنهاية موعدنا من بشائر الصباح بالنسبة لليوم. قبل ما نختموا، السؤال اللي كنا طرحناه باش كما العادة باش حاولوا تربحوا معنا الوصل الشراء بقيمة 100 دينار. السؤال كان علاش تتسمى سمكة السردوك بالفرنسية سيران اكريتور، واعطيناكم 3 اقتراحات. الإجابة الصحيحة هي الإجابة الأولى، خاطر الخطوط والنقوش اللي موجودة على رأس السمكة هذه. يعطيكم الصحة اللي شاركتوا معنا، برشا إجابات صحيحة. شكرا لكم على المشاركة. وعملية القرعة تخرج لنا سي محمد القدري، هو اللي ربح معنا اليوم. محمد القدري ربح معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. يعطيكم الصحة زادة اللي صوتوا على أغنية الختام، اقترحت عليكم شاب خالد ورشيد طه، وكل التصويت مشى، تقريبا أغلبية التصويت مشى لرشيد طه. يا رايح هي الغناية اللي باش نختموا بها موعدنا لليوم من بشائر الصباح. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكم الكل، وبقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير في لمن.

0: من إذاعة المنستير مجددا. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى موجز الساعة 9 للأخبار. أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري اليوم بأنه تمت السيطرة بشكل كلي على الحريق الذي اندلع أمس الأحد بطريق السلطانية كيلومتر 17 بمعتمدية ساقية الزيت من ولاية صفاقس، والآن تقوم الوحدات بعملية التبريد بالمكان، ومشيرا إلى أن أسباب الحريق ما تزال قيد البحث. تنتهي اليوم المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب لمنظوريه من مربي الدواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر وانقطاعات الكهرباء التي شهدتها البلاد، وأدت إلى نفوق عدد من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. دعت وزارة التربية إطارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني viscolaire.education.tn، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. تتواصل بولاية سوسة عمليات التعهد بالنقاط الزرقاء في إطار تنفيذ برنامج اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة والاستعداد لموسم الأمطار بهدف الحد من مخاطر تجمع مياه الأمطار والفيضانات وتحسين جاهزية مختلف المناطق. وقد شملت تدخلات مناطق وادي الخروب وسيدي سعيد وسيدي مطير وقصر منارة ووادي شرشر إلى جانب الطريق الوطني رقم 1 على مستوى الحد الفاصل مع مدينة الحمامات. تستعد تونس اليوم لتتسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 26/2000 وحتى مارس 27/2000 خلفا للمملكة البحرين، ويأتي ذلك على هامش انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لأعمال دورته العادية 166 اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط الوفد التونسي المشارك في هذه الدورة. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي استقرار العوامل الجوية بداية الأسبوع، مع إمكانية تسجيل تقلبات جوية بداية من يوم الخميس، ويكون الطقس اليوم عامة صاف إلى قليل السحب، وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة بالسواحل والمرتفعات وبين 36 و39 درجة ببقية الجهات، والبحر يكون قليل الاضطراب، ومن المتوقع ظهور خلايا رعدية محليا غدا الثلاثاء خاصة بعد الظهر، فيما تحافظ درجات الحرارة على المعدلات ذاتها. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. الكاسك ما هيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

فلسطين. تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. أحنا الموجة اللي تجمع.

جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك.

0: المجاوزة الممنوعة، مغامرة اختيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: يوميا من العشرة نصف النهار،
2: من العشرة نصف النهار،
1: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
2: يوميا احنا في خدمتكم.
1: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.
3: إذاعة المنستير،
4: أكودة، هرقلة، سوسة، عن موجة 99.
3: إذاعة المنستير
1: 99.
5: تمام العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. تنظم كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني اليوم تنظم لقاء حواريا تحت عنوان إعادة تصور التعلم مدى الحياة في القرن 21 نحو مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وازدهارا. يحتضن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية انطلاقا من اليوم وإلى غاية 12 من سبتمبر تظاهرة تجمع نخبة من الشخصيات الرسمية والخبراء والكفاءات الوطنية والدولية من خلال برنامج متنوع يسلط الضوء على عدد من القطاعات الاستراتيجية. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن المنطقة تمر بوضع مضطرب، متهمة الولايات المتحدة بمواصلة الحرب عليها بأشكال مختلفة بينها الحرب الاقتصادية والحصار البحري، مؤكدة أن الاعتداءات الأمريكية تمثل انتهاكا لسيادة البلاد وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. قالت صحيفة هاريتز الإسرائيلية تقييما للإستخبارات العسكرية الإسرائيلية يرجح أن يقرر المرشد الأعلى الإيراني تصعيد المواجهة مع إسرائيل في ظل الضغوط المزدوجة المفروضة على إيران. وجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحذيرا لكوريا الجنوبية قائلا إن أي مشاركة عملياتية أو وجود عسكري لأطراف في مضيق هرمز يعد دعما للمعتدي وستترتب عليه عواقب خطيرة. قتل 11 شخصا من بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر من جنوبي لبنان حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية اليوم. غداة غارات واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير،
1: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
2: في شتى المجالات.
1: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
2: سياسياً،
1: اقتصادياً، اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
2: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
1: ومعانا ما يفوتكم شيء.
6: فاميليا.

0: فاميليا
1: في إذاعة المنستير.
2: فاميليا
0: فاميليا
2: فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى زيدي.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل في فاميليا في موعد جديد من توا حتى نص النهار. صباح الخير قولوها لكل العائلات التونسية اللي تبعونا على امتداد البرمجة الصيفية مروة، وإن شاء الله البرنامج يكون تابع وواكب مختلف المشاغل والمشاكل اللي عاشتها العائلات التونسية خلال الصيفية هذية.
4: أكيد صباح النور والنوار، صباح الصحة والعافية للجميع، نهاركم زين وطيب ومرحبا بكم. دونك كما فهمتوا هذه اخر حصه من برنامج فاميليا بالنسبه لطبعا هذه البرمجه اللي تعدت معاكم في الصيفيه. كنا معاكم كل هالثنين من 10 نصف النهار، ان شاء الله واكبنا وحاولنا نطرحوا المواضيع كما قلت ربح اللي قريبه من راي الشارع التونسي والعائله التونسيه بالاساس.
3: نعم كالعاده هي حلقه اخيره صحيح، لكن فما برشا حكايات، فما برشا اسئله، فما برشا افكار تستحق انه نقفوا عندها. الاهم انه فاميليا ديما شعارها وديدنها الحوار مع كل أطراف العائلة التونسية. باش نبدأو كالعادة بسؤال اليوم اللي نتلقاو فيه إجابات طريفة، وإن شاء الله
4: مع وفاء بحري تحين عليها
3: تعديوا فيها ولا تستمتعوا بمختلف الإجابات الواردة فيه.
4: نعم حاضرين اليوم في فقرة لمة العائلة باش جاوبكم على سؤال شنو نعمل كيف الناس أو كم تكلفنا
3: نعمل كيف الناس
4: وشو تكلفنا
3: كم تكلفنا نظرة الآخر.
4: نعم دونك وشنو نعمل ولا ما نعملش كيف الناس، هذا سؤال من الأسئلة اللي
3: نعمل كيف الناس.
4: نعمل كيف الناس
3: احنا برشا نقولوها في تونس، نقولوا نعملوا كيف الناس.
4: انا
3: ايش مش تعمل مثلا في نجاح ولدك كيما الناس، اش مش تعمل في العرس نتاع بنتك ولا ولدك كيما الناس.
4: فما ناس ما تعملش كيف الناس،
3: ديما كيما الناس الاغلبيه نحكي بالطبيعه كيما الناس، اما شوف كيما الناس قديش تكلفنا.
4: بتحسوا الموضوع ختامي ولكن عميق. ربح اليوم مع حذامي في لمة العائلة ديجيتال، حاضر مع أنيس بن عربية، وحوارنا باش يكون مع الأستاذ الجامعي والدكتور المختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إدوكانات في فاميليا وديجيتال كيف العادة على موضوع عنده علاقة بأطفالنا، وخاصة توعد العودة المدرسية قريبة أكيد باش يعاوننا أنيس بتفاصيل عديدة في هذا الإطار.
3: في ميزانية الدار كالعادة أميمة رافية الشاي باش تكون حاضرة، نحكي اليوم على أهمية الادخار، كيفاش نتصرفوا في مداخلنا، كيفاش نخطوا لمصاريفنا ونخليه ديما حاجة الغدوة كما نقولوا في ديارنا حتى كان يبدأ مبلغ صغير. أكيد. على ما يأتي
4: احنا كي نحكيوا على سبتمبر ديما نحكيوا على العودة المدرسية والتحضيرات والأسعار اللي الحقيقة سنة حكينا على الأسعار في برشا مجالات، ولكن الأدوات المدرسية ولا المستلزمات المدرسية عام على عام تثبت شكيات من عند الأولياء، هاو غلاء في الكرتابة في الأدوات في كل ما هو مستلزمات باش صغيراتنا يرجعوا يقراوا. اليوم موضوعنا هو المستلزمات المدرسية بين الغلاء والضرورة، حوارنا باش يكون مع سيدة جليلة بن ناصر العبيدي كاتبة عامة بالمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، وباش يكون حاضرة معنا أيضا في الروبرتاج ريهام زمزم طبعا لتقديم كل التفاصيل اللي تجي من عند الناس اللي تحكي زادة هي على هذا الموضوع.
3: كالعادة إذن فاميليا اليوم بنظرة الآخر والديجيتال وميزانية الدار ومصاريف العودة المدرسية، باش نحاولوا مع بعضنا نلقاو التوازن، خاطر الحياة ما هيش سباق، حياتنا يعني وحياة كل عائلة عندها ظروفها عندها إمكانياتها وعندها حكاياتها، فخليكم معنا فاميليا

0: سؤال اليوم.
1: عسلامة مرحبا. سؤالنا اليوم، شنو هو الجملة يلي كي تسمحها تعرفي اللي أمك غضبانة حتى لو كان صوتها هادي؟
2: تقولي برا أنتي حرة ودبر راسك، نعرفها أن هي ساي وصلت للطوب معاها في الغش. دبر راسك،
3: خليك أنتي وضميرك،
2: أنتي وضميرك، وبتكين تقولي الكلام هذا كان عارفها ساي أني ما تنرفز على الغش. وصلت ساي
4: دافع من إيه؟ ضمير زع
5: ضمير
4: لسانة أنا
5: ضميري
6: كان نشدك لما نكلك القلب متاعك. هذيك هذيك تبدا معناها في راحت من عقلها، ما كي تبدا غضبانه بالعصا
7: غدوه لما ناكلك القلب نتاعك.
8: يعني هما متغشش عليا برشا لما حاجه، هي كنا نشبر بعضنا في الطبع، وهي كانت ديما باهي معايا، وكنا نشبر بعضنا في برشا حاجات زاده، وما متغشش عليا بكل، نفهموا بعضنا من الغزره، مش محتاجه باش تتكلم.

0: كي نبدا نداها تقولي مانيش امك، قولها يا ما تقولي مانيش امك. اي وقت هي غضبانه تغش علي.
1: ما تقولوا لنا حاجه يا جدعان.
2: مانيش فاضيه، عندي منى.
3: ماما زمانها جايه جايه، بعد شويه جايبه لعب وحاجات. واو
2: بربي اختاني، نعرف هل هي متغشة خاطر نكلمها نسأل على حاجة جاوبني ديريكت بربي برختاني.
4: كي تبدأ متغش تقولي دبر راسك برا أعمل اللي يظهر لك، وإيه أنا ما نتحملش المسؤولية برا أعمل اللي يظهر لك.
5: وبزرد الديمقراطية أساسا جواك، أنت عندك أولاد لا حول ولا قوة إلا بالله.
6: مرة داخل الدار فهمتي، قلت لها صباح خير دورت وجهها، يا مش بيك ما كلمتنيش، فهمتني، يا مش بيك عاودت ما كلمتنيش. عرفتها وقتها كي عرفتها متغش علي انا، خاطر فما قضية ما قضيت لهاش، قعدت شدتها علي ومعاش كلمت. تسكت اكثر حاجة علامة تظهر لك اللي هي تدور وجهها، معاش كلمك انت تستغنى عليك.
7: امي انت الله يرحمها ديما تنصحنا كان على اعمال الباهية، تقول تعلم صنعة، تيجي تعلم صنعة حرفة في ديك بنيتي الله يرحمها مانتي، بهدوء تعاملنا بهدوء ومرزينا وعاق، يلي ترجع نهيرك ياك وتعيش معانا وزيد تنصحنا وتورينا الله يرحمها.
8: يا ريت يا أمي تجي لي لنا زان شوقي وحنيني.
9: أم الله أعصابها هادي ما تلوش علينا، معنا حتى كتخش ما ترجعش علينا، أعصابها بارد ما تقول حتى شيء، ما تلوش علينا أصلا.
10: معنا ماكش مغشة؟
11: بالعكس منش مغشة حتى طرف.
4: أنا صغيرة تقول لي تقحر لي كمك وتقول لي يعمل الله تويجي خالك، وين كبيرة تقول تقحر لي تقول لي يعمل الله كهو.
8: واش عليكم فيه هاو يغدر
11: أمه تبدو متغش عليه، تقولي برا ربي يهديك وربي عايشك بنيت. إيه تبدو متغش، ما تقولي ربي يهديك برا باش تسكتني وبرا هي باش تسكت ما تتعبش تدعي ولا متحبش.

0: لمة العيلة.
1: الأساس الأولاني اللي هي العائلة اللي تعيش مع الطفل.
2: تبدا العائلة يد واحدة، يبدا الأخوات يد واحدة، ويبدا ما ثماش حسابيت.
3: والواقع فيه يزم إنسان يربي يعرف كيفاش يرد ولاداته يعمل له. وكيف يكبروا يزم عن حسناته مع في الحنانة وفي كل شيء.
4: تكلم معاه الصغير يوصل له المعلومة فسيلمو إذا حبك.
1: يعيش عيشة سلسة وبسيطة. فيها تواصل فعال من الوالدين
5: كلهم كما قلوا ربيتهم على المحبة.
2: يعطيك الصحة. وعندي زيد أنا حتى شكون في العائلة هكا محليهم في بعضهم. والملول السيس قد ما يكون السيس صحيح.

0: لمة العيلة.
1: في حياتنا اليومية برشا قرارات ما ناخذوهاش خاطرنا احنا لازمنا ناخذوها، ناخذوها خاطر الناس الكل تعمل هكا، نلبس كيف الناس، نعمل حفلة كيف الناس، نشري كيف الناس، نبعث صغيري للمدرسة الفلانية كيف الناس، نبعث حاجات نستحقهم ونستحقهمش ولا نشريهم خاطر علاش كيف الناس. ساعات نصرف فلوس مش في إمكانياتنا فقط باش ما يقولوش ما عندهمش
2: ولا ما عملتش كيف الناس. نقصت المرأة هذية ولا الرجل هذية
1: على قال لازمنا نعيشوا كيف الناس ونعملوا كيف الناس ولازم كيف الناس.
2: شكون قال؟ احنا قلنا لبعضنا يظهر لي، معناها بالعادات ما بين بعضنا هكا استنسنا بها تعودنا بها. واليوم للاسف الشديد ربح مش كان الناس المحيطه بنا هي اللي اليوم نحكيوا انه نعملوا كيفهم، اليوم نتبعوا ونقلدوا في لي انستغرامور ولي انستغراموز ومؤثر ومؤثره لدرجه انه ولينا نستعملوا دي برودوي عمرنا ما كنا نراوهم في حياتنا، ولينا نستعملوا فيهم كيف الناس اللي هما هذوما الشباب اللي قاعد يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار تسويق إلكتروني وغيره. هذه يخلينا نعيشه وكأن ما عناش احنا حاجة خاصة بنا احنا. أنا اختياري قراري مثلا أني اليوم نقري ولدي في المدرسة هذيك مش على خاطر الناس الكلها تقرأ في المدرسة هيك، وإلا قراري أني نعمل عرس مضيق ولا حفلة صغيرة
1: على قد فلوسي
2: هذاك شن نحب خاطر هذيك غرامي وذاك جوي، وربما عندي أهداف أخرى أني مش عن بعد الفوياج ولا مش نحوس بهم ولا كذا. الفكرة هذه ولا مش ما نكونش متشائمين حذامي نقصت هكا، ولا فكرة العبيد اللي ما تتخممش برشا كيف الناس نقصوا.
1: مرحبا بيك حذامي فراد، أهلا وسهلا منورتنا كما العادة.
3: يعطيكم الصحة، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم، منورة بكم إذاعة المنستير. يعطيكم الصحة في اختيار هذا الموضوع، الموضوع اللي هو حساس جدا بالحق. يعني أعمل كيف الناس، أعمل كيف الناس هي الحقيقة خنقوله موروث اجتماعي، عادات، يعني خليط جاء بسبب حاجة مهمة وقلناها حتى في السابق، قلنا إنه العلاقات الاجتماعية تتبنى تقريبا 80% منها هي معناها معايشة مع العباد.
1: نعم.
3: يعني مخالطة للناس في المدرسة، في العمل، في الشارع، في الجيرة، في الكل،
1: نتأثروا برشا برأي الناس،
3: طبيعي جدا إنه يحصل التأثر.
1: نعم.
3: ولكن
1: أما شخصيتي وين
3: خلينا نحط قاعدة نبدأ بها ونبنيه عليها بنية صحيحة بإذن الله في هذا اللقاء المهم، واللي إن شاء الله يا ربي توصل للفايدة وثمرة منه لكل مستمع لاختار إنه يستمع فعلا لهذا الموضوع في إذاعة المنستير، اللي هي خذ من الناس ما يوافق الحق وأري الناس من نفسك ثباتك على الحق. شو معناه؟ عندك قاعدة، أنت تعرف الحق وين، وتعرف قدراتك وين، وتعرف إمكانياتك، وتعرف رغباتك، وتعرف يعني السقف اللي أنت تنجم تتحرك فيه.
1: نعم.
3: فلذلك يعني خذ من الناس ما وافق الحق وما وافق الظروف، ما وافق الإمكانيات اللي أنت أدرب نفسك فيها. يعني احنا بكل واحد فينا عارف نفسه، ولأن الإنسان هو اجتماعي بطبعه، يعني عنده علاقات ومن يجمش يعيش منفصل عن المجتمع، فما يلزم يكون فطن في أمر ما يدخلش في علاقة أو في نمط حياة اللي هو نجم ننبه منه هو الامتثال الجمعي أو عقلية القطيع. ما ينجمش الإنسان يكون يعني ينساق كما قلت أنتم ربي يبارك فيكم، يعني نعمل كيف الناس، ناكل كيف الناس، نلبس كيف الناس، نعمل فرحي كيف الناس، وما أدراني أنه أني ظروفي هي كيف الناس هكاكا. وعلى فكرة معناه ساعات حتى عنا شوية من الأمثال الشعبية اللي زيد ترسخ الجانب السلبي مش الجانب الإيجابي في العلاقات الاجتماعية، هو اللي يقول لك أعمل كيف جارك ولا حول باب دارك مثلا.
1: نعم.
3: هذا شيء يغرس عقلية أنه أني مطالب ويلزمني وفرض علي نعمل كيف الناس ولا نغير باب داري. ليه؟ أني نجلب الناس للحق اللي أني نعرفه، لأنه الإنسان في الأخر هو وعي، هو سلوك، وهو انتماء. هم ثلاث حاجات، وعي وسلوك وانتماء، أني ننتمي لهذا المجتمع.
2: لكن المجتمع حذامي يسلط عليك ضغط، فما ضغط اجتماعي، معناها يقول لك كانوا يحكيوا بيك بعدها، فما خوف من النظرة الأخرى متاع والله تقعد يقولوا عندها الفلوس وما عملتش مثلا فرحة ولا مناسبة ولا حفلة ولا ما صرفتش على ولدها ولا ما لبستش صغارها ولا غيره. لكن الخوف هذاك هو ربما اللي يكون حتى كلنا في قرارات نفسي من داخل مقتنعة تمام الاقتناع ونحب نصرف قد وماذا بيا ما نعملش الحاجة ذيك، أما أقول أي باش نسكتهم كأنه معناها تولي عبارة أنت
1: ما ذكرت نفسي معناها
3: هذيك وين باش يظهر فعلا وعي. وعي كيفاش؟ وعي أول حاجة بقدراتي، وعي زادة بحدود حريتي، يعني أني يعني عندي حرية في القرار، فينزمنيش ندخل نفسي لسجن المجتمع والموروث، ولو معناه هو موروث
1: سجن المقارنات.
3: صحيح، سجن المقارنات.
1: نعم.
3: سجن المعاندة.
1: المشكل الكبير حسب رأي حذامي اللي احنا ما غير ما نشعر نغرسوه في أولادنا.
3: صحيح صحيح، اي يعطيك الصحه. ولعل نحكي وزاد على زوز نقاط مهمين برشا وين يظهر فعلا نحبوا كيف الناس، في امر القرايه وفي امر العروسات.
1: نعم.
3: عندك في امر القرايه، اني وقت اللي نجي لصغيري ونقول له نحبك ونحبك ونحبك، هو وينه؟ هو وينه شخصيته؟ وين قراراته؟ يعني نحبك تقرا الاختصاص الفلاني، نحبك تكون في المستوى الفلاني
1: خاطر ولد عمه وكذا.
3: صحيح. وليه وما يخرجش علينا احنا بكنا مثلا ما نعرفش في اختصاص معين، كيف انت تشذ معناها على المجموعه اذا هو عنده مواهب اخرى غير المواهب اللي هو موجودة فيها العائلة في غلبها؟ علش نحرم ولدي من فرصة يتمتع بحاجة حبها يعيشها ويبدع فيها؟ إني نحب ولدي متميز وناجح ورقم واحد، مش بالضرورة في الاختصاص، ينجم يكون هو موالم وموافق اختصاص العائلة، ولكن ينجم يكون عنده طموحات أخرى، عنده تصور آخر لحياته. علش نحرمه؟ بالعكس، دي أني حجمت صورة من صورة التنوع في بيتي. أني بيتي يكون ينجم يكون متنوع وفيه طاقات وفيه كفاءات وفيه تنوع في الاختصاصات. فجيت لولدي وقلت له لا نحبك هذا.
2: ساعات حتى قبل اختصاص هذا ساعات اللي هو يقرأ صحيح. في الابتدائي. نعم. آه صديقك دخذي ترسخ له فكرة إنه أغزر لغيرك. معناها خذيت 20 وانتي شبيك شناقصك. من وقتها تبدأ تتغرس عند الصغير. أي. إنه كأنه شوف غيره قبل شعمل، مش معناها أنا مركز على روحي ولا هذيك قدراتي ولا إمكانياتي.
1: كيفاش نفرقوا معناها بين الطموح الإيجابي؟ أني فما مثال يقول لك ماري ولا تكون حسود. كيفاش معناها نحفظ رواحنا باش ننطلقوا من نجاحات غيرنا ونبني وإحنا نجاحاتنا الخاصة من غير هالمقارنات السلبية؟ صحيح. ومن غير ما نتعبوا نفسيتنا ونفسية أولادنا.
3: سهلة، وينتمنى بالحق يعني كل إنسان يسمعها مني. لو أني نركز على نفسي أني كأم أني شنو نحب؟ نحب نخرج وليد ناجح قوي يعرف يواجه الحياة هذه. فأني مش في الركز على العباد، الركز عليه هو، نركز على ولدي شنية قدراته، شنية طاقته، شنو طاقة احتماله، شنية الحاجة اللي يبدع فيها. اليوم ممكن ما خذيش 20 في مادة أني تمنيت يكون فيها متميز، لكن أكيد هو يبدع في حاجات أخرى، فنثمن برشا الحاجات اللي هو يتميز فيها. ومن بعد الحاجة اللي هو ما تميزش فيها واني نحبه يتميز، نحكي معاه نشوف الاشكال وين، ما نحطوش في مقارنه. علاش؟ خاطر اليوم كي حطيته في مقارنه وقارنت بفلان وعلان، يعني وريته انه قيمته عندي بالعدد مش قيمته في ذاته. فاني بديت نكسر في اهم الحصون اللي تربط بيني وبين ابني. اني قيمه ابني عندي هو ابني مش العدد. وثم زرعت فيه حاجه اخرى انه شو اللي يحس على الناس، شو عندهم مش ما عندهمش، وشنو جابوا شنو ما جابوش.
2: يكبر ولي يقول لك شي لي سبادري كيما
3: ربي
2: يبارك
3: فيك
2: كيف فلان مثلا.
3: علاش اني نركز مع الصغير اللي خذا 20؟ نركز مع ولدي كي خذا 16 علاش ما خذاش 20؟ ونحكي مع ولدي اللي خذا 10 علاش ما جابش 15؟ ونتدرج معاه ونترقى معاه. ولذلك وقلناها ونعاودوها، راهي التربيه هي عمليه مستدامه طويلة. ففي جانب القراية ياريت احنا بما ان الحمد لله توا داخلين ان شاء الله على موسم العودة المدرسية، ونحب ولادنا يرجعوا بنفسية مطمئنة مستقرة مقبلة على النجاح، فياريت نثمن في ولدي وجوده في حياتي الحمد لله. يعني يا ام يا اب حط في بالك قديش من انسان يعني ولاده كبرت واللحظة هذيك فاتته ويحب يرجع يعيشها لكن هي فاتته. فما ناس أصلا ما عشتهاش بالمرة. فأنت في نعمة، العودة المدرسية نعمة لأنك أنت باش تعيش لحظة إنه ولدي باش يرجع للسنة الدراسية باش نعيشها بحلوها إن شاء الله، ما يكونش فيها المر وإنما فيها فقط الحلو. باش بي أنا مركز على ولدي، نحبه متميز، نحبه خلوق، نحبه قوي. ونقطة ثانية نرجع للمقارنة في القراية، احنا ديما نتشكاو من أمر التنمر. في بالنا اللي احنا فتحنا نافذة صغيرة للتنمر في البيت قبل ما يخرج البرا، كعلمناه انه العدد الباهي يعني هو المقياس.
1: نعم.
3: فبمعنى وقت اللي صاحبه مثلا نهار اخر ياخذ عدد خير منه وما يكونش هو مليان مقتنع انه هو عنده قدرات باش يطورها، مجرد مش يقول له معلم ولا مش يقول له تلميذ يا هذيك العدد نتاعك، هو باش يرتبك، هو باش نفسيته باش تهتز. لكن كي يبدا محصن في البيت وام علمته انه قيمته في ذاته في وجوده في اصراره على انه باش يتميز ويتحسن، احنا هيك خدمنا على نفسيه انسان باش يكون سوي ان شاء الله في صغره وفي علاقاته مع صحابه. أصحابه في علاقات مع معلمينه ومش شخصية مهتزة، فبحيث تقولي أي كلمة أخرى إذا سمع كلمة توجعه في الدار مش تقولي أي كلمة أخرى إذا تنجم تضره إن شاء الله ليه، وإنما تنجم تأثر عليه سلبا. هذا فيما يخص القراية. علاش القوس هذه حليناه واستطردنا فيه؟ لأنه فعلا فعلا رانا داخلين على سنة دراسية نعرف بكلنا أنه فيها برشا امتحانات ومراحل وتحديات،
2: لكل داخل
3: ما ركزوش برشا برشا على ولدي،
2: نقولوا احنا متعبين معناها من قبل ما يبدا العام
3: وما يلزمش يكون خايفين. بالعكس هي فرصة جديدة، هي محطة جديدة باش نتجاوزوها ونتعداوها مع بعضنا باش نعيشوها. يا ريت تكون هي في الاخر رصيد متاع ذكرى مع ولدي، انه اني كنت نعمل ام ونعمل الاب ونعمل عائله، واني ساهمت في نجاح ولدي خطوه بالخطوه. السنه هذه هي خطوه من الخطوات، ركزوا معها ونتمتعوا بها. اقول واعيد نتمتعوا بها، راهي الحياه تمر مرة سريعا، فنحتاجوا بالحق ان نتمتعوا بصغيراتنا.
1: نعم.
3: وان شاء الله تكون سنه موفقه يا ربي للناس كله، لكبارنا وصغارنا ولكل المستويات في بلادنا العزيزه ان شاء الله يا رب.
1: والنصائح الذهبيه اللي نختموا بها في الموضوع هذايا، ديما خلي معناها شخصيتك في الميزان، كون صاحب قرار نفسك، ما تقارنش روحك بحتى حد، قارن روحك بروحك.
3: أي.
1: وين وصلت؟ شنو النجم نعمل فقط، معناها ما تغرقش روحك
3: صحيح.
1: في حاجات انت ماكش قادر عليها فقط لإرضاء زيد وعمر.
3: هو هي كلمه محلاها تتقال حتى نقولوها ديما، نقولوا لا تكون لينا فتعصر ولا تكون صلبا فتكسر. يعني ما تكونش لين امع، هو حتى حديث نبوي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون احدكم امع، يقول انا مع الناس ان احسن الناس واحسنت وان اساء وساءت، بل وطنوا انفسكم. يعني يا انسان يا مسلم اجعل لنفسك وطنا، والوطن هذا باش تجعله انت في نفسك لنفسك وبنفسك. اش معناه؟ يعني باش تختار طريقك، انت تعرف ظروفك، انت تعرف مادياتك، انت تعرف السقف اللي تنجم تتحرك فيه، انت تعرف قدرات صغيراتك، انت تعرف يعني ميزانيتك اللي باش تفرح بها وتعرس بها ولا توصل بها واحد من صغيراتك. انت ادرى بقدراتك وببيتك، والاسره ما هي معناها قوتها الكل في اني تتكاتف مع بعضها باش تاخذ القرار الصحيح. فما نخليش الاسره تتاثر بالوعي يعني او بالامتثال الجمعي او بعقليه القطيع كما نقولوا احنا، اللي هو يلزمني كيف الناس ولا ايش يقولوا علي الناس. لا، الناس اخر حاجه في هذا الامر، لأنه مش ديما الناس نحتاجوا رايهم في أمور، خاصة لما تكون تخصني أني معناه وتخص إمكانياتي أني وظروفي أني. وعلى فكرة راه الإنسان كي يمشي يتبع الناس يتعب، فعلا يتعب، خاطر اليوم عندهم هواء وعندهم موجة وغدوة عندهم موجة أخرى. يعني كم شغل نسير في الموجات، إنه الموجة اللي باش نستقر عليها يعني،
2: لا فمش استقرار معاه
3: فمش بالضبط بالضبط يعني
2: باش نعيشوا عدم الاستقرار. شكرا لك حزامي، يعطيك صحة. كنكون وصلنا معك لآخر مواضيعنا في برنامج فاميليا. شكرا جزيلا على حضورك معنا الأسبوعي. شكرا. على امتداد البرمجة هذه الكل
1: إن شاء الله يجدد التعاون معك في مناسبات قادمة وفي برامج أخرى.
3: بارك فيكم وشكرا على حسن ظنكم وحسن استماعكم، وإن شاء الله تكون يا ربي الإفادة حصلت.
2: يعني
1: شكرا، شكرا لك.
2: تحديات الذكاء الاصطناعي للعائلة والمؤسسة التربوية في تونس، باش نحكيو عليه بعد شوية مع أنيس بن عربية في فقرة فاميليا والديجيتال.

0: فاميليا والديجيتال.
1: كيف العادة والعويد فاميليا وديجيتال وإنيس بن عربية حاضر معكم في هذه الفقرة باش نحكيه اليوم على موضوع لغاية من الأهمية. وقت اللي نحكيه على الذكاء الاصطناعي تحديات كبيرة بالنسبة للعائلة، هذاك علاش حاب وصلت عليها للضوء اليوم، وأيضا للمؤسسة التربوية في بلادنا على خاطر احنا على مشارف العودة المدرسية، وإحنا تحذيراتنا طبعا العودة المدرسية على الأبواب الناس الكل، وإن شاء الله الأسبوع القادم وما عاد ما مازال معناها يرجعوا وليداتنا للمؤسسة التربوية. اليوم نحكي على هذه التحديات مع أنيس بن عربية في فقرة فاميليا والديجيتال. مرحبا، صباح النور أنيس، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك أختي
1: مروة، شنو أحوال الصح؟ مرحبا يا سيدي، أهلا وسهلا بك.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. إذا التحديات كان قبل ما نحكيو عليها، التحديات هذية معناها كان نعطيوها هكا توصيف، شنو نقولوا؟ برشا شوية، كبيرة صغيرة مهمة؟
2: تحديات كبيرة. كنقولوا أنه الذكاء الاصطناعي يجب أن نصنعه اللي هو لجزء من حياتنا اليومية. يعني الناس كل قاعدين يستعملوا في الذكاء الاصطناعي. والتحديات هذه احنا كبار ممكن نجموا نفهموها، ممكن نجموا نستعملوها في إطار متاع عمل ولا في إطار متاع بحث ولا غيره. لكن بالنسبة للصغيرات بتولي قصة أخرى، بتولي حكاية أخرى. يجب أن نكون واعين بالتحدي هذا، العائلة التونسية يجب أن تكون واعية بالتحدي هذا. والعائلة مش كان العائلة يعني لفامين، يعني زاد العائلة التربوية
1: بالضبط،
2: خاصة العائلة التربوية لازم تكون واعية. وأنه الأساليب القديمة ولات ممكن برشا ما عادش نجموا نوصلوا بها النتيجة اللي نحبوا عليها مع صغيرات.
1: كيما شنو الأساليب التربوية القديمة؟ خاطر توا اللي باش يسمعنا شو يقول، شنو عاملين ثورة على السبورة وعلى وعلى التباشير، هاو قاعدين يرجعوا بهم، قاعدين في دول معناها الأوروبية مثلا، فما عودة لي معناها حين قبل رجعنا للتابلات وكذا، وتوا باش نحيوهم ونرجعوا للأساليب التقليدية. هنا كاين فما ذبذبة وإلا فما هكا خلط صغير في الإطار هذا، إني سمعش توافقني ولا
2: انا نوافقك، لكن الزاويه اللي حكيت فيها انا هي زاويه بالحق معناها تريزي تروات معناها معينه. نعطيك انا مثال، مثل وانا استاذ ولا معلم فرنسيه يعطي موضوع للصغيرات باش يخدموه.
1: هاي
2: توا الصغيرات معناها كلهم يتيحوا في السهوليه، يتوندر لا فاسيليتي، ياخذ الموضوع هذاك يمشي يحطه على اوبن اي اي ولا يحطه على كلود ولا غيره. وهو يخرج له الموضوع وهو يكتب. ولاحظنا حتى أنه ثم في امتحانات أنه التلميذ يصور الامتحان بالتليفون وهو يعطيه النتيجة، يعطيه الريتونس، يعطيه الجواب. لهنا ولا ثم مشكل، معناها المشكل اللي يلزم أنه الأستاذ يكون حاضر وفاهم اللي راهو ثم صغيرات كانت تعطيها مع عمل منزلي راهم باش يعتمدوا على على على الذكاء الاصطناعي، هو مش باش نجم يقعد يقرا في كل شيء ويتبع في كل شيء. لكن يلزم يستعمل هو دي زوتي، ولي زوتي هذو ما يكونوا كابابل دو ديتيكتي انه الخدمه هذيك مخدومه بالانتليجنس ارتيفيسيال.
1: واضح، معناه انا كمعلم اليوم يلزمني نفهم وقت اللي نعطي اكتيفيتي للتلميذ، يا هل ترى خدمها وحده يا هل ترى خدمها بالذكاء الاصطناعي. هذه الطريقة هذه ولا الآلية هذيك فاش نجم يعرفها معناه المعلم، شنو لازم يكون عنده كخبرة باش ينجم يديتكتي كما قلت انت المشكله هذه؟
2: باهي، هما اكثر دول زوتين تاع الذكاء الاصطناعي هما الاغلبيه نتاعهم موجودين هم امريكان. ثم ثلاثة شينوا واحد اوروبي. امريكا خرجت تويك عندها تقريبا 10 ايام ثم قانون انه اي واحد باش يستعمل الذكاء الاصطناعي ثم ديتكسيون اوتوماتيك تصير في وسط التكست، مثلا نطلب منك انا مثلا موضوع تكتب لي على الطبيعه
1: اي
2: ولا التحول في الطقس من وقت لوقت،
1: يطلع لك في وسط الكتيبة هذيك أنه هذا العمل معناها خدمة الذكاء الاصطناعي،
2: يعطيني أنا التلميذ متاعي يعطيني الخدمة متاعه. أنا شكيت فيها، نجم ناخذ أنا نصور الخدمة متاع تلميذي ولا إذا كان هو بعثها لي بالميل ولا حاجة، ناخذها ونهزها للأوبن إي آي ولا الكلود ولا جيميناي ولا غيره. ثم ديز الجوريتم ديتكتيه يقول له هذا مخدوم بالذكاء الاصطناعي.
1: واضح.
2: نعطيك أكثر، حتى لي فيديو تويكا العباد اللي يخدموا في الماركتينج ديجيتال وغيره يخدموا فيهم بالذكاء الاصطناعي. تويكا أي ذكاء اصطناعي أبارتير من 1 أكتوبر مش يخرج فيه فيليجران. الفيليجران يعني الاسم علامة مائية. أما العلامة المائية على في وسط الفيديو اللي هو راه مولد بالذكاء الاصطناعي.
1: واضح. بيه أما تحسش العملية صعبة هكا كان توا موسع باله هالأستاذ ولا هالمعلم اللي بش يقعد يرجع ويثبت على عنده تو 30 مثلا اكتيفيتي في الدار، بش يقعد يثبت في 30 هذيك، هو أكيد عنده أكثر، عنده 60 ولا 90، خاطر الأستاذ ما يقريش قسم بركة. فشنو بش يعمل؟ بش يقعد تبع في وراء كل تلميذ؟ تحس العملية صعبة أنيس.
2: هذاك علاش لازمنا نمشيو للنمريك.
1: لازمنا نمشيو للرقمنا
2: لازمنا نمشيو للزوتين تاع لونسينيمون ا ديستانس. ما هذه التحدي راهو سي اوبليغاتوار، معناها ماهوش سي با شوا. العالم قاعد يتبدل والصغيرات راهم يعملوا في حاجات اقوى منك. انا كما تعرف نقري في مدرسه مهندسين، الطلبه نتاعي انا ولا يعملوا في برشا حاجات خير مني. أنا أقوى مني بيسر يعني، جاتني هما مازال عندهم طول البال ومازال عندهم متعلمين بالقدال زوتي جدد وكذا. يعني أنا وليد نجري في جرة التكنولوجيا، لكن هما أول تكنولوجيا تخذوها هي التكنولوجيا الجديدة.
1: اللي تقول فيه مهم برشا نيس، انت تعطي في اكزامبلك انت كاستاذ انه تقول ان اليوم تلمذتي غالبين، دونك هذه حاجه من الحاجات اللي باش نعيشوها توا في وسط القسم العادي، توا الصغار اللي تشري في الكراسه وفي الكتاب وفي كذا، راهو يزمك يا بارون يا استاذ تعرف انه زاد الوليدات اللي باش تقريهم راهو ينجم يكونوا فايتينك، وهما مش ينجم يكونوا، هما اكيد فايتينك درجه ولا درجتين في المجال التكنولوجي، وبالتالي اليوم يزمك تكون انت حاضر ك بارون باش تعرف كيفاش تتصرف مع صغيرك، وكزاد استاذ باش تعرف كيفاش تخدم مع التلميذ هذاك وما تقزملوش خدمته، ثمنها له.
2: نعطيك مثال بالله، تفضل. خليني ما نحكي ديما على شخصي، مش لازم نحكي على بيزنس. انا نقري مثلا موديل تاع سيستم ريبارتي اللي هو سيستم، معناها موديل مهم ياسر في التكوين الهندسي.
1: باهي.
2: كان انا نجي نعمل الكور نتاعي كور كلاسيكي. يعني على التابلو والا ديابو، ونقري في الطلبه نتاعي وبعث لي نعطيهم دي زيكزيرسيس. الطريقه بالنسبه لهم هما اصبحت ممله على الاخر، لانه هو كان يمشي لاي انتيليجنس ارتيفيسيال تو تعطيه كونتينيو خير من الكونتينيو اللي عطيته له انا.
1: صحيح صحيح.
2: مي بار كونتر انا نجم نعمل له مثلا لونسينيمون هذاك نرد له بار بروجي. هذيك المثال اللي تحكي عليه انت تويك اللي موجود في الليبي سكانديناف، اللي موجود في اوروبا الشماليه.
1: اي
2: انه الصغير يتعلم مثلا العلوم في الطبيعه، يتعلم الرياضيات في الطبيعه، يتعلم الفيزياء، تعطيه بروجي، تعطيه اميني بروجي هكا باش يفهم حاجه، باش يفهم حاجه، باش يفهم اش معناها التوازن، باش يفهم اش معناها البيزونتور، باش يفهم كيفاش
1: بالملموس معناها باش يحسها وحده. اي هو يخدمها
2: يحسها وحده. مع هذايا تعلموا شنو التحديات نتاع الذكاء الاصطناعي، انه راهو الذكاء الاصطناعي انت ركب باش تستعمله عايش ولدي، راهو من نهار اللي بديت تكتب معاه ربش ولي يعرف عليك كل شيء.
1: أي.
2: وراهو ممكن برشا راهو يغلط ويعطيك معلومات غلط. يعني ما تعطيش فيه الثقة، راه ماهوش صحيح. وراهو كل مرة تعتمد عليه واعتماد مفرط ربش ولي عندك ضعف في الذاكرة وضعف في التركيز.
1: نعم.
2: يعني هذا حاجات ترى
1: الصغار يفهموا. هو بصراحة خلينا نكون واقعيين، وتوا الموضوع هذا نرجعوا نحكيوا عليه حتى في المستقبل في قادم الأيام في في في في في الملفات التربوية. يؤسفني أنا، يؤلمني مثلا أني نحل كتاب سنة ثانية ونلقى ابتدائي ونلقى تلامذة يقرأوا على الحاسوب، ونلقى كل حاسوب ذكروا الحاسوب أول ما طلع في الصورة، معني حتى التلميذ في الوقت في الزمن اللي اليوم الصغير شدت فيه تابلت آخر صيحة وفيها معناها أقوى تقنيات متاع الذكاء الاصطناعي كما تحكي أنت، اللي هي قادرة أنها تخرج له الصور بالتروادي والكدي وغير وغير وغير وغير. أنا اليوم نوريه في المؤسسة التربوية ولا في الكتاب هذا اللي موجود ونحكي له على الحاسوب ومخاطر الحاسوب، وانك مش باش يقتنع ومش باش يفهم اصلا النص هذاك مش راكب على الواقع نتاعو، معناها انت حتى وكان تقري فيها على حاجه راهو الحاجه هذيك هو فايتها مراحل، هذه اضعف الايمان. هذه ابسط الحاجات معناها اللي المفروض اليوم تتغير في في في, في الكتب المدرسيه نتاعنا وفي البرنامج الدراسي نتاعنا. معناها ما نحكيوش على حاجات اخرين انت ربما لمحت لها في المداخلة متاعك، معناه اليوم فما مشكل كبير ما بين اللي عايشينه في قرايتنا ولا اللي نقرأ فيه وما بين الواقع اللي عايشه التلميذ.
2: إيجا نقول لك، كان جاء الكونتوني، تصور معي أختي مروة، كان جاء الكونتوني هذا كان نميريك. كان جاء نميريك رانا كل كي نحبوا نبدلوه كل تريميس رانا نجموا نبدلوه.
1: صحيح.
2: التربية راه تنجم تبدل.
1: صحيح.
2: مش مطبوع على اوراق ووزعته وبعته واحد وكل شيء ومركز بيداغوجي وما شنو. تفكر وقت اللي نلقاه مثلا ساعات اغلاط في الكتب المدرسيه.
1: اي
2: في الكتاب المدرسي اذا كانت طبعت حاجه غلطه
1: باش يعاود الكل
2: هذيك النيميريك وموجوده على سيرفر من سيرفرات تاع وزاره التربيه
1: يتصلح
2: وفي دقيقتين تتصلح.
1: صحيح صحيح.
2: تجي تحط له كونتيني مازلت تخدم بال 5 ملم وبال 20 ملم وبال 10 ملم ما
1: بسطل الماء معناه وضعيه حساب بسطل الماء كي تحل السباله قداش تقعد تجبد وغيره معناه في الوقت اللي الماء مقصوص لو يتندروا به شيء على الفيسبوك معناه حاجات كي منك بالحق وقيت اليوم كما قلت انت نمشوا لي مجال الرقمنا ولا لانه كتاب اليوم كي يكون رقمي صغير ساعه تنقص عليه الكرتابه وهذه مهمه ياسر ياسر ياسر ياسر والناس مش فايقه بها ولا وزاره التربيه مش فايقه بها راي الكرتابه راي ارزن من التلميذ هذه حاجه. اثنين ينقص عليه زاد شارج متاع حل الكتاب والصفحة كذا ولوج وأعملوا هاي الورقة هذه ضاعت ذاك كل ماضي على الوقت. ثلاثة كما قلت أنت الأخطاء كلها تتصلح في, في, في, في, في دقيقتين ولا في ثلاثة دقائق. وإذا نحب نغير أن المحتوى هذا حسيته مش ماشي مع تلامذة وإلا تلامذة مش متفاعلين معاه وإلا ربما ما يمشيش مع المسار البيداغوجي اللي قريوا به توا هاي نمشي ونبدلوا حاجة جديدة وحاجة مختلفة ونجربوا مع تلميذ برنامج آخر. نعم.
2: الانفستيسمون يصير على الانفستيسمون الكبير يصير على الانفراستركتور. طيب اللي قاعدين نلاحظوا فيه مثلا عندنا خطوة كبيرة صارت أنه المدارس ولي كوليج ولي ليسي متاع تونس الكلهم كونكتي وعندهم فيبر اوبتيك. رد بالك عندهم فيبر اوبتيك راه مش عندهم ادي اس ال ولا
1: أي.
2: عندهم كونكسيون باهية وحتى اللي موجودين بعاد على الاخر عملوا لهم ريزو معناها 5 جي معناها كونكسيون قوية.
1: أي.
2: يلزم نخدموا تويكا على الانفراستركتور اللي موجودة في وسط ليزيكول. عندي صديق عايش في الخارج باش نعطيك الانكدوت. اش قال لي على التعليم في تونس؟ قال لي انتم عباره على عندكم موتور نتاع كيما نقولوا بي ام ولا مرسيدس مركبينه على كاتري الموتور هما كالصغيرات هذوك.
1: صحيح. القدرات الخارقه
2: عندهم قدرات خارقه ما تنجمش تخيل في بالي. لكن واللي جان نتاعنا وكذا لكن الانفراستركتور والقيود القديمه نتاع التدريس ونتاع غيره تكتفهم.
1: صحيح صحيح.
2: معناه بالحق لقيتوا المثال. صحيح
1: صحيح صحيح.
2: هو في الجامعه تنجم تعمل القفزه وقت ما تحب. وبدا وموجوده القفزه في الجامعه التونسيه. انا ود الجامعه التونسيه وقاعد نشوف يعني كيف مثلا عملناو حلت ايكول سوبيريور في تونس الاختصاص نتاعها انتيليجونس ارتيفيسيال.
1: نعم
2: فهمتني. والسكور نتاعها عالي ياسر.
1: صحيح.
2: فهمتني. نحن كل ثلاثة سنين نعملوا مثلا في ليزيكول دانجينيور لينيت لينيزو لينيس لينيم نبدلوا معناها في الكونتوني نتاع الواحد نتاعنا ونقريو بالنيميريك وعلى لينيفرسيتي فيرتويال دو تونيس من اقوى ما فما في افريقيا.
1: صحيح.
2: فهمت. الكونتوني الكل تلقاه غاديك نيميريك والطالب يدخل وكذا. صحيح. خاطر انت عندك الطالب نتاعك كبير مش ولايد صغير ميك الصغير سيئ راهو ينجم يغلبوه هم والاستاذ اللي قري فيه راهو.
1: صحيح. واضح يا انيس كلامك هذية ان شاء الله يكون رسائل توصل. للاسف احنا عنا باش نقولوا فيها ولكن وقيت كما قلت انت تتبدل الانفراستركتور نتاع المؤسسات التربويه نتاعنا وتكون ملائمه للرقمنا. شكرا جزيلا انيس بالرسائل هذية. نشكرك برشا على مشاركتك معنا السنه في طبعا البرمجه هذية من برنامج فاميليا وفي لقاءات قادمه ان شاء الله نتلاقاو. تحياتنا ليك. يعطيك الصحه.
2: شكرا.
1: الى اللقاء.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستيرة. وصف رئيس التحالف التونسي ضد التدخين حاتم بوزيان الأرقام المتعلقة بنسب التدخين في تونس بالمفزعة، وبينا بأن الدراسة تم إجراؤها سنة 2024 من قبل منظمة الصحة العالمية مكتب تونس بالاشتراك مع وزارة الصحة كشفت بأن مراهق من بين 5 مراهقين تتراوح أعمارهم بين 13 سنة و 15 سنة يستعمل بصفة اعتيادية أحدى وسائل التدخين، وأوضح بأن نسبة تدخين السيجارة الإلكترونية لدى المراهقين تجاوزت نسبة تدخين السيجارة العادية، ودعا إلى ضرورة العمل على التصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتح الأبيض أن عددا من الأراضي الدولية المهملة التي تم استرجاعها وتسليمها إلى ديوان الأراضي الدولية أصبحت في وضعية صعبة بعد سنوات من الأهمال، حيث تحولت أجزاء منها إلى غابات وأصبحت غير صالحة للحرث وتحتاج إلى تدخلات كبيرة لإعادة تهيئتها واستغلالها فلاحياً. تنعقد بمدينة الحمامات يومي 19 سبتمبر الجاري قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 التي تنظمها وزارة تكنولوجيات الاتصال والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة. وتنظر القمة في أبرز التحديات المتعلقة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وسبل تحويل الإمكانيات التقنية للذكاء الاصطناعي إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب وأصيب آخران مساء أمس في هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على قرية حجة شرق القيلية بالضفة الغربية المحتلة. ويأتي الهجوم في سياق تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم. أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء غارتين إسرائيليتين فجر اليوم على بلدة كفر رومان جنوب البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. أظهرت استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم أن حزب البديل من أجل ألمانيا حقق تقدما كبيرا في انتخابات ولاية ساكسونيا أمس، ما جعل حزبا ينتمي إلى أقصى اليمين على مقربة من السلطة على مستوى الولاية، وذلك لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. ويعد حزب البديل من أجل ألمانيا الأكثر شعبية في ألمانيا، ويسعى إلى فرض قيود مشددة على الهجرة وإعادة العلاقات مع روسيا وخفض الدعم المقدم إلى أوكرانيا والانسحاب من منطقة الأورو وفق مصادر صحفية. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذاعة المنستير، منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إدارة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم.
3: وإليكم.
1: برنامج منكم وإليكم من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: فاميليا
1: في إذاعة المنستير.
2: فاميليا فاميليا فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى زيدي.

0: ميزانية الدار.
1: فقرة ميزانية الدار ونكملين مع الميزانية، مع المصاريف، مع المختصة في إدارة الميزانية الشخصية أميمة رفيع شيب. حضرة بحديكم. مرحبا أميمة، نهارك زين.
2: مرحبا. مرحبا أخرى، كما كنا نهار اثنين باش نحكيو على العائلة، باش نحكيو على فلوس العائلة كيفاش نجمو نتصرفوا فيها. ومن أحسن الحاجات اللي جداتنا قبل كانوا يستعملوها، بون مازلت شوية، هي بدأت تتنحى شوية عند الجيل متاعي أنا تقريبا من لي ماما، ولكن موجودة عند جداتنا قبل. وحاجة مهمة على الأخر اللي هي العولة، العولة اللي تعاوننا باش نخزنوا الحاجات اللي نستهلكوها على طول العام بأحسن سعر ممكن، بأفضل تكلفة ممكنة. ولكن يفو فيها اتنسيون انه ما نطيحوش زيادة في التبذير وفي السور كونسوماسيون، على خاطر فما عباد تبدأ الحاجة بيسكو متوفرة عندها تولي تطيح في السور كونسوماسيون وتستعمل أكثر من الاحتياجات متاحة غيالما. دونك العولة كيفاش نعملوا العولة متاعنا؟ دونك يلزم تعمل جرد ساعة شنو عندك ديجا في الدار، شنو استعملتو، شنو اللي ما استعملتوش. مش بالضرورة نشري نفس الكونتيتي متاع الفلفل اللي مستنسى نشريها إذا كان أنا ديجا مازال عندي فلفل قديم من عمني، ونشوف روحي قديش باش نستهلك من هنا للسيزون الجاية بإذن الله، ونولي نشري قد ما نستحق ديجا هو كي يقعد أطول من الفترة العادية متاعو، مطعم يتبدل ولونه يتبدل. دونك من المستحسن ديما ما نفوتوش العام اكهو من العولة متاعنا. دونك تشوف شنو ناقص وتشريه، تقارن ما بين التكلفة متاع الحاجة اذا كان باش نشريها حاضرة والتكلفة متاعها اذا كان باش نعمل العولة متاعها وحدي في الدار. صحيح باش تاخو اكثر مجهود من العادة، اما بصفة عامة الحاجة اللي تبدأ تعملها على يديك تكون ضامنة الجودة على الاقل والنظافة متاعها خير من اللي نشريه ديما في الحاضر ولينا وغير الماما نعرفوش على لي كونديسيون تاع التصنيع متاعو كيفاش. وتقارن دونك تشوف التكلفة، كان شريت حاضر قديش، كان باش نعملو وحدي قديش. مهم زيدا انه نعملو نوعو دونك في العولة متاعنا، عولة الطماطم، عولة الفلفل، عولة الكسكسي، عولة الهريسة. دونك الحاجات هذوما كل اللي الخضرة والحاجات هذيا تطيح السوم متاعها في الصيف، دونك نخبيو منها للشتاء. هاكا حتى الفلفل باغ اكزومبل تعملو قداش من طريقة، مثلا تعمل الهريسة العربي، تعمل الفلفل الشايح، تعمل الفلفل الاحمر، دونك بلوز فورم. الطماطم فما اللي يعمل الطماطم الشيحه هذي كان اللي نطيبوها في الفرفش، فما الطماطم زيده تكنجلها مرحيه، فما زيده اللي يعملوا حتى بودر الطماطم هكاك يستغنيوا على البواد دو كونسيرف نتاع الطماطم، وانظف وخير كي تقعد بودر شيحه تنجم زيده تستعملها. فكره مهمه زيده في تقسيم باش تقلل على روحك المصاريف نتاع العوله هو انك تشري انت والعائله ومن بعد تقسموا. كي باش تشري كونتيتي كبيره بالجرو دونك السوم نتاعها باش ينقص شويه، وبيان سور انت بالجرو هذيك تنجم تكون مش بالضروره تستعملها لكل الكونتيتي هذيك، دونك تولي تنجم تتفاهم مع اختك، مع خالتك، مع امك، وتقسموا الكونتيتي هذيك على زوز عائلات. ولكن وقت الشريان تشريوا الزوز مع بعضكم باش السوم يكون اقل. مهم زيدا انك تقسمها الميزانية دي على عدة اسابيع، دونك العتية ما تهبطش فرد نهار وتقول يلا الجمعة هذية باش نعمل كل شيء. هاوك الصيف والسخانة والليامات السخونة مازالت موجودة، ربي يرحمنا ان شاء الله. دونك نقسمو الحاجة هذية على قديش من جمعة، كل جمعة نعمل حاجة، الجمعة هذية نعمل الفلفل، الجمعة الجاية نعمل الطماطم، اللي بعدها نعمل سلطة مشوية. فكرة زيدا انه راو سلطة مشوية برشا ذي غصة ما تعلمتها من عند امي، اللي راهو سلطة مشوية تنجم تكنجلها تشويها وتكنجل الطماطم والفلفل المشويين ومن بعد جست تجبدها اخر

وقت تقشرها وترحاها. واخيرا نقطه مهمه جدا جدا ان نتعلموا كيفاش نخبيوا العولة متاعنا. دونك طريقه الحفظ هي اللي باش تخلينا نضمنوا انه العولة متاعنا باش تكفينا وتقعد فرشكه وتقعد جديده لاخر وقت. ما نحطوش حاجه قديمه مع حاجه جديده، لكل واحده في العولب متاعها وحدها دو كوتي. العولب تكون ما تعديش لهواء، دونك تحفظ بالباهي من الهواء والكل باش الحاجة تقعد أطول فترة ممكنة. نستعملوا القديم قبل ومن بعد نستعملوا الحاجة جديدة، دونك نكملوا القديم قبل ما نبدأ في الجديد. نعرف واحد كي يقدموا هكا حاجة جديدة والكل يقول يلا خليني نبدأ بها ويشتهيها، ولكن لا، نكملوا نستعملوا القديم قبل على الديلي دو كونسوماسيون متاعه. طريقة الحفظ، دونك الكسكسي نحطوا له عود قرنفل باش يصبر معنا أكثر وقت. الكمون شوية ملح هكاكا زيدا كيف زيدا يصبر أكثر وقت. الفلفل كيما متعودين نحطو له زيت الزيتونة، ويا حبة زيت الزيتونة هو بيدو يكون فرشك جديد. دونك الاقتصاد يبدأ بحاجات بسيطة، تخطيط بسيط، عادات قديمة متاع جداتنا. ديما نقول نرجع ألانسيان، غاديك البركة وغاديك الحاجة اللي تتعمل، نقول أنا مرة بركة في العام، ولكن البركة متاعها تقعد على عام كامل. دونك مهم أنه نرجع شوية للعادات القديمة متاعنا ونرجع ألانسيان شوية في بعض الحاجات، مش في كل شيء. ميزانية الدار.

0: العودة المدرسية كما تعرفوا على الأبواب، ومعها تبدأ رحلة البحث على الكرارس، على الكتب، على الأدوات المدرسية. إطبالي المحافظ قائمة طويلة من المستلزمات اللي وليت تمثل عبء حقيقي على ميزانية العائلة، بين حاجيات ضرورية من الجمش الولي يستغنى عليها، وبين أسعار قاعدة ترتفع ومصاريف أخرى تثقل كاهل العائلة، كيفاش ينجم المستهلك يتصرف بذكاء ويحمي الميزانية متاعه. في حديث العائلة اليوم نحكيه على المستلزمات المدرسية بين الغلاء والضرورة، ونحاول نعرف شنو حقوق المستهلك وكيفاش نختاره وشنو يلزمنا ننتبهوله وقت الشراء. بعد قليل باش تكون معنا سيدة جليلة بن ناصر العبيدي، الكاتبة العامة بالمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بمنوبة. قبلها خلينا نسمعوكم الروبورتاج هذية بإمضاء ريهام زمزم.
1: مع غلاء الأسعار وارتفاع كلفة الأدوات المدرسية، ولات العودة المدرسية تمثل عبء كبير على برشا عائلات، وباش نخفوا من المصاريف النجم نحدوا الأولويات متاعنا ونعاودوا نستعملوا الحاجات اللي مازال صالحة. كيما شنو الحاجات مازال صالحة؟ مثلا نستعملوا كراتب، نستعملوا أدوات مثل متاع مناول متاع خوك متاع ولد عمك متاع هكيكة معناتها، ونقارنوا الأسعار. أهم حاجة أنه لازمنا نقارنوا الأسعار قبل ما نشريه. مثال، تنجم أنت تاخو الكتب والكراس وكل شيء تنجم تاخو من الأسواق، خاطر في المكاتب غالية واحد ما عادش خالط معناتها. والأهم أن ما نشريوش حاجات ماهيش ضرورية، نشريو اللازم في اللازم ونستغلوا ديما العروض والتخفيضات.
2: الحقيقة بالنسبة للموضوع هذا نحب نوضح بوان، كونه كل عائلة وكيفاش الميزانية متاحها، معناها ما نجموش نحدو نقولوا احنا إجابة معينة تمشي للناس الكل ولا للعائلات الكل، خاطر كيما قلت لك كل عائلة معناها والمدخول متاحها. وين نتصور اللي توا أغلب العائلات معناها بريسك ولات في تونس ولا ما عادش يشريوا معناها جديد في الأدوات المدرسية، في الكرتابلات، في كل شيء معناها بريسك، ولا يستحفظوا على كرتابلاتهم. مثلا تقول لك كاني نشري ولدي كرتابلة من الفريب بتشدوا مثلا 5 سنين وكل شيء، معناها تقول لك خير لي ليا أني هكا تقتصد وكله. والكتب زادة ولاو مثلا ياخذوا من الجمعيات الخيرية، ولا ياخذوا من الليسي ويرجعوا مثلا من بعد، ولا ياخذوا كتب أصحابهم القدم. معناها ما عادش كي مقبل كل شيء اللي يشريوه في جديد والقلمات بزايد وكل شيء بزايد، طبعا ولاو معناها قليل، ولاو شوية شوية. والحقيقة لدرجة أنه فما حتى أولياء معناها ما ينجموش يوفروا الحاجات هذوكم الحقيقة لصغارهم، يوليوا يبطلوهم من القراية، يخليوهم يمشوا يخدموا معناها في الصيف مثلا، باش يوفروا لهم ظروف ملائمة حتى باش يعيشوا هما، مش حتى باش يقرأوا. إن شاء الله يا ربي أني بالحق مذهبية معناها لو كان تونس تتحسن شوية من الناحية هذه ويرجعوا معناها يسهلوا الظروف متاع القراية وكل شيء، بالأخص الاتيودات اللي هي ولات معناها ما غير اتيود الصغير ما ينجحش، مش حتى ما يتميزش ما ينجحش، ولا معناها عبارة القراية يا إما تقرأ معها اتيود سينو راك ما تقراش وما تنجحش.
3: والله حسب وجهة نظري أنه تكلفة العودة المدرسية 2000% باش تدخل كاهل المواطن كاهل العائلة، تخليها مخصورة مخنوقة يعني في نوع سواء من الديون أو الضغط على المصاريف، على خاطر ما نعرفوا أنه كلنا كلفة المستلزمات الدراسية مكلفة بارشة على الأولوالي، وبعض ساعات معظم المستلزمات هذه ما يكون لها أي فائدة. الحل يكمن فيش؟ الحل في أنه يجي من طرفين، الطرف الأول اللي هو المربي والطرف الثاني اللي هو الولي. الولي ما يشريش لك الحاجات الغالية والحاجات الزايدة كالستيلو، ياخذ الأساسياتك هاو، مش لازم يشري برشا الوان برشا حاجات، الحاجات الأساسية يكاهو. والمعلم مش لازم كراس برشا كراسات وبرشا أدوات رسم وبرشا حاجات، فما حاجات يطلبهم المربي اللي هما زايدين، يطلب لك يعني مثلا أدوات نستخدموها مرة برك في العام وبعد تقعد بطيشة بعد ساعات مرتين في العام واللي هو الشيء الزايد كومبليتمون.
4: أنا كتلميذة كمشيت نشري في الأدوات لاحظت بغلاء مش عادي بارابور عمنا والحاجة اللي كانت بالفين وليت بثلاثة برسمي غلاء ما هوش عادي حتى جيت باش نشري ما عرفت شنو باش نشري. نحب نطلب من الأساتذة باش على الأقل ما يطلبوش منا برشا أدوات
5: مش علاش يطلبوا علينا في كراس كبار وقت اللي كراسة عادية تنجم تقضي الشهور وتنجم معناها نكتبوا فيها ونقراوا فيها.
6: والله إيش باش نقول لك، أني كتلميذة وقاعدة نحضر في أدواتي لاحظت اللي شيء غلي مقارنة بعمناول، نحاول ناخذ الحاجات اللازمة من غير ما كثر على روحي وكهو كان لازم في اللازم.
7: إذن كما تبعنا الروبرتاج مروة الأراء جميعها تلتقي حول القدرة الشرائية للمواطن التونسي مع العودة المدرسية ومع المستلزمات المدرسية والمتطلبات اللي نلقاها ورويحنا إزائها مع أبنائنا أثناء هذه العودة. معنا
8: نعم هو للأمانة ربح من خلال الروبورتاج ولا حتى تحكي مع أي عبد في في في في الشارع ولا كيف حكينا احنا حتى الأسبوع اللي فارت مع أميمة رفيع شايب في ميزانية الدار على العودة والتحذيرات وغيره. هو عندك حل من اثنين، يتحضر لها الميزانية يتخذ لها قرض، يا أما فما ناس تقولك أنا نقضي بشوية بشوية يعني على طول العام كل مرة هاني نقصت فاتر هاني نقصت أقلام هاني شريت الكرتاب على بكري هاني نظمت روحي سينو إذا كان باش نتحطوا
7: تتغسرش.
8: بالضبط قدام معناها خرجة من مصاريف كبيرة عايشها المواطن التونسي متاع صيف وعروسات وافراح ونعرفوا فما تلامذة تقرأ اتيودات في الصيف باش تحضر روحها للعام اللي من بعده وغيره، دونك الفلوس برشا والمصاريف برشا والتكلفة كبيرة ياسر، هذاك علاش يلقاو رواحهم بالحق اليوم عاجزين على انهم يغطيوا مصاريف كبيرة متاع ادوات مدرسية. هذا موضوع حديثنا اليوم في طبعا فقرة حديث العائلة ربح.
7: سيدة جليلة بن ناصر العبيدي الكاتبة العامة بالمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بمنوبة معانا هذا صباح. صباح النور مدام جليلة، أهلا وسهلا بك.
9: صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بالسيدات والسادة المستمعين والسهرين على الإذاعة المميزة.
7: يعيشك
9: بارك الله فيكم على الثقة مدام.
7: يعيشك. نبدأ من السؤال اللي يمثل ولا يشغل تقريبا كل عائلة تونسية، علاش العودة المدرسية واللي تتمثل عبء كبير على ميزانية الأسرة وهل الغلاء وحده هو السبب؟
9: والله اسمعني حبيت أول حاجة نسوق في الإطار هذا نحب نسوق حاجة ملاحظة علاش هي تمثل عبء على خاطر بالنسبة للمواطن التونسي ينزل عنده ثقة كبيرة في المدرسة العمومية وعنده ثقة أكبر في أنه التعليم هو المصعد الاجتماعي.
7: نعم.
9: وهذه حاجة تفرح برشا برشا برشا كمجتمع معناها يراهن بالتعليم باهي. توا باش نمشيو احنا كمنظمه الدفاع عن المستهلك عملنا دراسات مقارنه في خصوص القدره الشرائيه للمواطن. نلقاوه سيف كامل مضحي منقص من متفرهيد منقص ما كرموه في العروسات منقص من المشي في البلايس اللي تفرهد فيها صغاره محضر الفلوس بصفه عامه للعوده المدرسيه. خاصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
7: نعم.
9: بالنسبة لهم هم حتى تسمى تلمذات خرجوا يخدموا باش يوفروا.
7: نعم.
9: به توا هنا نمشي توا للوفرة نحب نتحدث عن الوفرة. بالنسبة للكتب متوفرة بصفة عامة لكن مش في المكتبات الكل، مثلا كي تمشي تشري كتب البريميرانية باش تلقى فيهم ثلاثة ما همش موجودين، ما تنجم تلقاهم في زوج مكتبات أخرين معناها ما تنجم
7: عليه فما جديدة؟
9: لا ما همش جدد، لا ما همش جدد، أما المكتب يجي كي يمشي بش يشري يشري المتوفر. مثلا يجوى إلا هو والقدرة الشرائية متاعه يشري البناشي مثلا، أما ما ثميش كتب مقطوعة لكن كي تدور تلقاهم، أما كي تمشي المكتبة ما تلقاش الكتب الكل متوفرة. مثلا ناخذ مثال بالنسبة للبكالوريا، البكالوريا كتبة اللغات مش متوفرة، جيستيون مش متوفر، أما تمشي المكتبة أخرى تلقاه. أما من المستحسن أنه الولي كي يدخل يشيل كل مع بعضه الحقيقة.
7: نعم.
9: فهمتني، دونك هذه الوقت الحاضر، لكن كي باش يجي سبتمبر غاديكا معناها أول ما نبداو ندخلوا حتى 15 أكتوبر باش تلقى في المكتبة تلقى الكتب الكل متوفرة بقدرة الإله، وظاهر المركز البيدا وجي عامل مجهود كبير كبير ياسر.
7: نعم.
9: بتوا بالنسبة وين نلقاو الغلاء، وين نلقاو الغلاء؟ نلقاو الغلاء يما في المحفظة وإلا في الأدوات المدرسية.
7: نعم.
9: باهي في التوا نمشي وقبل اللي توا باش نحكيو على الكراس. الكراس كان الشعب التونسي معامل ديما على اللي هو تربينا به أجيال اللي هو الكراسي المدعم. الكاليتي نتاعو باهية، أسوامه في المتناول، والحقيقة معناها ينقص ياسر على المواطن التونسي. تو الكراس المدعم متوفر بنسبة 10% فقط ترى، ما هوش متوفر. خاصة أنه الكراس المدعم ما فماش فيه اللولبي مثلا، ما فماش فيه تخابو ديريجي، ما فماش فهمت. دونك تلقاه كان 12 24 48 72
7: أكهو.
9: وغزيد مش متوفر، ومتوفر تقريبا بنسبة 10%. دونك باش يمشي المواطن، باش يمشي الكراس السوبر. السوبر تو السنة اللي توفر هو فما أدنى درجة في السوبر، فما ثلاثة درجات في السوبر. دونك شي تلز هو يمشي يشري السوبر إذا ما لقاش. وفتك بالحديث مدام اللي الكراسي المدعم زادة كي تمشي بشي بيعلك بالباع مشروط مثلا، يقولك نعطيك أربع كرارس
7: يلزمك تشري معهم كذا كذا.
9: برافو علي، كذية الناس كل عايشين، وحتى المكتبة جاية يظهر عايشين ونفس العملي،
7: هما بيدهم يتبع لهم بالمشروط.
9: بالمشروط لحقيقة هذا هو، احنا كندور يتبع لهم بالمشروط. دونك هنا ان المفتاح عند شكون؟ انا شفته عند المستهلك. المستهلك هو اللي بقبش نعطيك مثال مدام. سنة أولى ابتدائي باش تفهمني مليح، سنة أولى ابتدائي الكتب نتاعو برك 9600، معناها الناس قادرة 9600 أقل من 10000. المحفظة لهنا، المحفظة باش تنجم تكمل له التلميذ، نقولوا بمية دينار، هي صنع تونسي هذية. الميدع ما بين 20 و30 دينار، المجموع 182 دينار بالنسبة للسنة أولى ابتدائي، اللي هو تقعد بيه انت تقول شنو هذي السبب هذي، تلقاه في الادوات المدرسيه وهم الغاليين. دونك انا لهناش نقول للمواطن التونسي، تحب نعطيك زاده مثال اخر. الثامنه اعدادي بكتب بالواحد بكل تتكلف 135، نمشيو للدرجه الثانيه في الثامنه اساسي، معناها كان حبيت زيت تصرف شويه كرتابه مخير 187، تحب تطلع شويه 256. هنا انا شو نقول المستهلك اول حاجه تمشي للمكتبه اللي مستقضي منها. وكي تمشي لها تهز الليسته كما كنا قبل، احنا نمشي وتهز الليسته، الماتيره هذه اش طلبت، الماتيره هذه اش طلبت، الماتيره هذه اش طلبت. وحاجه اخرى انه هذاك اذا هي غاليه عليك ماكش تاخذ قرض، باش تبدا تخلص بشويه بشويه. يعرفك اثنين هو انك تهز الليسته. ثلاثة تشري كان الضروريات، الضروريات اللي موجودة في الليستة. أكل اللي أنت توصل للكاسة ويقول لك هاو عن البروموسيون في البلاسة الفلانية، هاو هذي برومو، لا لا لا بافورسيمون، هو يقول لك بروموسيون أما مش صحيح ماكش تلقى بروموسيون. وراهو الفرق نفس، احنا عملنا دراسات راهو نفس اللي خدمناه في المكتبة ذي هو خدمناه في المكتبة الأخرى، وفما ديفرنس تاع 50 دينار.
7: فما حاجة أخرى مدام جليلة، راو ساعات المواطن معناها كما قلت أنت يعمل دراسة مقارنة بين الأسعار بين مكتبة وأخرى، وأحيانا يمشي للسوق، يمشي المستلزمات المدرسية معروضة على قارعة الطريق. هذا هو معناها من وجهة نظر صحية، الحقيقة راهي تنجم تكون مضرة.
9: لا لا مضر بالصح، انت تدخل تشري من المكتبه، انا بالنسبه لي انا هذيا باش تشري من قريعه الطريق ولا تشري في اسواق في تونس، هاني نشوف فيهم انا متهافتين، عملنا زيد خرجنا فما سوق معروف ياسر يا ولادي، راهو صحه الصغير راهو خير من ما نعرفش. انا بالنسبه لي انا صحه الصغير اولويه.
7: نعم
9: راهو عمرك ما تشري من الاسواق سورتو الادوات المدرسيه الجوم
8: ما عليهمش مراقبه الاسواق هذوما، تو برشا اللي تقول لك نفس
9: قاعدين يعملوا في مراقبه، لان قاعدين اما ما تعرف يلزم المواطن.
8: مدام جليلة فما شكون هبت على مواقع التواصل الاجتماعي ورى نفس المنتوج، معناها شريه من السوق بسوم وشريه من المكتبة بنفس، يعني نفس المنتوج لكن السوم يفرق اغلى شوية، فهنا يتهيفتوا على
7: فما شكون حتى يمشي البلدين شقيقة، يمشي يقضي المستلزمات المدرسية من بلدين مجاورة يقول لك ارخص
9: لا ولا ثم زاد يجيبوها ويبيعوها ويدخل في
10: مكتبة جية وإلا ينصبوا بها البرة موجودة نعرفوها منين مهربة مع الموجودة معناها إما أنت أدخل للمكتبة أدخل للمكتبة إشري هذيك خاض على الرقابة يمشي ولو ظاهرين مش نصابة معناها
8: ما تحطتش في الشمس معناها نعرفش
7: تضمن الجودة
8: نجم صغير يحطوا في فمه بلاستيك
10: الأدوات ذوكا اللي بشي تباعوا لجماعة الابتدائي هما أكثر ناس بشي استهلكوا راهو أنا من مش ما ننصحش بها ممنوعة قانونا راهي راهي خارج مسالك التوزيع اللي ما خضعتش للرقابة الديوانية وما خضعتش للرقابة المندوبيات التجارة الإدارات الجهوية للتجارة يا مواطن يا ولي اشري من المكتبة اشري قدر القدرة الشرائية متاعك قال لك برومو راهو ما تصدقش ياسر البرومو خذ اللي مثل راك انت في الامتحانات باش تعاود ترجع المكتبة وتشري راك باش تعاود تشري قبل الامتحانات باش تعاود دونك من بابي اولى واحرى تشري اللازم في اللازم والكتب انا بالنسبه لي انا تاخذ من الناس معناها سباس من تلميذ لتلميذ برا اللي كمل من الثامنه الاساسي تو ثم ظاهره جديده ولو انها مستحسنه احنا الكتب ديما نعملوهم نلموا في جوان ونوزعوا جويليا واوتو سبتمبر تو ثم ناس في دوار هيشرش يعملوا لمي الكتب في عود يعطيهم بلاش يبيع في الكتب دينا يصير تجاره ما عندناش مشكل احنا فيها المفيده وكل الكتب تكلف لك بدينا مش مشكل اما انت تنجم ما تعاودش تشري الكتب راه
8: صحيح
10: نجم ما تعاودش
8: هما الكتب للامانه معناها مقارنه برشا ادوات ما همش ياسر غاليين معناها فما
10: اغلى واحد اغلى سنه
7: اما بنقص فرنك على المواطن اللي فهمت يلزم واحد عادش بي معناها يبدا كتيب نظيف ولو صحيح. مستعمل مش مشكله
8: فما الكتب حتى اللي معناها تكون مثلا مكتوبة ولا حاجة يعرفك فيش يخدموهم يعرفك فيش يعودوا يطبعوا فيهم أوراق معينة مثلا تخدمت معناها فما جمعية تشتغل حتى في الإطار هذية
10: بيعطيهم الصحة في الإطار هذي هذيك الكيد اكزرسيس تشري حكاية 2500 3000 فرنك ما لبقيت الكتب بلاك باش تعمرها لحتى شيء تمشي تشري كتابك تشري كتابك وإلا فيها تاخذوا انت ديجا حتى كلهم يعرفوا بعضهم يعرفوا بعضهم يتسلفوا من بعضهم ياخذوا من بعضهم المكتبة متاع الليسي تبدأ موجودة ولا المدرسة الجمعيات قاعدة تخدم كما قلت أنت بالكدي بفخسيمون نشري والكرتابة راهي الكرتابة عندك في الليسي بش ياخذوا سكادو أنا ما نتصورش أكثر من 50 دينار
8: ليه موجود مدى والله موجود انت لما حاله مربوط بالكاليتي فما ما اغلى تلقى كي تمشي لي غون سورفاس تلقى 150 200
10: اي ما تشريهاش علاش تشري فيها انت شوف مدى احنا عملنا دراسه الناس اللي تخلص اقل من من 1000 دينار والناس اللي تخلص بين 1000 و2000 والناس اللي تخلص اكثر من 2000 دينار دونك انت حط روحك ما تخسرش روحك وما تتخذش قرار خذ الحاجه اللي انت قادر عليها
8: ما هو ساعات كي تحكي مع المواطنين بالطريقه هذه يا مدام جليل تعرفش يقول لك انك ناخذها اليوم ب 20000 ولا ب 50000 كما قلت انت تجيني في وسط العام وتتقطع وتتهرى ما عادش صغير ينجم يهز راسي نشري في واحده اخرى
10: صحيح اقدر كلامه صحيح وين في الابتدائي وفي الكوليج يلزم هاو كان حاطه اقل كرتبه 100 دينار تمشي للليسي عندك كتاب وكراسه كتاب وكراسه تقرا الصباح وتعاود ترجع العشيه ماهيش باش تقطع السكادو ب 50 دينار او تلامذتنا انا في التعليم وتلامذتنا قاعده تجي والسكادو تكمل لهم العام 50 دينار هو يحب يشري هذايا نحكي لك على اقل من 1000 دينار انت تحب تمشي تشري لو لوكس ثم ب 200 و300 ثم راهي العوده مدرسيه المستوى واحد في الكوليج نجم تكلفك 700 دينار نجم
7: على ذكر التقطيع ويتقطع وما يتقطعش واحنا معناها مع منظمه الدفاع عن المستهلك مدام جليله في صوره مال ولي شرى منتوج ولقى فيه عيب ولا لقاه مخالف للمواصفات عنده حقوق لشكون يتوجه شنو ينجم يعمل
10: أغزل لي مدام أول حاجة يلزمه كي يشري ياخذ الفاتورة نتاعو ياخذ التيكيت كاس ولا ياخذ الفاتورة إن فوا غير مطابقة للمواصفات تشكي للتجارة الإدارة الجوية للتجارة ولا تتصل بينا نحن وبقدرة ربي ناخذوا لك حقك بالوافي والكامل أما تشري من عند بلاصة معروفة بفاتورتك أمورك مريقلة بالكاشي باش نجمو احنا نلقاو باش كون نشكيو ساعات المواطن يشري ما تلقاش من باش تمشي تشكي سورتو بالله التجاره الالكترونيه سيب عليكم من التجاره الالكترونيه سيب عليك ابعد عليها
8: التجاره الالكترونيه. علاش فما اقبال كبير على التجاره الالكترونيه اليوم؟ خلينا نحكيوا بالحق في النقطه هذه مهمه ياسر. شوفوا في اللايف اللي موجوده توا تحت شعار العوده المدرسيه وبدينار تشري يا مدام، وتلقاهم اقلام وستيلوات وسيكان وبرشا حاجات. معناها السؤال اللي تطرح لهنا كي نحكيوا على التجاره الالكترونيه، منين المصدر نتاعها؟ اولا انت كتبي حالي مثلا الكرتابه هذيك ب 20 ولا نلقاها في المكتبه ب 50، انت منين جبتها؟ هذا سؤال تسال. فمش مراقبه على اللي لايف هذوما هم موجودين معناها جهار بهار على مواقع التواصل الاجتماعي. معناها هنا سؤال زاد يتطرح على النوعيه هذيك، على الكاليتي. ثم ناس تقول لك ما نقعدش ندور، ما نقعدش نلوج من مكتبه لمكتبه فيها الزحمه، هاكا يجيني كل شيء في ليفريزون للدار وانا مرتاح.
10: هنا باش تصدم باللي باش يجيك يا مدام وعندك شك في الصحه نتاعو، انت باش تسلم الادوات المدرسيه
7: ساعات تلقى اقلام شايحه،
10: الفلاذات الاكباد هذاك، باش تلقى السيلوات شايحه، باش تلقى السيلوات ما تخدمش، باش تلقى الكرتابه ماهيش كونفورم، ما صور لكش فوتوريال باش يهبط
7: مش كيما على عينك، معناها كيما تراها انت مباشره.
10: أي العودة المدرسية تخرج تشري على روحك وعلى عينك، عينيك فيك شاهد الله عليك، تمشي تشري وبالقدرة الشرائية نتاعك، واشري من المكتباجي اللي مسنسة انت تشري من عنده،
7: وخذ وحتى باش توجه المنظمة الدفاع عن المستهلك باش تكون تشكي لعنده مقر لا تعرفه لحد
8: شيء. هذا هو
10: هذا هو احنا راو سيف كامل نخدمه في الحالات هذية، وراو ديما نوعيه في الناس، ولكن مالوغوزمون راهو مقاعدين، وراو غير بركة الجانب الإنساني الكلك باج عندهم ثقات يتكلم ويرجع الفلوس للناس ويقول لك هاي مبدلك ولا حاجة، أما راهو الأغلبية وراك ما تلقاش حق. ولذلك ابعدك راي العودة المدرسية، امشي اشري من المكتبة وعندك حاجة أخرى بربي، كي توصل للكيسة تم سورتو في لي غون سيرفاس والا في مكتباتك الهيلمين الكبار بالكدا، توصل الكاس يقول لك رواديه شو محليها، هو كل شيء به كل شيء يغريك، انت اللي موجود في الورقه شريه وروح، ما يغريك شيء، حتى شيء ما يغريك، تشري لازم في الليس، قالوا لك ثلاثه سيلوات باكو فاتر قلمات ماكسيموم بس 12 قلم بس، اكي الرابورتور واكهو وتزروح وتروح زايد لا
8: نعم اكل اغراءات نتاع هاو السيلويت فيهم الوان، وحده فيها دبدوب وحده فيها قطوس
7: او بريه كعبه فراوله ولا مدري شنو.
10: رزينه على التلميذ،
8: هي بخلاف انها رزينه مدام جليله، راهي مشتته برشا للصغيرات، نعرفوا فما صغيرات تدخل تقرا سنه اولى ولا سنه ثالثه
7: وتصير يلعب بها،
8: يقعد يلعب بهم يتلهيش بالمعلمه جمله.
10: الاخر اللي قلته مدام يعطيك الصحه، جانب مهم على الاخر لهنا اللي اخو معناها الساده المستمعين ياخذوا بعين الاعتبار الكلام اللي قالته المدام، على خاطر بالحق مشتت للذهن.
8: يقعد يلعب بكل ما نعرفش الكوليكسيون هذيك، ولا يبدو يحمسوا في بعضهم الصغيرات، تلقاها انت ما عندكش، وتولي الام مطالبه باش تمشي الغدوه تمشي تشري لولدها، وكيفاش باش تحل هالاشكاليه معناها؟
10: صاير هذايا صاير مدام، يعطيك الصحه على الملاحظه. بالحق شوف لو مينيموم دو سوبستانس حاجه تاخذها على قدر القدره الشرائيه نتاعك، ازيد شويه باش يكون لي اذا كان ازيد شويه على القدره الشرائيه تكون لصالح المتعلم.
8: نعم. طيب مدام جليله، الوكاله الوطنيه لتقييم المخاطر بوزاره الصحه كانت دعات الى تثبت من سلامه الادوات المدرسيه قبل العوده المدرسيه، وحكيت على الجانب الصحي هذايا، ومن النقاط اللي ركزت عليها ما نعرفش نجمون نزيدوا نقولوها زاد اليوم للناس، هي انه كيما وقت اللي نمشيو نشريو باكوجو ولا كعبه كيك ولا اللي هو معناها من الحانوت
7: مكتوب
8: ولا
7: عليه التاريخ الصلوحيه،
8: بخلاف تاريخ الصلوحيه فما معناها معطى كيفاش مدام جليله؟
10: ثم المصدر،
8: المصدر بالضبط،
10: ثم الكدباء، ثم كل شيء، ثم هو راهو ذكي المواطن التونسي راهو يعرفهم هذوما وراهو يعرفهم، دونك يلزم بالضبط انا نثمن اللي دخلت به سيادتك واللي قالوه الادارات المختصه في الاداره الجهويه للصحه، وراهو هنا المستهلك يلزمه يثبت ويلزمه يفيق بكل خلل موجود، هو راهو يعرف.
7: نعم.
10: المستهلك راهو يعرف.
7: نعم.
10: راهو التونسي عنده ثقافه خاصه ويفيق كل شيء، اما شنو يغريه السوم.
8: نعم. معناها كي تلقى برودوي انت مش محطوط فيه الكود باغ ولا مش محطوط فيه معناها البيانات المتعلقه بالاحتياطات وطريقه الاستعمال، خاطر نلقاو احتياطات ربح مثلا يقول لك رد بالك راهي الحاجه هذه مثلا قابله للاشتعال، نعرفش نقول في حاجه
10: موجود كل شيء موجود.
8: اي دونك اذا كان ما يلقاش هكا ما يشريش، اذا نكونوا واضحين.
10: وفما الريحه، فما الريحه نتاع الكوم مثلا.
7: نعم.
10: فما الريحه نتاع الصلصال مثلا. السيلوات السيلوات ثم سيلوات معروفة ناجحة تكمل لك الترينيست السيلوات دي كمل لك الترينيست معروف ثم اسمع امشي لك السيلوات الاخرين الكل تا اول حاجة ما يكتبش بالقدا ويقص وندرش وصيب عليك ماشي الحاجات المعروفة
7: نعم
10: هو يغريك الطفل ويحب كل شيء انصحه حاول كيفاش توعيه وكذا
7: نعم
10: الكرتابة هنا قلنا راهو ثم صنع تونسي برا امشي شريها في الزون من تاع 100 دينار
7: نعم
10: اكثر شيء من 100 دينار غالية تسمع المواطن التونسي راه 100 دينار
7: صحيح من زاوية حماية المستهلك مدام جليلة شنو أكثر الأخطاء اللي تلاحظوها عند الأولياء وقت العودة المدرسية واللي تنجم تكلفهم أكثر
10: لا في العودة المدرسية اللي تكلفهم أكثر هو أنه هو بيتو يشرب عينيه المواطن المواطن يشرب عينيه تعجبه الحاجات كيما تشوف في الفيسبوك ضعيف الإنسان ضعيف الله غالب معناها احنا كنا ضعاف قدام الحاجة المزيانة وكيجي باش يشري قلمات يقول لك اي خلينا نشري فرد مرة اي في اما هذه ما هما ثلاثة تريميسات خلينا نشري هاو النوع هذا اكيد راه باش يستحق في الفلوس العام
7: مش رسيلك الطفل ولا البنية يجبد ويحط رسيله في التريميستا الثانية ماشي يشري
10: وتثقل له كاهل وتثقل كاهل الولي يجيه صعيبة
7: أهم صعيبة. نقطة يظهر لي نخرج بها مع مدام جليلة اشري اللازم في اللازم
10: الشيء لازم في لازم وفما سمعت أنا المتدخلة معاكم قالت اللي مكثر الناس قاعدين يقراوا تيوتو إيبا صحيح مكثر الناس في شهر أوت قاعدين أو التول هذه ساعة قاعدين يراجعوا في اللي قراوها أقبل دونك في شي القروحه العودة المدرسية تثقل كاهله لا الشيء لازم في لازم
8: نعم واضح وانا حبيت نزيد ناكد على الحاجات اللي تقالت في تقرير هذايا اللي قدمته طبعا الوكاله الوطنيه لتقييم المخاطر بوزاره الصحه مش فقط سلامه المنتوجات ولا الادوات المدرسيه هي من بين النقاط اللي حكيت عليها في التقرير هذايا نعرفوا مثلا كما قلت قبيله قلت انت ربح نوعيه الممحات اللي تكون على شكل حلوى ولا مبرات اللي تاخذ شكل بعض انواع الغلال تبدا فريزه ولا حاجه دونك تفادي التباسها مع المواد الغذائيه مواد اللصق أوساط الوكالة بالتثبت من أنه المنتج مخصص للاستعمال المدرسي والمكتبي إلى جانب تفضيل الأغلفة الورقية على الأغلفة البلاستيكية رو مهم برشا اللي قاعد يتقالوا فما حاجة أنا الحقيقة نحب نقف عليها شوية اللي هي اللانش بوكس وإلا قارورة الماء اللي معاها الحافظة متاع الأكل نعرف أنه أغلب صغيراتنا يعملوا جارد ربح يمشيوا صباح يروحوا عشية دونك حتى اللي ما يعملوش جارد عندهم وقت
7: لازم تتوقف عند المنتوج
8: بالضبط مهم نعم ياسر ياسر ياسر انا اليوم نحكيو على قاروره ماء باش تحطها لصغير كل يوم ما تنجمش تخلي ولدك من غير شربه الماء وكيف كيف اللمجه اذا كان خاصه نحبوا على حويجه في الدار باش تعملوا كيك ولا حاجه باش تحطها له في لانش بوكس لازم يكون معناها مطابق للمعايير صحي بالضبط كانوا بلاستيك فما البي بي 5 يظهر لي فما معناها حاجات لازم البارون يعرفها مدام جليل هكا ولا
10: يقف عليها يعرفها
8: وإذا كانوا من باللور نهربوا عليها احنا البلوري ولكن فما أنواع أخرى يلزم هنا يركز عليها زادة الولي فما حاجة قالت في التقرير نتاع الوكالة مخاطر حمل محفظة مدرسية ثقيلة يا ربح
7: هذية
8: عادة من غير
7: وصغيرات يبدأ مازالوا في طور النمو
10: اي مساكن
7: والله
8: والله مسكنات ومسكنات مش كان هما حتى اللي بارون اللي تلقاهم يهزوا معاهم في الثمانية متاع الصباح وفي الستة متاع العشية يكركروا معاهم الحقيقة
7: خاصة في الابتدائي والله شيء سخف
10: نعم. أي في الابتدائي هو يلزم انت ماك الصباح ما هوش يوصلوه للمكتب باش يهزوه الجارد دونك معناها نورمال ما يظهر لي هكا انا نقول معناها كتبت العشية والكراسات يقعدوا في الجارد غاديكا في كازيه باسم التلميذ ومن بعد الناس اللي في الجارد يبدلوا لهم هذه مجرد اقتراح
8: مش معمول به برشا مش معمول به برشا هو في التقرير نتاع الوكاله وصات خاطرته ما حكيتو على الكراتب وانت مدام جليله اكدت على انه نشريو كرتابه ومش لازم تكون غاليه وكذا هي توصي الوكاله بانه يكون الظهر نتاع الكرتابه
7: فيها مواصفات معينه
8: بالضبط مقوى ومبطن وتكون الحمالات نتاعها عريضه ومبطنه وقابله للتعديل باش انت تضمن خاطر راهو عام كامل وراهو كل يوم هكاك روبلوز اليوم كملنا غدوه جاي نهار جديد احنا ماشيين وتوصي زاد الوكاله بانه ما يلزمش نعبيه الكرتابه معناها باكثر من 10% من ميزان الصغير معناها بالعمليه كان
7: لا في الابتدائي قداش باش يطلع يوزن نقولوا 25 كيلو
8: قلت 30 انت قلت 30
7: شوف كيلو. الكرتابه قداش فيها ادوات وقداش فيها كرارس وقداش فيها بالحق تبدا رزين عليه على الاخر وترافك الصغير قاعد يتكعبر بها ربي معاهم وكهو.
8: تقول معناها علاش هل الرزن هذيك الكل وعلاش الكتب هذيك الكل وعلاش ما يكونش فما ديكازيه في وسط المؤسسه التربويه بجودها فيه الكتب على قيله؟ خلونا كان الكرارس، خلونا كان الادوات اللي يتعامل بهم
7: الصغير يخدم بهم في الدار
8: بالضبط. برشا نقاط الحقيقه كان نحبوا نقفوا عليهم هنا.
10: كتاب في زوز مثلا، كتاب بين زوز تلامذة ويقعدوا في الكازيه ولا حاجه، صحيح كلامكم صحيح واقتراحاتكم الكل الحقيقه جيده جدا. والحقيقه تلميذ في الابتدائي عشنا وعاشوا صغارنا نفس الوضعية، حتى في الخواص نفس الوضعية، نفسها هي بيدها.
8: ربي يحفظ الجميع وردوا بالكم.
7: نعم. شنية النصائح العملية اللي تنجم تخت منا بها في ختام اللقاء هذا؟
10: والله يقول في ختام اللقاء هذا يقول استحفظوا على صحة صغيراتكم، استحفظوا على مكتوبكم، مازال المصروف موجود طيلة السنة الدراسية، ونقول لهم إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق لتلميذاتنا وبالتميز. ونحب نبارك للأساتذة وللمعلمين وللإطار التربوي والإطار الإداري والمشرفين والعملة كيف كيف والإداريين، نقول لهم سنة دراسية موفقة وإن شاء الله مبروك عليكم ومبروك علينا الناس الكل، وبارك الله فيكم على الثقة مدى.
7: نعم أعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك مدام جليلة، إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله نتلقى بيك في مواضيع أخرى ذات صلة بالمستهلك. شكرا جزيلا.
8: وردوا بالكم، نحب نزيد نأكد ربح على نقطة، إذا كان حسيتوا فما خطر تعرض عن طريق الجلد تحسس وإلا في التنفس ولا في العينين ولا في الفم بعد استعمال أي مادة من المواد ولا من الحاجات اللي شريتوهم لصغاركم، نحكيوا راو صلصة، نجموا نحكيوا على قواش، نجموا نحكيوا على ممحات، على أقلام مرصاص، هذو من الكل. إذا كان حسيت أي حاجة
7: لكن الأقلام اللبدية اللي راو بعض صغيرات يقعدوا يبدأوا يشموا هكا وتعجبهم الريحة،
8: كولا أي نوع، أي حاجة شريتها وفيها شكك فيها حتى كان شريتها من مصدر موثوق، نتصور تهزها معناها للمعنيين بالأمر ترجعها، وفي نفس الوقت تمشي تعدي لصغير. وكردوا بالكم الحاجات هذه، رو فما ديزاكسيدون يصيروا في أول العام الدراسي بسبب الحاجات هذه الكل. إن شاء الله ربي يحمي صغيراتنا الكل. ويمكنكم الاطلاع على تقرير الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بوزارة الصحة في طبعا موقعها الرسمي.
7: تحيات لطفي المكي، نجلة عطية بن محمد، علي المنصوري، ربح ومروة كالعادة يقولوا لكم بسلامة. ندعوكم ديما لمواصلة المشوار ومتابعة مختلف فقرات برمجنا بعد شوية في منتصف النهار ثاني نشرات الأخبار على موجاتنا. خليكم ديما مع إذاعة المنستير.

0: انتصف النهار على موج إذاعة المنسير. معتقدم نشرة أخبار الظهيرة وهذه عناوينها: أكثر من 250 من مربي دواجن في ولاية المهدية يطالبون في عريضة للسلطة الجهوية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من قطع الدواجن. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تحذر من مخاطر الجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات التربية في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة. إعادة تصور التعلم مدى الحياة في القرن 21 محور لقاء حواري في العاصمة. طابت أوقاتكم من المقدمة للتفاصيل. أمضى أكثر من 250 من مربي الدواجن في ولاية المهدية على عريضة يطالبون فيها السلطة الجهوية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من قطاع الدواجن بعد نفوق أكثر من 220 ألف طير، أي ما يعادل 40% من الدواجن بولاية المهدية جراء موجة الحر الأخيرة التي شهدتها الولاية. السيد صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون ندرة إسماعيل.
1: جاتنا عريضة من مربي الدواجن بالمهدية، ربي يعوض عليهم خسائر كبيرة برشا، معناها الفلاحة مربي الدواجن، ربي إن شاء الله يعوض عليهم وإن شاء الله الدولة تسمع صوتهم وتشوف حل معناها كيفاش تعوض لهم. العريضة تضم أزيد من 250 فلاح في ولاية المهدية، الأغلبية نتاعهم كلهم معناها صرحوا كلهم قالوا خسائر نتاعنا معناها ما بين 30-40% من الإنتاج كيف في رمشة عين، بما يقدر من 150 ألف إلى 200 ألف طير من الدجاج. الوقاع معناها الموت بتاعهم بسبب معناها موجة الحر وبسبب معناها قصان الضوء وقصان الماء. احنا كانت حاجة وللفلاح والصيد البحري متجندين بكل صراحة معناها للمنظورين متاعنا المربي الدواجن، لانه هم المنظورين متاعنا، رجبين الى السيد وزير الفلاحة والسيد وزير التجارة باش ينظروا بنظرة معناها الاعتبار للقطاع متاعنا في ولاية المهدية، ونحاولوا مع بعضنا كاتحاد وكولاية وكمندوبية وكوزارات مسؤول على الامور هذه نحاولوا كيفاش نلموا اجراح البحال الفلاح نتاعنا، وان شاء الله ربي يوفقنا.
0: حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات التربية لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوب خلال الفترة الممتدة من اليوم 7-13 من شهر سبتمبر الجاري وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وأوضحت الإدارة في بلاغ توعوي أن درجات الحرارة المتوقعة ستتراوح بين 30-41 درجة مئوية بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة خاصة بالمناطق الساحلية والداخلية، بما من شأنه أن يضعف تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات. في إطار تأمين العودة المدرسية والجامعية خصصت الشركة الجهوية للنقل بنابل 229 حافلة بنسبة جاهزية تقدر ب 72% من بينها 106 حافلات خاصة بالنقل المدرسي والجامعي. مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل نجح جلاسي في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان أكد أن الشركة قد خصصت 20 نقطة بيع لتقريب الخدمات وتسهيلها، مضيفا أنه يتوقع أن يبلغ عدد المشتركين 36,000.
2: الشركة تول حافلة متوفرة إن شاء الله بجهاز الاستغلال 229 حافلة بجهازية إن شاء الله في حدود 72%. بالنسبة للأسطول المخصص حصريا للنقل المدرسي والجامعي 106 حافلات لولاية نابل. بالنسبة إن شاء الله للشراكات المتوقعة السنة هذه إن شاء الله في حدود 36,000 مشترك. شرعت الشركة في عملية صيانة شامل الحافلات وشملت 26 حافلة في إصلاح الطولة متاعها، ثم مراجعة محركات ومراجعة علب سرعة، إن شاء الله يكونوا جاهزين للعودة المدرسية. بالنسبة لإطلاق بيع الاشتراكات، بدأت انطلقت بيع الاشتراكات بالنسبة للطلبة والمعهد النموذجي بنابل ابتداء من 1 سبتمبر 2026. بالنسبة للتلاميذ اليوم إن شاء الله يشرع عن تشرع الشركة في بيع الاشتراكات. بالنسبة لنقاط البيع الشركة معناتها حطت اليوم 26 نقطة بيع، منها 20 في نابل و6 في زوان. نقاط البيع هذه إن شاء الله مش تكون قد المستطاع قربناها أكثر ما يمكن للمواطنين، حطينا فرشة لو نقاط بيع في الليسيات وفي الليكوليج الأعداديات كيف المعاهد.
0: دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة اليوم الاثنين دعت الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة على العنوان بالأحرف اللاتينية tufula.fam.gov.tn/parents وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. وأضافت وزارة الأسرة في بلاغ لها أنه يمكن للأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل أطفالهم. انتظمت بمدينة زغوان ورشة عمل حول مستقبل التراث والسياحة في المدينة من تنظيم كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة ووزارة السياحة. وتهدف ورشة العمل إلى تثمين التراث الزغواني وتعزيز التفكير الجماعي حول الإمكانات السياحية والمجالية للمنطقة. بيع بيدي أستاذة محاضرة بكلية الآداب بمنوبة والمشرف على تنظيم هذا اليوم الإعلامي.
3: مشروع إنستيتو الذي هو مشروع ثنائي مشترك بين إيطاليا وتونس وممول من المفوضية الأوروبية، ويعنى بتثمين التراث عن طريق خلق مسالك سياحية إبداعية وغير تقليدية. ونسق المشروع عن الكلية هي شريك العلمي لهذا المشروع. وفي هذا الإطار ننظم اليوم ندوة تشاركية بمدينة زغوان التي تمثل إحدى المواقع التي يهتم بها المشروع والتي هي موضوع تثمين في أحد فضائيتها. تهتم هذه الورشة بتبادل الأفكار والخبرات بالتعاون مع السكان أهل زغوان وممثلين عن المؤسسات الوطنية عن الثقافة والسياحة في إطار التعرف على ثراء مدينة زغوان عناصر التراث الغير معروفة والغير مثمنة كما ينبغي، حتى تكون محور اهتمام خاص في المراحل القادمة لهذا المشروع وتحظى بتثمين، وذلك من خلال التعرف على هذه المكونات عن طريق المتسكنين وأيضا عن طريق تجميع مختلف مقترحاتهم حول جدوى هذا التثمين وأهم سبل هذا التثمين وآلياته.
0: تمكنت تونس من رسكلة ما بين 45-50% من الزيوت الغذائية المستعملة. وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر، أوضح أنه يتم سنويا استهلاك ما بين 220 ألف طن إلى 240 ألف طن من الزيوت الغذائية في تونس، ما ينتج عنه ما بين 80-90 ألف طن سنويا من الزيوت الغذائية المستعملة.
4: ناخذ الزيوت الغذائية المستعملة في تونس، يقع استهلاك سنويا قرابة ما بين 220 ألف 240 ألف طن من الزيوت الغذائية، كمية هائلة ينتج عليها ما بين 80-90 ألف طن سنويا من النفايات الزيوت الغذائية المستعملة. تولي لا في خطورة الزيوت هذه لما يقع إلقاها في الطبيعة ولا في القنوات الصرف الصحي، وعادة في ديارنا مساوئ متاعها على القنوات، انسداد القنوات، مشاكلها في المعالجة البيولوجية للوناس، إضافة للمساوئ متاعها على الصحة العامة، من أخطر المواد اللي تضر. نحن في تونس فتنا 45% من رسكلة هذه الزيوت، طلعنا حتى 50% خطر عملنا حملات باش نجمعوا النفايات المنزلية، كبار المنتجين نجمنا ننجح معهم قات النفايات المتأتية معناها من الاستهلاك المنزلي. أكثر من 3000 طن من الزيوت هذه يقع تحويلها إلى طاقة بيوديزل ويقع تصديرها. نعرف أن نحن نصدروا قرابة 10000 طن من الزيوت الغذائية المستعملة بعد المعالجة الأولية متاعها، ثم 5000 طن كإضافات للعديد من المواد كما الدهن، ثم مجهود ماهوش كافي، لكن الرغبة والاستراتيجية واضحة نجموا نواصلوا.
0: نظمت كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اليوم بالعاصمة بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني لقاء حواريا تحت عنوان إعادة تصور التعلم مدى الحياة في القرن 21 نحو مجتمعات أكثر شمولا واستدامة.

0: محو الأمية مهمة كتير لتمكين الإنسان من الولوج إلى الخدمات، من الحصول على حقوقه، من المشاركة في المجتمع بشكل فعال وبشكل واعي، وإنه يدافع عن نفسه. إحنا شايفين كل الهجومات الرقمية اللي عم بتصير الآن على كل فئات المجتمع، وبالتحديد على النساء وعلى الأطفال وعلى الشباب. أنت لما بيكون في عندك وعي رقمي وفي عنا إحنا مجهود لمحو الأمية الرقمية، بيكون في عنا قدرة كمجتمع بإننا نحارب كل هاي الهجمات الرقمية الموجودة.
1: في ختام النشرة، تذكير بعنوانها الأبرز: أكثر من 250 من مربي دواجن في ولاية المهدية يطالبون في عريضة للسلطة الجهوية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من قطاع الدواجن. والإدارة العامة للمصالح البيطرية تحذر من مخاطر الإجهاد الحرارية التي قد تتعرض لها حيوانات التربية في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة. لقاكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. بعد الفاصل ليأتيكم لذيل الفتن بجديد أخبار رياضة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
3: شبكة خريف شتاء على الأبواب، مواعيد جديدة في انتظاركم في هذه الشبكة، فانتظرونا.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ثاني نشراتنا الرياضيه لليوم في فقره سبور انفو من اذاعه المنستير. البدايه تكون مع الميركاتو واخر اخبار انتقالات اللاعبين. بالنسبه لملف صفقه انتداب فريق الاتحاد الليبي للاعب الاتحاد المنستيري مهدي القانوني، الى حدود هذه الساعه لم تتم رسميا، رغم انه هناك تقارب كبير في وجهات النظر. من المنتظر انه يصير اتفاق بين هيئه الاتحاد وهيئه الفريق الليبي لامضاء عقد بقيمه 300,000 دولار، هي قيمه الانتقال، عقد لمده 3 مواسم للاعب مهدي القانوني، واللي من المفروض أنه سيتحصل على 400,000 دولار سنويا طيلة مدة عقده مع فريق الاتحاد الليبي. رسميا لم يتم إلى حدود هذه الساعة الإمضاء الرسمي على العقد، هذا حسب ما أكدوا لنا الناطق الرسمي باسم الهيئة التسييرية للاتحاد المنستيري السيد علي البحوري. نواصل مع أخبار الكرة. من المنتظر غدوة ثلاثاء 8 سبتمبر فإن إدارة التحكيم ستعقد اجتماع للجانها الموسعة بمشاركة رؤساء لجنة الجهوية للتحكيم برئاسة المشرف العام ناجي جويني، وذلك بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. اجتماع سيكون حول آخر خاصة نحكيه على مردود الحكام في المقابلات اللي تلعبت في الجولات الثلاثة الأولى. تقييم سيكون تحت إشراف المشرف العام السيد ناجي جويني. كما قلنا غدوة سيكون الاجتماع بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. نواصل مع أخبار كرة في تونس. نذكركم مستمعينا بنتائج مقابلات الدفعة الثانية للجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الذهاب. البارح كان النجم الساحلي تعادل مع شعبيبة العمران هدف لهدف، النجم المتلوي فاز على أمل حمام سوسة هدف لصفر، وعلى ملعب رادس الترجي التونسي فاز على مستقبل مرسى هدفين مقابل هدف. بالنسبة لبقية المقابلات بالنسبة لهذه الجولة اللي تلعبت نهار السبت، نادي سقيط داير يفوز على نادي حمام بهدف لصفر، نادي البنزرتي والأولمبي الباجي كانوا تعادلوا هدف لهدف. بالنسبة لبقية برنامج هذه الجولة يوم الأربعاء

6 سبتمبر في الأربعة العشية الاتحاد بن قردان يستقبل النادي الصفاقسي. يوم الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي يستضيف النادي الأفريقي، وترجي جرجيس يستقبل الاتحاد المنستيري. قبل المقابلات المؤجلة باش تتلعب دفعة من مقابلات الجولة الرابعة ذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في نهاية هذا الأسبوع. البرنامج سيكون على النحو التالي: يوم السبت 12 سبتمبر في الأربعة متاع العشية الاتحاد المنستيري يستضيف اتحاد بن قردان، أمام حمام سوسة يستقبل الملعب التونسي، مستقبل المرسى ضد النجم الساحلي. يوم الأحد 13 سبتمبر الأولمبي الباجي ضد تقدم سقية الدير، نادي حمل الأنف يستضيف ترجي رياضي تونسي، شبيبة العمران تستقبل النجم المتلوي. ختام هذه الجولة قام يوم 21 سبتمبر القادم النادي الصفاقسي ضد النادي البنزرتي، والنادي الافريقي يواجه ترجي جرجيس مقابلات مؤجله نظرا لالتزامات النوادي التونسيه، ان كان النادي الافريقي في دوري ابطال افريقيا في مقابلته في اطار الدور التمهيدي الاول اياب ضد فريق جوليبا المالي، والا في اطار مسابقه كاس الاتحاد الافريقي بالنسبه لفرق النادي الصفاقسي وترجي جرجيس. بالنسبة لبقية أخبارنا في إطار كرة اليد، ثم صفقة انتداب قام بها النادي الأفريقي، هو تعاقده مع اللاعب عزيز الواد لمدة 3 مواسم من فريق نادي سقية الزيت. بالنسبة لأهم المواعيد الكروية لليوم في البطولات الأوروبية في إطار الجولة الثالثة للبطولة الإسبانية، في الستة خيتافي يستقبل نادي سيلتا فيغو، في 8:30 إلشي ضد ريال سوسيداد، في إيطاليا في 5:30 كالياري ضد ليتشي، في 8:15 أودينيزي ضد نادي لاتسيو. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدها ثاني اليوم. أكثر أخبار ومواكبات نجم تلقاوها مستمعينا الكرام من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونستير سبورتس. أجمل التحية توصلكم من لطفي المكي في الإخراج التقني، القائد نجل عطية بن محمد على مستوى الديجيتال. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة مونستير. شهية طيبة للجميع، بسلامة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للـ5 وتبع الموجة الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيل.

0: سحر البيان.
1: لا تلق دهرك إلا غير مكترث ما دام تصحب فيه روحك البدن، فما يدوم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الغائب الحزن. إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلنا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا.

وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم. وأهنتني وأهنت نفسي عامدا، ما من يهون عليك ممن يكرم.

قال الأصمعي: سمعت أعرابية تقول: إلهي، ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله، وأوحشه على من لم تكن أنيسه.

دخل أبو دلامة على المهدي فأنشده قصيدة فقال: سل حاجتك. قال: يا أمير المؤمنين، هب لي كلبا. قال فغضب وقال: أقول لك سل حاجتك فتقول هب لي كلبا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، الحاجة لي أم لك؟ فقال: بل لك. فقال: إني أسألك أن تهب لي كلب صيد. فأمر له بكلب. فقال: يا أمير المؤمنين، هبني خرجت للصيد، أأعدو على رجلي؟ فأمر له بدابة. فقال: يا أمير المؤمنين، فمن يقوم عليها؟ فأمر له بغلام. فقال: يا أمير المؤمنين، فهبني قد صدت صيدا وأتيت به المنزل، فمن يطبخه؟ فأمر له بجارية. فقال: يا أمير المؤمنين، فهؤلاء أين يبيتون؟ فأمر له بدار. فقال: يا أمير المؤمنين، قد صيرت في عنق عيالا، فمن أين لي أن أقوت هؤلاء؟ قال المهدي: أعطوه جريب نخل. ثم قال: هل بقيت لك حاجة؟ قال: نعم، تأذن لي أن أقبل يدك.

0: دوحة الشعر.
1: عبث الدلال بعطفه الميالي، فأبان فيه سفاهة العذال، وجلالنا وجه الغزالة، وانثنى غضبان ملتفتا بجيد غزالي، يحمي عن العشاق مورد ريقه المعسول، أسمر قده العسالي، ثغر لمبيض الحباب، مذاقه حلو ووجه بالملاحة حالي، آثرت طاعته بسخط معنفي، ووهبت فيه هدايتي لضلالي، ولقيت أيامي بخط أبيض لما لثمت سواد ذاك الخالي، مهما نسيت فلست أنسى عيشة وصلت حواشيها لنا بوصالي، أيام أحكم في الحبيب مخيرا فأبيت لا أرضى بطيف خيالي، واليوم أقنع بالنسيم إذا سرى وأشيم ومضى البارق المتعالي، قد كنت آمل منك عطفة راحم ترثي لفرط تذللي وسؤالي، فحصلت منك على الإياس وليته لم يتبعه مرارة الترحال، فلك الأمان دنوت أم بعد المدى وهجرت أو واصلت لست بسالي.

بابنا لكل موعد جميل لحظة فراق. غدا مع العيون نلتقي.

0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرصة لحتى 30 سبتمبر
3: أريدو طور عالمك
4: نيو تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. دخلت خدمات رقمية من بينها تشات جي بي تي وروديت وروبلوكس مرحلة جديدة من الرقابة الأوروبية بعد ما أعلنت المفوضية الأوروبية تصنيفها رسميا ضمن فئة الخدمات الرقمية الضخمة جدا بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي DSA. ويعني القرار إخضاع هذه الخدمات لمجموعة إضافية من المتطلبات المصممة للتعامل مع المخاطر التي قد تنشأ عن المنصات الواسعة الانتشار وتأثيرها في المستخدمين والمجتمع. وجاء تصنيف بعد ما أعلنت الخدمات الثلاثة وصولها إلى 45 مليون مستخدم نشط شهرياً على الأقل داخل الاتحاد الأوروبي، وهي العتبة اللي يعتمدها قانون الخدمات الرقمية لتحديد المنصات ومحركات البحث الضخمة جداً وتعادل نحو 10% من سكان الاتحاد الأوروبي، مما يجعل الخدمات اللي تتجاوزها خاضعة لالتزامات إضافية مقارنة بالخدمات الرقمية الأصغر. صنفت المفوضية تشات جي بي تي محرك بحث إلكتروني ضخم جداً وروديت وروبلوكس منصتين إلكترونيتين ضخمتين جدا، ويعكس اختلاف التصنيف طبيعة كل خدمة والوظيفة اللي تأديها ضمن النظام الرقمي. ولا يعني التصنيف حظر خدمات هذه المنصات أو تقييد استخدامها مباشرة، لكنه يفرض عليها مستوى أعلى من المسؤولية والرقابة. ووفق المفوضية الأوروبية يجب على الخدمات المصنفة ضمن المنصات ومحركات البحث الكبيرة جدا تقييم المخاطر النظامية المرتبطة بخدماتها وأنظمتها الخوارزمية ثم اتخاذ إجراءات للحد منها. وتشمل هذه المخاطر انتشار المحتوى غير القانوني والتأثيرات السلبية في القاصرين ورفاهة المستخدمين الجسدية والنفسية والحقوق الأساسية والعمليات الانتخابية والأمن العام. وتكتسب هذه المتطلبات أهمية خاصة مع اتساع استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي والمنصات الاجتماعية والألعاب الرقمية. ويفرض قانون الخدمات الرقمية على المنصات الضخمة الالتزامات تتعلق بالشفافية بما في ذلك آليات التوصية والمحتوى والإعلانات وقرارات الإشراف على المحتوى، كما يتطلب منها توفير نقاط اتصال للسلطات والمستخدمين والإبلاغ عن بعض الجرائم واعتماد شروط استخدام واضحة وسهلة للفهم. ويمنح القانون للمستخدمين أيضا حقوق إضافية في البيئة الرقمية، من بينها إمكانية اختيار خلاصات غير مخصصة على المنصات الكبيرة، إلى جانب قواعد أكثر صرامة بشأن الإعلانات وحظر بعض أساليب التصميم المضلة اللي تدفع المستخدم إلى اتخاذ قرارات لم يكن ليختارها بالضرورة. وتضع القواعد الأوروبية حماية الأطفال والمراهقين ضمن أبرز الأهداف متاحة، إذ يتعين على المنصات اتخاذ إجراءات للحد من مخاطر تعرض القاصرين لمحتوى غير مناسب، في حين يحظر القانون الإعلانات الموجهة إلى الأطفال. وتزداد أهمية هذه المتطلبات بالنسبة إلى روبلوكس بوصفها منصة ألعاب اجتماعية تحظى بحضور كبير بين المستخدمين الأصغر سنًا. أما بالنسبة إلى تشات جي بي تي فإنه إدراجه ضمن فئة محركات البحث الكبيرة قد يوسع نطاق النشاط الأوروبي بشأن مسؤولية خدمات الذكاء الاصطناعي اللي يعتمد عليها المستخدمين للحصول على معلومات وإجابات، خصوصا عندما ترتبط الخدمة بالبحث والوصول إلى المعلومات عبر الأنترنت. ويؤكد القرار توجه الاتحاد الأوروبي إلى توسيع الرقابة على الشركات الرقمية الأكثر تأثيرا، بحيث لا تقتصر القواعد على شبكات التواصل التقليدية بل تمتد أيضا إلى الذكاء الاصطناعي والألعاب والمنصات المجتمعية. ومع دخول تشات جي بي تي وروديت وروبلوكس هذه الفئة تصبح الشركات مطالبة بإثبات قدرتها على إدارة المخاطر التي قد تنتج عن حجم خدمتها وتأثيرها في المستخدمين والمجتمع الأوروبي. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرصة لحتى 30 سبتمبر
3: أريدو طور عالمك
4: نيو تيك تك مع ريم الهاني.
0: الواحدة بعد الزوال على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. أهلا بكم. ممضى أكثر من 250 من مربي الدواجن في ولاية المهدية على عريضة يطالبون فيها السلطة الجهوية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من قطاع الدواجن بعد نفوق أكثر من 220 ألف طائرة، ما يعادل 40% من الدواجن في ولاية المهدية جراء موجة الحر الأخيرة التي شهدتها الولاية، حسب تصريح السيد صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري للأخبار. في سياق متصل، حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات التربية لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوب خلال الفترة الممتدة من اليوم 7 إلى 13 من شهر سبتمبر الجاري وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وأوضحت الإدارة في بلاغ توعوي أن درجات الحرارة المتوقعة ستتراوح بين 30 إلى 41 درجة مئوية بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة خاصة بالمناطق الساحلية والداخلية، بما من شأنها أن يضعف تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات. في إطار تأمين العودة المدرسية والجامعية، خصصت الشركة الجهوية للنقل بنابل 229 حافلة بنسبة جاهزية تقدر ب 72%، من بينها 106 حافلات خاصة بالنقل المدرسي والجامعي، حسب مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل نجح جلاسي. وأضاف جلاسي في تصريح للأخبار أن الشركة خصصت 20 نقطة بيع لتقريب الخدمات وتسهيلها، ومتوقعا أن يبلغ عدد المشتركين 36,000. أدن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح اليوم لعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، أذن بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة إضافية بالصحفي محمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اعتبرت أن مواصلة سلب حرية صحفي في وضع صحي يستوجب المتابعة والرعاية الطبية بعد خضوعه لتدخل جراحي عاجل تمثل تطورا بالغ الخطورة، وتطرح بجدية مسؤولية الجهات القائمة على الاحتفاظ به عن سلامته الجسدية والصحية. وجددت النقابة في بيان مطالبتها بالإفراج الفوري عن محمد اليوسفي وإيقاف التتبعات القضائية المتعلقة بممارسته لعمله الصحفي، باعتبار أن مواصلة احتجازه لا يمكن فصلها عن السياق الذي سبق إيقافه والمتمثل في حملات تشويه وتحريض استهدفته بسبب مواقفه ومداخلاته العالمية وانتقاداته للسياسات العامة وفق نقابة الصحفيين. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الثانية بعد الزوال، منكم وإليكم بعد الفاصل مع رفقة زنتي.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
7: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
8: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
9: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
10: كل نهار موعد للقاء،
11: كل نهار موعد للقاء.
12: إذاعة المنستير
13: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف.
12: على الكيف
13: مع إذاعة المنستير. تبع الموجة
12: تبع الموجة
14: تبع الموجة.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في متابعة عدد متجدد من منوعات منكم وإليكم. في الحقيقة هو العدد الختامي بالنسبة لنهار الاثنين وما أشبه الليلة بالبارحة. الأسبوع المقبل نبدأ نحكيه دائما على العودة المدرسية ودخول إلى المدارس مجددا واحتفاء دائما بأغلى أكثر المناسبات قربا إلى المواطن التونسي اليوم اللي يعتبر دائما ومهما اختلفت الأزمنة يعتبر أنه التعليم يبقى ذلك المصعد الاجتماعي الذي يروم إليه. مواصلين معكم إذن لقاءاتنا من خلال هذه المنوعة ومواصلين تقديم مجموعة من أحلى الإيقاعات الموسيقية اللي إن شاء الله تنال إعجابكم ورضاكم وإن شاء الله رافقوكم في الوقت هذية اللي فما ناس مروحة لديارها فما ناس خارجة برشا ناس تشري في الملتزمات متاع العودة المدرسية فما برشا اللي قاعدين يقتنيوا في الملابس بمناسبة العودة أيضا المداعات الطبلية معناتها المداع المدرسية اللي برشا يقول لك وقيت توا باش نشريوها وقيت باش نقتنيوها طبعا ديما هك العودة المدرسية اللي تتسم بالفرحة تقول عيد إن شاء الله ربي يتمم بخير هذه العودة المدرسية وإن شاء الله دائما يبقى التعليم هو الأقرب إلى قلوب أبنائنا وبناتنا ويعتبروا دائما أن المصعد الاجتماعي وإن تغيرت الأمور بالنسبة لسوق الشغل. بالإضافة إلى إيقاعاتنا المتنوعة مجموعة من اللقاءات اليوم باش نحكيه على خلينا نقول عمل حلو عمل اجتماعي يتمثل في جمع مجموعة من الكتب المدرسية في إطار حملة تضامنية. أكثر تفاصيل باش ناخذوها مع عند السيدة روضة بن هنية رئيسة الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية اللي باش تحكي لنا عن الحملة التضامنية هذه أيضا وأيضا في إطار العودة المدرسية جمع تبرعات لاقتناء الكتب الجديدة أيضا. ثم باش نعرفوكم بالاختصاصات الموجودة في المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب من خلال استضافة سلمونجي الخميلي. لأصحاب المشاريع واللي عندهم إشكالية دائما تقابلهم فيما يخص الجباية وفيما يخص المحاسبة اليوم باش يحضر معانا إن شاء الله سي طارق الحرس صالح خبيرنا في مجال الجباية والمحاسبة حتى يحاول يجاوبنا على سؤال كثيرا ما يطرح من قبل الباعثين الشبان مدى تأثير مسك محاسبة على الجباية. هذه المعلومات وغيرها باش تتبعوها من خلال استضافتنا لحصة اليوم ونستنى دائما اقتراحاتكم والوعد اللي وعدكم به بخصوص البنك التونسي للتضامن وحضوره إن شاء الله يكون مبرمج في الحصص المقبلة من خلال برنامج جديد يحمل عنوان مفاتيح المستقبل واللي باش يتبث إن شاء الله كل اثنين من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال. غنية وهنا راجعين لمواصلة اللقاء ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، مواصلين معكم اللقاء دائما من خلال منوعة منكم وإليكم. طبعا مع بداية العودة المدرسية ديما فما هكا البحث المتواصل عن الكتاب المدرسي، أيضا الأدوات المدرسية، الكراس المدعم، الميدعة، المحفظة، وربي يعين الناس الكل إن شاء الله، وإن شاء الله تكون الأسعار في المتناول. من الأفكار المتميزة هي فكرة حملة تضامنية لجمع الكتب المستعملة وكذلك جمع التبرعات لاقتناء الكتب الجديدة. أكثر تفاصيل عن هذه الحملة تحدثنا عليها السيدة روضة بن هنية، رئيسة الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية. نقول لها ألو، مرحبا على السلامة.
1: مرحبا بك يا رفقة، ومرحبا بكل السيدات والسادة مستمعي إذاعة المنستير، مشكورة جدا على الاستدعاء.
0: يعيشك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. طبعا لقانا مع السيدة روضة بن هنية، لو كان تسمحوا الصورة، روضة بن هنية رئيسة الجمعية، هي بالاختصار نقولها سو كيوت، وأكثر تفاصيل تعطي هنا مدام روضة. مرحبا بك مجددا، أهلا وسهلا بك. تقدم الجمعية لو كان تسمح وتقدم لنا الحملة التضامنية هذه مدام روضة.
1: عايشك، مشكورة مجددا مدام رفقة. كما تعرف الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية دورها التربوي والاجتماعي، نخدم ديما حاجات اللي في علاقة بأهدافنا، كما قلت لك معناها الأربع أهداف هذاك اللي نخدم عليهم ديما. مشروعنا هذا عمره 6 سنين، بديناه في 2021. جاتني الفكرة الحقيقة، هي بديت معناها كما واحد فيه خواطر من الأول، تفكرنا احنا قبل كي قرينا ناخذوا من اللي فيه الكتب في اول العام ونرجعوهم في اخر العام،
0: بنك الكتاب
1: فوالا، كنا ناخذوا احنا كي نمشيو نعملوا ترسيم في اللي فيه يعطيونا الكتب نروحوا بهم نستحفظوا بهم. نذكر روحي واحدة من الناس كنت حريصه راني ما نحبش حتى كتابي يتلوى ولا يتكمش شويه ولا تزالوا حاجه، نبدا خايفه لازم كيما خديت كتابي كيما نردو. من غادي جاتني الفكره وسميته معناها give your book a new life، حياة جديدة للكتاب. والشعار اللي كما تروه في الافيش ليلي تمزيق الكتب المدرسية، نحبوا الكتاب يعيش ومدامه مازال جديد، نقولوا احنا تولحظوا عند ولادنا وليريتوا حتى عند ولادي الكتب يقعدوا برسك جدد برسك ما يتمسوش، وراهو السيدات والسادة اللي يسمعوا فيه يلاحظوا زادة حتى في ولادهم ملول يهزوا الكتب وينفخوا بعد واليوم عادش يهزوا ويقعدوا الكتيبات جدد. والحاجة الثانية اللي معناها أثارت فضولي وحقيقة وما حبيتهاش، والهدف البيئي للمشروع انه في اخر كل سنة دراسية راو هك المنظر التعيس اللي قدام المعاهد وقدام الاعداديات بتاع اوراق كتب مفرتة ومقطعة، كأنهم يعني باش يتخلصوا من حمل السنة الدراسية باش يقطعوا هيك الكتب باش يتنحى عليهم الحمل ولا شنو، يمكن تفسير سيكولوجي. قلنا احنا حماية للكتاب وحماية للبيئة قدام معهد وغيره نعمل المشروع هذا، نزدعوا الناس انه يجيبونا الكتب المستعمل للكل، كتب كراسات اوراق اي حاجة عندهم اذية بهدف بيئي باش نلموهم. وعنا ليجان فرز يعني اللي تخدم مشكورين الكل على رأسهم مدام أميل غريجم، مدام أسماء القفتي، دليلة العبيدي، أنس، الحقيقة أولادنا الكل اللي في الجمعية بارك الله فيهم في السخانة هذه يخدموا كل يوم، واليوم زادة تلقاوهم من 4 ل 6 في مقر الجمعية. نعملوا الفرز الأولي الكتب البهين نحطهم في ديتاكي ونعطيهم للوليدات إعدادي وثانوي، يلقاو عنا من سنة 7 8 9 والسنة أولى ثانية ثالثة ورابعة حتى للباس يلقاو عنا الكتب الكل ما شاء الله. يجيونا في دار الجمعيات في حمام سوسة يلقاونا بريس كل يوم، ولا نهبطوا على صفحة تعرف صفحتنا tokyo.ngo يلقاو المواعيد بالضبط باش ما نضيعوش وقت حتى حد، حتى كيما تعرف يعني دنيا سخونة ونضبطوا أوقات معينة. هذا كيفاش يصير؟ يعني احنا نلموا الكتب نفرزوهم نحطوهم في ديباكين ضيفات حاضرين ونوزعوهم ومن بعد في آخر العام نعاودوا نسترجعوهم وهكيك نسترجعوهم ما نعطيوش فرد مرة. يعني احنا ما نعطيوش دي مقرة، واحنا من الجمعية خيرية، احنا جمعية ثقافية تربوية ونعملوا نشاط اجتماعي تربوي. يعني كي نعطيه اني كساك معبية بالكتب وبالكراسات الجديدة وكل شيء أكاو تمشي من غادي لغادي. يعني احنا لا نعطيك كتب عاوني باش نحافظ على الكتب هذيك باش يعيشوا باش نعاونوا بهم ناس اخرى من العام الجاي. والحقيقه عندنا معناها رصيد كبير عاوننا باش نقول لك بالاف من الكتب عندنا قلت لك معناها 5 سنين وسنة هذا السادس تو عاوننا برشا. ما نوريوش التصاور كان تدخلوا على الصفحه نتاعنا عمرنا ما نوريو صور للعائلات وللشباب وللاطفال اللي يجيو ياخذوا الكتب. هذا ممنوع عنا احنا في قانوننا الداخلي. ما نصوروا اولادنا ونصوروا مجموعات اللي تخدم باش هكاك نحفوا ونشجعوا على العمل التطوعي، وهذاك معناها مهم برشا في السي في نتاع الشباب الكل انهم يعملوا عمل تطوعي وياخذوا خبره كيفاش يساهموا معناها في المجتمع المدني بطريقتهم.
0: هو كما قلت مدام روضة معناتها هذايا رجعنا للماضي وقت اللي كنا ناخذ الكتاب 100 ملي ناخذوه من بنك الكتاب وكنا نستحفظوا ونرجعوه، واللي ما يستحفظش على الكتاب ويقطعوا الكتاب عليه العقوبه نتاعو انه كان يقتني كتاب جديد ويعطيه ويسلمه لبنك الكتاب. تقريبا اغلب العائلات اللي كانت معناتها متوسطه الدخل واللي لبس عليها والا معناتها محدوده الدخل كنا الناس الكل نتمتعوا بهالخدمه هذه من بنك الكتاب من معاهدنا في مدينه المكنين بالتحديد. فهذه قلنا لما لا معناها علاش معناتها ما رجعتش علاش ما خذوش معناتها كقدوه هالعمليه هذه. شفناك انت مدام روضه من خلال الجمعيه خذيتوا انسبيراسيون خلينا نقول استلهمتوا من الفكره هذه وقاعدين تخدموا في خدمة ممتازة للغاية إنكم تعاونوا العائلات هذه من خلال جمع الكتب أو الحاجة كما قلت الجانب البيئي، ولكن أيضا وأصلا حتى الجانب التربوي التوعوي، خاطر مش حلو إنه إحنا آخر السنة دراسية نلقاوك الكتب والكراسات ممزقة وملوحة معنا تحسها إهانة الكتاب وإهانة الكراسة وإهانة العملية التربوية في حذاتها والتعليمية. فبالتالي جمع الكتب هذيك وتسليمها للناس اللي تحتاجها حاجة ممتازة للغاية. للي يحبوا يتصلوا بكم مدام روضة ويحبوا يعطيوكم مثلا ويساهموا في العملية هذية الحملة التضامنية هذية التطوعية لجمع الكتب، شنو كيفاش يتصلوا بكم؟
1: رقم الهاتف 46 27 27 11 إذا يتصلوا بي. مقر الجمعية في دار الجمعيات حنان سوسة مفترق الرحبة، يعني قريبة من مدرسة طريق تونس، سهل برشا. كل نهار ثلاثة ونهار خميس الموعد من 5 للـ7 يتواصل حتى الأكتوبر راهو يتواصل برشا. احنا خاطر كما قلت لك فما ناس تبدا تستنى فماشي جمعيات اخرين ولا ناس اخرين ولا متطوعين يعطيو كارتابلة كامله بالكراسات بساك وكل. احنا الحقيقه لا بعد ما كيما يقولوا يقطعوا الامل اللي ما دبروش مثال ساك حاضره هكيكه يولي يرجعونا. يعني احنا تكثر عنا الخدمه في التوزيع في الاسبوع نتاع العوده المدرسيه اللي قبله والاسبوع الاول بعد العوده ونواصلوا هكا شويه حتى الاكتوبر. كل نهار ثلاثة وخميس هذاك مواعيد قارة مع مواعيد استثنائية نهبطوا احنا على صفحتنا كيما اليوم موعد استثنائي من 4 للـ6 يلقاونا موجودين. نحب نرجع لك على نقطة أخرى بالنسبة للمساهمة نتاع الجمعية. كيما قلت احنا ماناش جمعية خيرية لكن رانا نعاونوا العائلات المحتاجة بطريقة غير مباشرة. يعني الباكي اللي نحضروه هذاك وانت تعرف الأسعار نتاع الكتب المدرسية ونحطوا معهم حتى بعد طرس كولير يجيونا جدد. الباكي هذاك تقريب قيمته بين 85 و100 دينار. وتجينا عائلات ساعات متكونة من 4 و5 وحتى 6 صغار. والله العظيم جاتنا عائلات ب6 صغار. يعني كي نعطيوها احنا 5 ولا 6 باكيات يعني قيمة 5 ولا 600 دينار. يعني احنا عاونناهم بطريقة غير مباشرة ما عطينيش فلوس ما يعطينا ما قيمته تقريب 500 ولا 600 دينار.
0: وده
1: مهم برشا. احنا شنو زاد عنا هدف اخر بخلاف الهدف الاجتماعي وبرشا اهداف فيه مشروع متكامل الحقيقة هو معناها المحافظة على ضد الانقطاع المدرسي. برشا وليدات يعني كي يرجع الجمعة الاولى ونعاود راني قدمت النداء هذا للسيدات والسادة الزميلات وزملاء الاساتذه يعيشكم بربي يا زميلاتي وزملائي. تعرفين استاذ انجليزيه سابقه متفقده ما تحرجوش التلميذ الا ما جابش الكتب الجمعه الاولى راهو ما تعرفش على الظروف نتاع العائله كيفاش استنيه شويه برشا تلامذه الجمعه الاولى وين كتابك وين كتابك وين كتابك تحرجوا مغيب لنوصلوا برشا تلامذه بطلوا ما عندوش كتب والبو ما عندوش يقول له ما عنديش منين نجيب لك دبر راسك. التلميذ يولي يغيب ويولي يتعاقب ويولي ما ندخل فك الدوامة هذيك. إن شاء الله ما نوصلولوش هذايا، وإن شاء الله الوليدات الكل يواصلوا يقرأوا، وإن شاء الله سنة دراسية يا ربي مكللة بالنجاح للوليدات الكل من المستويات الشعبية الكل، وهذا تعليم حق للناس الكل، وكل إنسان يساهم بطريقته مباشرة ولا غير مباشرة بارك الله فيه. ونجدد أني شكري الكبير لكل أعضاء الجمعية اللي في السخانة هذه، مش تعرف يعني يجيبونا بحشيش وريشو يعني بغبرته وكله متحملين هذا الكل فقط لكسب الثواب فقط.
0: يعطيك الصحة والله، شكرا جزيلا على مجهوداتكم الكبيرة. أنت جبت منذ قليل حكاية الباراسكولير، معناتها الكتب الموازية اللي في بعض الأحيان الولي يتكبد ميزانية كبيرة برشا، معناتها في اقتنائها، مش الناس الكل يرضي في اقتنائها، ولكن الصغيرات ما يحلوهمش بالكل، وتلقى معناتها الولي وقت الامتحانات خاصة يبدأ يشري منه ومنه ومنه، عساه يعاون ولده ولا بنته على أنه يلقاو بعض التمارين باش تعاونهم ومع الإصلاح متاعها. دونك وفي الآخر نلقاو اللي برشا من اللي سكولير مش ممسوسة وما ما تكتب فيها حتى كلمة وكذا. دونك هذه معناها نجم نعاونوا بها كما قلنا
1: منهم عنا منهم احنا، ودعوة اللي يحب ياخذ باراسكولير يجي ياخذ الموجود عنا هكا معروض، يجي ويختاروا اللي خرجتهم بهم وياخذوا معناها مرحبا بهم.
0: مش بالضرورة يكون معناتها عائلة معوزة معناتها يظهر لي مدامة،
1: والله احنا الاولويه للعائلات المحتاجه الاولويه لهم بالطبيعه. يعني الاخرين نجموا يشريوا، معناها احنا هدفنا تضامني اولا،
0: خاطر نجم نقول احنا تو شفت العائلات المتوسطه اللي هي في بعض الاحيان المقدره الشرائيه نتاعها تلقاها صعيبه شويه مع زوز ثلاثه صغار مع صحيت.
1: واحنا الطبقه المتوسطه ولا فقيره يا رفقه،
0: ما نحبش نقولها باش ما نعطيش
1: ولاد مرحبا بهم اذا كنا ما غير ما نقولوا نبيل يعني
0: جوستمون. انا باش اشوف ما نحبش النوع من الياس يتسرب الى القلوب، نبدا نقولوا الطبقه المتوسطه ولات معناتها تهريت المقدره الشرائيه نتاع بون بطريقه غير مباشره. معناها مش كان المعوز معوز، المحتاج محتاج، ما نجم يكون متوسط ولكن هو يحتاج
1: أذكم المتعففين، معناها يبدأ محتاجهم يقول لك معناها تبقى شهريته متاكلة في كريدي ما يبقى له منها حد شيء، تبقى له منها كانت تفتوفة ساعات ما تكملش تعيش ولا خير الشهر. إذا عايشين مع بعضنا ونعرف ظروف كل مرحبا بيهم، احنا ما نهبطوش الصور يجيوا وياخذوا ولباس قدرة الله ياخذوا ويروحوا من غير ما يشوفوا حتى حد، مرحبا بيهم الناس الكل.
0: يعطيكم الصحة في ميزان ميزان حسناتكم. ما زاد عندكم مشروع تعاون دولي للشباب مدام في البرنامج معناتها الأنشطة متاعكم؟
1: السياحة احنا عنا كما تعرف يعني لجنة السياحة والتعاون الدولي، نخدموا اي حاجة اللي تفيد معناها اولادنا وشبابنا وبلادنا، سواء بالترويج لتصويرة مزيانة لصورة تونس من خلال البرامج الفنية والتراثية والسياحية والترويجية، وإلا من خلال زادة وليداتنا اللي كيف يخرجوا ينورونا، سواء احنا نستقبل وفود من الطلب الاجانب والا نبعثوا احنا معناها شبابنا اللي هو شعله من النشاط واللي هو عنده ما يقول وعنده ما يوري، وان شاء الله يا ربي باش تكون عنا تعاون دولي مع مجموعه من الدول الاوروبيه والاسيويه والافريقيه في إطار برنامج إيراسموس بلوس، وإن شاء الله باش يكون هذا عن قريب. دعوة لكل الشباب باش ينخرطوا في المجتمع المدني ويخدموا الحملات التطوعية ويخدموا البرامج التربوية ويخدموا البرامج الفنية، وكل ما يخدموا أكثر كل ما تكون عندهم فرص للتعارف مع ناس أخرين وفرص للبرتاج متاع المعلومات والفرص للتكوين. راهو توكي نحكيو على التكوين أكثر من التعليم، راهو التكوين إنك تكون روحك، مش معناه قريت هاي الناس كل قرأت كيف كيف، أعطيني شنو الفرق بينك وبين اللي قريت أنت وياه نفس الشهادة، هو كون روحه وهو عمل نشاطات أخرى وهو وتعرف يعني النشاط في المجتمع المدني اللي بشي يسافروا، حتى الطلبة بتاعنا اللي بشي يسافروا للخارج يقول لهم أعطيني شهادة من جمعية معترف بها قانونيا وفيابل اللي أنت عملت مينيموم تاع 40 ساعة تطوع في جمعية، ويجيونا ويعملوا عنا تطوع ونعطيهم الشهادة هذه بكل مصداقية والحمد لله ويسافروا بها. معناها راهو هذا مهم يكون الشخصية ويكون السوفت سكيلز اللي نحكيوا عليهم واللي نعملوهم الدورات التكوينية للإطارات وغيره، يعيش في وسط جمعية يلقى روحه يعمل فيهم من حيث لا يدري، يتكون ويشقل معناها شخصيته ويعرف كيفاش يتعامل في الانتوراج هذاك الكل ويتكون ويلقى الفرص معناها سواء في تونس ولا البرة يلقى الفرص. احنا الدعوة مفتوحة لكل الفئات الشبابية ما يفرق عنا حتى شيء كان بالجدية والاجتهاد والانضباط. هذا شنو نطلبه احنا؟ ما عنا حتى كريتير اخر بخلاف الجدية والانضباط والالتزام بينشر في المواعيد والالتزام بأي مشروع نخدموه يكون الناس الكل معناها تحط يديها في المشروع وتخدم بهدف انجاح المشروع.
0: كل التوفيق إن شاء الله مدام روضة بن هنية رئيس الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية في مختلف الأنشطة اللي قاعدين تقوموا بها. يعطيكم الصحة ودائما مزدح إذاعة المناسير على ذمتكم وإذاعة المناسير على ذمتكم لتقديم نبذة على مختلف الأنشطة اللي تقوموا بها. تحياتي لك، إلى اللقاء.
1: عايشك. شكرا. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال منوعة منكم وإليكم والفقرة التكوين المهني وما أدراك. وديما برشا تساؤلات تجينا من قبل السادة المستمعين والمستمعات على الاختصاصات الموجودة والمطلوبة في سوق الشغل في تونس. يعني الحقيقة نشجع على تونس، أما كي تحبوا في الخارج ميسيرش في الخارج، مهم تخرجوا أموركم واضحة بشهايتكم بعقود عمل واضحة من غير ما تخموا في الحرقة. راهي الحرقة ختامها دائما خايب برشا، معناتها اللي يمنع من البحر وربي يستركم وربي يدرق عليكم، راهم بعد ما يمنعش من الاضطهاد الموجود داخل البلدان الأوروبية اللي بيدها هي تعاني في بطالة كبيرة برشا، واللي بيدها هي زادة كيف قاعدة تحاول تلوج في حلول لتشغيل شبابها. نعود نقول راهو فما الصنعة، إيه سورتو الصنعة راهي مطلوبة في سوق الشغل في تونس. المشكل لهنا كيفاش نختار الصنعة متاعي، لكن كيفاش باش نحبب الشباب في الصنعة. من المراكز القريبة جدا إلى قلب المركز القطاع للتكوين في مهن الخشب المنستير، ومعنا سيمونجي الخميلي صديقي وخويا خلينا نقول ومدير هذا المركز، نقولوا أهلا وسهلا بك، مرحبا منورنا برشا.
1: مرحبا بك رفقة وشكرا على الدعوة. واحنا ولاد الإذاعة ولاد البرنامج
0: بالضبط، ولاد الإذاعة ولاد البرنامج. توه نحكي وإحنا وحدنا هكا من الأول، قلت لي أنا مشكلة في الرومبليساج، قلت لك علاش مشكلة في الرومبليساج؟ نعرف اللي الخشب كقطاع معناتها ما فيش مشكل، ما هوش كاسد السوق، الناس طالبة الخشب، الناس طالبة بيبان مش بابك، الناس طالبة الأثاث والموبيليا، الناس تغليف حتى الموبيليا القديمة، معناتها أنواع وأشكال. شنو المشكل اليوم في أنه ما يكونش معناتها ثم إقبال من الشباب؟ أنا قلت لك تقريبا في بداية خدمتي في البرنامج هذايا اللي هو من تقريبا من أقرب البرامج إلى قلبي، قلت كانوا يطلبوني المستمعين ويطلبوا التدخل في بعض الأحيان على خاطر ما لقاوش بلاصة في المركز القطاعي لتكوين مهن الخشب، وخاصة أنه يجيوه الناس تقريبا أو المتكونين وطالبي التكوين من كل أنحاء البلاد، فشكون يخلط على بلاصة في المركز القطاعي؟ شنو اللي تبدل؟
1: في السنوات الأخيرة فما نوع من العزوف من طرف الشباب على التكوين في ميدان صناعة الخشب والأثاث. في السنوات 2000 2004 2005 2006 كنا نخدمه بطاقة ممتازة جدا، بطاقة تكوينية كبيرة برشا، وكانت عنا برشا اتفاقيات تكوين بالتداول مع العديد من المؤسسات الصناعية في تونس الجمهورية كل، وصلوا حتى 159 اتفاقية تكوين بالتداول في مختلف أنحاء الجمهورية مع المؤسسات الصناعية. في السنوات الأخيرة الحقيقة فما نوع من العزوف غير مفهوم، باعتبار أنه الميدان يجلب الاهتمام وميدان مشغل، يعني احنا بالنسبه اللي تخرجوا من عندنا صفر بطاله 0% شوماج، هذا بالنسبه في تونس، من هيك عن الطلبات اللي من الخارج واللي ابنائنا اللي تكونوا برشا منهم في كندا في المانيا في فرنسا في دول الخليج، يعني قطاع ممتاز، قطاع بورتور كما يقولوا، والاقبال ما نعرفش عليه الشباب، بتاتر حاجة أخرى في اللي بارامتر بتاع الشباب
0: تبدلوا بارامتر بتاع الشباب تمس
1: فما حكاية تمست ككفار، لأنه فما بعض الاختصاصات اللي حتى في الجامعة ما عندهاش تشغيلية كبيرة ومقبلين عليها، والاختصاصات اللي فيها برشة تشغيلية
0: في سيدور اللي نستحب تفايس
1: ما نعرفش
0: هذا ما يقوله البعض، يقول لك أنا داخل الجامعة خديت باك مثلا وداخل الجامعة التونسية في الأخر جامعة اللي هو نرمال مون بعد باش يلقى لي افاق التشغيل مسدوده خاطر ما عندوش بلاصه في سوق الشغل الاختصاص هذاك. معناتها نعاود نقول لهنا علاش الانسان ما يخممش بالعقل، علاش الانسان ما يشوفش اللي هو معناها نرمال مون كي باش نشقى ونتعب ونحرق مخي في القرايه وعائلتي تصرف عليا وديبلاسمون وشقى وتعب، نورمال مون يكون بفايده صحيح باش نتحصل على الشهاده نتاعي ماسكو شهادتي هذه باش تشغلني، علاش من بعد نقعد نعمل في الاحتجاجات ومطالبه الدوله بتشغيلي وانا نعرف دافونس اللي هو هذاك التشغيليه نتاعو ضعيفه في سوق الشغل؟
1: ولا ماش ماش ماش معلومه يعني التندونس نتاع الشباب مش معروفه، الاهواء نتاعهم مش
0: معروفه،
1: مش مفهوم بالكدا. سانوبيش مدام رفقه انه احنا عندنا باك جديده باك 2026 عندنا مطالب بكالوريا 2026 يعني هذوما ناس خمم بالكدا، يقول لك نختصر الطريق
0: في الاخر تكنيسيان سوبيريور او التيتر هذاك هو معناه
1: نفسه هو ومعادل للتكنيسيان سوبيريور في المستوى الجامعي نفس الشيء، حتى في لي كونكور يعني نفس
0: في سلم العمل معناها
1: الوظائف منظره شهاده منظره لكن
0: كيف اللي عمل لي زيت عامين ونص كيف اللي قرا العامين ونص هذوما في مركز التكوين المهني
1: كيف كيف ولافونتاج اللي عنده نتاع التكوين المهني انه هو براتيسيان اكثر من التعليم العالي. لما حال احنا ما عندناش منافسه كبيره من التعليم العالي في الميدان نتاعنا خاطر احنا تقريبا متفردين بالاختصاص. نهيك زادة اللي تقريبا المونستير هو المركز الوحيد القطاعي المتبقي
0: في الجمهورية التونسية
1: من أحسن المراكز في المواقع في مدينة جميلة جدا
0: مضخم برشا الحقيقة معناتها البلاسة الامبلاسمون متاعه معناتها الموقع متاعه هاي
1: الماكينات
0: الانفراستكتور متاعه
1: كل ما يلزم للتكوين موجود من حتى أحدث الآلات موجود عنه. يعني غريبة شوية لما حالة هو فما راهو مش معناتها ما فماش جملة راهو تسجيل موجود لكن احنا نطمحوا لاكثر من هكاك برشا.
0: هو من بين قوسين انا مش نحل قوسين بعجاله نحكي على الصنعه بصفه عامه. انا نحكي مع صديقه تخدم في مجال الحلاقه والتجميل تقول لي معناها الليميتيه هذوما معناتها الصنايع هذوما كما الحداده والنجاره الخياطه الموديليزم معها الحلاقه والتجميل هذوما من الليميتيه اللي معناها تقعد مطلوبه اكثر ما يمكن في في في, في المستقبل وعندها مجالاتها وطلب والإقبال عليها أكثر من اللي متيه الأخرين على خاطر الذكاء الاصطناعي وغزو الذكاء الاصطناعي لمجموعة من القطاعات اللي ربما ما بش يعوضها فسيل ما هو معناتها الذكاء الاصطناعي
1: لازم يعوضها ويحد حتى من مواطن التشغيل اللي كان مواطن الشغل اللي فيها. بالعكس المهن كما قلت عليهم الحدادة والنجارة والبناء والبني وكل هذوك ما يعوضهمش ذلك كذلك
0: بالضبط. فهيك علاش نقولوا احنا النورمال مو يخمم فيهم طالب الشغل والى المنتصب لحسابه الخاص على خاطر هذيك فيها برشا فلوس واحنا ديما نحكيوها نقولوا مثلا مجال الخشب فيه برشا فلوس وراو ساعات الساعه تكون بك الحسبه في قطاعات معينه في مجالات معينه تبدا ساعات انا نبدا معناتها في في في ثنيه را مثلا كرسي مطيش ولا فوتوي مطيش ولا تقول لو كان عندي الصنعه هذا كان قيمه من المصب الزبلة ونعاود نتابوتيه ونركحه ونجم نلقى في إيان خليه في داري إيان نجم نبيعه ملي هزيته من المصب الزبلة يولي عنده فالر وجوتي ويتباع معناه
1: أي ما يضيع شيء بالنسبة لنا احنا في الميدان الخشب مهما كان الارتيكل معناتها اللوبجي اللي قديم جديد حتى في الفورماسيون تاعنا فما سكون ابل لا ريستوراسيون تاع لي موبل يوزاجي حتى اللي عباد يطيشوهم يتعاودوا ريتاباج وتولي صالون جديد في كيما في التوندونس الموجوده كرسي يولي جديد
0: ابنك ولا
1: فوتوي كل شيء يتحول.
0: وبالعكس معناتها ساعات انت الفوتوي تلقاه من غير كاف هذايا بنك قديم تنجم ما يكون بالكاف نتاعو هذاك تحط وين تحط المخادد وتحط الشاد بش الزايد وهو فوتوي مزيان ويربحك مساحه وكذا.
1: هو النجار بصفه عامه خاصه اللي عنده شهادات اللي نتاع المركز فما حتى النجاره اللي لبرا اللي ما تلقاوش تكوين بالمركز وتعلموا صنعة بالأب عن جد
0: أما يجيوا ياخذوا معناتها شهادة إثبات الكفاءة المهنية من خلال الامتحان
1: أيام الامتحان شهادة إثبات الكفاءة ونعطيه لهم نعطيهم الشهادة نتاعهم اللي تعطيها لهم لدرجة جهوية. على كل حال هذوما الناس اللي يقراوا في السونتر بإمكانهم أنهم يتصرفوا في كل شيء في البوا وإحنا ديما نقولوا راهو البوا سيتام فيفون راهو مش ميت
0: حي
1: ديما حي ولو أنه يابس وشيح وكذا أما ديما فيفون نجم تتشكلوا كما تحب أنت
0: بالضبط.
1: وهذاك علاش إحنا معناتها الواحد الحقيقة مستغرب شوية من حكاية هذه الإقبال
0: لا عزوف بالاختصاصات الموجودة حتى نذكروا بهم والمستويات اللي نجموا ندخلوا بها للمركز في الاختصاصات هذه
1: مستويات الكل موجودين من شهادة مهارة فيها زوز اختصاصات نجار موبيليا وفيها صانع أثاث من لوح مضغوط هذوم على مستوى السيسي شهادة مهارة اللي من السابعة أساسي ثامنة أساسي قبل التاسعة أساسي عندنا السي بي اللي هي شهادة كفاءة مهنية فيها ثلاثة اختصاصات تقنية فيها نجارة أثاث موبيليا مغلف أثاث وسقال أثاث عندنا مستوى مؤهل تقني مهني اللي فيه تقني في إنتاج موبيليا وعندنا مستوى تقني سامي فيه تقني سامي في دراسة وتصميم الأثاث هذوم الاختصاصات كل مفتوحة الدورة مازالت عندنا احنا ما سكرناش دورة التسجيل عن بعد مازالت بطلب من المركز الإدارة أبقات على الدورة مفتوحة بالنسبة للمركز بتاعنا بعض مراكز أخرين بطبيعة الحال اللي تشكو صعوبات كيف نحن ومازال متواصل الترسيم حتى 15 سبتمبر والنجم حتى نمدوا أبعد من 15 سبتمبر
0: قولش بلكش الناس معناها تلهيت الصناف في الصيف و... وتلهيت في الأزمة اللي صارت متاع الضو ومتاع الماء بوتيتر معناتها ربما ولو إنه هذي معناتها مش
1: احنا مدام رفقة ديما عنا فاز متاع رومبليساج ديما بعد لوكان سبتمبر
0: صحيح نستفيق على وضعها وقتها
1: نستفيق على وضعها فما عائلة تقفية ثلاثة أربعة زوز مشاوي قراءوا سي سيبو وزوز الأخرين ما مشاوش دونك ساعتها يفيقوا اللي فما بتيتر اللي فورماسيون الموجودين متوفرين ونجموا يدخلوا ساعتها ذيك علاش أنا ديما نخليه البلاتفورم تاع الانسكريبسيون ديما محلولة حتى بعد كان سبتمبر ما يقلقناش مش انت كاليو فورماسيون دين سيمين ودو سيمين ما يقلقش
0: في الاختصاصات اللي ذكرتهم انها الاكثر عزوف عليها
1: عندنا سقال اثاث هذه
0: شو معناها سقال اثاث
1: هذا اللي يعمل الاخراج النهائي للقطع رغم اللي هي شعبة
0: فينيسيون معناها
1: هذه معناتها في صناعة الخشب هي آخر إتاب هي العروسة هي
0: أهم
1: هي المشترك العروسة من الحجام هذيك الآخر إتاب وهذيك في الأخر بكل تظهر هي أهم إتاب خاطر فما حتى كان فما دي ديفو في الفابريكاسيون راهم مش معاش مش يظهروا غاد وهذا اختصاص الميزانية متاع بعث مشروع خاص ما تفوتش 3000 دينار
0: شفت
1: إذا كان عنده أمتي لوكال هيك صغير ما تفوتش كومبريسور صغير فابوريزاتور صغير وما يطلبش برشا مصرف نفس الشيء بالنسبة للتابيسيري بتاتر التابيسيري ما بيها الجروب ما عنديش مشكلة معها
0: الأكثرية بنات نتصور
1: أي برشا بنات فيهم وبرشا موجهين من مدارس عددية تقنية وحتى البيجي باش تبعث مشروع وحدك زاده مش غالي برشا
0: مش غالي
1: ما يتكلفش برشا بالنسبه للاختصاصات الاخرى راهو حتى عندنا ليزيكزامبل المشاريع اللي بعثت فما الدوله تعاون باليات نتاع التمويل اللي هما برشا وفما بعض مبادرات خاصه اللي ما مشاوش لليني دي كريدي هما عندهم عندي ايزي معناتها والديهم ولا لي بروجي اكستنسيون تاع لي بروجي تاع عائلتهم ونجحين بكدا نجحين في حتى فيها مشكون ولا ديكروسيستم تاع الخشب والاثاث بخلاف الخدمه نتاعو المعامل الموجودين ولبس عليهم بكدا
0: تقول مثلا ربما الاقبال على الصنعه هذه يكون للناس اللي عندهم ديزاتوليي مثلا نتاع والديهم وكبروا على النجاره ويحبوا يعملوا توسعه في اطار المشاريع العائليه هذه
1: فما في هذوما عندنا ديزيكزامبل اللي خذوا ريليف على على على والديهم على ابوه ولا على جده فما بعض ورشات متوارثه اب عن جد وهو بما انه مستوياته خير وكذا يعمل فورماسيون في سونتر يحسن من الكاباسيتي نتاعو والسافوار وكل شيء نتاعو ويمشي يوصل حتى للكونسيبسيون وكل شيء هذاك باش يديريجي البروجي نتاعو ياخذ الروليف على ابوه وفما نتذكر فما اكزامبل مزيان برشا في شيرت فاقس شركه كبيره البو عنده شركه كبيره معروفه والولد عمل لي هاش سي كارتاج خذا الشهاده نتاعو المتريز نتاعو غادي وبعث لي مش يشد هو المعمل دونك عنده لي كومبيتونس في
0: الجيستيون
1: مهارات تاع جيستيون والتصرف الفلوس وكذا وحب يزيد المهارات الاندستريال مثلا
0: الصناعيه في مجال
1: الصناعيه وشدد معمل بوه لبس عليه بكذا بكذا لانه عنده لي دو اسمهم لي دو كومبيتونس معناتها جيستيون والليداريات و وعنده التكنيسيتي اللي هي في
0: الصنعة المطلوبة
1: حتى كخدم ناس ما حتى واحد ما نجم يعديها ليه ولا صانع يقول له لا ما تجيش ولا
0: في جوستومون هو شفت صاحب المشروع يكون صناعي يودي حتى كان مثلا يجيب معاه صناعي آخرين ويخدموا معاه نهارت اللي بشي ما يجيوش ما تقفش الخدمة عليهم
1: ما يقفش اللي يخرج من عنا ما يقفش عمره ما يقف فما حتى كان الصناعة كل ما يجيوش المعمل يقعد يخدم الاتليه يقعد يخدم لأنه الوقت متاعه فلوس
0: بدأ بتاعك علش إن ديما مع أصحاب المشاريع الصغرى خاصة المتوسطة اللي تطلب صنعة نقول لهم صحيح نجم يكون عندك فلوس ونجم يكون عندك خط تمويل وتنجم تكون مثلا ورثها صنعة هذه معناها كمشروع مش كصنعة إما راهو يلزمك تتعلم باش تعرف مالك وما عليك ونهارت اللي ما تلقاش الصناعية تخدم ونهارت اللي يبشي عديوها عليك ونترقومي ما يعديها عليك حتى حد فبالتالي الصنعة مطلوبة لهنا نعود نقول برشا ناس خريجي تعليم عالي خمت انها تعاود المسار المهني نتاعها.
1: اليوم عندي اكزامبل اليوم بالضبط. اليوم اكزامبل عندي اندام جوكرو باك 2008 عملت دو سبيسياليتي في الجامعه اللي كملتهم زوز من 2008 واليوم جات باش تسجل في مستوى تقني سامي في دراسه تصميم الاثاث عندها بروجي في مخ.
0: هذا شنو يعملوا به الاختصاص هذايا؟
1: هذا هو التقني سامي هذا هو نورمالمون بيروديتيد نتاع الشركات الكبيره نتاع صناعه الخشب والاثاث، ولكن في انو الفورماسيون نتاعنا احنا فيها توسكي تيوري وفيها ان غروند بارتي براتيك سكو في ينجب حل البروجي نتاعو الكونسيبسيون نتاعو والصناعه نتاعو. دونك عنده الامكانيه لانه يقرا كل شيء من الانيسياسيون من الاول من التدرب على مهن الخشب الى غايه الكوموند نيميريك والفابريكاسيون اسيستي بار اورديناتور مع الكونسيبسيون اللي هو الاختصاص الاصلي نتاعو. دونك كونسيبسيون فابريكاسيون نجم يعملها مزوز.
0: خممتوش باش نزيدوا اكثر فاكثر بيان كو نعرف احنا خممنا وحتى من خلال الراديو اللي تابع للوكاله، ونحب نقدم تحيه كبيره برشا لصديقتي مدام عايده ترابلسي اللي من خلال بالضبط تتنسق لقاءات هذه، والحقيقه ديما نلقاوها معناها بكل النشاط والحيويه بيان كو ساعات في عطل وفي كونجيات اما تنسق وتحب ياسر لي باساج هذوما باش تعرف بالاختصاصات كيف كيف. فما راديو فرصتي يظهر لي اللي هو زاد كيف كيف تصير فيها استعراض الاختصاصات وقصص النجاح، ونعرف اللي حتى على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمراكز التكوين المهني فما برشا استعراض لقصص نجاح والاختصاصات. اما نقول نجموش نعاودوا بطريقة اخرى نقدموا هالاختصاصات هذه الموجودة في مراكز التكوين المهني لا سيما منها مركز القطاع التكوين في مهن الخشب، نستعرضوا مثلا شنو هو هالاختصاص نقدموه في كبسول صغار ونزيدوا معاهم نستعرضوا قصص نجاح متاع ناس مخرجي المركز في الاختصاص هذاك خاصة اللي ما فيش إقبال، باش الأولاد والأبنات والعائلات متاعهم يعرفوا شنو هالاختصاص وشنو ينجم يوصلهم من هالآخر.
1: قاعدين نسعوا احنا فما دي سبوت تعديه برشا مرات على على المهن الخشب في التلفزة وتخدمة دي بتي واحد
0: كبسول
1: هكذا تعملوا، وبخلاف انه الاتصال متاعنا المباشر اللي نمشيه رانا مدام رفقة نمشيه دور شباب دور ثقافة المسؤول على الإعلام عنا مدام حنان مبروك تعمل في مجهود كبير برشا
0: حيوها تحية كبيرة برشا
1: تحية لها هي الآن في عطلة. نمشي وكما قلت لك بكري حتى كي نمشي وحدنا ديبلاسمون بريفي نهزوا لي ديبليون تاعنا ونحاولوا نتصلوا بالدور الشباب ودور الثقافه اللي بعد شويه على حتى على ولايه مونستير حاولنا برشا مرات حاولنا نتعداو باساج في التلفزه شاركنا في التظاهرات اللي شاركنا فيها كله نادي كروشي دي بري اخر واحده متكون المبادر واخذينا فيها زوج جوائز على 30 على الشان ناسيونال. قبلها شاركنا في متاع مسابقة العروض المتوسطية في السيتي با في تونس مع السيتي با في تونس واخذنا مايور بري. دونك قاعدين نتحركوا كمركز وكإدارة مركز وكوحدة الإعلام بالمركز قاعدين نتحركوا برشا. من هنا بعد كان سبتمبر في تياتر اللي وراء حاجات به ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله. نحب نصلح فقط الراديو هو راديو مهنه اللي تابع الوكاله التونسيه للتكوين المهني، انا غلطت في التسميه. دونك هو اللي تم اطلاقه في 26 افريل 2024 كاول راديو ويب الكتروني تابع للوكاله التونسيه للتكوين المهني، واللي من خلاله يقع تعريف بمختلف اختصاصات نتاع مراكز التكوين المهني واستعراض كيف كيف قصص نجاح كما نعملوا احنا بالضبط في اذاعه المنسير مع نصائح مختلفه ومتنوعه ل مساعدة المتكونين في مسيرتهم المهنية. إن شاء الله كل نجاح والتوفيق. نعود نقول راهو المركز موجود في بلاصة باهية برشا، فما مبيت، فما إعاشة تابعة للوحدة، وحدة المبيت والمطعم بالمنستير. دونك ما عندهم مشكل معناتها في الإقامة بالنسبة للناس اللي جينا من بعيد،
1: ما فماش مشكلة. والبلاتفورم يعني منظومة التسجيل عن بعد مازالت مفتوحة بالنسبة لكافة الاختصاصات.
0: ينجموش قبل ما يسجلوا يعملوا طلة مثلا في المركز يعملوا دورة يشوفوا شو
1: فماش صاروا فما شكون حب يشوف شنو هو الماتريال كيفاش يقراوا شيف لي زامبلوا دي تون يعني يشوفوا يجيو نعملوا بهم دورة صغيرة
0: هما فما زوز أسئلة اللي قاعد نشوف فيهم على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة فيما يخص التكوين المهني اللي تابع للوكالة. الأولاني حكاية الحضور، يقول لك هل الحضور إجباري؟ خاطر فما ناس يقول لك نحبوا نخدموا، دونك معناتها نحبوا نتكونوا لكن نحبوا نخدموا. وفما السؤال الثاني يقول لك لي موديول اللي يلزمنا نهزوهم واللي موديول اللي نجموا نخليوهم، معناتها اسكم بعد كي يتخرجوا ياخذوا شهادتهم والا ما يكملوا لي موديول نتاعهم.
1: هو فما نظام امتحانات معروف عندنا يعني، وفما نسبه غيابات كيف كيف زاد ما يلزمش تجاوزها لان هي لابروش بار كومبيتونس، دونك ما يلزموش يغيب اكثر من العدد المسموح به من الساعات في اطار الوحدات هذيك. وفما شكون ما ياخذش الوحدات نتاعو الكل لكن نقعد نسالوه وحده اثنين ينجم يكملهم بعد ما يتخرج. اما بطبيعه الحال
0: باش ياخذ شهادته باش يعمل مشروع وباش يدخل يخدم
1: ما يكمل ما ياخذ شهادته ما يكمل لي موديول نتاعو كل لي كومبيتونس كل موجودين في البرنامج نتاعو.
0: دونك لي موديول يهزهم اوبليغاتوار باش ينجم ياخذ الشهاده نتاعو خاصه الختاميه، والحضور زاد كيف كيف اجباري.
1: حضور اجباري لانه فما تو دابسونتيزم بيان ديتيرميني
0: لا يمكن تجاوزه باي حال من الاحوال. بربي نعاود نقول راهو مش عنده الحق فيهم، اما استثنائيا يحتاجهم استثنائيا مرض مطر فيضانات
1: حادث عرضي كذا عنده الحق باش نسبة معينة من الغيابات في الوحدة، أما ما يلزمش يتجاوز الحد الأقصى المسموح به.
0: خاطر احنا ساعات يقولك أنا عندي الحق فيهم ماشي في باله، معناتها من تحصيل الحاصل يلزم ياخذهم يلزم يحلل غياباته معناه. دونك كلمة ختام سي المونجي لو كان تسمح.
1: كلمة الختام مدام رفقة مرة أخرى نتوجه لك بالشكر الجزيل لأنك أنت قاعدة تعاون فينا على تابعة المركز كل مرة تستدعانا. كلمة للشباب يعني منظومة التسجيل عن بعد ما زالت مفتوحة بالنسبة لمركز قطاع للتكوين في مهن الخشب. احنا نسنى وما زال عندنا الأماكن ما زالت موجودة. المركز كما تعرفوا أنت موجود في مكان مزيان برشا في إطار حلو في مستير مزيانة كيف كيف، المبيت متوفر يعني كل شيء متوفر بالنسبة للشباب. احنا نسنوهم وصلناوا الانسكريبسيون وإحنا نجاوبوهم على مطالب التسجيل نتاعهم بالمركز
0: ان شاء الله. لنا عوده للمركز ان شاء الله في الشبكه البرامجيه الجديده ونتابع معكم تعب او ان شاء الله تكون فما تعبه باهيه. شكرا جزيلا سي موجي الخليلي.
1: حاجه صغيره، راهو ما عادش عندنا دورتين برك في العام ولا عندنا اربع دورات تكوينيه في العام. يعني امكانيه دوره نوفمبر وورد في فريورد افريل وورد، دونك نجموا توا بالتعليمات الجديده نتاع الوكاله التونسيه للتكوين المهني انه عندنا اربع دورات تكوينيه ما عادش دورتين برك، ما عادش سبتمبر وفيفري ولا عندنا اربع دورات.
0: يعني فرصه موجوده فرصيه
1: توا ولا من بعد ولا من بعد
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يهديهم ربي يهديهم على رواحهم قبل كل شيء. بارك الله فيك سي موجي الخميري مدير مركز القطاع للتكوين في مهن الخشب، بالمناسبة على حضورك وتقديمك مختلف هذه المعطيات. مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، تبقوا معنا راجعين.
2: بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
3: 104.7. مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.ين، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول أنك تحفظ كلمة العبور أو تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش. ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وادراج العقد التأسيسي النموذجي واضافة قائمة المؤسسين. هنا فما امكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، او الاحالة او الالغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات او البيانات اللي حطيتها اذ قمت باحالة المطلب. وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
4: الساعة تشير إلى الثانية بعد الزوال على موج إذاعة المنستير. أهلا بكم. حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة من مخاطر الإجهاد الحرارية التي قد تتعرض لها حيوانات التربية، لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوب، خلال الفترة الممتدة من اليوم إلى 13 من شهر سبتمبر الجاري وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وأوضحت الإدارة في بلاغ توعوي أن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة ستتراوح بين 30 و 41 درجة مئوية بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة خاصة بالمناطق الساحلية والداخلية، بما من شأنه أن يضاعف تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات. في سياق متصل، أمضى أكثر من 250 من مربي الدواجن في ولاية المهدية على عريضة يطالبون فيها السلطة الجهوية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من قطاع الدواجن بعد نفوق أكثر من 220 ألف طائرة، ما يعادل 40% من الدواجن بولاية المهدية جراء موجة الحر الأخيرة التي شهدتها الولاية، حسب تصريح السيد صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة للأخبار. في إطار تأمين العودة المدرسية والجامعية، خصصت الشركة الجهوية للنقل بنابل 229 حافلة بنسبة جاهزية تقدر ب 72%، من بينها 106 حافلات خاصة بالنقل المدرسي والجامعي، حسب مدير الاستغلال بشركة الجهوية للنقل بنابل نجح جلاسي. وأضاف جلاسي في تصريح للأخبار أن الشركة خصصت 20 نقطة بيع لتقريب الخدمات وتسهيلها، متوقعا أن يبلغ عدد المشتركين 36 ألفا. مثل التشاور حول الشأن العام بالبلاد وواقع الحريات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية وما تفرضه المرحلة من مسؤوليات على القوى المدنية محور لقاء جمع نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار صباح اليوم بمقر النقابة بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي وفق بلاغ أصدرته النقابة. وأفاد ذات المصدر بأن اللقاء كان أيضا مناسبة للتضامن مع النقابة والصحفيين الذين يتعرضون للتتبعات القضائية بسبب ممارستهم لمهنتهم، مشيرا في هذا الخصوص إلى إيقاف الصحفي محمد اليوسفي مؤخرا وإحالته على البحث والتحقيق. وأبرز الجانبان أهمية دعم العمل المشترك بما يعزز التضامن، خاصة في مرحلة تتقاطع فيها الحريات مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفق نص البلاغ. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن صباح اليوم لعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة إضافية بالصحفي محمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الثالثة عصرا، منكم وإليكم متواصل في ساعته الثانية معرف قزنتي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: خبر ورخبر،
6: الموجة ورموجة،
5: جديد كل نهار،
6: الموجة ورموجة،
5: كل ساعة وكل دقيقة.

حكايات الناس، التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة. وتبع الموجة، الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، زلنا نواصل معكم اللقاء من خلال منوعة منكم وإليكم. نوصلوا الفقرة يستناوها برشا أصدقائنا من الباعثين والباعثات والشبان والشابات بخصوص المشاريع وكيفية التصرف في مشاريعهم. ممكن نحكيوا مشاريع نقولوا الجباية، ديما مشكلة الجباية وشوش نعطي للحاكم وشوش نصرح وما نصرحش. وفما زادة فاز أخرى هي الكونتابيليتي، المحاسبة. دونك ساعات يقول لك مثلا عندي الكونتابلي متاعي وإذا قاعد نعمل أنا في رشك في أموري، والناس تتسائل تقول لك شنو العلاقة ما بين الكونتابيليتي المحاسبة والجباية، وشنو مدى تأثير المحاسبة على الجباية. برشا هذه لغة صعبة علينا احنا، وصعيبة حتى في بعض الأحيان على الباعثين والشبان اللي يحتاجوا ديما نوع من الدعم ونوع من الفورماسيون، معناها في المجال هذايا، تكوين في هذا المجال واللي تقوم به. دائما نعاود نرجع لمراكز الأعمال وتنقلوا لها كلمة، وكيف كيف أغنية تتعاود مراكز الأعمال وأيضا فضاءات المبادرة ومكاتب التشغيل على المستقل. ولكن احنا محظوظين بحضور سي طارق الحاج صالح، خبيرنا في مجال المحاسبة والجباية، واللي باش يحاول يبسطنا المفاهيم. نقولوا أهلا وسهلا بك، مرحبا، منورنا برشا.
1: مرحبا، ويعطيك الصحة على الدعوة، ومرحبا بالمستمعين المستمعات إذاعة البونستير.
0: يعيشك ربي فضلك. يظهر لي الإشكالية ما تحلتش بالنسبة لمراكز الأعمال.
1: ما تحملتش ما عنديش برشا ملي قبل سي منير حرز الله، والوضعيه هي وعدى الصيف صعيب برشا، والعوده المدرسيه توا، والناس محرومه من حقها في الاجره، من حقها في التامين على المرض، من حقها والله نعبروا على مساندتنا لهم اكيد جدا لدورهم المهم والفعال.

0: إليه الأحوية الحقيقة.
1: معناتها معناتها حد معناش نقدر ما نقوله الحقيقة في اللي صاير معهم المراكز الأعمال هذوما.
0: للأسف الشديد.
1: رغم اللي يعني دورهم مهم مهم مهم جدا لتأطير الباعثين الشبان، وأحنا معناتها مرتكزين على الشباب ونشجعوا على الاستثمار ونشجعوا باش هم يكونوا مشاريع ونشجعوا. ما الحقيقة دورهم معروف في الولاية، ما دورهم واضح، خدموا خدمة كبيرة برشا، وما حد ما فاهم السبب علاش معناتها البلوكاج اللي صاير لهم.
0: للأسف الشديد، ودائما كل الدعم والمساندة لمراكز الأعمال والعمل الكبير اللي قاعدين يقوموا به، خاصة لفئة الباعثين الشبان، وكما قلنا حتى في مجال كيما هيك الجباية وتصرف المشاريع دور كبير برشا في المرافقة البعدية بعد ما يبعث المشروع تكون تظهر الإشكاليات هذه متاع المحاسبة متاع التصرف.
1: هم يقوموا معهم بدورات تكوينية محترمة جدا، يعني كان كيفاش المراحل تكوين الشركة، المراحل يعني القوانين الجبائية تي في لامبو، في قانون المالية الحوايج الجديدة في القانون المالية، بعض الامتيازات الجبائية. معناتها الحقيقة كانوا قائمين بواجب كبير برشا، ومازالوا يخدموا، مازالوا يجتهدوا رغم اللي هما ما مش قاعدين يخلصوا.
0: للحديث بقية في خصوص الموضوع هذا نرجع مباشرة لموضوع العلاقة ما بين مسك المحاسبة وتأثيرها على الجباية.
1: قبل كل شيء كان ممكن يعني بعجالة من غير ما ناخذ برشا وقت نحكي شنو يعني تاريخ المحاسبة هذه والمفهوم متاع المحاسبة، وبعد تالي نتعداو للإجبارية القانونية متاع مسك المحاسبة، وبالطبع العلاقة ما بين المحاسبة والجباية. بالنسبة للمحاسبة الحقيقة يعني تاريخها يرجع للعصور القديمة، يعني أما كانت في شكل بسيط في الدفاتر كما نقولوا ليروجيستر، يعني من عهد الرومان والبونيقيين وغيرها باش يشدوا الدفاتر هذيك للتجارة متاعهم، باش يشوفوا المخزون، باش يشوفوا يعني المحاسبة هذه، يعني كانت بطريقة مبسطة جدا. وحتى الدول زاد أخذت السجلات هذه نجم نسميها وإلا دفاتر، يعني حتى بعد تالي حتى في الدول الإسلامية بيت المال المسلمين باش يعرف الموارد والمصاريف، يعني بالمفهوم البسيط للمحاسبة يعني تاريخها قديم برشا. ولكن بالمفهوم الجديد التقني العلمي اللي نخدموا به توا، يعني نجم نقوله من آخر القرن 15 بدأت في إيطاليا، واللي نظمها وهيكلها وحطها في وثيقة رسمية ونص واضح اسمه لوكا باتشيولي، مسمينه أبو المحاسبة. هو في آخر القرن 15 اجتهد ونظمها بالطريقه التقنيه متاع تو احنا نسميها لابارتي دوبل. طيب ممكن كان لقينا شويه وقت من بعد نفسروها، خاطر المحاسبه ترتكز ديما على بارتي دوبل، يعني دي بي كريدي احنا نقولوا. يعني هو اللي بداها في اخر القرن 15، وبعد تالي ترجمه النص هذاك اللي عمله هو ومشات للدول الاوروبيه الاخرى، انجلترا وايطاليا والمانيا وفرنسا، باش وصلت لنا تو بال بال بال بال بنفس السيستم هذاك اللي أسسه هو في آخر القرن 15. وبطبيعة يعني الشهرة الكبيرة اللي خذتها المحاسبة هي بطبيعة في الثورة الصناعية اللي صارت وقت ولاتهم شركات عظمى، شركات كبيرة، سكاك الحديد وغيره، وقت ظهرت قيمة المحاسبة معناتها باش الشركات تكون عندها حسابات شوفها رابحة ولا خاسرة، بشوفك الاستثمارات وكل الفلوس اللي ضخوها، المردودية متاع الأموال هذيك. احنا في تونس اول منظومه محاسبيه عملت عام 68، ويعني تسمى بكري بالنسبه برشا دول افريقيه وعربيه، وكنا سباقين الحقيقه. والدعمت من بعد بقانون 96، عام 96 يعني 96 112، هذاك زاد كنا سباقين فيه برشا، حينا النظام المحاسبي متاعنا في تونس، خاطر زاد اون باراليل كيف تطورت المحاسبه ثمت شركات عالميه، ولات ظهرت زاد منظمات عالميه اللي هي تنظم المحاسبه الكل. يعني عملنا دي نورم نسميهم دي نورم انترناسيونال، نورم كونتابل انترناسيونال، باش حاولوا يوحدوا المنظومات المحاسبيه حتى ما بين الدول، باش نبدا الناس كل كونفورم، نستعملوا يعني نوعا ما نفس المبادئ المحاسبيه والمقاييس المحاسبيه. دونك احنا عملنا عام 96 النظام المحاسبي كان يرتكز على النظام العالمي هذاك، ولكن من عام 96 ما تحينش النظام على في تونس. تصور من عام 96 بتطور التكنولوجيا اللي صايره، بتطورات العقود خطت بدلت، يعني حتى التجاره ما عادش كيما قبل، تجارة ولا تجارة دولية، تجارة بين الدول، ولا تدخلوا بالانترنت ونبيعوا أونليني، يعني برشا معايير أخرى يلزمها تتحدثوها ونصلحوها باش نولي مطابقين هالعاونة الجديدة هذه. دونك قعد عنا نظام قديم شوية الحقيقة، عام 96 كنا سبقين برشا، كنا معناتها ديبيوني، كنا يعني المحاسبة متاع عام 96 كانت مطابقة المحاسبة العالمية. ومن بعدها يعني المعايير العالمية تطورت بريتم رهيب برشا، معناتها احنا نقول نحكي على 30 عام
0: 3 عقود.
1: دونك احنا من عام 96 القانون هذاك ما تحينش، جوست بعض المعايير خرجوا هكا، زدنا شويه كلكو يعني كلكو زريتي اللي هما باقي مازلنا ماناش مطابقين للعوامل الجديده هذه. هذه نظره صغيره على التاريخ المحاسبه. المفهوم تاع المحاسبه يعني ديما انا نحب حتى كيف نقري والا مع الاستاجير المتربصين نحب نبسطها على الاخر. احنا باش نحاولوا ان ما بين ظفرين باش نأرخوا العمليات اللي تقوم بهم الشركه هذه، نأرخوهم وننظموهم في نظام معين. مش معناتها نأرخ خاطر تو هي المؤسسه واش تعمل، مش تشري مش تبيع مش تخدم عباد مش تخلص بالبنك مش تخلص بالاون سبيس، ريتو الكم الكبير هذايا نتاع العمليات مؤرخين بالذات زاد بالنهار بالنهار بالنهار. دونك احنا وكاننا باش نعاودوا نكتبوا التاريخ هذاك جرد كامل للمعاملات اللي قامت بها المؤسسة هذه، ولكن بطبيعة مش معناتها بطريقة اعتباطية. مش نشوفوا يعني ثم قانون واضح منظم يقول لك كيفاش مش تكتب هالعمليات هذه، كسواء شراء أو بيع أو خلصت خدام ولا خلصت مزود وإلا غيره وغيره. يعني هذا
0: بإيجاز
1: بسيطة جدا
0: وبالتبسيط
1: مبسطة جدا. إذن احنا الان كان حصلنا احنا تو كتبنا هالعمليات هذه، شو ولا عنا بنك معلومات كبير برشا. مش معناتها بنك معلومات، بنك معلومات يعني انت تنجم تلقى عندك تراس اكريت نتاع مثلا 10 سنين الشركه شو شريت، من عنده، شكون شريت، شكون خلصت، كيفاش خلصت، ربما عملت استثمارات، ربما تسلفت من عند البنوك، ربما مدينه متسلفه الى اخره. دونك بشويه بشويه فهمنا اللي هالبنك المعلومات هذا يراه عنده قيمة كبيرة برشا. هذه من ناحية الأولى. والبنك المعلومات هذا زاد مش يسمح لي اللي أنا سنويا، خطر القانون وحاسب ايش يقول لك على الأقل مرة في السنة توقف الحسابات متاعك. يعني والكا الأكثر تداول هو السنة، نمشي بالسنة الإدارية يعني من 1 جانفي ل 31 ديسمبر. دونك احنا نعملوا الحساب متاعنا سنويا، نخرجوا نقولوا قوائم المالية. القوائم المالية هي طريقة ملخصة للأرقام وإلا للعمليات اللي صارت في العام هذاك. دونك هذاك نقعد عليه احنا كشركاء وإلا كصاحب مشروع،
0: معناتها شخص فيزيك ولا مورال، معناتها شخص طبيعي كيف وإلا معنوي،
1: كيف. نرجعوا لها النقطة متاع إجبارية مسك المحاسبة. احنا جوست قاعدين نحكيوا على أهميتها ودورها. دونك احنا على الأقل هذا شو يقول لك، على الأقل لازمك تقعد تجلس مرة في السنة. يعني مثلا احنا كملنا سنة 25 مثلا، دونك نقعدوا في دينا بعض الأشهر بعد في 26 حتى مارس تقريبا مثلا، نكملوا نصفيوا هالمعلومات هذه متاع عام 2025. بعد مش يجيوا الشركاء على الطاولة يقعدوا على ضوء شنو، على المحاسبة هذيك، مش يعرفوا رواحهم في الثنية الصحيحة في الثنية الغالطة، هل يلزمهم مثلا يبدلوا طريقتهم في البيوع، خاطر ينجم يكون يكتشف انه خاسر. كي مش يكتشف انه خاسر ربما مش يعمل تحليل معين، مش يقول يا اما كلفه انتاجي غاليه برشا، والا السعر اللي نبيع به طايح برشا، والا نشاط خاسر كريمه ويشوف نشاط اخر يبدل. دونك من هنا البنك المعلومات هذا يعطينا اهميه كبيره في الاناليز، في التحليل نتاع المعطيات اللي هو يعني اللي خدمها العام اللي يخدمه يزمه نشوفه، واضح. دونك من هنا اني بالنسبه لي اني هو اهم قيمه عند المحاسب، اللي مش توفر لك المعلومات باش تاخذ القرار الصحيح، قرار مهما كان في التكبير في التصغير في زياده السعر في تخفيض السعر في كلفه الانتاج في كلفه العمله في اني مثلا ناخذ قرار باش نكبر المشروع، ربما مش باش ناخذ قرض باش نمول الاكستنسيون هذيك الى غيره. يعني من غير شيفر ما نجوش ناخذ قرارات، معناتها ربما هني من بعض النكت اللي كان كلمه نكت صحيحه، عندنا مثلا بعض الشركات الدوليه راهي عندها تاخير بثلاثة واربع سنين راهو في تحديد القوائم الماليه، منها التونسير ما بين قوسين. اذا كان هو
0: بعد خلط من بعد راهو خلطها ماكش فاهم راسك معناتها ما
1: يعرفش
0: احنا ايش نقول لك
1: كيما ميزانيه الدوله الانسان ما عندوش محاسبه ينجم ياخذ قرار صحيح
0: كيما ميزانيه الدوله اللي هي نورمالمون مفروض انها تتحل وتتسكر
1: اكيد
0: واللي في بعض السنوات الاخرانيه تحسها ما تسكرتش ديما تحس في ميزانيه تكميليه
1: من غير ارقام من نقعد بها اي قرار مش تاخذه
0: ما تنجمش
1: تخدمه ما تنجمش ما تنجمش تحلل اللي انت اللي عملته صحيح ولا غلط اللي عملته قابل للتحسين والتطوير ولا لا هذا ما فيش نقاش معناتها احنا توا ثم حتى شركات منظمه وتخدم ثم شركات راهي تعمل حسابها حتى بالشر ثم يعمل بالسداسي مش قانون يفرض عليه هو اون انترن يعمل اناليز هذه يعمل مثلا ثلاثي بعدين يلم الكوادر نتاعو ويقعد يشوفوا شو عملوا وش ما عملوش
0: شنو صرفوا
1: اكيد يلزموا
0: المداخيل
1: بالطبع فما ناس عايشه حتى بالشهر بثلاثه شهور بالسداسي ما
0: وظهور الطريقه هذه تنجم تخلي فما راتراباج ساهل معناتها انه تدارك الثغرات ولا الخسائر
1: يصلح البوصله نتاعو مش يصلح ثنيته مش يصلح ثنيته
0: اسهل من انك تخلي الشيء يتراكم
1: اكيد اكيد اخي نحكي على شركه وطنيه هكا عندها موسم سياحي وموسم وهم ما يعرفش حتى كلفته في كلفته ما نعرفش يعني كلفته الفول قداش
0: ايوا قد مش حتى يضبط لي بريم نتاعو في التذاكر مثلا
1: حتى يخدم على فيغلات
0: ولونتروتيان نتاع الطيارات نتاعو ولونتروتيان نتاع المطار نتاعو اذا كان بون نحكي بصفه عامه هكا
1: معناها احنا مع سهله تمشي تدخل السيت نتاع البورصه اصلا الشركات المدرجه في البورصه هم بيبلي القوائم الماليه راه كي تجبد ثم بعض الشركات تقام مازال ما فماش منهم التونسير ما نعرفش ياخذ قرار كيف ياخذ فيه
0: إيه اسكو القانون يسمح له
1: لا
0: لان شكون يطبق القانون خاطر كان بيرسون فيزيك وسوسيتي بريفي
1: هو اصلا القانون البورصه يرفض انت حتى باش تحمي صغار المستثمرين خي البورصه شنو هي مش دخل صغار المستثمرين باش يدخلوا في الكابيتال تاع الشركات هكم اذا كان انت ما تحميهمش باش قاعد تعمل
0: بدون تعليق
1: اكيد اكيد حتى انت تبع حتى في الاخبار في الخارج كي ترهم يستناو في الاخبار مثلا يقول لك اني نطلع الريزلت تاعي تريمستري يعني يقول لك اني في التريمستر هذه عملت الارباح هذه ولا ما عملتش وعلاش وكيفاش على خاطر تمثل الكوتاسيون حتى نتاع البورصه نتاعو اخذ كان هو ماشي في الطريق الصحيح يعني مش يكمل عامه برابح دونك هذاك بعد ذلك المستثمرين مش ياخذوا توزيع ارباح وفما حكايه دونك باش تتحسن الكوتا بتاعه في البورس والعكس بالعكس دونك هما تريمستريين يبداو يتبعوا يشوفوا احنا فين احنا وخاصه احنا تو في ظرف استثنائي كبير تلاحظ ان المواد الاوليه كلها مش مضبوطه على خاطر احنا سعر الصرف ماشي ومش ماشي صحيح مربوطين باسعار بترول مربوطين باسعار بلاستيك مربوطين بكذا اي دونك انت اذا كان ماكش عارف الكلفه نتاعك وغير محاسبك اش قاعد يخدم كيفاش استراتيجيه باش يمشي تبني فيها هذه اهم دور عندي اني في المحاسبه قبل الجبايه تنجيها اللي انت كصاحب مؤسسه يلزمك تفهم انت فاش تعمل باش تفهم انت شنو القرار اللي باش تعمله من غدوه هذا اهم دور عندي عند المحاسبه اللي نوصلوا له
0: والمحاسبه دي شكون يعملها
1: المحاسبه هي تخدم بزوج طرق انت وكبر المؤسسه بياخذها ثم شركه معينه تتحمل اني تعمل معني تعمل حاجه اون انتر خاطر مش تحمش ولي عنده اجرتك المحاسبه هذاك وغيرها ثم مؤسسه صغرى ما تنجمش دونك يلتجئ الى مكتب خارج مكتب يعني محاسب نعاود ناكد كما حكيت المره الفائته محاسب مسجل بهيئه المحاسبين وإلا يشوف خبير محاسب مسجل بهيئة الخبراء المحاسبين ونردوا بالنا برشا نعاود نأكد على الدخلاء فما موجود برشا وبعد يحصلوا تصير كوارث دونك هيما مش يلتجئ المكاتب إما مش يخدمها في وسط المؤسسة متاعو ولنا بو أنت حلتنا نقطة مهمة الشركات الكبرى هذه راهي مطالبة باش تعين مراقب حسابات أي خطر زادة في أرقام معينة شكون قال المحاسبة ذيك صحيحة يعني كسوسوا حتى للشركاء بين بعضهم اي لازم ثم شويه مينيموم تاع كريديبيليتي كيف دي مصحح عليه مراقب حسابات له محلف هل القوائم هذه يعني ريغولير اي سانسير وقتها كي تقعد عليها جلسه عامه تاع الشركاء عندها كريديبيليتي وغيرها يعني حتى ثم مستثمرين الاجانب وحتى تو البنوك كيف ولو ينظر القوائم الماليه اللي هي مصادق عليها من مراقب الحسابات مهم برشا يعني باش تبدا عندها مصداقيه لنا بما انه ولدت المحاسبه تو شكون احنا بكري ولدت فيها استوريك كامل وباز دو دوني كامله دونك الجباي عجبتها النقطه هذه خطرقي تراسابيليتي كامله بالحق نحكي بكلمات مبسطه جدا راه هو ما نحبش نحكي بكلمات تقنيه اللي نصعبها شوار لا ولا المشرع الجبائي يعني ما احسنش من الباز دو دوني هذه ما احسنش من من من من, من الكاليتي دو دو دانفورماسيون هذه
0: تاع المعلومات هذه
1: لا معناتها ملقيه ارضيه والا معلومات صحيحه
0: وحاضره
1: وخطر ما ننساوش حاجه راه المحاسبه راهي ما بين اهم لي برينسيپ نتاعها ان تكون موثقه يعني ماشي اعتباطيه لا الوثيقه قبل كل شيء يعني بالفاتوره بالرسو بال يعني البنك ما نعرفش كان كريدي بونكير فيه عقده كان كذا كذا كذا دونك محاسبه مصحح عليها مراقب حسابات فهم مصداقيه وموثق اذا اللي الجبايه اش باش تعمل دونك الجبايه ولا تستمد في معلوماتها من المحاسبه ما معناتها ولا ولات احسن طريقه الى درجه وانه حتى الجبايه دخلت ايديها شويه في المحاسب معناتها فما نصوص يعني احنا كما قلنا ما قلنا عام قانون 96 يفرض انه الشركات تمسك محاسبه وحتى قانون الشركات التجاريه يفرض زادة مسك محاسب برشا نصوص تراكم راهو في تونس مثلا المجال التجاري كود دو كوميرس زاد فيه فصول تحكي عن المحاسب والجبايه زاد زادت فوق هذايا نصوص اخرى وفصول اخرى تفرض زاد المحاسبة رغم ان احنا عندنا قانون تاع محاسبة والجباية بيدها تفرض ولات محاسبة والجباية ولات تقول مثلا يعني المصاريف اللي هي ما هيش منصوص عليها في المحاسبة لا يمكن طرحها حتى سيم حتى وين نحكيه يا بالمحاسبة نجم تطرح مصاريف بغير محاسبة انسى واضح يعني حتى اللي يعطيه امتزاج جبائي اي امتياز جبائي تتخيله من اول الفصول تراهم في الشروط مسك محاسب به يعني هنا ولات كما حكينا الجبايه صحيح حطت يدها على المحاسب ولات هي الارضيه والنصوص الجبائيه تفرض عليك كمطالب للاداء انك تمدها للعوامل الجبائيه كان للاستطلاع كان للتثبت كان في في في في كونترول فيسكال بروفوندي معناتها
0: رقابه جبائيه
1: معمقه هذا قانون زاد في مجلة الحقوق والواجبات الجبائية يفرض على مطالب الأداء أنه يعطي المحاسبة هذيك بالوثائق بالطبيعة في فصول بقوانين وب يعني في أجال معين في أجال مضبوطة وواضحة تقنية شوية ما ناش نبطوا فيها يعني الجبائية ولا تفرض أنه يعني تطلع على المحاسبة كاملة نجم ترجع 4 سنوات التالي الخطر من فوتكم كلمة معلومة زادة ردوا بالنا منها راهو القانون المحاسبي يفرض علينا نستحفظه على الارشيف متاعنا والمحاسبة متاعنا مدة أقل شيء 10 سنوات
0: واو
1: أي 10 سنوات تبقى تستحفظ عليها
0: عندكم اللي نستحفظ عليهم عند الكونتابلي ولا
1: كيف
0: عندي
1: كيف
0: نجم نخليه عند الكونتابلي
1: أي نجم كيف المفيد به القانون واضح 10 سنين خطر علاش احنا نعرف نجم تصير نزاعات وفي النزاعات في القضاء في ساعات تصير خلاف على أكرية على برشا مواضيع دونك يلتجئوا كيف للمحاسبة
0: بلي هنا سؤالي في البنية المهترئة في بعض الأحيان تونا شفت حتى في المحكمة
1: نعم
0: كي صارتك الأمطار الغزيرة ودخلت معناها فما برشا وثائق أتلفت مثلا هي أنا إذا كان ما حاطتهم في الشركة ولا عند الكونتابلي وصارت هالفيضانات مثلا نعم. ولا الله يقدر اللي يبلي حريق ولا كذا وتم إتلف شو عملنا؟
1: نجيب نجاوبك
0: كي تقول لي 10 سنين التالي والجباية دارت الجباية تطالبني بالوثائق هذه يعني على مدى 10 سنين
1: موجود إذا الجباية ترجع بك 4 سنين في حالات استثنائية أكثر فما حالات استثنائية نجم نرجع ل 10 سنين نستندوا على الفصل هذا كان تاع إنك تستحفظ على المحاسبة 10 سنوات أما الأصل في الشيء 4 سنوات
0: إيه كمان معناه تلفت
1: تلفت هني ثم محاضر ثم اجراءات اما ما تحميكش من الكونترول في كل الحالات انت مطالب باش تمد الوثائق واحنا تو ولينا احنا ولينا الحقيقه معناتها احنا في بعض المكاتب اني واحد من الناس نخدم بها نسكانيوهم لي فاكتور الكل نعملوا سكان كامل ونستحفظوا عليهم في ديسك دو ريكستر رغم اللي هي اداره الجبايه تحب الوثيقه الاصلي الحقيقه ولكن
0: شفتك الرقم تاع الاداره وكذا انا خدت ديما نسترجعها الحكايه تجيني ديما تجيني ما نعرفش علاش معناتها كيما يقول البعض ونشوف حتى مواقع التواصل الاجتماعي نوع من النكته في تونس
1: اخزر احنا عندنا برشا نصوص لازمها تتعاود مي ان شاء الله ان شاء الله بالفاتوره الالكترونيه تتصلح شويه المواقف هذه خاطر كان الاداره مش كان يلزمها تقبل الفاتوره الالكترونيه مش نوري بشوي بشوي نحيو الاوراق خاطر الوقت الحالي اني صحيح ناخذ حذري وما عنديش حل اخر باش نسكاني لي فاكتور ونخبيهم على الاقل عندي وثيقه حتى كانت
0: كقرينة كبداية حجة
1: حتى نقول كان أتلفت نجم نرجع للمزود ونأخذ فواتيري نجم نرجع له نقول له عاود ربي عاود أطبع لي فواتيري الكلية كي خطر أني عندي حاجة مسكانيا نجم نقرأ مي بشوية بشوية إن شاء الله نجاوزوهم خاطر هذوم بالفوترة الإلكترونية من نقول ممكن عامين ثلاثة سنين نخرج من هالوضعية هذه أما موضوع الأرشيف راهو فما فما فما عنا فصول أخرى راهو مثلا السجل الوطني للمؤسسات انت عندك اجراءات قانونيه باش تسكر الشركه تعملها ليكيداسيون تصفيه وكل شيء المرحله الاخيره باش تعمل الرادياسيون في الرانو باش يطلبوا نرجعوا للرانو السجل الوطني للمؤسسات الوثائق نتاع الشركه الكل
0: اش دخلها الرانو
1: قبل اش مدخلها الفصل هذا شيء يعمل في قانون الرانو صح هو كعون يخدم على روحه القانون متاع السجل الوطني المؤسسات يفرض انه الرانو يسترجع الوثائق باه انا سالت نفس السؤالات لنا قلت له ماني عندي قانون يقول لي تستحفظ على ورقاتك 10 سنين باه خاطر لي حتى الشركه تتسكر الكونتور فيسكال متنحاش
0: بالضبط يقعد يتبع
1: يقعد يتبع يعني شو نمد لهم
0: باش نقول له برمشي للرانو
1: هذا الحاجه الاولى احنا تو ما هذه كلها فصول جديده ومش تصير دي كنترول ومش تصير مشاكل ونستنى وتوصل المحكمة الإدارية ونشوف قرارات أما قرارات مش تكون غريبة الحقيقة خاطر فصول متناقضة هذا يقول لي خلي عندك 10 سنين هذا يقول لك لا يرجعوا لك هذه المشكلة الأولى والمشكلة الثانية سألت سؤال بسيط قلت لهم منين نغزر هما اللي الحقيقة الإداريين اللي في الرانون معناتها الناس متفاهمين ونعرفوهم حتى في المستير وفي السوسة لا نحطوا الفصول معناتها ما تنجمش تجاوبوا معذور هو ولكن سألته سؤال تو كيف تجيني شركات كبيرة بعد شركات كبيرة
0: أرشيف هذاك الحسبة
1: يقولوا ما أنت مش يجيبهم لك في 10 كوامل هم مش تحطوه
0: إيه سمحني أنت تعرفوا المقر متاع الرانو في مستير شو هيك فيه هو في حد ذاته
1: نعرفه صغير على الأخر لا هما يعني الدولة ما لقت ما تعمل معناتها هي مش مكفاها الأرشيف متاعها تو هي الأرشيف متاعها مش تاخذ الأرشيف تاع البريفي احنا كقطاع خاص مش تكمل تاخذ الارشيف نتاعنا تحطه عندك
0: هو الارشيف اللي نتاع المؤسسات اللي معناتها بصفه عامه حتى كمؤسسات ما استحفظتش
1: عليه هم تعبين فيهم
0: صحيح قلت لك انا مع الفيضانات مع كذا انت تشوف ارشيف تاع مؤسسات معينه ما اتلف ساعات تتكلم ساعات موظفين طلبوهم في ملفات جديده كي سالوا علاش قالوا راهو ما عادش عندنا وثائق
1: موجود
0: اي دونك انت معناتها والقطاع الخاص
1: اي تو الشركات الخاصه القطاع الخاص كي تسكر هم مش ياخذوا الارشيف نتاعنا معناتها كيفاش باش تصرفوا
0: فيه؟ وما الحكمة من ذلك؟
1: يعني باهت في الفصل
0: اصلا تيما وخاطر ايش نقول لك احنا تيما المشرع وقت اللي يعمل معناتها فصول اي عنده علاش؟
1: الحقيقة قبل كانت كي تطلع نصوص ثم شرح الاسباب
0: صحيت
1: لا من الاخر ما عندناش
0: ما عادش عندنا وثيقة
1: مش مع يا اما تري فاك يا اما ستريكت يا اما ما فماش بكل شرح الاسباب على الاقل يعطيك لو بوركو دي شوز وتقى ما تناقش
0: وتفهم غايه المشرع
1: اما ما مش مفهوم النص حقيقه يعني متاكد اللي اول ما تسكر شركه كبيره برشا قلت لهم صدقني كيفاش يجيب لكم زوز ثلاثه كوام من خمسه كوام
0: مش قلت لك انا المقر بتاع ولايه تاع مستير مثلا اللي هو بصراحه لا يليق معناها تشوف انت كيف وين التواليت وين البيرو وين كذا وين ما لا فما خصوصيه لا فما انتيميتي لا فما حدا شيء وصغير وكذا تقول انت هذا رانو بتاع مسير مثلا
1: اللي معناتها الولايه كامله راهو
0: الولايه كامله صحيح
1: كامله عندهم الحقيقه لي دو دام اللي غادي برافو عليهم
0: ما شاء الله عليهم
1: برافو عليهم هزين حمل الولايه كامله
0: بالضبط
1: الحقيقه وديسبونيبل حتى كي نكلموهم ويتعاملوا
0: ورغم الشارج الكبيرة ورغم المكان ماهوش هو ورغم الدروج اللي يخوف معناتها في بعض الأحيان الحقيقة متاع ربي معناتها الإنسان يدخله كمستعمل كيوزاجي للمكان وكذا
1: الحقيقة
0: هما
1: في شخص كومبيتون على الآخر يخدموا على أرواحهم
0: يستحقوا ما أكثر يستحقوا ما خير يستحقوا راحة يستحقوا معناتها تكون كونفورتابل البلاصة وأون بلوس كو سا كي تقول لي أرشيف أنا السويلة هيك ومش يحطوها
1: ما نعرفش حتى معناتها الدولة قلت لك ماهوش مكفاها أرشيف تو تعمل فيه أرشيف أخرى
0: ثم ثم والله ساعات لازم ما يلقى ما يعلم
1: اكيد. دونك احنا اش قلنا تو الجبايه ولات ترتكز على المحاسبه كسوسوا مثلا في في في المراقبه المعمقه في غيره في غير في برشا شروط. راك تقرا النصوص الجبائيه منها مثلا قلت لك مثلا الامتيازات الجبائيه يلزم مسك محاسبه منها باش تطرح انت مصاريف معينه تقول لك يلزم تكون مدونه في المحاسبه الى غيره. ومنها زاده مهمه برشا برشا برشا احنا كيف ما قلنا احنا مش نعملوا سنويا تو المحاسبه نتاعنا ونطلعوا الموازنه ورابحين ولا خاسرين وغير هيك. الموازنه هذيك زاده مش طلع لك الربح ولا اي الربح زاده فيه ربح للدوله احنا مسمينه الضريبه على المداخيل والا الضريبه على الشركات المرابيح. المرابيح هذيك منين تطلع؟ هي من المحاسبه. واحنا من من من الريزولتا كونتابل هذاك زاد يلزمنا نعاودوه باش نطلعوا الربح الجبائي.
0: بلي سامحني انا سؤال هنا ما نعرفش يخطر ببالي. طيب ينجم الانسان يكون دو بوينت فيو كونتابيليتي رابح على الورق
1: موجود
0: ونجم خاص ما قبضش
1: ايوه
0: فمش فلوس معناتها ريالمون ما دخلتليش فلوس معناتها بوينت فيو كونتابيليتي رابح
1: موجود برشا المشاكل هذه
0: اي وفلوس ما ثماش. انا اداره الجبايه اسكو نتحاسبوا بلي موجود على الورق
1: على الربح على الورق
0: يا اخي هي تاخذ من اخوش
1: احنا هون عندنا ما اكثر من هكا يعني نجم نطلع لك في شركات صغرى بالطبع شركات صغرى ينجم يكون رابح كي نحسب له لامبو يولي خاسر. يعني الدولة تخو باهية هي تنجم انت بقى تطلع خاسر
0: ما انت تكلب تخدم تخدم تخدم
1: تنجم تطلع خاسر وما تبقى ما توزع ارباح.
0: هو لهنا راهو سامحني بين قوسين جوست بيع وجاله هو واجب راهو
1: لا
0: اما شنو لو كان معناتها نخدموا الكونتابيليتي والفيسكاليتي بطريقه
1: تبسيط تبسيط
0: بسيطه وفيها توازن وزاده تحرص على استمراريه وديمومه المشروع. خاطر اذا كان تثقل كاهل المشروع بالجباية غدوة باش يسكر لك هذاك باش تولي عندك بطالة ولكن أيضا اقتصاديا الاقتصاد نتاعك باش يتراجع. فاليوم رانا نلوجوا على ديمومة المؤسسة والثراء الاقتصادي مش فقط الجباية الحينية.
1: الحقيقة في العوام الأخرى ولينا نغزروا لهم فشلة
0: وهذا دور المشرع لهنا معناتها المشرع مشرع
1: نغزروا المؤسسات هذه هي مصدر نتاع جباية يلزمنا ناخذها باش الدولة تتحمل مصاريفها اللي هي بحقيقة مصاريف خارقة للعادة. الدولة التونسية يعني كلها المصاريف اللي عايشة فيها راهي رهيب مش بتاع دولة فيها 12 مليون ساكن. دونك شو صار تو تغزر للسكتور بريفي انه مورد باش هي تعمل الموارد فقط.
0: ايوه لكن في الفليتاتيك ولا سمي تاتيك عندك مؤسسات مفروض تكون رابحة ولكن انت قاعد تصرف عليه واللي قاعد يصرف عليها من مال القطاع
1: نعم
0: الخاص.
1: القطاع الخاص
0: اي مانيش مسؤول على فشل القطاع العمومي انا
1: راهو لنا معناتها تحب لنا
0: خاطر يلزم اصلاحات هيكليه ويلزم
1: ديبا طويل ديبا طويل.
0: والمفروض
1: مش ترجع لي النقطه الاوليه انت مش ترجع لي النقطه الاوليه ما هو دور الضريب
0: اي
1: وما هو دور الدوله. هل توقف دور الدوله انه في الكلاك الدمبو وتوقف غادي
0: اي
1: لا حتى احنا وصلنا للمرحله انه الدوله جوست كولك دامبو فقط ما عندهاش نظره شامله على الاقتصاد ولا هذاك تمسه ولا تضره ولا توقفه ولا تعاونه نو رجعتنا اصلا هو كدوره الدوله شنو النقطه الاولى بكل عباره شنو نكتب الفصل من الدستور تو شنو هي دور الضريبه شنو هو دور الدوله
0: اي
1: نرجع لموضوعنا تو احنا ولا عندنا ضريبه على الارباح سنوي. دونك نرجع احنا شو ولات عندنا احسن معلومه في المحاسبه باش نطلعوا منها الربح السنوي ومنها هي نطلعوا الربح الجبائي وعلى الربح الجبائي نحسبوا الضريبه السنويه. بالنسبه للضريبه السنويه ملاحظتين في السياق بتاعك استاذه. القانون مالوروزمون حتى كي تبدا الشركه خاسره راهي تدفع لامبو رغم اللي هو اسمها ضريبه على الارباح هو خاسر خاطر ثم خلقونا مينيموم دامبو والمينيموم هذا يمشي على رقم المعاملات يتحسب على رقم المعاملات هو ما عنده حتى معنى. نجم يعني نعمل رقم معاملات كبير برشا ونطلع خاسر نجم عندي رقم معاملات بسيط ونطلع ربح وما ينظرش بعين الاعتبار كما قلت انت مثلا ينجم يكون وقت ما عندوش فلوس في الكاس
0: فمش سيولة
1: ما حماش سيولة والسيولة شنية على خطرك انت مثلا الحالات المعروفة برشا انه انت المدة اللي تعطاها للحريفة متاعك مدة طويلة برشا باش يخلصك، ولكن المزودين متاعك والأجراء متاعك يخلصوا بالحاضر. دونك هذاك انت على ورق تربح، ولكن السيولة ما عندك سيولة، على خطر المدة هذه مقلوبة، هنسميها العكس، خطر انت الحرفاء ياخذوا فيها راحتهم برشا، تبيع لهم عندنا معروفين
0: بالفاسيليتي،
1: باش تبيع لهم بالفاسيليتي، ولكن انت تشري بالحاضر. دونك ما عندك سيولة. مش أول مرة يعني، صارت لنا حتى في وقت حبوا يعملوا لامبوسو لا فورتون، وقت على الواحد بالمئة واللي عنده ممتلكات متاع مليار ولا 4 مليارات بالقانون الجديد ما عنده حتى معنى. صحيح هو يمتلك عقارات، عقار سيدي مليار، مش معناتها هو عنده فلوس مليار في جيبه
0: بالضبط يخلصك عليه، ينجم يكون وارثه تدبس فيه كورثة، هو حتى الأداء ما نجمش يدفع له أداء
1: موجود.
0: فما ساعات ناس خذيت
1: معناتها فما ناس ما نجمش تسجل
0: بالضبط، ما نجمش تسجل خاطر ما عندهاش باش باش تطلبها انت من بعد في أداء معناتها على الأثر
1: موجود.
0: وهي بالحقيقة للمتناقضات، المواطن كي يسمع يقول لك عنده دار بمليار يقول لك ايه هذوكم المتهربين ومدري شنو، وانت ريال مو برا شوف شنو الحكاية معناه. كما كي نجول الشركات هذه تلقاها الوراق رابحة، تقول انتي سايبتو بالفاسيليتي، شوف انتي قداش من من من صاحب مؤسسة يقلبوه في الفلوس هيك حتى معناتها بالفاسيليتي، ومن بعد يقول له ما عنديش،
1: يطلع خاسر،
0: يطلع خاسر 100%. فهو نورمالمون ورق على الورق هو ربح، يتحاسب جبائيا على انه ربح،
1: ولازم يدبر الفلوس باش يخلص اللامبو، هو ما عنده سيوله،
0: هو ما عنده سيوله.
1: وخاصه ان النقطه اللي تحير علاش خلقنا مينيموم دامبو وقت اللي هو خاسر. المنطق يقول هي اسمها ضريبه على الارباح، ما حققش ارباح اذا ما ثمش ضريبه.
0: كيما في المينيموم دامبو وقت اللي يبدا الانسان حال جديد ومازال ما عندوش ريالمون معناتها خدمه ومازال في الايامات الاولانيه، ولكن عنده حاجات فيكس.
1: ومن بعد خلقوا لنا المينيموم دامبو في الديكلاراسيون مونسويال في التصريح الشهري، حتى لو كان هو ما عنده حتى شيء مازال ما خدم حتى شيء يحطوا له 30 دينار،
0: 30 دينار واذا كان يغلط حتى في كتب
1: ولا وخر ما عندوش فلوس، احنا حتى ما عندوش فلوس متعب تزيد
0: اي معناتها 30 دينار هو ما عندوش باش يخلص 30 دينار
1: لكن بعد اللي يدفع 100
0: ولا ما عندوش يتكرفع معناها بال
1: خاطر عاود نقول لك رجعت للسؤال الاولي، الدولة هو دورها ولا كلك دمبو؟ ما عادش عندنا النظرية هذاك معناتها ان اليمون اللي هو يعمل في نمو ثروة.
0: وهذا اللي نرجعوا لهنا اليوم، كيفاش تصنع الدولة ثروة باش حتى الناس كي طالب في الزيادة من بعد في القطاع العمومي الشهرية ولا حتى في القطاع الخاص، وإلى طالب في حاجات معينة في الاستثمار تلقى باش. دونك اللي هي الضرائب فقط وحدها ما تنجمش تخلق الثروة.
1: ما تنجمش
0: خاطر وحدها معناها يد واحدة ما تصفقش. اليوم كين نحكيو بالطريقة هذه راهو انتراتر ملاحظتنا في إطار قراءة نقدية، معناتها خاطر نحبوا بلادنا تقوى اقتصاديا، على خاطر كي بلادنا تقوى اقتصاديا راهو الناس الكل تتفرهد أمورها
1: أكيد. ومازلنا ما حكيناش على الواجبات الاجتماعية للعمال راه
0: اي
1: مازلنا ما حكيناش السنساس
0: اي اللي هي
1: السنساس اللي عندها معناتها نسبة محترمة جدا اللي هي عندها ثقل على المؤسسة،
0: واللي هي المؤسسة العمومية في حد ذاتها تلقاها معناها في في في جوانب كبيره برشا ما تخلصش، معناها اللي هي معناتها في جانب السنه
1: ما تخلصش امتيازاتها اكثر، لا ما تخلصش امتيازاتها اكثر
0: بالضبط،
1: امتيازاتها اكثر.
0: انت كطالب القطاع الخاص وتشد معاه بصحيح باش يكون فما تغطيه اجتماعيه ريزون
1: دو بلوس، ثم
0: ديسكريمينا القطاع العمومي هو اللي يكون اول محا واحد،
1: ثم ديسكريميناسيون كبيره برشا راهو العباد ما تكلمش عليها. يعني في القطاع الخاص مهما تطلع في في الشهريه اللي انت معناتها ساهمت بها في السي ان اس اس الروتريت بلافوني، ولكن في القطاع العام ما ثماش بلافون، يعني نجموا الاثنين يعملوا نفس الكارير براتيكمون نفس السالير. في القطاع العام كي يخرج الروتريت مش ياخذ الروتريت اكثر من البريفي،
0: إيه في 80% تقريبا ياخذ معناتها
1: الاقصى،
0: ايه
1: مش 80% في المسيبه يعني نسيت الرقم تقريبا 2 أو 3 سالير معناتها مربوطه برقم معين ما يفوتوش حتى كان هو مكوتيزي اكثر.
0: اي انت تو مشيت شنو ناخذ من بعد كامتيازات، اما انا مشيت من الاول على اساس انه صاحب الشركه ولا صاحب المؤسسه ولا غيرها مطالب بانه فما اقتطاعات وتكون فما خطايا. بار كونتر في القطاع العمومي برشا من معناتها العوان وكذا اللي ما يقاش عليهم الصبان، ولا الصبان ما عندها ما تلقاه مده زمنيه كي يطلع روتريت، والا يتوفى باش يمشي في شكل راس مال عند الوفاه، والا معناها في الروتريت. فنحكي زاده كيف كيف على الواجبات لهنا،
1: أكيد.
0: واجب هذا واجب هذا. دونك معناتها المحاسبه لهنا والكونتابيليتي والجبايه، وكانه قلت لي الجبايه استنفعت
1: أكيد.
0: واستفادت من المحاسبة قطع حاضرة
1: أي.
0: وهي معناها
1: من كاليتي دانفورماسيون
0: صحيح، وقاعدة تربح منها معناتها بقطع النظر على أن المعلومات هذه تنجم تكون في صالح المؤسسة ويكون ربح، وإلا يكون على الورق وإلا يكون خسر
1: بالضبط. بالضبط.
0: ثم شو نجم نقولوا آخر؟
1: شو نجم نقولوا آخر؟ ولذا ننبه الباحثين متاعنا على مسك المحاسبة هذه، على خطرها كما حكينا هي لازمة كسواء لهم هما كرؤية مستقبلية وكمشروع باش يعرف روحه هو معناتها باش ياخذ القرارات الصحيحة وردوا منها، على خطر هي ديجا واجبة بالقانون المحاسبي، بالقانون التجاري، بالقانون الجبائي، بالقانون سي ان اس اس، خطر يعني حتى من سي ان اس اس عندها حق الرقابة على المحاسبة، نجم تعمل مراقبة معمقة على المحاسبة، خطر هي مش تلوش في المحاسبة ثماشي ربما شهريات نون ديكلاري، ثماشي حاجة موجودة، فهمت؟ دونك والمحاسبة كما حكينا تصير عليها رقابة زادة، مراقب حسابات اللي هو يصحح عليها واللي هي تكون كريديبل، باش تكون انت مثلا مش تطلب تمويل من البنك تطلب محاسبة يعني كونفورم، كان مش تطلب امتياز جبائي، كان حتى الامتيازات الجبائية ولا حتى المنح من عند الدولة زادة يلزم قوائم مالية ممضات، يعني حاجة أوبليغاتوار.
0: القوائم المالية غير الفاتورات اللي قاعدة معناها المؤسسة معناتها تاخذ فيهم ولا تصدر فيهم.
1: القوائم المالية، القوائم المالية هي الملخص كما قلت لكم بكري، هو الملخص متاع اللي صار عام كامل. فما يعني القانون المحاسبي يعطينا موديل ستاندر كيفاش جداول، مش نقولوا
0: وين القوائم الجداول هذوما إذا كانوا هما ستاندار، اسكو صادرين في الرائد الرسمي موجودين في القانون؟
1: أي. موجودين في الرائد الرسمي من عام 96 موجودة النورم، يعني معيار رقم واحد هو اللي تقع فيه الموديل هذايا متاع القوائم المالية. هو مش في شكل جداول، هو ملخص متاع المعطيات المحاسبية متاع سنة كاملة.
0: ولكن الحقيقة معناتها بكري كي سخنا المعلومة متاع المراكز الأعمال، معناتها قلت أنا باحتراز ربما يكون فما جديد، ما عندهمش جديد، ما عندهمش جديد
1: فما جديد ما عنديش برشا ملي قبل سمونير، والحقيقة وضعيتهم غير مفهومة، أقل
0: إيه غير معناتها مفهومة. مع عودة مدرسية كم هيك مثلا
1: بالضبط.
0: مع معناتها فاتورات متاع ماء وزوجات، مع ناس تمرض، وهك تشوف انت الانسان ساعات يبدا قاعد معناتها يلقى روحه معناها مرض باش يداوي، ما عندوش تغطية اجتماعية، عنده ما تكري، عنده اقساط نتاع قرض، عنده كذا، يا اخي لهالدرجه هذه وصلنا احنا معناتها في عدم المجالات
1: في الدوله، ما فهمتش مش يخدم في بلاصه معناتها
0: جوست علاش قلت لك معناها احنا تو كنا نحكيوا على القطاع الخاص، باهي القطاع الخاص وفهمنا من القطاع العمومي اللي هو المفروض يكون هو النموذج اللي يحتذى به،
1: وعلاش جات على حد مراكز الاعمال وقت اللي هما دورهم واضح ومهمتهم واضحة وعندهم قانون صادرين بقانون واضح، دورهم عندهم الاوتونومي فينانسيير، عندهم مصادر تمويلهم معروفة.
0: هو دعوة مجددة، نحن ديما أنا واحدة من الناس نقول هنا الفيصل بيننا هي رئاسة الجمهورية، وعنا ثقة كبيرة برشا في مؤسسة رئاسة الجمهورية وفي سيادة رئيس الجمهورية في أنه بالحق يكون معناتها العدل والعدالة لهنا، والناس تاخذ حقوقها، هو حق راهو ماهوش مزية، معناتها ناس خدمت على رواحها تخلص، ناس عندها قاعدة مواصلة عمل متاعها
1: صحيح،
0: قاعدة تبذل في مجهود، فالمفروض أنها تخلص بقطع النظر على أنه فما مشكل هيكلي، هذاك أمر آخر، ولكن الأمر اللي فيه علاقة بالشهرية واللي فيه علاقة بالتغطية الاجتماعية هذيك حقوق لا جدل فيها. وعلاش ديما نقول هنا رئاسة الجمهورية وسيادة الجمهورية ربما بالتدخل متاعه ينجم يحسم الموضوع لفائدة مراكز الأعمال ولفائدة الموظفية مراكز الأعمال اللي عندهم حقوق مكتسبة وحقوق من المفروض أنها تحصل عليها في أقرب الأجيال، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي يأخذوا حقوقهم، وإن شاء الله يكون فما الإنصات ويكون فما إنصاف ليهم وربي معاهم إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: كلمة ختام سي طارق.
1: كلمة ختام، الحقيقة احنا نغزر الباحثين الشبان الصغار يعرفوا مع شكون يتعاملوا أول حاجة، باش يشدوا محاسبة صحيحة، باش يأدي واجبهم الجبائي، خطر احنا وهو واجب جبائي هو معناتها في الآخر، يتصلوا بمكتب يعني يثبتوا اللي هو يكون مدرج في إما في هيئة المحاسبين ولا في هيئة خبراء المحاسبين، مهمة برشا. وزاد معناتها نقول لهم نعاود نأكد اللي راهي المحاسبة يعني هي مهمة برشا ليهم هما، باش يعرف هو في الطريق الصحيح وإلا يصلح صلح البوصلة بتاعه.
0: يعطيك الصحة إن شاء الله بقدرة ربي في البرنامج اللي قديم جديد مفاتيح المستقبل، هو مجلة مع تجمع ما بين بعث المشاريع والتكوين المهني. إن شاء الله تكون عنا دي كابسول، وإن شاء الله يكون عنا لقاءات إن شاء الله مع وقت يسمح به وقتك باش تكون عنا هالتوعية هذية وهالثقافة في مجال الجباية والمحاسبة، خطر هام جدا الإنسان ينجح لهو السع ولضمان استمرارية المشروع متاعه، ولكن أيضا هو نداء للمشرع على أنه يحسن خلي يقول اعتماد السلطة متاعه التشريعية في كتابة النصوص لصالح الطرفين. الدولة عن الحق باش تاخذ الجباية، وهذا أمر أساسي وضروري ومهم باش تسير مختلف المرافق العمومية وباش تقوم بما عليها من واجبات، ولكن أيضا صاحب المشروع عنده الحق زي كيف كيف باش المشروع متاعه يتواصل ويستمر.
1: بالضبط بالضبط، لخصت كل شيء استاذ.
0: يا عايشك ستارق الحاج صالح، بارك الله فيك، خبيرة في مجال المحاسبة والجباية. الموازنة صعبة ولكنها تبقى ممكنة. تحياتي لك، بارك الله فيك دائما على تخصيص وقت لفائدة فائدتنا احنا في إدارة مناسير، ولكن أيضا لأصحاب المشاريع حتى يعفوا ما لهم وعليهم. شكرا جزيلا لك. تحياتي لك لطفي المكي، سيمون البعطي، تحياتي لك محمد سيدية، تحياتي للجميع على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: التمام الثالثة بعد الزوال على موجة إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. تنتهي اليوم المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب لمنظوريه من مربي الدواجن لموافته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة حر قياسية وانقطاعات للكهرباء شهدتها تونس في جويليا وأوت الماضيين، وأدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. وفي سياق متصل، أمضى أكثر من 250 من مربي الدواجن في ولاية المهدية على عريضة يطالبون فيها السلطة الجهوية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من قطاع الدواجن بعد نفوق أكثر من 220 ألف طير، أي ما يعادل 40% من الدواجن من ولاية المهدية جراء موجة الحر الأخيرة التي شهدتها الولاية، وفق ما أكده صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية للأخبار. حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات التربية لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوبة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 من سبتمبر الجارية، وفق توقعات المرصد الوطني للرصد الجوي بارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة. في إطار تأمين العودة المدرسية والجامعية، خصصت الشركة الجهوية للنقل بنابل 229 حافلة بنسبة جاهزية تقدر ب 72%، من بينها 106 حافلات خاصة بالنقل المدرسي والجامعية. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية الحالية، من بينها نحو 6000 موطن تكوين لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. وأوضح الوزير في تصريح إعلامي على هامش حفل تكريم المتفوقين في مختلف الاختصاصات التكوينية أن توجه الحاصلين على شهادة البكالوريا نحو التكوين المهني يثبت أن النظر إلى هذا المسار قد تغير تماما وأصبح خيارا أوليا وليس خيارا احتياطيا بالنسبة لهما. أعلنت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة عن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس. وأكدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية أنها وقع تزويد دفتر متابعة الأطفال حاملي هذه المتلازمة على جميع أقسام ومخابر الأمراض الوراثية والخلقية سواء في القطاعين العمومي أو الخاص بكامل تراب الجمهورية. وأشارت في بلاغ نشرته اليوم إلى أن الولي يتسلم الدفتر عند التشخيص وهو مطالب بإحضاره مع الطفل في كل زيارة طبية بغض النظر عن تخصص الطبيب. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. العرج عند الأطفال هو علامة نجم تدل على عدد كبير من الأمراض. الأمراض هذه تختلف حسب عمر الصغير وحسب العلامات المرافقة. مجموعة من الأمراض هذه تشكل حالات استعجالية اللي إذا كان ما داويناهاش بالوقت نجم تتسبب للصغير في إعاقات تمشي معاه حياته كاملة. مثلا التعفنات الجرثومية للمفاصل للعظام اللي نشوفوها في جميع الأعمار واللي العرج يكون فيها مرفوق بإسخانة. مثلا عند المراهقين خاصة الأولاد اللي عندهم شوية وزن زايد مرض الانزلاق الغضروفي للورك، ولا هو مرض ينجم يتسبب في إعاقة تتواصل حياته كاملة. لذا إذا كان لاحظنا إلي صغيرنا بعد ما كان يمشي بصفة طبيعية ولا يعرج حتى ولو كان فما إصابة وإلا طيحة، لازمنا في أقرب وقت نهزوه للاستعجالي باش يتم التشخيص والعلاج في الوقت المناسب. مع تحيات الدكتور يوسف عثمان.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من البرنامج، برنامجكم الموجة ورا الموجة حتى للخمسة. اليوم الاثنين 7 سبتمبر، كيما العادة مجموعة من الفقرات، نبدأوها بفقرة حل البيبان مع الأستاذ جلال بنسع، بعدها فقرة حدث ولا حرج اليوم مع أحمد مخلوف كيما العادة، سكيتش إذاعي ساخر من الوضع العام من حياتنا اليومية طبعا، ذاكرة المهرجان مع أسامة الحاج محمد فقرتنا المسجلة كما العادة حول المهرجانات أسامة بالحاج محمد، وبعد أخبار الساعة الرابعة وأخبار الرياضة نرجع بفقرتنا ديما القدام. ديما القدام اليوم عنا ضيفة، ضيفتنا خديجة الجلولي رائدة أعمال تونسية من أصحاب الهمم، نجحت في ابتكار أول سيارة كهربائية ذكية لتسهيل تنقل ذوي الاحتياجات الخصوصية في تونس. كل التفاصيل مع ضيفتنا طبعا تأمن لنا الفقرة اليوم آية إرويني. الفقرة الرابعة باش تكون فقرتنا الأخيرة، هي باش تكون على الخط بتبيعة مع الأستاذ علي البقلوتي، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم بصفاقس. حوارنا معه باش يكون حول تظاهرة كرسي بلدان الجنوب في علوم الرياضيات بمرسيليا. الانطلاق كان يوم أمس يوم الأحد 6 سبتمبر، وما زالت الفعاليات متواصلة. إذا الدكتور علي البقلوتي باش ناخذوه مباشرة من مرسيليا، هذا باش يكون في على الخط بطبيعة الفقرة هذه باش تكون في آخر البرنامج. طبعا مش صحيح فقرة الفنان الصادق عمار باش تجيكم قبل فقرة على الخط كما العادة الفقرة المسجلة، مش صحيح. التحية توصلكم اليوم من منير بعطي في تنسيق البث المباشر، محمد سيدية في الهندسة الصوتية، وتحية محمد وليد الجاموسي في الإعداد العام للبرنامج. من الآن إلى حدود الساعة الخامسة مع هذه الفقرات في برنامج الموجة ورا الموجة، بعد النغم الأستاذ جلال بن سعد وحل البيبان.
0: حل البيبان
3: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
0: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
4: مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. نرجع القيروان بأبوابها. القيروان هي عاصمة الحضارة الإسلامية، ومنها انطلقت الحضارة الإسلامية نحو المغرب وأفريقيا. قلنا نعود للقيروان ولأبوابها العتيقة، وحسب أغلب الدراسات تتخلل سور القيروان العتيق العديد من الأبواب، 8 حصرها الدارسون في 8، تعكس روعة العمارة الإسلامية ودورها الدفاعي. وشفنا قبل باب الجلادين وهو الباب الرئيسي، وقلنا فيها حركية كبيرة، واليوم نشوفه مع بعضنا باب تونس بالقيروان اللي يتميز بمنعطف متاعه الواسع، وكذلك الباب تونس هذايا طرازه إسلامي مقبب مرتفع، وهو من أنواع باب المداخل والمراقبة أكثر منه باب معناه لتحصين المدينة، باب للمراقبة ولمراقبة من يدخل ويخرج المدينة. ويتميز اليوم إضافة لتحصين

0: مياه في المسالك السياحية وخاصة أبوابها. وطبعا ازدهرت ثقافة الأبواب في القيروان في العهد الأغلبي وهي متواصلة، وأقواس النصر كثيرة والأقواس التحصينية أيضا والأقواس مراقبة المداخل ومنها باب تونس، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: حدث ولا حرج.
1: حدث ولا حرج مع محمد أحمد مخلوف. أهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا ثريا. مرحبا كيف السادة المستمعين. اليوم يظهر لي مع بعضنا معناها في البرمجة الصيفية آخر حلقة معناها.
1: آخر حلقة اليوم معك.
2: أي مع بعضنا إن شاء الله كنا خفاف ظل على المستمعين الكل.
1: إن شاء الله.
2: شاء الله نتلقاو في البرمجة الشتوية.
1: إن شاء الله بإذن الله باش يكون لكم موعد إن شاء الله معنا في البرمجة الخريفية الشتوية الربيعية يعني ترجع بعد رمضان إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: والفقرة حدث ولا حرج معك أحمد اليوم بطلب يكونوا واضحين مع المستمعين. قلت لك بربي أحمد يزينا ما كان نقد لي خلينا في حاجة فيها شوية
2: خاطر الجمعة الأخرى عملنا
1: حتى يمور نوار ميسالش مهم نضحكوا.
2: لا فيها يمور نوار ونضحكوا بقدرة رب.
1: يلا حدث ولا حرج.
2: خونا الهادي في يده التليفون يحوس في الفيسبوك وين هذا يعمل طلع على التيك توك فماشي ما يلقى فيديو قصير يضحك ينسيه في الصيف اللي كان ضيف أما العام هذا كان ضيف ثقيل ما يتهزج

0: حشاكم بمقص النار. صيف عداه يجري من دبو لدبو ومن حانوت الحانوت يلوج على دبيبي زما رافع شعار المرحومة زهيرة سالم أعطيني شريبة لله عطشان الربي. وتفكر آخر مرة كيف مشال دبو المنجي بعد الخماضة اللي فضها الفقعاس ودبر من دون الناس الكل 4 ستايك، وكيف اسأل المنجي وهو في باله يتذومر المنجي جالو جاوب المنجي جا وروح لدارو. وقتها اضحك الهادي وقالوا مانيش نحكي على لطفي اللي نعيطوا له اللو، نحكي على اللو يعني الماء. تبسم له المنجي وقال فهمتك، اللو جا ومشي للقهاوي. ومن وقتها وين يتفكر الفازة يقعد يضحك على روحه لين ينسى روحه. وما فاق كان على صوت ولده، بابا بابا بابا عمي الراجل اعطاني ورقة وقال لي متاع الضو هزها لبوك. خذا الفاتورة وجبد مراياته وبدا يلوج على المعلوم، سكت لا طلع ولا هبط وعينيه زعزت ويبس عصا تقول استلبس والعياذ بالله. اش خلى ولده تفجع وبدا يصيح يا ماما يا ماما بابا عيني خرجت وما عادش يتكلم. جات مرته تجري وكيف شافته على هالحالة قالت فيها اوه وبدأت تعيط، يا هادي شبيك شبيك يا هادي كلمني كلمني يا هادي. في الاول ما تكلمش الهادي واكتفى بتحريك الفاتورة. وقتها فهمت قصده وخطفتها من يده، وأول ما جات عينها على المعلوم اللي باش يخلصوه شهقت فرد شهقة وقالت اوه يا هادي 1,700,000 دينار ضو. وقتها اتسيب الهادي ولسانه تحل وقال لها الكل منك، في ركبلنا كليماتيزار في الدنيا سخونة في ما عادش نتاوق، وزيد يا لله الكليماتيزار يخدم 24/24 ما يرتاح الجملة، تقول معدي خيط مستاق. وفي الحقيقة والله نستاهل، خطرني نبدأ نتفوخر في القهوة على أصحابي كيف يقولوا لي الضو قصص علينا، نقول لهم أنا في حومة رقي لا يقص علينا لا ماء ولا ضو، هوك ربي طاح فيا. مازال ما كملش كلامه وتدخل بنت وتجري في يدها ورقة الماء ورماتها قدامه على الطاولة، شدها بيده واغزر لها ورماها وقال هي تشخر وزادت بف. الله الله الله الله الله الله الله، قد ما نوصي فيكم استحفظوا على الماء وانتو ما تقول عاملين بالعاني كأني عندي جرمان ولا جران مش عباد. تلفتت له مرته وسألته قداش فيها، جاوبها 450 دينار يا لله لا زادت ولا نقصت. وقالت له يفرجها المولى، أنا داخلة في جمعية بـ1,000,000 باش نقبضها الجمعة جد داخلة، في بالي لدخول المكتب أما تو نعاونوا بها، وانت زيد دور في حواليك وزيد تنجم تقسمها الفاتورات. وبالنسبة للأدوات نكرديوه من مكتبة الحومة كي كل عام، عام سالم ما يخليهاش بينا. وكما قال الشاعر هي 100 نهار الجمعة يجيك السبت وتتحاسب.
1: أي أي
0: قداش باش تأجل معناها
1: كل شيء بميعاد،
0: كل شيء بميعاد.
1: هذيك هي الدنيا، فاتورة الضوء والماء بداو يجيو
0: عندك بيهم
1: على الفاتورة.
0: هما مو الحاجة الباهية، احنا تونسي ديما في جرة بعض الشيء معناها يعدي الصيف تجي رونتري سكولير تجي فاتورات الماء والضوء نتاع الصيف، ومن بعد تجي المواسم تجي الأعياد تجي كذا إلى آخره، يعني ديما مسكين حبل عجرار
1: والحياة صعبة علينا.
0: بالحق
1: فكرتني في غنية زهيرة سالم
0: أعطيني شريبة لله عشان
1: الرب واللي نحب ونهواه حرق لي قلبي
0: يا حسرة الله يرحمها. والحياة صعبت علينا
1: بتاع مينة فاخ، حطيتك ننسي عجرة ما تيجي ننبسط كيف. الجمعة اللي فاتت قلت لك بربي بلاش كبي نحب حاجة فيها هكا شوية ضحك، رانا قادمين على السنة الدراسية وفرحانين بالكتب والكرارس والكراتب اللي أسعارها نار وكذا، دونك يا أخي
0: شيء هذاك شوف للأسف الشديد هذا هي الواقع متاعنا. احنا نتمنى ونتأملوا أن الواقع يتغير نحو الأفضل، لكن ما فماش معناها بوادر بور لومون، معناها الناس كل تقلقت الصيف هذا برشا من قصان الماء من قصان الضوء كيف كيف الماء المعلب معناها ما فماش بنوعين المعلب راهو المعدني ولا ماء الطاولة كيف كيف اللي بومبونيير الكبار معناها الكل بالصف، يعني التونسي نهار كامل شد الصف يجري يجري يجري فريمون معناتها على اعصابنا ولينا.
1: هي الحقيقة حكاية الماء المعلب زادت الطين بل كملتها الحقيقه في اخر الصيف اوت وبدايه سبتمبر الكل. اما على الستيك والسونات زعما تو هكا باش يلقاو هكا الشجاعه ويرميو لنا الفاتورات.
0: لا هما يشوف اعذر
1: خلينا تقول لي الضو كيفاه الضو الضو يا قاصص يا الكليماتيزورات تضربوا لي ماشينا لافي تضربوا الفريجيدرات تضربوا اي شنو اللي باش نبردوا شنو اللي باش نبرد فما حاجه اخرى اذا كان الضو يمشي راهو يمشي ضعيف حتى الكليماتيزور ما يخدمهاش اي دونك شنو الفاتورات اللي باش تجي مشطه
0: شوف
1: هذاك كي يبدا عندنا الضوء بتجي مشطه
0: تجي خاطر هو باش يقيد لك
1: بالنسبه للماء هذا دوسي اخر تو نحكي بالعكس الماء باش يرتفعوا راه الفاتورات باش تجي قويه تعرفش عليه خاطر في قصان الماء فما برشا ربيان ماء وناس ما تعرفش نضيعوا في الماء ياسر
0: والناس تعبي باش تنحيك التراب وباش تعمل كذا
1: عاملين باشا وش معناها الباشا هذاك اش معناه معناه عباد قاعده تعبي تعبي تعبي باش نزيدك حاجه اخرى تعرفش كل من عنده ماجل السوناد تحل من هنا ويشد كاوتش ويقبلوا للماجل باش يقعد الماجل نتاعو مليان
0: هو يهلك في الماجل نتاعو
1: يهلك ولا مش يهلك ما حبيت نقول لك خاطر كي يشح عليه الماء وتقص عليه باش تخلق عنده كل اللهفه باش يقاوم بها القصان من بعد يبدا يعبي الروح ويعبيه في البرامل ويعبيه في البنوات ويعبيه في البيدونات الكبار ويعبيه في البتاتي نتاع
0: الستيرنات انواع وشكه
1: فوالو انواع وشكه باهي وعبيتها وما استعملتهاش وغدوا عاود تحلت السباله يسيقوا به في الزليز ويسقيوا به في الجناين وفي الجرد
0: بالطبيعة
1: ويغسلوا به في الكراهة
0: للأسف
1: هذا فيه ربيان ماء ولا ما فيش
0: ربيان كبير يعني
1: حاجة أخرى الصغار يدخل يحل لافابو يحل سبات الكوجينة يخليها محلولة خاطره في الليل حلها ويمشي يرقد هي تحل الستة ولا سبعة متاع الصباح
0: تلقى الدنيا عايمة وإحنا
1: عادة ما شاء الله وقتاش يقوموا العشرة في الصيف
0: مش الدنيا عايمة
1: مش عايمة مش عايمة تجبد في اللافابو وكا وجايبة ما عندها والماء ضايع صدقوني راهو برشا برشا برشا تضيع ماء في قصان الماء
0: صحيح
1: الفرق هو أنه معناها قصان ماء في تضيع ماء على حساب المواطن وكا
0: بالطبيعة
1: هذاك باش يجي في الفاتورة
0: بعد المونجالة
1: أيوة
0: مش قبل المونجالة عبارة فويت هي
1: صحيت
0: وهي فويت فويت دو معناها بالحق
1: كله مسأل كل واحد يعبي في بيدون وفي بان وفي زيتية نتاع ماء وندرا شنو ومن بعد من غدو من بعد غدو باش تخلص منها كيما يستهلك يعاود الماء يحل دونك باش يستعمل الماء الحي
0: جديد
1: ويمشي
0: اما اخونا الهادي راهو في حي رقي هاو قال لك اللي يقص عليه علاش باش يشيخو بالفاتوره نتاعو وحاجه اخرى بربي خلينا نحكيو فيها معناها احنا ديما نحكيو بموضوعيه مهما مهما يكون
1: ميزي من حكينا الساعه اش معناها حي رقي انا في بالي بيه هذه الناس تقول يخص عليهم وناس ما يقصش اي شو معناه هذه
0: هذه كاستيون اخرى خاطر مربوط الحي الرقي هذايا من غير ما نسميه مربوط بمنطقه اللي هي مربوطه بالنزل بار اكزومبل
1: مثلا
0: ما يقصش عليهم فهمت
1: مستير وسط البلاد شو علاش ما يقصش عليهم
0: مربوط بحاجات اخرى
1: مربوط بحاجات اخرى جوستمون مستير وسط البلاد السنتر فيل هنا وين
0: مربوط شيرت مارينا
1: لا مش شيرت مارينا زاد ما يقصش عليهم لا انا نحكي على وسط البلاد وين يا ربي ما نحبش نسمي مؤسسات تجاريه هي برشا غادي في الشارع هذاك
0: مربوطه برشا حسابات هي فهمت
1: حاسيل
0: هما راهو
1: الشارع اللي مقابل المحطه اللواجات هاي الشارع هذاك هاكا معروف اللي فيه برشا مساحات تجاريه المعتمديه
0: وفيه
1: شارع البنك سنترال وانت ماشي في اتجاه المحطه هذاك ما يقصش عليهم
0: فما شوف فما حاجات مؤسسات مهمه راهي معناها في الدوله ما يلزمش
1: واحنا جيران السوناد في حي الملعب معناها يا لطيف
0: انت امشي للسوناد ولا بحذاك
1: نهار على نهار يحل نصيف ساعه في النار
0: ها
1: نمشي ما نمشيش
0: للاسف هي مقسمه معناها الله غالب
1: مش نمشي شو عنده
0: مش عنده ما يعمل حتى شيء عندما يعملك حد شيء يقول لك أصبر وكاو دونك نرجع احنا لحديثنا على الفاتورة وباش تخلصها انت كمواطن يعني مهما كان باش تخلصها راهي مؤسسات عمومية وللأسف الشديد تو كيما ستاك ولا سوناد يقول لك راهو احنا معناها مفلسين وراهو كذا وعنا فايت وعن دونك شكون اللي باش يخلص الفاتورة هو المواطن ولكن لهنا دعوة من هالمنبر هذايا ما فيها باس الرعيو الظروف المعيشية متاع المواطن التونسي أسيدي ماكم ما بين ظفرين كفتوه انتم بقصان الماء وقصان الضوء والناس معناها يعلم بها ربي أسيدي كفيوه أنه الفاتورات المرة هذه مثلا يتتأجل يا تشوفوا حل معناها على الأقل
1: هما يعملوا تقسم تقسيط أي أي يقسموا يعملوا تقسيط يعملوا دفع على أقساط
0: خطر
1: يعملوا فيها هذيك بتبيعتها
0: هذيك بتبيعتها لكن يشوفوا إنوتر فورميل يعني نقص
1: استنى ساعة كانك تحكي على السوناد معاك في الحكاية هذه جات فاتورات كبيرة ما السوناد مش بتعود تقسط نجم يقسط
0: الكل حتى استاجي
1: أما استاجي رايب تطلع مسالة من المواطنين
0: بالطبيعة
1: أنا زوز كليماتيزورات ضربوا لي قصان الضوء جدده
0: الجمعة هذه عندي شكون جاري فريجيدير
1: شنو نعمل تضرب. شنو نعمل
0: تعمل مطلب وتجيب خبير وتهز وتعمل وتعطي الوقت وزعم الوقت هذاك تقص فيه ورجع ولا وقعد اجري وكهو. للأسف شديد ما فماش إجابة
1: جانفي 2025 صارت التنسيون حرقت لي الإلكترون نتاع الدار كاملة ابدا من الباب وانتي ماشي وجبنا الاكسبير نتاع ستاج وعملنا كل شيء واليوم الناس هذا وانا نستنى ما عوضولي حتى شيء بوهي الحكاية كبيرة على الحقيقة اما ما عوضوا حتى شيء انا نقول الحق كما هو
0: لا لا علاش مش نكذبوا احنا
1: كذبوش
0: يا اخي سامحني
1: لا على خاطر شوف انت برك زملائي لهنا اللي ماشينا لافي اللي كليماتيزور اللي فريجيدير اللي ما زاد
0: راهو احنا كي نتكلم
1: مشكله راهو في وهما يعرفوا اللي ما احنا المواطن مش يكذب فعلا صارت الحكايه هذه خاطر قص رجع ضو قص رجع ضو الكترو كل ضربت
0: شوف سوريا احنا معناها مثلا نقولوا كاذاعه المنستير الإذاعات العمومية بصفة عامة احنا راهو إذاعات إنارة ولسنا بإذاعات إثارة
1: معناها
0: احنا نحكيو الواقع ونحاول نصلحه من موقعنا دونك احنا كي نقولوا ما احناش نكذبوا راهو موجود هذا وهما بيدهم المسؤولين
1: بيدهم يعرفوا اللي هو الكلام صحيح ويعرفوا المواطنين معناها برشا دونك علاش قلت لك انا زعما باش تلقى ستاج الشجاعة سنة وتجيب الفاتورات والا لا خاطر الناس عادت تصيف تبقبق في العروقة كليماتيزوراتها مضروبة فريجيداراتها تحرقت طب في بالك راهو يلزمك يتصلح الكارت ساعات ما تتصلحش تشري كارت جديدة
0: حق كليماتيزور
1: وبرا كارت لا مش لك الدرجة ما فلوس
0: ومع مع الوقت هذا كما قلنا الصيف راهو الصيف حكاية أخرى صيف فيه العروسات مصروف. بما فيها من هنوات ونجاحات بما فيها من هنوات فيه كذلك العودة المدرسية بما فيها من مصاريف
1: فيه الخروج وتفرهيد بكلوت مصاريف في المهرجانات تدفع
0: كل شيء كل شيء
1: في كل شيء بالفلوس
0: أبسطه هنا اللي عنده عائلة كي باش يخرج صغيراته حتى كما نقولوا احنا باش ياخذوا كورنو جيلات شوف قداش معناها
1: فوالا يعطيك صح ولا باش يوزع عوامهم في الشط ولا باش يكري لهم حتى ثلاثة شوف قداش ومن بعد يخرج من هذا الكل
0: يلقى روحه ستريسي معناها الفاتورات تستنى
1: مع الغونتري سكولير
0: بالضبط
1: مشكلة وذاك عاد اللي عنده يكون في الجامعة ذاك دوسي آخر
0: اللي باش يكري له
1: علاش أنا قلت لك دوسي آخر كراه وترانسبورو مصروف يدو ومصروف آخر دار كاملة أخرى باش يحلها الولد ولا بنته على خاطره باش يعيش بعيد عليه
0: أي بيان سور
1: أي معناها
0: دونك الكل مربوط ببعض وحسابات كبيرة إن شاء الله ربي يعين الناس كله كهو وتتعدى الأمور وتتفرهد إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله هو المهم أحمد الحقيقة بالمناسبة احنا حكينا في دوسي الماء والضوء نحكي على المياه المعدنية والماء السبالة ماء الصناد ونحكي زاد على الضوء تعدى صيف السنة أما بالصبر باللي هو ولكن المهم من توا
0: خمو
1: في غدوة وراهو كي نقول توا نحكي على صيف 2027 ربي يحيي الناس الكل بخير
0: إن شاء الله
1: راهو ماهوش بعيد راهو
0: غمض عينك وحلها
1: إذا كان فما حلول طيب بالنسبة للماء المعدني اللي في المعلب رأوا مش مشكلة حكاية كل حكاية الاستوك يقرأوا حسابهم المنجين وكذا عندك بالنسبة للسوناد وبالنسبة للستيك
0: الستيك رأوا
1: يلزم تعديل البوصلة مرة واحدة تعديل البوصلة مرة واحدة ما فيهاش ما فيهاش
0: كيف السوناد زاد نجم خاطر كما قلت أنت معناها تقرأ حسابك تعمل دراساتك معنى الاستشرافية من الأول وتشوف معناها مثلا الصيف معروف بار اكزامبل في الماء وفي الضوء الكونسوماسيون
1: الاستهلاك يزيد
0: بالطبيعة يعرفوا
1: هما يعرفوا ويعرفوا على المشاكل اللي كانت باش تصير في الصيف لكن اصحاب القرار ما مشاوش معاهم راه باش نكونوا واضحين هذاك علاش راهي
0: طالبوا بثلاثه مولدات
1: فوالا لا ما يتي هما اصلا يخرجوا يحكي وبوم بشوية احتشام يحكيوا باش ما تقعش ماك المشادة بينهم وبين السلطة الأشراف
0: أكيد.
1: ولكن الناس الخبرات راه وناس الكفاءات اللي موجودين في المؤسسات تاع الدولة يعرفوا كل النقائص اللي باش تقع على بعيد
0: زي. والله نجموا نتجاوزوها فاسيل بها والله شوية مسؤولية ونتجاوزوا كل شيء
1: أصحاب القرار انتبهوا انتبهوا لأنه علاش انتبهوا لأنه رانا وصلنا للتوب راه تعرف شنو ينجر عنه قصان الضوء ولا ليه
0: برشا حاجات
1: كل شيء مش برشا حاجات. كل خايب ينجر على قصان الضوء
0: فما ناس تموت من قصان الضوء
1: قصان الماء حاجة وقصان الضوء راهو حاجة كارثية
0: أي.
1: حاجة كارثية قصان الضوء
0: صحيح
1: معناها مؤسسات عامله روتار في تخريج السلع نتاعها البيناليتي برا شوفوها، مستثمرين اجانب حالين المصانع نتاعهم في تونس برا شوفوا السمعه اللي خرجوها على تونس في صناعه الضوء، المنتصبين واللي عندهم دي ستارت اب واللي يخدموا على الانترنت وكل صبحوا بطاله، فما ناس راهي عامله مشاريع صغيره تلك ما نعرفش حلويات وحاجات وكل الحاجات الارتيزانال والحاجات اليدويه والحاجات نتاع العائلات، مشاريع العائلات كلهم مسكنات موسالين وعندهم قروض ومش باش يلحقوا يخلصوا، ناس وصلت راهي باش تفلس ومهدده بالحبس، راهو مش لاعب راهو القسام ضو ماهوش
0: تدخل في الامن القومي راه
1: ما فيها حتى يلزم نشك
0: يلزم معناتها الناس
1: ما فيها حتى
0: تلقى الحلول وكهو تلقى الحلول
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
1: قلت لك ضحكنا جبت لي اخطر موضوع
0: لا يضحك أنا... شويه هنا
1: يضحك يضحك كان في الحي الرقي
0: اي
1: هذاك هو اللي تسكن فيه
0: هو اسمع يا. اسمع هي سامحوني في الكلمه هذه تسمى ضحك الغلبه
1: داينا
0: في الامور نوع
1: نعرف
0: فهمتي اما هذا الواقع ما تجمش معناها تخرج عليه شنو باش تقوم معناها كيما نقولوا في وضع كي من هذا تقوم انت باش تشطح بالمحارم يقولوا مهبول حشاكم معناها وحاشا من يتصنت لكن هذاك وقعنا احنا نامل انه كيما قلنا بكري ياخذوا القرارات المناسبه باش العام الجاي كان عشنا ما نطيحوش في هالاشكاليات هذه كلك سواء معناها في الماء ولا في الكهرباء والا زاد في المواد الاستهلاكيه الكل فهمت تو زاد مثلا انت جاينا الشتاء بار اكزومبل وعملنا صارت ازمه في قوارير الغاز المنزلي
1: والحليب
0: خلينا من الحليب نحكيوا على قوارير الغاز المنزلي بار اكزومبل قريتوا حسابكم ولا من تو
1: الشتاء الجاي
0: الشتاء وقري
1: سورتو انه راهو سنه ردوا بالكم باش يقترنوا لكم الشتاء ورمضان ببعضهم
0: مثلا
1: انا قلنا لكم مثلاً. من تو انا نبهنا من تو قلنا لكم راهو الشتاء ورمضان اذا كان ما فماش قوارير غاز راهي باش تولي ما نعرفش الشرب على شنو باش تطيب
0: على الزحافه
1: اي اي اي اي
0: فرج ربي علينا
1: يفكرك في الشهاده يا محمد يا زميلي ايوه قوارير الغاز انتبهوا لي اي باهي تو يظهر لي باش نكملوها معاك اليوم الحصه
0: اي تفضل اي
1: التاكسيات تو انت عندك ازمه في الغاز المنزلي تتفرج في التاكسيات الكل تراكب في دبس الغاز ويستحيل كانت تكون السلطه ما في بالهاش هذاك وقت عاد احنا نوليو ناكلوا في التبن اذا كان يجد علينا السلطه ما في بالهاش بالتاكسيات وانتم ساكتين وهما الاضراب ورا الاضراب والترفيع في الـ
0: في, الـ التعريفة.
1: في التعريفه والترفيع في درشنيه ودرشنو باي اوكي معاهم احنا بنحبوا حتى حد خاسر هذوك معيال وناس ومواطنين كيفنا كيفهم وابخيتوا الخدمات يقدموا فيها للمواطن الكل اما كي توصل الامور للتجاوز كي توصل الامور للتجاوز لازمنا نحطوا نقطه ونثبت رواحنا
0: تذكرش اول حلقه في موجة الموجة اول حلقه
1: ما تعرفوش انا قلنا لكم اذا كان حتى ما تعرفوش
0: اي على التاكسي وقتها كلها في شطر الثنيه في الفلازه هبط باش يبدل الدبوس والله العظيم معناها راهو فيهم بعينين ثلاثه دبابس في المال ثلاثه دبابس راهو يبدل هذه ناحيه هذه يبدل هذه ناحيه هذه ويعب قلنا احنا راهو ما احناش ضد خيالنا التاكسيستيه القالهم حل عمل لهم حاجه خاصه بهم هما دعمهم في الليسيتيرن اللي معناها تبدا سيتيرنا كامله نتاع غاز
1: لا ومش هذيك الطريقه لا لا محمد احمد لا ماهيش هذيك الطريقه اللي كرهبته تمشي بالليسانس ماشي بالليسانس كرهبته تمشي بمازوت ماشي بمازوت راهو اخطر
0: لا لا
1: ابار استناني ساعه احنا نحكيو اولا اخطر عليه وعلى الناس وعلى السيركيلاسيون
0: صارت برشا حوادث بالاخص في صفاقس
1: صارت حوادث ما نقولوش برشا صارت اما مادام هي صارت راهي تصير هذه وحده اثنين راهو انت تعريفتك راهو محسوب فيها ليسانس نتاع الكورسه ومحسوب فيها المازوت نتاع الكورسه
0: بالضبط
1: باش نكونوا واضحين
0: هي.
1: لا لا انا شو انا حل اللعب راني نكرهو
0: لا لا صحيح
1: قانون جي على الاخر انت تعرف طبيعي صعيبه حتى مع روحي ما فيهاش كرهبتك تمشي بالليسانس تمشي بالليسانس معناها ثلاثه دبابس غاز وانت تبدل منها ومنها وخالتك درا شكون هي باش طيب
0: فطوره ولا عشاء ما تلقاش
1: المقرونه المبخبقه في شتا شاتي ما تلقاش علاش طيب عاملين الري نستا طيب على الكوانن وتعرف كيلو صحيح. كيلو البياض في البلاد بقداش
0: ب 2000 ونص 3000
1: الكيلو طيب لها عشاء طيب لما حال اي شوف حسيل
0: نلقاو الحلول يلزم
1: اي والمسؤول اللي يقول ما نعرفش القانون. المسؤول اللي يقول ما نعرفش يسيب البلاصه يخليها للي يعرف ويمشي يقرا دروس باش يولي يعرف
0: معقول اي
1: ما فما حتى ادنى شك فيها
0: اي اي
1: اي احمد اي هذه اخر حصه معاك امكش عقل بالكل انت ما تحب تجبد المشاكل كنا نكملوها هكا فيها شويه
0: لا لا محلاها
1: محلاها
0: ولا محلاها
1: فرقت قلبك حتى انا راه
0: اي هكا احنا نحبوا الحاجه الباهيه للناس الكل يا ربي
1: ونحبوا تونس الحاجه الباهيه لبلادنا ولرواحنا
0: للناس الكل ونحبوا تونس ديما
1: أي.
0: بالحق تونس معناها مضرب الأمثال في النجاح وفي التميز وفي كل شيء. تاريخيا تونس راهي حاجة أخرى. أي. يلزم ترجع تونس خير من قبل وبولادها وببناتها وبقدرة ربي لباس. أما يلزم الناس تثني الركبة وتحطك الدراب ومتاع البلاد قدام عينيه. راهو بكلنا إلى زوال.
1: وبربي ما خليوش المتربصين زادة بالبلاد وبنظام البلاد وبالدوانسة وبسمعتنا وبتاريخنا. كل هالظروف هذه تخليتهم
0: الناس كل تنهش فينا.
1: ولو ينهشوا في البلاد أي القاو باي بالقدا بالقدا زادة. لما حال كلام مردود عليهم هو. أما باللي هو. شكرا ليك محمد أحمد مخلوف. محلها التجربة الصيفية معك في سكتش الساخر هذا اللي يبدأ بالضحك ويفضل من نرفزة ديما هكا ويعطيك الصحة وإن شاء الله في التجربة جديدة معنا في البرمجة جديدة إن شاء الله بإذن الله اللي تنطلق نهار 14 سبتمبر بإذن الله
0: إن شاء الله.
1: شكرا ليك. إذا نرجع لكم بعد قليل من ذاكرة المهرجان مع أسامة الحاج محمد بعد النغم.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
3: أسعد الله أوقاتكم. ناخذكم اليوم المهرجان الإسفنج الدولي بجرجيس، وهو مثابة ملحمة ثقافية وسياحية فريدة تروي قصة التلاحم التاريخي بين أهالي شبه جزيرة جرجيس وبحرهم، حيث تأسست هالتظاهرة العريقة عام 1981 بمبادرة من ثلة من المثقفين والبحارة الغيورين على الهوية المحلية للجهة. اسعى المؤسسين من خلاله لتنشيط المدينة اقتصاديا وسياحيا خلال فصل الصيف، وتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في تثمين مهنة غوص وصيد الإسفنج التقليدية اللي تميزت بها جرجيس عالميا، وحماية الذاكرة البحرية المشتركة للجنوب الشرقي التونسي، فضلا عن توفير منصة ترفيهية وثقافية كبيرة تستقطب أبناء الجهة والزوار والجالية التونسية الواسعة الجاية من الخارج، تحت الإشراف الإداري لهيئته المديرة اللي يرأسها الناشط الثقافي مراد الأسود. وتكمن الخصوصية الاستثنائية لمهرجان الإسفنج في صبغته التراثية الميدانية اللي تخرج عن النمطية، وين يمزج ببراعة بين السهرات الفنية الطربية وحفلات الراب وعروض المسرح وبين الأنشطة البحرية الحية الموجهة للعموم. ويحتضن هذه الفعاليات المتنوعة فضاء مسرح الهواء الطلق بجرجيس المحاذي للكورنيش، واللي يستوعب آلاف المتفرجين في السهرات الكبرى، بينما تتحول الفضاءات الطبيعية المفتوحة كما ميناء الصيد البحري بجرجيس وشواطئ المدينة مثل شاطئ سونيا وشاطئ الجربي لمسارح مفتوحة لاحتضان مسابقات الصيد التقليدي وعروض الإبحار بالسفن الشراعية. والندوات الفكرية كذلك اللي تنظمها الهيئة بالتنسيق مع المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. ويحظى المهرجان بدعم مؤسساتي وطني قوي تقود وزارة الشؤون الثقافية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية والمجلس الجهوي لولاية مدنين لضمان إشعاعه الإقليمي والدولي. أما عن طرائف المهرجان وعاداته الراسخة فتتجلى في خرجة البحار السنوية، وين يبحر أسطول من السفن التقليدية قدام الجماهير المحتشدة على الرصيف، ويقوم غواص جرجيس القدامى بمحاكاة عملية استخراج الإسفنج من قاع البحر بالطرق البدائية مستخدمين المظلات الزجاجية وسط أهازيج ومواويل البحارة اللي تتقشعر ليها الأبدان. ومن أطرف العادات التنظيمية للمهرجان هي إقامة مسابقة لأكبر إسفنجة يتم اصطيادها خلال الموسم، وتخصيص قرية حرفية لطهي المأكولات البحرية الجرجيسية التقليدية كما لزف مباشرة على الشاطئ، مما يجعل المهرجان تجربة حسية وبصرية ترسخ أصالة عاصمة الزيتون والإسفنج في تونس.
2: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستي.
2: تقبل الله صلاة الجميع. إذن مواصلين معكم على موجودكم إذاعة المنستير، برنامج الموجة وراء الموجة حتى للخمسة مع بعضنا في بثنا المباشر، بتبع وقفتنا الإخبارية وأخبار الرياضة. وقفتنا الإخبارية في تمام الرابعة ويليها أخبار الرياضة. إذن بقية الفقرات، فقرة ديما القدام اليوم مع إيرويني كيما كل نهار اثنين، عنا ضيفة باش تكون ضيفتنا سيدة خديجة الجلولي، رائدة أعمال تونسية من أصحاب الهمم، نجحت في ابتكار أول سيارة كهربائية ذكية مخصصة لتسهيل تنقل ذوي الاحتياجات الخصوصية في تونس. اسم الشركة هاوكار. تو نحكيو مع ضيفتنا مدام خديجة على هالمشروع هذا، على السيارة هذه، على الفكرة كيفاش تطورت ولات إلى منتوج، على طبعا تسويق هذا المنتوج. هو الحقيقة الأبعاد نحسوها إنسانية أكثر منها تجارية، ولكن كذلك كيفاش باش يوصل المنتوج هذا للناس المحتاجة ليه، هذا الكل نعرفوه مع ضيفتنا في فقرة ديما القدام مع آية إيروينية. الفقرة اللي تليه مش صحيح مع الفنان الصادق عمار، فقرة مسجلة، وبعدها نكملوا بآخر فقراتنا على الخط. على الخط اليوم معنا الدكتور علي البقلوتي، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم علوم بإصفاقس. حوارنا معاه باش يكون حول تظاهرة كرسي بلدان الجنوب في علوم الرياضيات بمارسيليا. التظاهرة هذه حاليا فعالياتها قاعدة دور في مارسيليا، الانطلاق كان يوم أمس ومازلت متواصلة، والدكتور علي البقلوتي باش ناخذه مباشرة بالهاتف من هناك يعطينا كل تفاصيل حول المناسبة هذه وأهميتها، وبتبيع الامباكت متاحة على الجامعة التونسية وعلى مشاركته هو تحديدا. هذه كل فقراتنا اللي باش تكون بعد أخبار الساعة الرابعة وبعد أخبار الرياضة. إلى اللقاء بعد الأخبار.

0: الرابعة عشرا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين جديد بعنوان السنة التكوينية 2026-2027، من بينها نحو 6000 موطن لفائدة حاصلين على شهادة البكالوريا. وكشف الوزير أنه تم خلال السنة التكوينية الجديدة أحداث 6 اختصاصات بالوكالة في قطاعات في الوكالة الوطنية للتشغيل في قطاعات تقنية الاتصال وتقنية الجوال ومرافق حياة والتزويق الداخلي وتركيب الأنظمة الشمسية والخبازة والمعجنات، إلى جانب تعزيز مراكز التكوين بأكثر من 15 اختصاصا جديدا. دعت وزارة الأسرة الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية تكون مستوفاة لكافة الشروط القانونية ومدرجة بالموقع الرسمي للوزارة، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. الوزارة أضافت أنه يمكن للأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية للأسرة الموزعة على كامل تراب البلاد لمزيد التثبت من وضعية المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل الأطفال. أعلنت إدارة الرعاية الصحية الصحة الأساسية بوزارة الصحة عن إطلاق دفتر متابعة للأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في بلادنا، وذلك في إطار الحرص على تنظيم مسار الرعاية الصحية وتعزيز مبدأ العدالة الصحية بين مختلف الجهات. وأشارت إلى أن الولي يمكنه تسلم الدفتر عند التشخيص، وهو مطالب بإحضاره مع الطفل في كل زيارة طبية بغض النظر عن تخصص الطبيب. حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات التربية، لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوب، وذلك خلال الفترة من 7 حتى 13 سبتمبر، وذلك وفقا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بتسجيل ارتفاع في درجات الحرارة خلال هذه الفترة. أعلنت وزارة الثقافة عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية لفائدة المعهد الوطني للتراث، وهذه المناظرة تفتح يوم 23 من نوفمبر والأيام الموالية من أجل سد الشغور في 8 خطط تتوزع على 5 خطط في العلوم الاقتصادية و3 في الحقوق، ويكون تسجيل الترشحات عن بعد بداية من 30 سبتمبر على أن تختتم قائمة الترشحات عن بعد في 23 من أكتوبر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. بداية بأخبار الاتحاد الرياضي المناسيري، منتظر باش يمضي مهدي القنوني لاعب الاتحاد الرياضي المناسيري، عقد مع اتحاد طرابلس الليبي، عقد لمدة 3 مواسم. مهدي القنوني عمره 21 عام، كان يلعب في البطولة الفرنسية قبل ما يتحول للاتحاد المناسيري بروس، خاصة في السنة الفارطة مع الاتحاد الرياضي المناسيري. الإشكالية هي بسيطة، يبدو في قبل الإمضاء هو في الأجرة الشهرية للاعب، عنده شروط اللاعب في الأجرة الشهرية نتاعه مع وكيل أعماله، وبالتالي هذه الوضعية. لكن من المنتظر إمضاء العقد النهائي بين مهدي القنوني والاتحاد الليبي والاتحاد الرياضي المناسيري، لأنه لاعب مازال تحت ذمة الاتحاد الرياضي المناسيري. اتحاد مناسيري برشا تساؤلات حول رفع المنع من الانتداب، اكيد حاولنا نتصلوا بمصدر مسؤول واكدنا ان شاء الله من هنا للساعات القادمه باش يتم رفع المنع من الانتداب. فما اشكاليات في تحويل الاموال او في يمكن في الاموال اللي توصل من الاتحاد مناسيري عبر البنك المركزي ثم للاتحاد الدولي لكره القدم، معناها جزئيات بسيطه جدا، تم تسويه الجزئيات هذه والامور واضحه اصبحت، والاتحاد ينتظر من لحظه الى اخرى جي نوتيفيكاسيون من الاتحاد الدولي لكرة قدم باش تنهى، معناها يتم انهاء الكشمار هذا او الكابوس اللي ازعج احباء ومسؤولي الاتحاد الرياضي المناسيري، وبالتالي يتم تأهيل اللاعبين للمشاركة في المقابلة القادمة. مقابلة القادمة الاتحاد المناسيري باش يكون في وجه الاتحاد الرياضي بن قردين ان شاء الله يوم السبت انطلاقا من الساعة 4 في نفس اليوم. عدد اخر مباريات في اطار الجولة 4: مستقبل مرسى النجم الساحلي امل حمصوصة الملعب التونسي نهار لحد 13 سبتمبر، شبت العمران نجم تلوي نادي حملم في الترجي الرياضي الاولمبي البيجي وتقدم ساقية الدير، ونهار لحد 20 سبتمبر نادي الافريقي الترجي الجيسي ونادي الصفاقسي النادي البنزرتي. فهمتوا علاش تم تاجيل المباريات هذوما؟ لانه النادي الافريقي باش يواجه جولي بالمالي في مالي، كان فاز عليه 1-0 مباراة الذهاب في ملعب رادس. الترجي الجيسي باش يمشي للسنغال وواجه فريق ديامبرز السنغالي، فاز عليه 3-1 في ملعب الطيب المهري بصفاقس، مطالب باش يحافظ على الفارق في الاهداف. والنادي الصفاقسي كان لعب مع شوتينغ ستارز النيجيري في نيجيريا، والعوده باش تكون في ملعب الطيب المهري بصفاقس، والنادي الصفاقسي كان انهزم هدف مقابل 0، هذاك علاش تم تاجيل المباريات هذه. وفي الحقيقة فما عدد من المباريات المؤجلة والمتأخرة اللي بتلعبوا في إطار الجولة الثالثة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اللي من جملة المقابلات هذه اللي بتلعبوا في الأسبوع متاع 16 سبتمبر و 17 سبتمبر، نهار 14 سبتمبر جولة ثالثة مباراة متأخرة في بن قردين الاتحاد الرياضي بن قردين نادي الصفاقسي، وفي ملعب النيفر بارد نهار الخميس 17 سبتمبر ملعب التونسي النادي الإفريقي، وفي مركب جرجيس 4 متاع العشية الترجي الجرجيسي الاتحاد الرياضي المنسيري. بعد الجولة الرابعة باش يكون فما راحة للبطولة الوطنية، تقريبا راحة مطولة نسبيا لأنه المنتخب التونسي باش يكون في تربص مغلق انطلاقا من يوم 20 سبتمبر، ثم مقابلات تصفية مؤهل الكأس أمم إفريقيا، ثم باش يكون فما المباريات الدولية الودية للمنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الموريتاني اللي عوض المنتخب البنيني، وأيضا مقابلة أخرى باش يكون في بداية شهر أكتوبر بين صفاقس سوسة والمناسير. أكيد في انتظار أنه ناخذ المعلومة الكاملة من الجامعة التونسية لكرة القدم. حكينا بكري على السي اس اس، نذكركم ان السي اس اس كان امضى عقد مع لؤي ترايعي اللاعب السابق للاتحاد الرياضي المناسيري اللي كان تحول لعب في البطوله الاماراتيه، عقد اعاره لكنه ملزم للشراء في نهايه عقده. لؤي ترايعي لاعب شاب يلعب في المنتخب الوطني التونسي اقل من 23 سنه، متوسط ميدان هجومي. هو كان من المفروض باش يتم عقد الجلسه العامه الانتخابيه للترجي الرياضي الجرجيسي اليوم 2/7 سبتمبر، لكن تم تاجيلها لموعد اخر او الموعد لاحق بسبب عدم ورود اي قائمه مترشحه في الاجال القانونيه. باش يتم فتح باب الترشح مجددا في الترجي الجرجيسي يوم 12 سبتمبر نصف النهار كاخر اجل لايداع ملف الترشحات انطلاقا كما قلنا من الايام القادمه. واكيد الترجي الجرجيسي اللي في مرحله جديده بعد تاهله وتواجدوا في كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. كرة اليد نهاية الأسبوع باش يكون موعد مع جولة جديدة لبطولة تونس في النخبة في كرة اليد، الترجي الرياضي جمعية الحمات بعد انخيار نادي كرة اليد بجمال، نادي الإفريقي منزل الرياضي، سبورتينغ المقنين، مكان المهدية، النجم الرياضي الساحلي، نصرة بوربة، ونادي ساقية زيت، اتحاد منزل إتميمة.
نكمل معكم بالشامبيونز ليغ الاوروبي. ريال مدريد باش يبدا المشوار نتاعه في منافسات الشامبيونز ليغ الاوروبي بمواجهه فريق انتر ميلانو. هذايا حوار اخر من جمله 13 حوار تقابلوا فيها زوز فرق هذوما انتر وريال، واكيد فرجه طيبه للجميع. شكرا لكم على المتابعه، نتقابلوا 7:05 الى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم الموجة ورا الموجة حتى للخمسة كما العادة. نوصلوا مع بعضنا لفقرة ديما القدام. أي رويني، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا بك مدام فريا، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا اليوم على موجات إذاعة المنسير ديما القدام. كما تعودتم اثنين للجمعة نحكي فيها على نجاحات وشخصيات صنعت الفارق في المجتمع.
2: ديما القدام

0: قديم القدام.
1: اليوم ضيفتنا سيدة متميزة عندها مبادرة محلها.
2: إني اخترت عنوان ديما القديم اليوم هي من معاناة التنقل إلى الابتكار. اليوم باش نحكيه على قصة نجاح مختلفة، قصة شابة تونسية ما خلتش الإعاقة تكون عائق بالنسبة لها، بالعكس خلتها تكون دافع باش تبتكر وتغير الواقع. ضيفتنا اليوم خديجة الجلولي، شابة ورائدة أعمال تونسية من أصحاب الهمم نجحت في ابتكار أول سيارة كهربائية ذكية مخصصة لتسهيل التنقل لأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية من خلال شركة هاوكار. اليوم حاضرة معنا خديجة جلولي بالهاتف، ونقول ولو عسلامة.
3: ويا عسلامة، مرحبا بالنسبة لكل السادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الابتكار.
2: مرحبا بك مدام خديجة، مبروك على الابتكار.
1: أهلا وسهلا مدام خديجة، مرحبا.
3: أهلا وسهلا وبيك عايش.
1: يلا ننطلق في الحوار، ويظهر لي مدام خديجة عايشة بالقولة اللي تقول الحاجة أم الاختراع.
2: هذه احنا مدام ثوري، قبل ما نحكيه على الهوكار والسيارة نحكيه خلينا نتعرفوا عليها قبل. شكوني خديجة جلولي بالضبط؟
1: فعلا
3: خديجة جلولي، أنا جيرونت متاع شركة هي مؤسسة اسمها هاوكار، وتحلت الشركة هذه من 2018 أكتوبر 2018. بديتها من عام 2016 مع سلم الانجنيوريت توينس. وأول مني كنت نقرأ عندي مشاكل في التنقل كل يوم، يا إما يزم أمي تكون مجندة وإلا أخويا ولا حد من العائلة، وإلا هذا اللي ترانسبورون كما نعرف الناس كل ما همش عادبتي، حتى الأشخاص العادية لما حالها هي أمام هي أكثر وأكثر الأشخاص اللي عندهم إعاقة والإعاقات الكل. دونك حبيت أنا نلقى حل لنفسي. وبشوية بشوية لقيت نفسي مانيش الوحيدة اللي عندي المشكلة هذه. قلت علاش ليه نجرب نعمل من الأول فكرة أني نلقى حل سوليوشن دو موبيليتي صغيرة للي أنا والأشخاص اللي كيفي أنا، زاد اللي نجموا يستمتعوا بها، باش نحاولوا نبدلوا شوية من
2: المدة فين انت ما عايشين فيه. معناها الفكره ديت من مشكله شخصيه ديجا، معناها تعاني انت من معناها مشكله التنقل، ما فماش ادابتاسيون للعباد اللي عندهم اعاقه حركيه هكا ولا اي دونك من اول فكره جات لبالك السياره تتحرك، شنو المراحل اللي تعديت بيهم؟ قداش قعدتوا تخدموا على السياره قبل ما تشوفوا اول نموذج قدامكم على ارض الواقع؟ ظهر لي نهار السبت انتم اعلنتوا على نسخه نهائيه من السياره.
3: بالضبط نهار السبت عملنا الإعلان، قعدنا نخدموا عليها من أكتوبر 2018، من قبل هي بدأت الفكرة نخدموا عليها كفكرة، بعد حلينا الشركة وخلقناها عام 2018، ومن وقتها وإحنا لليوم نخدموا عليه النموذج هذية باش نحاولوا نحسنه، خاصة اللي احنا ما حبيناش نمشيو في فكرة إنه معناه ندبتي وحاجة ديجا موجودة، خاطر قد ما تدبتي ما هيش باش تجي أدبتي للشخص اللي هو في عنده إعاقة عضوية ولا بالكرسي نتاعه. وباش تبدأ غالية برشا، خاصة أنه باش تاخذ عن فيكول ولا كهرباء ولا اللي هو باش تدبتي سافاكوتي سوم الفيكول هذيك بلوس لزادابتاسيون، وشوف نجم تكد روحك في لزادابتاسيون وإلا لا. حبينا ناخذوا لا بيرسون اون فوتولون، الشخص اللي عنده الكرسي متحرك، ونبنيو حاجه ليه هو معناها اوتور دو لي بالادابتاسيون ماكسيموم ليركونومي ماكسيموم اللي تنجم تخليه هو ينجم يسوق.
1: احنا نحكي عليها مدام خديجه، تقصد سياره بيرسوناليزي؟
3: بيرسوناليزي ومستفر، هي مانيش سياره، هي ان كوادريسيك ليجي دو لا كاتيجوري دي فيكول سون بيرمي اللي هما ما يخدوش 45 كيلومتر في الساعه.
2: وعلاه اخترت الرقم هذا بالذات؟ عليه 45 كيلومتر في الساعه،
3: هو الحاجه الاولى باش نسهلوا للشخص اللي نجم ياخذها ويسوقها، خاطر ما تستحق كان بيرمي موتوسيك ما تستحقش اجراء انك تاخذ بيرمي كوندي كامل، دونك جوست تتعلم لو كود دو لا روت، دونك اسهل باش انك تاخذها من غير ما تتعب نفسك. الحاجه الثانيه باش نسهلوا زيد على رواحنا في الهومولوغاسيون نتاعها بيان سور، على خاطر سي ان فيكول اذا كان باش نعملوا كهربا كبيره حنا برشا برشا سيكوريتي كبيره، خاصه كي نحكيوا على شخص عنده اعاقه عضوية اللي يستحق برشا سيكوريتي باش ياخذ ان فيكول كبير وسرعته قوية باش ينجم يسوق به في لوتوروت. وإحنا البيت نتاعنا انه الاشخاص اللي عندهم اعاقة عضوية يتحروا يمشيوا ينجموا يقضيوا
2: يكون عنده الاستقلالية التامة باش يتحرك معنا من غير ما يستحق انه حد يعاونه باش يسوق.
3: وحتى العباد الكبار في العمر ينجموا يستعملوا معنا باش يقضيوا حاجياتهم اليومية، مش انه باش نفريميو ولا نعملوا حاجة كبيرة برشا.
1: معناها مسافات كبيرة لأسفر كذا تقريبا ما توصلش معناها هكا ولا المقصود مدام خديجة؟ حاجة تشبه للدراجة الهوائية في استعمالها حتى على الطريقة،
3: هي في الالكتريك 100% الكتريك. حتى هذه اخترناها الكتريك زيدا منها ايكولوجيك باش نحميو نحافظوا على الطاقه خاطر زيرو ايميسيون سي او 2. والحاجه الثانيه اللي هي حتى للشخص اللي عنده اعاقه ما يستحقش برشا جهد باش يعمل لها مانتينونس، لا تستحق فيدونج، لا تمشي للكيوس باش تصب الصون، تشارجيها في دارك في بريز نورمال وتخرج بها. معناها خممنا اكثر في انه لوتيليتي نتاعها باش تقضي حاجيتك اليومية من غير زايد وتكون بيرسوناليزي لكل تيب دونديكاب فيزيك وشنو نجمو نزيدو ونقصوله في
2: المشروع. عنده جانب إنساني واضح وفي نفس الوقت هي شركة ومشروع تجاري لازم يكون مربح باش ينجم يواصل، معناها نحكيه على معناها مستقبلا. لو كان نعرفوا قداش قدرته كلفة تصنيع السيارة وقداش كلفة البيع في السوق التونسية؟
3: هو مازلنا ما حددناش السوم الأخير. علاش؟ على خاطر احنا نهار السبت ديجا أعلننا على جوز حاجات. أعلننا عليه هو الفيكول، هو معناها دشناه في آخر نموذج نتاعه وبالطبيعة مازال راهو بيلوت، معناها في تحسينات باش تنزل. وعلمنا زيدا على الفاز بيلوت نتاعه اللي هي باش تقعد بمشاركة مع وبارتناريا مع تكنوبول الغازيلة وشريكنا وشركاء أخرين عشان النجم نسمي أسامي
2: ولا لا.
3: دونك مع سوسيتي أكتا، ونشكر زيدا نتخصصي كتما وتكنوبول الغازيلة وبمساهمة زيدا السي بي بي هاش المركز الدول النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة. وعملنا هالبيلوت هذي اللي هو باش يتحط في تكنوبول الغزالة لمدة 10 أشهر باش اللي يحب يجي يستعملوا ويجربوا كسوسوا يكون موجود في قطب الغزالة غاديكا يقرأ موجود في اليونيفرسيتي ولا يخدم في واحدة من الشركات ولا حتى من برا يحب يجي يجرب لمدة 10 أشهر. الفيكول هذا موجود في القطب الغزالة، ومن بعد بشوية بشوية نزيد نحطوا بيلوت آخر في منطقة أخرى سياحية ولا في منطقة كما قطب آخر ولا في ولاية أخرى بشوية بشوية. دونك بدينا بالنموذج الأولاني اللي هو
2: معناها مازلت في دور تجريب هي السيارة هكا؟ معناها مازلت في دور التجريب هي السيارة؟
3: أي توا هي في التجريب الرسمي، على خاطر احنا قبل كنا مجربينها في انفيرونمون داخلي ما خرجناهاش للبر للعباد البراء. فما ناس جربتها جاتنا جربتها، اما توا نحبوا الناس اللي البراء تجربها وتستعملها وتستغلها باش ناخذوا احنا الفيدباك عليها وزيد نشوفوا اسكو تلبي معنا نزيدوا نحسنوا وتلبي مليح الرغبات اللي حاجتنا باش نوصلوا لها والا نزيدوا حاجات اخرين. خاطر هي فيكول سمارت فيه سيستم داتا لا كوندويت، دونك فما تكنولوجي سمارت اللي هي تعاونك سي ان فيكول كونيكتي اللي يعاونك باش في السياقه نتاعو.
1: أنا مش سامبل فيكول إلكتريك. معناها اللي باش يستعملها يتدرب عليها مدام خديجة، هذا هو
3: بالضبط، يتدرب عليها يتعلم السوقان عليها وحتى الأشخاص اللي معاه يبدأ معاه مرافق ولا أي حد يستحق باش يطمن كيفاش الشخص اللي عنده إعاقة قاعد يسوق ولا كيفاش لا مانتونس دو باس كيفاش تحط تشارجيها وكذا. هذه كلها يلزمها فورماسيون صغيرة ماهيش صعيبة، اما بور انسيتي لي جون انهم تجي وتجرب وفما فورمولير اونلاين ينجمو يتبعو على الباج هاو كار نتاعنا. يجيو الناس تجرب بوندون 10 اشهر ان شاء الله حتى نوصلوا لجوان 2027 واكستنسيبل. والإيفنمون هذا لا يتي سبونسوريزي بار نو بارتنير استراتيجيك اللي سميتهم و افيك لا تي دي زيدا و لي سي بي فوالا دونك وان شاء الله الناس الكل تلقى ان شاء الله يلقى قبيل في القطب الغزال
2: ان شاء الله بالنسبه للصيانه نقول السياره سي بون ولات في معناها في السوق نتاع معناها الناس تشري فيها سياره نحكيوا على الصيانه اسكو القطاعات نتاع الغيار نتاعها الماتريال نتاعها موجود باش يتوفر معناها في السوق التونسيه هكا
3: اغلبيته موجود احنا اخترنا باش نعملوها من الزيرو لهنا مع لا شين دو فالور التونسي الانجينيور اللي خدموا عليها تونسا وزيد 60% نتاعها مصنوع في تونس معناها الميكانيك نتاعها الكل مصنوع لهنا مع لي اندستريال نتاعنا اللي في تونس الباتري نتاعها سيتون باتري ليثيوم من اسد لي زامورتيسور سيام زاد شركه تونسيه معناها القطايع الميكانيك
2: باش يكونوا موجودين في تونس
3: موجود لهنا بالنسبه للقطايع الالكترونيك سي دو ستاندار معناها اخترنا باش نختاروا قطايع ستاندار موجودين يستعملوهم في لي فيكول الاخرين باش ينجم الشخص يلقاهم بسهولة في
2: مشروع مدروس. يعطيكم الصحة. كلمة أخيرة مدام خديجة، شنو عندكم في المستقبل نحكيه من ناحية التوسع؟ هل فما أسواق معينة تستهدفوا في المرحلة الجاية باش تتوسعوا فيها؟ نحكيه على إفريقيا وأوروبا، فما موديلات جديدة تحبوا توفروها؟ شنو عندكم جديد؟
3: هو اللي عنا توا النموذج هذي اللي احنا باش نجربوه وان شاء الله نعملو منه، وعن النموذج الثاني قاعد يحضر باش نحطوه ان شاء الله في منطقة اخرى ربما سياحية. دونك هذي اللي ندخلو توا وان شاء الله نتوسعوا بالنموذج اللي النماذج هذي الموجودة ان شاء الله على قريب في برشا مناطق تولي هذيك الفيترين متاع سمارت سيتي تونسية اللي ان شاء الله تولي دوبليكي في بلاد اخرى في افريقيا ونتوسعوا بشويه بشويه حتى نوفروا لو ماكسيموم بوسيبل من النموذج هذايا في برشا اشخاص عندهم اعاقه بارتو في تونس وفي افريقيا. وعندنا احنا نوتر برودوي ديجا موجود ان كيت داسيستانس بور فوتوي رولون هذاك ديجا معناها احنا ديجا انا ان انتغراتور دو تكنولوجي اللي نحاولوا باش نلقاو دي سوليوشن دو موبيليتي الكتريك للاشخاص اللي عندهم اعاقه عضويه بما فيهم الكبار في العمر.
2: يعطيك الصحة مدام خديجة، شكرا على حضورك معنا اليوم في ديما القدام ضمن برنامج الموجة ولا الموجة. هي من قصتك نفهموا أنه من الحاجة نجم وتولي فكرة والفكرة تولي مشروع أو ابتكار موجود على أرض الواقع ويسهل احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. إن شاء الله نشوفك ديما القدام بإنجازات جديدة ومشاريع جديدة. يعطيك الصحة مدام خديجة.
0: كل التوفيق مدام خديجة. يعطيك الصحة، شكرا. إذا مدام خديجة فاهمة البروجي اللي تعمل فيه وعندها فيناليتي محددة وتعرف وين باش توصل بيه. الحقيقة تحسها
2: البيت واضح متاحة. وأعز حاجة عجبتني أنه هو مازال في طور التجريب ومعناها قبل ما يشريها العبد يجربها لمدة 10 أشهر. دونك مشروع مدروس نتمنولها النجاح وإن شاء الله نشوفوها ديما قدام.
0: تحسها واثقة زادة من نجاح المشروع فيما بعد. فقط أن بقات لي نقطة برك ما نعرفش إيه توافقني فيها وإلا لا، وأن قالت مش لازم حتى الكود لاروت. أنا الحقيقة مانيش معها، يلزم حتى هو باش يسوق فيكول صغيرة والفيتاس متاعها ضعيفة بالكل تتسمى طريقة يعني 45 كيلومتر في الساعة، ولكن مع هذا نحبهم يكونوا يعرفوا قانون الطرقات على خاطرهم هما باش يتحطوا في الطريق ومع السيارات الكل ودرجات النارية وغيرها.
2: تصور يلزم يكون فما
0: خاطر الكود لاروت هو لغة السير في الطريق. دونك لابد منه معناها يلزم واحد يعمل كود لاروت وبعدها يتعلم سياقة السيارة اللي هي ظهرت سمارت معناها يلزم يفهمها.
2: صحيح. دونك هذا مساج منا ليهم يلزم معناها يعيدوا النظر في النقطة هذه.
0: اي مهم برشا خاطر باش تحطهم في الطريق راهو في الطريق وعلى وسعك الطرقات التونسية وعلى نظامها. دونك ما نحكيلكش.
2: يعطيكم الصحة.
0: اي رويني يعطيك الصحة.
2: عايشك مدام ثوريه.
0: حوار مزيان يعطيك الصحة. اي شكرا لك. اليوم اخر عدد معنا في برنامج الموجه ورا الموجه هكا ولا ان شاء الله كل التوفيق في الشبكه الجايه. ان شاء الله تكونك محطات معنا في البرامج الجايه ان شاء الله باذن الله.
2: اذا سكوب يدور لي
0: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. شكرا. احنا مازلنا ما افصحناش على عناويننا الجديده، ولكن باذن الله باش يكونوا الكل ان شاء الله موجودين نفس الاشخاص في عناوين جديده بطبيعه تتناسب مع شبكه جديده الخريفيه الشتويه الربيعيه لانه نرجع بعد شهر رمضان بإذن الله. إذن إيه يعطيك الصحة، شكرا لكم الناس الكل. بعد قليل باش نمشي ومع بعضنا ومع الفنان الصادق عمار في موش صحيح بعد النغم.

0: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3
1: إذاعة المنستير
2: 97.3
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
6: شنو هذا؟ ترى ايجا يا نوفل ايجا عيش ولدي اقرالي بالصحيح كأني ما عادش نفرز مليح. شد اقرالي. شنو هي هذه؟
7: هذه الفاتورة متاع الادوات المدرسية.
6: ادوات المدرسية باللازم نشوف الارقام نحسيبها متاع الصيغة. ثبت تطلعش متاع صياغة اختك.
7: لا لا متاع الرجوع للمدرسة.
6: هذه جنية هذه اللي بميتين وتسعين دينار.
7: هذيك كرتابل.
6: كرتابلة بميتين وتسعين دينار جلد تمساح ولا دب أبيض؟ ترى ثبت تطلعوش شريد وتمساح حي ما عندي فين باش الربيع بزيد يأكل برشا.
7: حد انت يا بابا تي ثم أغلى منها.
6: اي جاب ربي رفقته بيا. تعرف بوك فاش كان يهز في كتبه في فيلية بتاع بلاستيك؟ تعرفها هيك الفيلية؟ سجيب وذانها بزوز دورو. خليك من بوك أساتذتك اللي قريوا فيك واللي من جيلي كنا جنب للجنب بنفس الساك ونفس الطبلية ونفس التربقة.
7: شنية التربقة؟
6: الصندال والباقي عنده سبادر يغزالة.
7: هي عاد هذاك وقت وتوا وقت.
6: اي لا وقت اي اعطاكم الوقت حتى هو معطاهم الوقت زادا باش تولي الفخرة في المحفظة والحطة مش في الراس. توا سامحني الخدام اللي عنده ثلاثة يقراو يلزموا 900 دينار في المحافظة.
7: هوك ثم اللي ارخص برشا وكل قدير وقدره.
6: لا مش ولاد الناس الكل ولاد 9 أشهر. عليه علاش التمييز والتفريق بين الصغيرات؟ علاش يحسسوا في الصغيرات اللي هما ما همش كيف كيف؟
7: اي بابا اش تحبهم يعملوا؟ يفرضوا على الناس سلعة واحدة؟ هذه تجارة ومنافسة حرة وكل حد يحب يصنع حاجة مضخمة خير من غيره.
6: لا يا سي نوفل هذا ينجم يجي في كل شيء الا في المدرسة. وقت تبدأ الأمور متقاربة ما فيها بس. أما وقت يولي أغلظ ركبة يغني تولي مش هي والبيداغوجيا تبدأ من هنا.
7: إيش معنى؟ ما فهمتش إيش تقصد بابا. شنو يلزم يتعمل باش يتحقق التفكير متاعك؟
6: سهل برشا ما نشريهمش. اللي يسوم ويفوت المعقول وإمكانيات الزوالي خليه عنده ماليه.
7: حتى اللي عنده لبس عليه؟
6: أي حتى اللي عنده لبس عليه ويدز فيهم بالركبة ما لقي فاش يولي المجتمع متضامن. وإذا ماشي في بالك كرمت ولدك كيف شريت له حاجة طيارة خير من الناس راكي غلط قاعد تضر فيه. وبربي سامحني قداش تنجم تشد هالمحفظة؟ 5 6 سنين؟
7: تلا بابا كيف غيرها إذا كملت العام راهي بنت ناس.
6: تقول أنت الاسم العالي ولا؟
7: بالضبط كينك حاضر.
6: ما لا لا وليدي عندك علي بونتو متشمت فيها. تعرف اش معناتها 300 دينار؟ معناها 3 الشهرية وميزال الشيء القدام. تراه اقرا لي هذه شنيه.
7: هذوكم 5 كراسات الوحده ب 25 دينار وهذا تروس ب 30 وهذا
6: يز يز يز فيه البركه. امشي للاخر طول أيوة الجملة قداش؟ 625 دينار.
7: هي وما تنساش بابا اللي ما زلت ما شريتش الدبش وخاصة السبادري غالي شوية.
6: قداش؟
7: أسوأ من 100 للخمسة.
6: بلا لا 100 ناخذ ولدي متاع الخمسة.
7: عيشك بابا.
6: اي زيد زيد شوف اش ناقصك فرد مرة.
7: هاتو نقيدهم ونعمل الحسبة. وهوكا ما تنساش فلوس ليتود وكهوة ومع شوية مصروف يومي وكهو.
6: لا لا موش كهو مازال السوق وقتاش؟
7: غدو.
6: هيا قوم الصباح بكري صوتك باهي ماو حطني في برويتة وهز دلل عليا بيعني أكاو عم ناول بعد شفشاقة الكرابة السنة ما عاد عندي من بيع هز بيعني وظهر لي نجيب حاجة كبيرة تفدوفة تعاون حتى بكراسة ولا بكو ستيلوات وربي نوب بالشاري.
5: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: على الخط.
1: موجود معنا على الخط الدكتور علي البقلوتي، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم بصفاقس، وحوارنا حول تظاهرة كرسي بلدان الجنوب في علوم الرياضيات بمرسيليا. الحدث هذا يندرج ضمن رؤية هدفي لدعم الكفاءة العلمية الشابة وتشجيع التبادل بين الباحثين وإرساء مشاريع تعاون علمي بين مؤسسات البحث في بلدان الجنوب ونظيراتها الدولية. مرحبا بك دكتور علي البقلوتي، أهلا وسهلا. مرحبا،
2: شكرا على الاستضافة، وشكرا لإذاعتكم الكبيرة والموقرة، وشكرا لمستمعيكم، وشكرا لإلى هذا التظاهرة الكبيرة لمستواها على المستوى المحلي والدولي.
1: إذا تظاهرة انطلقت يوم أمس، ما زلت باش تتواصل حتى 31 أكتوبر دكتورة؟
2: بالضبط، هي تنطلق على تقريب شهرين من انطلقت اليوم أنفيت أمس التحضير، واليوم انطلقت وسوف تتواصل إن شاء الله إلى يوم 30 أكتوبر. وهي تنقسم معناها على أربع فترات.
1: أيوة،
2: خلينا نسعى نعرفه شوية بالكرسي. هو كرسي بلدان الجنوب،
1: ولا نفهمه أكثر اللي يسمع فينا يفهم التظاهرة اللي نحكي عليها هي شنية أنفيت.
2: بالضبط، معناها الكرسي بلدان الجنوب هي مبادرة علمية متميزة بالتعاون مع السيرب، هذا المعهد الدولي للقاء في الرياضيات، وهو أكبر معهد للقاء في الرياضيات في العالم. تقريب يحتضن 5000 باحث سنويا من كل أنحاء العالم. والكرسي هذا مبادرة مطلقة من المركز الدولي للقاء في الرياضيات مع المؤسسات العلمية الفرنسية.
1: أيوة،
2: وبدعم من المركز الوطني للبحث اللي هو سينيرس معروف جدا. وسيمبا كيف هي خلية علمية ترتكز خاصة في إدراج المظاهرات الدولية في علوم الرياضيات في كل أنحاء العالم. وهي تبرز أساسا، ومعناها الأهداف متاعها هو تعزيز التعاون العلمي بين الباحثين في فرنسا وأوروبا والباحثين من بلدان الجنوب وخاصة البلدان الأفريقية. بالنسبة لي أنا هذا البرنامج يمثل أكثر من مجرد سلسلة من المؤتمرات والمدارس العلمية، لأنه بالحق فضاء حقيقي للقاء والتفكير المشترك وإنشاء علاقات علمية يمكن أن تستمر لسنوات طويلة. وفي الرياضيات في هذا السياق كما تعرفوا تلعب دور مهم جدا، لأنها لغة عالمية ولغة علمية لا تعرف الحدود الجغرافية. وعندما يجتمع باحثون من بلدان مختلفة حول مسألة رياضية معينة، فبنصير هما يتقاسموا المعرفة والخبرة، ولكنهم أيضا يبنون شراكات ومشاريع جديدة. احنا بالنسبة لتونس كما تعرفوا،
1: قبل ما نمشيو لتونس نمشيو لكليك دكتور، هي نحب نقولوا ان التظاهرة هذه تحت إشرافك.
2: بالضبط، أنا هو حامل الكرسي، لأنه هو التظاهرة هذه تنظم مرة كل سنتين، كل سنتين تخوها دولة. التصارع ومعناها التسابق لنيل هذا الكرسي هو تصارع كبير برشا، والحمد لله في سنة 2024 قدمنا الملف ونلنا الكرسي هذا، وسوف أكون حامله.
1: كي نقوله الدكتور علي البقلوتي نقوله تونس،
2: نقوله تونس طبيعي. لأنه المستوى الإقليمي عنده قيمته زاد. المستوى الإقليمي علاش؟ خاطر ديما يمشيوا، وهذا لأنه تنسيق أوروبي قاري، يمشيوا للبلدان التي برزت قيمتها في هذه العلوم في الفترة الأخيرة. معناها ما تتصوروش هما ياخذوا معناها الكرسي، يدرج الكرسي إلى بلد يكون فيه مستوى الرياضيات ضعيف أو حتى متوسط. فنحن في تونس معناها معنا قيمتنا الرياضية ومستوانا الرياضي بلغ درجة معينة من النضج، وهذا شرف كبير لدولتنا، شرف كبير لوزارتنا، وشرف كبير للباحثين. إن شاء الله على المستوى المحلي نكونوا ديما باعثين ونكونوا ديما متفوقين في هذا المجال.
1: معني الدكتور قيادة تونس للتظاهرة العلمية هذه هو اعتراف بتميز الكفاءة العلمية التونسية في مجال بحوث الرياضيات، هكا ولا؟
2: بالضبط،
1: هذا هو. به احنا نحبوا نعرفوا الى جانب هذا الاعتراف شنو نجموا نحكيوا اخر على التظاهره هذه، خاصه وانه الهدف منها هي دعم الكفاءه العلميه الشابه، فما تبادل بين الباحثين، ارساء مشاريع تعاون علمي بين مؤسسات البحث في بلدان الجنوب وتبع نظيراتها. بشنو نخرجوا احنا من خلال او بعد قيادتنا لهذه التظاهره؟ ولوني ما زلت في بدايتها، اما شنو ما لي زوبجيكتيف؟
2: اليوم جاء الفريق الياباني وصل اليوم وهذه الدوره تتميز اولا بمستواها العلمي الدولي الراقي وبعدد حضور بعدد البلدان والقارات المشاركه فيها. لدينا مشاركون وباحثون من حوالي 24 بلد من افريقيا اوروبا امريكا واسيا، يعني اربع قارات، وهذا يعطي للبرنامج بعدا دوليا حقيقيا. والاهم من عدد البلدان هي تنوع الباحثين والمؤسسات والجامعات المشاركه، لانه كما قلت لك ثم الباحثين من افريقيا واوروبا واسيا وامريكا، وهذا التنوع يسمح بتبادل تجارب مختلفه ويفتح المجال امام تعاون علمي جديد. احنا لا نريد، يعني باش نقول لك الفكره نتاعي انا كشخص ولكن ك حامل للكرسي، احنا ما نحبوش ان يكون التعاون في اتجاه واحد، لانه اللي مشى توا واللي قاعد ماشي في بال برشا برشا ناس وبرشا عباد هو انه قاعدين نستقيو في التعاون من اتجاه واحد، يعني من اوروبا الى تونس. احنا لا، انا نظريتي هو انه لا اريد ان يكون التعاون في اتجاه واحد، اي ان ياتي الباحثون من الجنوب الى اوروبا فقط للاستماع والتعلم. الفكره الأساسية لهذا الكرسي هو التعاون المتكثف، يعني احنا اليوم في مرسيليا في هذا مركز البحث الكبير قاعدين نعطي تجربتنا كيف في تونس وفي عدة بلدان أفريقية، في المغرب، في الجزائر، في عدة بلدان أفريقية، وسوف نوري للعالم حضور 24 دولة ما هي النتائج العلمية اللي قاعدين نسوقوا فيها، اللي قاعدين نخدموا فيها، واللي خذينا فيها جوائز دولية كبيرة. وهذا ونحن اليوم في على مستوى بأن ندرج تجربة أخرى في بلدان الجنوب. وانتم كما تعرفوا كما نقولوا بلدان الجنوب بصفة عامة ثم ضعف في الإمكانيات، ثم ضعف في الآليات، ولكن رانا قادرين باش نصدروا تجربة، وخاصة التجربة التونسية اللي احنا فخورين بها على المستوى، نحكي ديما على مستوى الرياضيات، وهذه هم منبهرين بها كيف لأنه في مخابرنا في جامعاتنا معنا وصلنا باش نحلوا مسائل كبيره في الرياضيات. وهذا يكون معناها نجم نقولوا احنا بدايه التجربه، مش نور سود لا، ولكن سود نور. قاعدين نوجهوا في مساج واضح، احنا رانا في السود كيف قاعدين عندنا تجربتنا وحلينا عده مسائل في الرياضيات اللي هي كبيره برشا، وكيف انا حاولت باش نحتضن اكثر عدد ممكن من التوانسه في مختلف الجامعات التونسيه، جامعه مونستير، جامعه مومنتوم، جامعه صفاقس، جامعه قفصه، جامعه قابس، جامعه تونس المنار، جامعه كرتاج، كل هذو مشاركتهم، سياتي ان شاء الله الباحثين في من هذه الجامعات الكل في الاسبوع المنظم الاول اللي هو يوم 14 سبتمبر، ثم بعضهم اخر في الاسبوع الثاني اللي هو يوم 18 سبتمبر. وسيلتقيوا هنا في جو راقي جدا، لانه كما تعرفوا السنتر هذا هو تقريب بعيد على المدينة، هو على البحر وعلى جبل، وعاملينه هما خصيصا باش الإنسان يجم يفكر في مسائل بحثية عميقة بعيدا على كل معناها شؤون الحياة وغيره وغيره وغيره.
1: بي معناها الميليو متاع ناس علمية عندها، معناها في حاجة للتفكير، في حاجة
2: لأنه غابة كلها شجر وكلها جبل وكلها بحر، وفما يلتقي معناها يتم اللقاء مع باحثين من كما قلت لك من 24 دولة لتتبادل الخبرات ولإدراج معناها مشاريع بحثية في المستقبل. وهذا اللي نحبه، معناها انت تقولوا نحبوا البعد بالباحثين نتاعنا في بلادنا، وقت يجيو في مواضع كما هكا يكونوا سباقين، ويكونوا هما كيف عندهم افكارهم اللي صوغوها واللي معناها من جراها تجم تتحل مشاريع بحثيه جديده.
1: نعم، هو اللي فرحنا الحقيقه اليوم، وانا قلت الفائده تقريبا في التجربه هذه من الاتجاهين، ما عادتش كلي احنا نمشيو نشاركوا باش ناخذوا خبره الناس اللي هما متميزين علينا في مجالات، بالعكس اليوم ولينا احنا نهزوا في تجارب هما يتعلموا منها، وهذه الحقيقه نقطه فارقه في المشاركه هذه اللي صرحت بها حاليا الدكتور علي البقلوتي. توينسا تقريب قداش عنا باحث مشاركين؟
2: أكثر من 20 باحث إن شاء الله.
1: أكثر من 20 عدد باهي لباس به،
2: عدد لباس به. دونك احتضنتهم الكل، يعني بالنسبة لمصاريفهم اللي عندهم مخابر شركة شوية، واللي ما عندهمش مخابر كل تحتضنهم المعهد، وسوف يتكفلون بكل مصاريفهم على مستوى النقل معنا التنقل مصاريف الطائرة والتأشيرة ومصاريف كيف الإقامة في في في في في هذا المركز البحث.
1: أكيد اللي يعني يسمعوا فينا أكيد اللي يسمعوا فينا في سؤال أخير باش نكملوا معك دكتور علي بخلوتي، وأنا يقولك شنو الامباكت متاع هالمشاركة هذه اللي هي إيجابية بما أنه إحنا ماشيين نهزو في تجاربنا عن طريق خبراتنا في المجال، الامباكت متاعها على الجامعة التونسية ومراكز البحث في جامعاتنا التونسية، مخاطر أهمية الجامعة وسمعة الجامعة وترتيب ترتيب الجامعات مهم برش.
2: بالضبط الامباكت هو كبير برشا. اول حاجه التجربه الاولى، وهذه كنا حكيت مع زملائي الفرنسيين اليوم الصباح مع رئيس المعهد الدولي هذا. اول حاجه احنا نأمله وانا معنا خدمت عليه برشا الموضوع هذا، هو انه ان شاء الله يوم من الايام يكون عندنا سنتر في تونس كما هذا، لانه كما قلت لك عندنا الكفاءات اللازمه ونحب نقطه نستقطب كفاءات دوليه كبيره، ولكن يلزمنا فضاء علمي، فضاء يلتقي فيه الباحثين لإدراج، وكما تعرفوا علوم الرياضيات راهي علوم معناها أفقية يستعملها براتيكمون كل الاختصاصات، خاصة الذكاء الصناعي، لأنه في الجينات متاعه مكون من الرياضيات. وإن شاء الله في تونس، وهذا معناها حكيت مع حتى مع السيد الوزير ومع السيد مدير الديوان، نحاولوا باش نكرسوا في تونس ثقافة أنه يلزمنا مخبر بحث في الرياضيات في الإعلامية وفي الفيزياء لأنها مشاريع هادفة وناجحة. ثانيا أنا أتمنى أن تستمر العلاقات التي ستنشأ خلال هذه الفترة، خاصة بحضور باحثين من تونس، لأنه لدينا علماء وباحثين من حوالي كما قلت لك 24 بلد ومن 4 قارات، ولكن معناها الشبكة هذه لا تكفي، احنا نريد أن تتحول إلى مشاريع حقيقية، أبحاث مشتركة، تكوين زيارات، إشراف على ما شهادة الدكتوراه، تنظيم لقاءات علمية في بلدان الجنوب نفسها. وأتمنى أيضا أن يكون هذا البرنامج نموذجا لتعاون جديد بين أوروبا وأفريقيا، تعاون يقوم على الندية والتبادل المعرفة، معناها لوكور دافير اللي نحب نوصل له أنا عن طريق هذا الكرسي. نحن نريد أن نبين للعالم أنه نظرة إلى بلدان الأفريقية ما عادش كما قبل. نحن اليوم نحن نصدر معرفة نوع من المعرفة برغم من ظروفنا الاقتصادية، برغم من معناها على مستوى الهياكل البحثية وكل شيء ما احناش كيفهم، هما معناها عندهم معناها تاريخ كبير وعندهم تمويلات كبيرة، ولكن احنا بالتمويلات اللي عندنا رانا نجم نعمله ونجم نصدر المعرفة، والحمد لله كما تعرفوا معناها ولات جوائز دولية تخرج من تونس، مش من التوانسة اللي عايشين في الخارج لا، ولكن من التوانسة من الباحثين التونسيين اللي يخدموا في الجامعة التونسية. اليوم قاعدين نسمعوا في جوائز يعطوا فيها، وهذا شرف كبير للجامعة، لأنه هذا هو شرف الجامعة، هذا هو الميسيون تاع الجامعة، ويأثر كما قلت أنت على التصنيفات الدولية. التصنيفات الدولية كما تعرف
1: مهمة برشا،
2: مهمة برشا، وتطلع الجامعات وتخول لنا باش نستقطبوا عدة باحثين من من من من بلدان كثيرة. اليوم معنا الميسيون ميسيون برينسيبال دو لا شير هو أن نحاولوا باش نكونوا الند للد، ما عادش كما قبل لا، رانا عندنا تجربة، وهذه التجربة سوف تزاق، وعدة توانسة مش يقدموا محاضرات. وهذا شرف كبير لبلادنا وللقارة أيضا.
1: إن شاء الله موافقين دكتور علي البقلوتي، إن شاء الله في لقاءات قادمة، إن شاء الله بعد الإيفينمون هذايا ناخذ الفيدباك من عندكم، كل التوفيق سيدي وإلى اللقاء.
2: شكرا،
1: يعطيك الصحه للاستضافه. شكرا. اذا هكا كملنا معكم الموجه ورا الموجه، مع تحيات منير بعطي في تنسيق البث المباشر، محمد سيدي في الهندسه الصوتيه، ومحمد وليد جاموسي في اعداد الفقرات. بعد قليل الاخبار وبعد صيفي اليوم مع زميله حياتي كوني في تعويض لعماد العوني، الى اللقاء.

0: الخامسة مساء من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. تنتهي اليوم المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب لمنظوره من مربي الدواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر وانقطاعات الكهرباء التي شهدتها البلاد خلال شهري جويليا وأوت الماضيين، وقد أدت وفق أحصائيات غير رسمية إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها الحيوانات حيوانات التربية لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار خلال الفترة الممتدة من 7 حتى 13 من سبتمبر وفق توقعات للمعهد الوطني للرصد الجوي. وأوضحت الإدارة أن درجة الحرارة المتوقعة ستتراوح بين 30 و41 درجة مئوية بالتزامن مع ارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة خاصة بالمناطق الساحلية والداخلية، بما من شأنه أن يضعف تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات. حذر قسم الوظيفة العمومية التابعة لاتحاد الشغل من ما أسماه تواصل تدهور أوضاع المنظومة التربوية بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. والبيان في بيان صادر اليوم أكد الاتحاد أو أشار إلى وجود نقص في التجهيزات والفضاءات وتدهور في البنية الأساسية بعدد من المؤسسات، إضافة إلى نقص في الموارد البشرية بسبب ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على التقاعد وفق نص البيان. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات طفولة خاصة تستوفي كافة الشروط القانونية ومدرجة بالموقع الرسمي للوزارة، وأضافت أنه يمكن للأولياء الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية للأسرة الموزعة على كامل تراب البلاد لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عمليات التسجيل. في أخبار العالم، أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء غارتين نفذهما الاحتلال الصهيوني فجر اليوم على بلدة جنوب البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ مدة. قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن الذكاء الاصطناعي المتطور قد يشكل تهديدا وجوديا للبشرية، وطالب بخطوات فورية للحد من هذه المخاطر. وأشار في كلمته الافتتاحية للدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى أن البشر يواجهون حاليا تهديدات غير مألوفة وغير مسبوقة لحقوقهم بسبب مخاطر الذكاء الاصطناعي المتطور. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المونستير.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
2: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
4: صيافي صيافي، عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيافي مع عماد العوني.
5: مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. يركن عماد العوني للراحة نقوم بتعويض حتى لسبعة متاع العشية في صيافي، إلى أي مدى مازال هذا العنوان ينسجم مع الفترة اللي نعيشوها توا، فترة فيها استعدادات للعودة المدرسية، فترة فيها نظام العمل بنظام الحصتين. المهم أنه في العشوية هذه تقضيوا معنا أحلى وأمتع الأوقات، أخبار، متابعة خفيفة، وبرشة برشة أنغام تخفف عليكم الضغوطات اللي تعيشوها يوميا، وما أكثرها ضغوط ضغوطات العودة المدرسية. إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع، وإن شاء الله يا ربي وليداتنا الكل يرجعوا لمقاعدهم الدراسية وهما مع كامل مستلزماتهم الدراسية، والله لا يعيش عائلة في ضيق بإذن الله حتى للسبعة. نحن معكم، مرحبا بكم في الاستماع، شكرا لاختياركم موجاتنا. نغم أول هدية لكل مستمعينا مع تحية محمد سيدية، منير بعطي، حياة الكوني، بعد شوية نصافحوا ضيوفنا.

0: مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. سعيدة بضيفي باش يكون حاضر معايا، وربما برشا من الناس اللي يسمعوا فينا باش يكون عندهم علاقة كبيرة حميمية فيها برشا حنين مع اللقاء هذايا. عماد عودكم أنه في كل مرة في صيفي يحكي على صفحة معينة فيها أهداف، فيها خدمة، فيها رقي في الفضاء الأزرق هذايا اللي كثر عليه الحديث وعليه برشا انتقادات. أما فما صفحات يعني كانت بعيدة كل البعد عن القاع، يعني ارتفعت كثيرا بمحتوى صراحة معناها يليق بطبقة مثقفة، يليق بخريجي كلية هي تقعد وستظل من أقوى الكليات في العالم العربي. مرحبا بالأستاذ منجي شريط اللي معايا في المباشر، نحكي على جمعية قدماء رقادة. مساء الخير أستاذ، أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا في إذاعة المنسير.
1: مرحبا بك مدام حياة، ومرحبا بإذاعة المنسير الإذاعة اللي نحبها ونحترمها واللي نعتبرها جوهرة في الإعلام العمومي بجهة الله. وأنا سعيد بهذه المصافحة.
0: شكرا لك. ونحن أسعد الأستاذ منجي شريط نحكي ومع أستاذ فلسفة بالمعهد الثانوي علي الدعاجي بالمرسى، وعضو مؤسس لجمعية قدماء كلية الآداب والعلوم الإنسانية برقادة القيروان، وهو الرئيس الحالي لهذه الجمعية. هات نحكي على الجمعية، كيفاش كانت الانطلاقة ثم كيفاش خرجت للعموم، خرجت للناس من خلال صفحة على الفيسبوك.
1: هو في حقيقة الأمر كما تفضلت سيادتك، والبرنامج هذا يهتم بهذا الإعلام الجديد مع الفضاء الأزرق ومواقع التواصل الاجتماعي. نحن اللقاء الفعلي معناه الواقعي معناه الميداني تم في 11 أفريل 2017، وتلمت معناها لمة كبيرة لقدماء كلية الآداب والعلوم الإنسانية في القيروان. كان بتاريخ 11 أبريل 2017، وهو في الحقيقة اللقاء هذا قبل ما يتعمل معنا وكيلين تخدم افتراضين. معنا أنا نذكر مجموعة من الأصدقاء القدامى تقابلوا معنا في الفيسبوك وبدأوا يحكيوا معنا ويتذكروا معنا علاقاتهم القديمة والصور معنا قديمة رجعت معنا في الفضاء الأزرق، وذكر الناس كل معنا توارف معنا
0: المزيانة، وبدينا نلوجوا على أصدقاء
1: ما يقعش اللقاء معنا بشكل واقعي ميداني وكلنا كل معنا في رقادة.
0: هو في الحقيقة حتى على يعني من متابعي ومن منخرطي ومن محبي ومن خريجي رقادة بقى حتى البحث عن الأصدقاء، دفعة 2000، دفعة 2001، دفعة 96، وبدينا نبحث فما أسماء معروفة كانت معروفة بالحق، فما أسماء كانت كما نقولوا نحن منارات في في في دفعتهم، الناس يعرفوهم في النضال الطلابي ولا في الفن ولا في العلاقات الإنسانية الخاصة في الضمار، في كل حد وطريقته في الحضور وشكل

0: الشكل الحضور اللي كان به في الدفعه نتاعو، اكيد هذيك حلت زاد اعطاتكم جنحين باش تحلموا اكثر.
1: طبعا هو اللقاء بين الاحبه هو لقاء في برشا معنى ضمار، في برشا معنى ضحك، وفي برشا معنى حميميه، والناس معنى كي يتذكروا بعضهم يتذكروا بعضهم في اطار حكايات معناها لمتهم معناها في المبيت، في سواء في الريستوران، في السقف، في الليكويي معناها في ابن خلدون، في ابن رشيق، في الفارابي، في المكتبه، مكتبه كليه الاداب اللي كانت معناها بالفعل معناها مكتبه كبيره ياسر. انا نتذكر انا دفعه 85 بين قوسين، معناها نتذكر انه المكتبه ما كانتش تتذكر معناها حتى العشره نتاع
0: حتى العشره نتاع الليل. وكنا اذا كان فما كتاب يقول لك مثلا في المدرج يقول لك الرجوع الى الكتاب الفلاني الفلاني، يلزمك تركض ركضا الى المكتبه، والا معناها مش تلقى توابير. محلاها كانت ايامات العلم وقتها، لأنه كانت المعلومة معلومة إلا في الكتاب باش تاخوها معناها، فكان لازم إنك تاخذوا الكتاب هذاك.
1: وهذا معناه لنا لازم كان نشكر معناه الموظفين اللي خدموا ووقفوا وتعبوا معانا وصبروا معناه علينا وخذونا حتى بهبلنا معناه بحكيت. ثم رات واحد يعمل رتارة بتاع نهارين كذا، يلومونا مش معقول راهو الكتاب هذا
0: عندك زملائك يستناو.
1: عندك زملائك معناه يستناو فيه. طبعا انت البنائيه باش تحكيو معناه على صفحه جمعيه قدماء كليه الاداب والعلوم الانسانيه في القيروان، هي صفحه بين صفحات اخرى، لقد كي ترجع وتحط تكفي انك تحط كليه اداب برقاده باش تلقى عديد معناه الصفحات. لكن الصفحه اللي نحكيو عليها نحن هي الصفحه الرسميه،
0: وحبيناها
1: معناها صفحه رسميه لخط حابين بها خط تحريري يكون معناها متوافق مع اهداف الجمعيه نتاعنا. اللي معناها باش تحطوا معنا ملاحظه في اللقاء نتاع 2017 تكونوا زوج جمعيات. وقعدوا زوج جمعيات معناها ينشطوا معناها بشكل معناها منفصل. وبعد قلنا علاش كليه معناها ما تلمهاش معناها ما تتلمش في جمعيه واحده. والحمد لله معناها المساعي التوحيد معناها نجحت. وبرشا معنا أصدقاء معنا لبّوا الطلب هذا وعملنا الانتخابات معنا في 2023، وأنا اليوم معنا رئيس الجمعية جمعية قدماء كلية الآداب في ثوبها الجديد، يعني الثوب اللي معنا
0: اللي نحبوه فيه لم شمل، واللي والثوب اللي نحبوه يعني نحبوه جمعية واحدة مش زوز جمعيات لخريجي كلية واحدة.
1: أي تقريبا كلية الآداب على الأقل 80,000 طالب معناه من 85 لليوم. يعني عدد وزخم معناه كبير. ونحن في السنة الفارطة عملنا ذكرى الأربعين، وكان معناه حفل كانوا ثلاثة أيام معناه حلوين ياسر. رقادة معناه احتفلت بكليتها، وكان عنوان معناه اللقاء الرقادة الشباب الأربعين، هذا 40 سنة على
0: على تأسيس هذه الكلية. أستاذ، بين العدد المنخرطين في الافتراضي وفي الجمعية فما فرق كبير؟
1: نعم ثم فرق كبير، وهذا أمر من نشوف نقوله. نحن في الصفحة نتاعنا عندنا ليزابوني تقريبا 2608 أبوني معنا في الصفحة الرسمية. بون في صفحات أخرى تم عدد معنا محترم. نحن نأمل معناه ما نحبوش نفرض معناه الخيار هذا، كل حد يحب ينشط معناه في صف هذا معناه حريته معناه الخاصة، لكن نحن مدين يدينا باش تكون معناه الصفحة الرسمية هذه هي الصفحة اللي يتلقاو فيها أكثر عدد ممكن معناه من الطلب. لكن أنا الصفحة هذه مفتوحة للأنشطة معناه الأدبية والفكرية، وتعرف معناه ب اللي ينشوه معناها زملائنا الشعراء والروائيين والقصاصين، وزاد عنا جانب اجتماعي معناها كي معناها وفاة مثلا شخص معناها زيد علينا أب ولا كذا معناها يقع النعي. طبعا في حدود إذا الممكن. أنا كنهار معناها لمتني معناها الزميلة كيفاش ما هبطش معناها النعي متاع قريبة، قلت لها بورا أنا الأدمين متاع صفحة في الكونديكتور مش ديما يخرج لي، طبعا هذه نقائص الفضاء معناها الأزرق معناها، وصفحة مفتوحة إذا معناها الشخص يحب معناها ينشر الباب معناها مفتوح له.
0: فقط المسألة هي مسألة تنسيق. اليوم كذلك نحكيه على صحيح الجمعية نجم تنشط وتكون عندها أهداف، لكن كي نحكي على خريجي رقادة نحكي تقريبا كانت تونس الكل بولاياتها الكل موجودة في رقادة، يعني لم الشمل هذايا كيفاش ينجم يكون من خلال الصفحة تفعيلها أكثر أكثر منه من خلال انخراط في الجمعية؟
1: سؤالك جيد معناه، وهذا طبعا نحن ننطق الصفحة أو الإعلام هذا اللي يكون معناه في الفضاء الأزرق نسميه إعلام القرب أو إعلام الجوار ينجم يكون معناه أكثر ديناميكية، إذا طبعا إذا تكون معناه الصفحة معناه تقنيا مخدومة معناه بشكل جيد يكون معناه الأكثر، يكون نحن صفحة سبونسوريزي ولي الدور أحسن، ولما لا معناها تتحول إذن هذه إذن الصفحة إلى موقع إلكتروني أو منصة، خاصة أنه معنى قانون الجمعيات معنى في شكل جديد ينص على أنه كل جمعية لابد أن تمتلك معنى منصة أو موقع، وعنا نحن أمل أن الصفحة نتاعنا نحولها في القريب العاجل إذا ما يشبر الموقع الإلكتروني
0: إن شاء الله، أكيد بأولادها بالمنخرطين بالمحبين، لأنه نحكيه على فترة وديما نقولوها رانا كي نحكيه على الفترة الطالبية نحكيه على فترة من أبهى فترات الحياة اللي تنجم تعيشها وانت طالب، فاغتنموا الفرصة انتم الطلبة اللي تسمعوا فينا الحاملين الجدد للبكالوريا انكم تعيشوا بالحق مع دراستكم، راهي تنجم تعيش نشاط ثقافي اجتماعي تجربة اجتماعية رائعة جدا في المبيتات في حتى في الكلية، يعني في رحاب المعاهد ولا كليات في العلاقات الإنسانية من الفترات اللي راهي تضيف لشخصية الفرد وتبقى من الذكريات الجميلة. اليوم جمعية قدماء رقادة موجودة على صفحة الفيسبوك، تتمنى وأنه بارشة من خريجي الكلية يلتفوا التفافا حول الجمعية وبيهم تكبر.
1: والله معناه هذا معناه رجاء إن شاء الله معنا يتحقق في القريب العاجل، صفحة مفتوحة لكل خريجيها لجميع خريجيها سواء معنا في تونس أو في المهجر، وعن أصدقاء معنا يتنسمون أخبار الكلية عبر الصفحة هذه، بالنسبة لي لهم نافذة جميلة خلاهم يرجعوا يتذكروا أصدقاء، خاصة أن نأكد على عام الصور اللي ننشرها معنا الصفحة رأي تقريبا تكون قادح كبير ياسر
0: للم الشمل
1: للم الشمل
0: تصاور الأخبار المعطيات الأسماء اللي في بعض الأحيان اسم راهو يوحي الكثير، فما اسم يعني في حد ذاته تاريخ، خاصة نحكي على أسماء الطلبة أيام النضال الطالبي، هذا ما يعرفوش الجيل هذا يراه يعرفوه
1: كلية أداب رقادة كانت يسموها كربلاء الوسط
0: صحيح. فشكرا ليك أستاذ على حضورك معنا، أتمنى أنه الصفحة تكبر وتزيد تكبر بأولاد الكلية بالقدماء، وإن شاء الله في عيد رقادة آخر إن شاء الله تلتقي الكثير الكثير من الجموع، فكل الهبل فيها برشا حنين وفيها برشا محبة للكلية. شكرا ليك على هذا الحضور، ومن خلالك تحياتنا لكل المشرفين ولكل المنخرطين في صفحة جمعية قدماء رقادة. ما زلنا مواصلين معاكم بعد شوية باش نحكيه على تونس اللي نحبوها.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي.

0: لو كانت جيني وتشوفك عيني نحلف بيميني نبني القبة ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعبى
1: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و95.7.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معاكم في صيفي حتى للسبعة متاع العشية. مرحبا بكل مستمعينا، نحكي على تونس اللي نحبوها، الناس اللي قلوبها مليانة بالخير، الناس اللي في كل، ما نحبش نقول ضايقة، نقول في كل مناسبة فيها استهلاك عائلي مكلف إلا وتلقى ناس الخير موجودة باش تساند، ناس الخير موجودة باش تقف مع التوانسة اللي يستحقوا إنهم يتعانوا. مرحبا بجمعية، بصراحة جمعية متموقعة جيدا في الفضاء الجمعياتي في المجال الخيري، نحكي على عشاق حمام سوسة وهم كثر زاد العشاق هذوما محليهم. أهلا وسهلا محمد أمين الوسلاتي، مرحبا بيك وتحية من خلالك الكل منخرطي عشاق حمام سوسة.
1: السلام عليكم أختي، وربي يبارك فيك ولكل مستمعي إذاعة منسير العزيز على القلوب.
0: شكرا لك. ديما عندكم الاستثناءات، ربي يبقى عليكم الستر إن شاء الله، ديما عندكم هكا الأفكار الجميلة اللي في كل مرة تبدو حاضرين بها في رمضان في العيد الكبير. نحكي على جمعية بالحق، جمعية من الجمعيات الاستثناء في بلادنا. اليوم عندكم موعد مع العائلات اللي التزمتم أنكم تكونوا معاهم في العودة المدرسية.
1: اي اكيد، احنا اختي بالنسبه لنا احنا جمعيه عشاق حمام سوسه، كي سماونا حكومه السعاده حمام سوسه وما جوارها، احنا ديما نفتخروا بهذه التسميه هذه.
0: أكيد.
1: احنا نحب ندقوا كل البيبان وندخلوا السعاده على تلك القلوب المألومه، كل قلوب اللي تستنى في شكون يدز معها مع الظروف الاقتصاديه اللي نمر بها، اللي ان شاء الله ربي يفك ازمتنا ويخلي بلادنا ان شاء الله ديما في العلالي وتكون مراح للناس اللي ساكنين فيها والمواطنين اللي فيها. ذلك ليش احنا في جمعيه عشاق حمام سوسه للسنه الخامسه على التوالي انطلقنا في حملتنا المعتاده حمله العوده المدرسيه علمني ولك اجري خمسه، اللي احنا نحبوها ديما تكون استثنائيه، والكلمه نتاعك هذه في محل اختي يعني. اللي هي نحبه كصغير، ما هوش مجرد ان احنا هنا اعطيناه كرتابله والا هزينا له شويه مواد مدرسيه، لا نحبه كصغير يحس ويتلذذ بانه يختار ادواته بنفسه. هذاك علاش احنا نعطيه فيهم في وصولات شراء، وصول شراء احنا عملناه كان 80 دينار، احنا رفعنا فيه شويه، ولا الوصل ب 100 دينار لكل صغير. مثال عائله فيها اربعه اطفال، الاربعه اطفال ياخذوا كل وصل 100 دينار.
0: فكل وصل هذا يعاون برشا صراحه، يعاون برشا،
1: وخاصه ياخذوا الادوات الاساسيه، خاطر اغلبيه العائلات المعوزه اللي بالحق تحتاج اختي تلقاها اخذت الكرتابله المستعمله من عند جارها، اخذت
0: الكتب المستعمله، راهو حتى في المعاهد، راهو نقولوا للاولياء اللي يسمعوا فينا، راهو حتى في المعاهد راه مازال فما الاعاره نتاع الكتب، راهو ما تثقلوش معناها على رواحكم، مش لازم هو يقول لك يلزم كتاب جديد، ينجم يكون كتاب معناه مستعمل قراو به برشا. شنو هو المشكل معناه نقنع ولادنا انه راهو العلم في الراس مش في الكراس، مش معناه يلزمني كتاب جديد، ويلزم يلزم يعرف الصغير يعرف تلك امكانيات العائله، ما تخليش اليوم يطلب كتاب جديد غدوه يطلب برشا حاجات. فاقول له صحيح يسمعوا فينا برشا تقول لي هو قداش بربي مدام الكتاب، إيه اللي كنتي 3000 و 4000، فما اللي عنده أربع صغار وبكلهم باش يلزمهم الكتب هذومكم الكل، معناه فما ناس عندها طاقة احتمال معينة. فحتى معناه المخزون الورق في بلادنا حتى انه ما يطيش الكتاب هذاك يترسك ويقراو به أكثر من تلميذ، ما المانع معناتي نحن كدولة ظروفنا على قدها راه.
1: أكيد هذاك علاش كل حاجة لازمها تمشي في مكانها. الصغيرات هذوما اكيد مش قلنا عندهم كرتابلات، عندهم كتب مستعمله، عاقل لك ال 100 دينار تحصل لهم جزء، اذا ما نقولوش حاجه كامله، جزء من احتياجاتهم من في ادواتهم المدرسيه. هذاك علاش احنا والحمد لله توا نسقينا مع خمسة سنوات توا مع مكتبه معينه في حمام سوسه سهله، وما شاء الله حتى في الاسعار اسعار تفاضليه عملتها خاصه لجمعيه عشاق حمام سوسه. اكثر من هذا، العائله كي تمشي تاخذ بالبونو نتاعها بوصل الشراء من المكتبه هيك، اكيد باش تاخذ كم بال 100 دينار،
0: اكيد باش تكمل. اكيد
1: هكا ليش المكتبة جي والمكتبة هذه يعمل لهم تخفيض خاص بجمعية عشاق حمام سوسة، يعني اللي يتفاوض على 100 دينار باش يعمل لهم تخفيض خاص. واكثر من هذا والله ما هوش مقصر، ربي يبارك فيه وفي اهله وفي العمل
0: يتيم الصحة الناس هذوما،
1: اللي هما ما شاء الله يعني بدوا لهم اللي تحتاجوه تفضلوا ويعطيهم حتى بالمجال. هذاك علاش حتى عائلاتنا لقاو متنفس من خلال المكتبة هذه. احنا سنة عملنا اضافة اخرى اللي هو تواجدنا في المكتبة، عملنا بواند باش نلموا نقطة فيها تجميع للتبرعات العينية الجديدة في وسط المكتبة، موجود الغادي في مدخل باب المكتبة يلقى موجود الشعار الجمعية، كل واحد قدر وقدر، واللي بالستيلوات اللي بالكراس اللي بالكتب، وإحنا كونوا بهم مجموعة من الكرتابلات نوصلهم. كيف كيف عنا نقطة تجميع في وسط المكتبة هذه للتبرعات المالية مقابل وصل قانوني في الغرض على عين المكان من 4 to 10 في المكتبة هذه، يسلم المتبرع القيمة المالية اللي حد يتبرع بها، وإحنا نحولوها إلى وصولات شراء ونعطيها للعائلة. إحنا الحمد لله أختي إحنا مشينا توا البارح بعثنا الدفعة الثانية، خرجنا الدفعة الثانية، الدفعة الأولى كانت 60 وصل شراء بقيمة 100 دينار، والبارح حبتنا خرجنا 50 وصل شراء بقيمة 100 دينار، دونك في مجموع 110. تقول لي هذوما من أصل قداش؟ نقول لك إحنا توا في الوقت الحالي عنا أكثر من 260 عائلة تنتظر في ال،
0: وما زالت القائمة في انتظار المدد، معناه من الناس الخير.
1: أكيد وظلي أختي خير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة، والله العظيم ما تعرفش عليه ساعة ساعة دينارة يكون ميزان وعند ربي أكثر من اللي أعطاه المليار.
0: أكيد
1: ما شيء تستحضر النية،
0: النية صافية في أنك تتعاون الصغيرات هذوك، مدعوة للناس اللي يسمعوا فينا، خاصة نحن بلاد معروفين في الاستثمار في التعليم، رغم فما حتى فرحة تساوي فرحة النجاح الدراسي في بلادنا وعند عائلاتنا، هك تشوف يعني في البكالوريا في المناظرة في انتظارنا النتائج أبنائنا، يعني هذاك هو التونسي تربى على الاستثمار في تعليم أبنائه، فلا بد من هبة اجتماعية ونعاونوا حتى العائلات اللي ماهيش قادرة على أنها تأمن العودة المدرسية، لأن هذاك هو الحل في بلادنا والممر الآمن شبابنا الكل إنه يقرأوا فما حتى حل آخر.
1: هك علاش إحنا خلينا نقول نستعير الكلمة متاع المرحوم المجاهد الأكبر في الحبيب بورقيبة
0: الله يرحمه،
1: اللي يقول لك نستثمر في المادة الشخمة، هكي شحشنا، هكي قوتنا، هكي قوتنا صحيح. في تونس ما عناش إحنا بترول كما غيرنا، ما عناش غاز كما غيرنا، عاقين نستثمر في كل المادة الشخمة اللي عنا، ويكون مستقبل بلادنا اللي بش ندزوا معاهم العجلة الاقتصادية. إذا ما نستثمروش في أبنائنا وفي تعليمهم، وقتاش نستثمر؟ بعد ما يقولوا إحنا هذوما ما قاوش كيفاش باش يوصلوا فيهم، مش كون ينقطع على الدراسة لدي شيء، لأنه ما عندوش حق الترسيم كل 4600 فرنك، ما عندوش حق الكارت متاع الكار اللي باش تحول من منين يسكن هو للجامعة اللي يقرأ فيها ولا للكوليج اللي يقرأ فيه. هذاك علاش راهو التبرع ما هوش يكون كان مواد مدرسية، لا، التبرع ينجم يكون خلصوا
0: اشتراكات مدرسية مثلا متاع نقل مدرسي، راهو مهم انكم توفروها للصغيرات هذوما.
1: علاش احنا وقت جالسين الحالات نتاعنا والعائلات هذوما وملفاتهم مدروسة وموجودة عندنا، نعرفوا كل عائلة شنو احتياجاتها، اللي تحتاج انه ندزوا معها على العودة المدرسية ندزوا، اللي نحتاجه على الترسيم الجامعي تفضل. دونك فين فما أهل الخير؟ فين تحب أهل المادة متاعك؟
0: فين تحب تحط فلوسك؟ شكون تحب تعاون؟ رانا ندلوك، معنا تحب طلبة، تحب أيتام، تحب معوزين، تحب بنات أولاد، معنا على المقاس أنت وش تحب. فما ناس يقولك نحب نعاون صغير كيما قد ولدي مثلا، نحب نشري كيما شريت الولدي نشري للصغير هذاك، لأنه كل حد كيفاش يحب يعاون. كيفاش الناس يتصلوا بيكم؟ كيفاش يعاونوكم؟ وكيفاش حق يقول لك نحب الثقات، نبحث عن ثقة يعني في البلاد هذه؟
1: احنا طمعين في فضل ربي سبحانه وتعالى
0: ونعم بالله
1: أهل الخير اللي اكيد قاعدين يستمعوا من خلال اذاعتكم الكريمه، وكلهم راهو سهل انك تتبرع مع جمعيه عشاق حمصوصه، او لما تنجم تدخل للصفحه الرسميه لجمعيه عشاق حمصوصه بالعربي، تكتب وتشوف النشاطات نتاعنا واي معلومات سواء رقم الحساب الجاري ولا رقم الهاتف، وكل المعطيات تلقاهم موجودين غادي. بالنسبه للي يحب يتبرع حتى من برا حمصوصه وخارج حمصوصه، لانه احنا كما قلت لك احنا قنديل باب منارة اللي يضوي على البر يضوي على حمصوصه وما جاورها، انت تحب انت تساهم الله يبارك، اقرب مركز بريد موجود ليك تتوجه له وتهز الريد ومباشره تعمل
0: تحويل
1: ولا تصب في الحساب مباشره. تقول لي انا كيفاش باش نعرف الريد؟ يا تدخل للصفحه وتاخذ الريد نتاعنا، والا تتواصل معنا على رقم سهل 99 400 200 99 400 200، نبعثوا لك في انا سماس رقم الحساب الجاري نتاعنا، تظهر به في البوصه تقول لهم نحب نصب المنطقه هذايا في الحساب هذا، يدخل في وقته ناخذوه ونوصلوه لاهله بقدره ربي. دونك
0: 99 499 499 400 200 وتكونوا من أهل الخير من الناس اللي شاركوا في تأمين عودة مدرسية لضعاف الحال في بلادنا. ونحن التوانسة اللي موجودين في المناسبات هذه موجودين ومعنا جمعيات الحمد لله خذت تقاليد كبيرة في العمل الجمعيات. إن شاء الله موافقين أكيد العدد على عاتقكم والالتزام مازال موجود. قداش مازالت من عائلة في الانتظار ولو أنه ديما نتصور راهو العدد يرتفع معنا؟
1: أكيد أختي احنا عاملين قائمة أولوية اللي هي القائمة A والقائمة B والقائمة C. إذا جاء الخير نمشي للD والE والF مدام الخير موجود احنا نوصل ان شاء الله.
0: تعطيه وعود والا لا مثلا
1: بالنسبه لنا احنا ما نوعدوا
0: ما توعدوا حتى حد
1: يدنا حاجه ما نوعدوا حتى انسان. احنا العائلات اللي عندنا القوائم اللي مسجله عندنا يكون عندنا الاولويه القصوى اللي دارسينه مش نعرفوا كل الامانات اللي عطتها لنا الناس وصلناها الاهله ولا لا. نجموش توا اللي كلمنا توا نعطيوه لا
0: صحيح.
1: احنا عندنا توا اشهر واحنا ندرسوا في الملفات ونعملوا معاينات ميدانيه باش نتاكدوا انه كصدقه ولا كزكاه ولا كتبرع ولو كان بسيط حتى 500 دينار لازم يوصل المستحقين نتاعو. دونك هذه هي خدمتنا ان شاء الله.
0: محمد أمين اني نعرف تجربتكم في العمل الاجتماعي قداش يلزمها التنسيق اليوم أكثر من طرف موجود في العمل الاجتماعي لجانب تبيع الدولة اللي تقوم بواجبها الهيكل الرسمية راو عنا هيكل رسمية راو قاعدة تقوم بالواجب متاحة عنا التضامن الاجتماعي اللي موجود بكل فروع وقاعد يعاون وخدمة كبيرة ناس متطوعة غادي بالتضامن الاجتماعي وفما خدمة كبيرة فما برشا زادة جمعيات. اليوم التنسيق بين الأطراف هذا الكل كيفاش يصير راو باش الناس ما تقولش كلمت جمعية عشاق حمام سوسة وباش ناخو من عند كذا لأنه للأسف معناها لا غالبة عنا ما ناش ملايكة الناس كل عنا بعض التصرفات كما هذه.
1: هذا أكيد أختي إحنا راهو نسعى وقدر المستطاع للتنسيق مع الجمعيات خاصة في المناطق اللي إحنا نشطوا فيها. مثال إحنا توا مع خيالنا في جمعية قلعة الخير في مع جمعية وخيالنا جمعية أولادنا في حي الرياض جمعية دار اليتيم بصفاية وحي الرياض نحاول في الانتراج نتاعنا فين فما جمعية ثقة وقانونية نسق معها عباش ما يصير في الدوبلاج وعباد تاخو مرتين وثلاثة وعباد
0: ما تاخوش
1: صحيح. هذاك علاش احنا نسعى قدر المستطاع واللي فيه الخير سال فيه ربي اختي واللي كيما يقولوها حاشاكم كي يسرق يحيي لكن احنا نجتهدوا وما نجتهد واصاب
0: له احنا نجتهدوا نجتهدوا باش نحصنوا فلوس الناس وفلوس الناس أكيد. تمشي لبلاصتها راهي مسؤوليه راهي امانه راهي ماهيش سهله راهم الناس هذوما اللي يخدموا في العمل الاجتماعي الجمعياتي راهم يخدموا فيه متطوعين رمهمش يخلصوا ناس يخدموا فيه على حساب صحتهم وعائلاتهم ووقتهم اللي يخدموا فيه في إداراتهم. الحمد لله على الجمعيات هذه الثقات في بلادنا وعلى تونس الخير اللي نحبوها والناس اللي حاضرة في المناسبات هذه. إن شاء الله بالتوفيق لوليداتنا الكل في الدراسة وشكرا للجمعيات هذه ومن خلالك زادة أنه دعوة منك أنت للناس باش يشاركوا أكثر نحكي للناس الميسورة الحال للناس القادرة أنها تعاون خاصة في العودة المدرسية.
1: هكا لشاتنا أختي حياة نقول الخير وأنتم أهله ونحن طريقه. إحنا كل جسر ما بين الذي يعطي والذي يأخذ خلينا نكون إحنا كل واسطة وإن شاء الله يا ربي قدرنا ويسخرنا باش إحنا نوصل كل أمانات الأهلة وقل يا ربي استعملنا ولا تستبدلنا ويا ربي اجعل لكل منفق خلفا وإن شاء الله يا ربي يلقى في أهل وذريت وفي ماله وصدق جارية. وقصة سيدنا صلى الله عليه وسلم قالك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من بينها صدقة جارية نجم تحطها في تعليم تلميذ اللي هو تصور بعد يولي عنصر فاعل في المجتمع وإلا أنه يكون علم ينتفع به تعلمت وكي الصغير كل معلومة وساهمت اللي هو باش ما ينقطعش على الدراسة متاعه وباك الدينار اللي حطيته أنت في الجمعية فتصور أنت شنو ينجم يضيفه في المجتمع متاعنا.
0: بالتأكيد وإن شاء الله جمعية عشاق حمام سوسة كما عودتنا ديما وديما سقف تطلعاتنا عالي مع الجمعية هذه. شكرا لكم بالتوفيق باش تكونوا مساهمين في هالمد التضامني 99 400 200 ولا أسهل 99 400 200. وشكرا لكل المستمعين متابعينا ما زلنا مواصلين بعد الستة بإذن الله.

صيافي صيافي عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايمة مع الفرحة والنغمة. صيافي مع عماد العوني.

0: السادسة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. وزير التشغيل يؤكد فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين جديد للسنة الجديدة، منها 6000 من حاملي شهادة البكالوريا. مع اقتراب العودة المدرسية، دعوات إلى التثبت من سلامة الأدوات واقتنائها من المسالك المراقبة. ولأول مرة في بلادنا أطلقوا دفتر متابعة صحي خاص بالأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة الجديدة 2026-2027، من بينها نحو 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. الوزير بيّن على هامش حفل تكريم متفوقين في مختلف الاختصاصات التكوينية بمناسبة يوم العلم، بيّن أن التوجه الحاصلين على شهادة البكالوريا نحو التكوين المهني يثبت أن النظرة إلى هذا المسار تغيرت وأصبح خياراً أولياً وليس خياراً احتياطياً بالنسبة لهم.
1: فتحنا حوالي 26 ألف موطن تكوين اليوم. رقم آخر ماذا بينا نركز عليه، اللي هو ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. هذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني، تغيرت الحقيقة، أصبح خيار وليس خيار احتياطي ولا خيار أول للحاصلين على شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17 ألف للمبيت الجديد في السنة التكوينية هذه، اللي هو ثم أحداث 6 اختصاصات جديدة، أهمه لعل مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال. ثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات ليه، اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. أثناء عملنا منظومة التسجيل عن بعد، الدفع الإلكتروني سواء بالنسبة للتسجيل لمباشرة التكوين أو للانتفاع بخدمات المبيت والمطعم. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي تحدي للناس كل اليوم، تم إدراجها في البرامج التكوينية، وسيتم في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني.
0: كما أفاد الوزير من جهة أخرى بأن هناك توجه لإحداث نحو 1200 شركة أهلية، وأكد أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذا النوع من الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة للمساهمة في امتصاص البطالة ودفع التشغيل.
1: الشركات الأهلية اليوم بعد التنقيح الأخير للمرسوم ثم نوايا أحداث عديدة ومتعددة. الأرقام الأولية تقول أن ثم 1200 نوايا أحداث شركات أهلية. اليوم أحدثنا منصة خاصة بالشركات الأهلية على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، هي في مراحل النهائية للتطوير النهائي، بقينا نستقبله بقينا نعدله على مستوى مسار الأحداث حتى باش ما تكونناش تبعات بعد. اليوم المرسوم ثا نوع من التسهيلات للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية، في كراء عقارات البلدية، في الملك الدول الخاص، في مستوى النقل. هذايا كل حقيقة وأصدرت القرارات الخاصة بالتنظيم هذايا. اليوم مستوى التمويل كذلك عندنا شركات سواء مع القطاع العام البنوك والقطاع الخاص. التأثير دينا نلمسوا فيه أرقام ما نجمش نعطيها توا. تأثير الشركات الأهلية، الهدف في السعارة ومش كان الغاية إحداث مواطن شغل قارة، لكن كذلك انتماء والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
0: دعت المختصة في تقييم المخاطر البيولوجية والكيميائية بوكالة تقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة الدكتورة إيمان الفطناسي، دعت إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية واقتنائها من المسالك المراقبة، وحذرت من مواد كيميائية يمكن أن توجد في بعض الأدوات والتي قد تعرض صحة الأطفال للخطر.
2: بالله ننتبه للصغيرات من المواد الكيميائية اللي في وسط الأدوات المدرسية في حد ذاتها، ونحاولوا زادا نشريو من المسالك المراقبة الأدوات المدرسية، نشريوها ديما وإحنا متحمسين وما ننتبهوش لبرشة حاجات نجم تكون مضرة بالصحة، خاصة منها الحاجات اللي فيها برشة ألوان، فيها برشة ريحة، حاجات تشبه للمواد الغذائية. لكن الصغيرات عندهم طندانس إنهم يحطوها في فمهم، علوك هي كلها مليئة بالمواد الكيميائية اللي هي مضرة بصحة الصغيرات. كما نعرفوا المواد الكيميائية راهو تعرض لها ينجم يكون أعراضه ماهوش في وقتها، على خاطر ماهوش مرض، هو حاجة تقعد في الجسم تتركز في الجسم وبعد تتحول إلى مواد سامة عن طريق الحساسية. ثم أمراض توصل حتى للكبد، راهو المواد الكيميائية راهي سكونسونتر في الكبد، وحتى أمراض عصبية. هذه الكل بعد أعوام من كثر التعرض للمواد الكيميائية بمختلف أنواعها وبمختلف مصادرها.
0: وفي إطار الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية والجامعية، خصصت الشركة الجهوية للنقل بنابل 229 حافلة بنسبة جاهزية تقدر ب 72%، ومن بينها 106 حافلات خاصة بالنقل المدرسي والجامعي. وأكد مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل ناجح جلاسي في تصريح لفاطمة بن عثمان أن الشركة ستتسلم 100 حافلة جديدة في الفترة الممتدة بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر المقبلين لتعزيز أصولها الحالية.
3: أسطول الشركة تول الحافل المتوفر إن شاء الله جاهز للاستغلال 229 حافلة بجاهزية إن شاء الله في حدود 72%. بالنسبة للأسطول المخصص حصريا للنقل المدرسي والجامعي 106 حافلات لولاية نابل. بالنسبة إن شاء الله للشراكات المتوقعة السنة هذه إن شاء الله في حدود 36,000 مشترك. شرعت الشركة في عملية صيانة شامل الحافلات شملت 26 حافلة بإصلاح الطولة متاعها، ثم مراجعة محركات ومراجعة علب سرعة، إن شاء الله يكونوا جاهزين للعودة المدرسية. إن شاء الله الشركة ما عندها اقتناءات جديدة قائمة بها وزارة النقل، باش يكون نصيب الشركة في حدود إن شاء الله 100 حافلة جديدة يدخلوا إن شاء الله من ابتداء آخر نوفمبر ديسمبر. هي حافلات مختلطة فيها المدرسي وفيها التجاري، نقلة نوعية باش تكون الشركة إن شاء الله ترجع الشركة في وضعيتها العادية.
0: وبالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، حذر قسم الوظيفة العمومية التابع لاتحاد الشغل في بيان صادر اليوم من ما أسماه نقصا في التجهيزات والفضاءات وتدهورا في البنية الأساسية بعدد من المؤسسات التربوية، إضافة إلى نقص في الموارد البشرية بسبب ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على التقاعد. واعتبر الاتحاد في هذا البيان أن الوضعية أدت إلى ارتفاع ضغوط مهنية على العاملين في قطاع التربية، وانتقد ما وصفه بالتراجع عن عدد من الحقوق والمكتسبات والاتفاقيات، وطالب بعودة التفاوض وفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي مختلف الأسلاك التربوية ومعالجة الوضعيات المهنية والصحية والاجتماعية للعاملين. أعلنت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة عن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس، وذلك في إطار الحرص على تنظيم مسار الرعاية الصحية وتعزيز مبدأ العدالة بين مختلف الجهات. وأكدت إدارة الرعاية الصحية أنه قد وقع توزيع دفتر متابعة الأطفال حاملي هذه المتلازمة على جميع أقسام ومخابر الأمراض الوراثية والخلقية، سواء في القطاعين العمومي والخاص بكامل تراب البلاد. وأشارت إلى أن الولي يتسلم الدفتر عند التشخيص، وهو مطالب بإحضاره مع الطفل في كل زيارة طبية بغض النظر عن تخصص الطبيب. ومن المبرمج أن تنظم الإدارة يوم غد دورة تكوينية عن بعد لفائدة أطباء الخط الأول للتعريف بأهداف هذا الدفتر وكيفية استخداماته. انطلق اليوم بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا فعاليات الأسبوع الوطني للروبوتيك لتتواصل إلى غاية 13 من سبتمبر. رئيس لجنة التنظيم محمد أمين عيادي يقدم أكثر تفاصيل حول هذه التظاهرة في ميكروفون تبر النعيمي.
4: الأسبوع هذية بيش يكون مليء بالتظاهرات، مليء بالكونفرنس دي بانيل دي وركشوب، كلهم يتمحوروا على الروبوتيك. وصلنا جبنا دي كونفرنسي معناها من ليشيل انترناسيونال، فما أنتونيو بيتشي جينا من إيطاليا من يونيفرسيتي دو بيزا، حاضر معنا سيلفن مارتيل اللي جاي من مونغريال، معنا زيدا ستيفن لافالي اللي هو زيدا دكتور معروف على الأخر في الدومين متاع الروبوتيك اللي هو جينا كم USA. أسبوع وطني دونك يحضر طلبة عبيد دي زيكسبير ودي بروفيسيونيل الدومين هذية دونك حاضرين معانا. حاجة جديدة في الدورة هذية انه الليفينمون متاعنا حاولنا كل نهار ناخذوا موضوع معين، ناخذوا قطاع معين نحكيوا عليه، باش نحكيوا على قطاع الصناعة، قطاع الاوتوموبيل. عندنا نهار مخصص ضمن لجماعة بيولوجيا روبوتيك اللي هو هذية قطاع على الاخر معناه يمس الروبوتيك بالكدا. عندنا يوم زاد اخر باش يكون لجماعة الاكاديمي ميليتير.
0: إلى هنا عفوا وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير. وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
7: الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقاها عنا صباح وعشية
6: بنكهة
7: ولهجة تونسية.
8: صيافي صيافي، عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة.

0: مرحبا بكم مستمعينا، نواصل معكم في صيفي. بقطع النظر على اختلافاتنا حول الأغاني المعادة، هذه هي بصوت عبد الحليم، هي أغنيت، وأما أنك تسمعها بصوت نور مهنة، نانسي عجرم، محمد جبالي، برشا أسامي، أكيد مسألة ذوقية انتباعية بالأساس، ربما اللي يروق للناس مثلا ما يروقش لمجموعة أخرى. اجتهدنا إن شاء الله هذا النغم ينال أعجابكم. نحكيه على المهرجانات الصيفية، نحكيه على عروض التعدات، نحكيه على برشا حديث، برشا كلام على مواقع التواصل الاجتماعي، في الناس في الجرائد كتبت تقريبا، حتى المواطن العادي قادر أنه يمشي لسهرة ويقيمها، خاصة نحكيه على جمهور المهرجانات اللي تعود أنه يمشي للمهرجان. من اليوم مش نسمعوا شهادة للمختصين، للناس اللي تابعوا لسنوات عروض كبيرة في المهرجانات وما زالوا مواكبين، من الأقلام اللي قاعدة تكتب تنقد، وكي تقرأ تحس أنه فما وراها برشا خبرة، وراها برشا معطيات صحيحة، مش نكتبوا لمجرد أن نهبتوا مقال. سعيدة باش يكون ضيفي صاحب القلم الحر رضوان شبيل. مساء الخير رضوان، أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجتنا.
1: أهلا وسهلا حياة، مرحبا بك بإذاعة المنستير وكل مستمعي إذاعة المنستير. شكرا على الدعوة، شكرا على الكلمات الجميلة دي، إن شاء الله نكونوا عن قدر المسؤولية. بارك الله فيك دائما وأبدا، شكرا على المجهود المبذول زي إذاعة المنستير، تبقى ديما إذاعة الأم بالنسبة لي وهي الإذاعة المفضلة.
0: شكرا لك على الكلمات هذه جميلة، باش ما يقولوش نفس أولاد نفس الدومين يشكروا في بعضهم، ما هذه حقيقة. وقت اللي تجي فرصة باش نلتقي، وراني كي نقول رضوان شبيل نقول نقاف تقريبا المرات اللي نخرج فيها للمهرجانات ولا الأنشطة ثقافية إلا ونلقاه موجود، والحمد لله يعني علاقة طيبة تجمعنا نحن الإعلاميين الفاعلين في المجال الثقافي. اليوم نحكي على مهرجانات بعروض مختلفة، ذواق مختلفة، سهرات مختلفة. بقطع النظر على النجاح الجماهيري ما نحبش نحكي عليه، خطر ما هوش معطى، نحب بعين الناقد بعين الصحفي المتابع واللي عنده خلفية كبيرة في متابعة المهرجانات. نجم تقول على سهرة المهرجانات للسنة يا رضوان؟
1: والله من أصعب الأسئلة هذوما حياتي. أنت وقت الأمبارح قلت لك موضوع شنو عبد يقول الموضوع تقييم المهرجانات، الحقيقة يعتبر السؤال يخلف مزيج من الأحاسيس، من الألم، من الأسف، من الحيرة، من التمني. الحقيقة ديما نلقى روحي في المزيج هذا متاع الواحد، خاصة أنه ديما نرجع للسبب الأصلي، غياب استراتيجية ثقافية، توجهات ثقافية من سلطة الإشراف وخيارات متاع دولة متاع الثقافة اللي هي ما بما فيها المهرجانات. خاطر المهرجانات حتى لو كان فما بعض النقائص ولا حتى فما بعض الإيجابيات، ديما نرجعوا إلى الاستراتيجية، موجودة مش موجودة، هل كانت وزارة الثقافة وفية في اختياراتها وقت قررت تعمل مهرجانات ودعمها بالفلوس، هل كانت وفية للأهداف المرسومة والمبادئ المرسومة نعم أم لا، أم أنها حادث، وإذا كان حادث شكون السبب، هل هناك وجاهة في أنها تحيد عن المبادئ متاع المهرجان؟ ما هو المهرجان؟ نعرف احنا المهرجان الصيفي نحكيه عن المهرجانات اللي دعمها وزارة الشؤون الثقافية وتعطي فلوس لدعم، إلا كانت هي قبل سيرفها المندوبيات الجهوية عن طريق اللجان الثقافية، بعد 2011 تحولت إلى
0: جمعيات
1: أخرى، جمعيات، وكل مهرجان ولا عنده جمعية، ومعناها الحقيقة لهنا اختلط الحابل بالنابل، هل الجمعية معناها وفية لمبادئ وزارة الثقافة؟ هل الناس اللي في الجمعيات مؤهلين لكي يديرون مهرجانات أو لكي يديرون جمعيات في حد ذاتها؟ الاختيارات في ذوقهم هما في الفلوس، دخلوا في معترك التجارة، دخلوا
0: تقول أنت هل تحولت الجمعيات هذه إلى شركة تبحث على الربح أكثر منها على نشر ثقافة؟ اليوم كتقول لي استراتيجية دولة، نقول لك اللي يعني تنقلت لبعض الجهات ولقيت أيام صيفية، فسألت قلت لهم علاش يعني أيام صيفية وعلاش ما فماش مهرجان، فيقول لك أنه ما فما حتى حد تطوع باش يكون في الجمعية، ما فما حتى حد من المنطقة هذه تطوع باش يكون مسؤول على مهرجان، فارتأت يعني مندوبية الثقافة وزارة الثقافة أن يكون فما أيام صيفية باش ما تستثني حتى مدينة في الجمهورية أنه تعيش على إيقاع المهرجان. قطع النظر على العروض المقدمة، لأنه نحن نعرفه ميزانية وزارة الثقافة بقطع النظر على المهرجانات الكبرى، مش نحكيوا عليهم هذوكم يظهر لي فوق فوق النقد. المهم الاجتهاد حاصل من انه يكون فما في كل منطقة مهرجان حتى وان غابت الجمعيات.
1: والله اني الحقيقه معناها ضد ان يكون في كل منطقه مهرجان بالصفه اللي نشوفوا فيها تو، خاطر هذا يشتت مفهوم المهرجان، معناها ندخلوا اكثر باش من معناها كي نقيموا شويه نقولوا شنو قاعد موجود في المهرجانات. تمام، تمام، معناتها فنانين قاعدين يعاودوا في انتاجات نتاع النجاحات نتاعهم في التسعينات والثمانينات لحد الان تو يعاودوا في انتاجاتهم. ثم ناس قاعد تعاود في انتاجات نتاع ناس اخرين، ياخذوا في حفلات باسم ناس اخرين يغنيوا في سيدي علي الرياحي والجاموسي وغير ذلك. المسرح الجماعي يكاد يكون منعدم بفعلة انهم يجيب الجمهور، وهذا زاد فيه جدل كبير برشا وما فيش وجهه. طغيان المسرح الفكاهه ما بين ظفرين، مسرح النكت يعني نسميه، ما نحي كلمه مسرح لانه من الناس مشاو للجانب هذايا الاقتصادي، يقول لك خويا نعمل نص فيه نكت من الفيسبوك ومن هنا ومن هنا ونسميه ستاند اب، نسميه وان مان شو ونضحك به العباد الى غير ذلك، اني ما يتكلف ليش برشا والجمهور هاو يحبوا كيما يحبوا. فالاغاني ساندويتش هذه مفهوم الراب اللي ما فيهمش مجهود، ما فيهمش مصروف نتاع مؤلف، ما فيهمش مصروف نتاع انسان
0: نتاع توزيع، وهم مقدمه موسيقيه
1: ولا نشوفوا احنا الاغاني قداش الناس تصرف قبل على الاغاني. حتى صحيح. الاغاني التونسيه قبل كانت بل تصرف على الغناء، كي تطلع غناء تطلع غناء عباره على كوستيم معناها مشاركين فيه عدد فنانين اخرين.
0: لو تسمع في نهار نجم يخرج ثلاثه اغاني سجلهم ويغنيهم
1: هذا اذا كان معناتها هذوما اللي قاعدين نشوفوا فيهم هذوما الانتاجات. وفما فرق زادة الا انهم معناتها خذات على عاتقها، وفرق محترمه اني نقول خذات على عاتقها لأنها تحافظ على الموروث الموسيقي التونسي او العربي، بمعنى فرق نتاع المالوف، فرق اللي تحافظ على
0: جمعيه الصنباتي مثلا.
1: قاعد تجتهد تصرف في فلوس الحقيقه، تكشف على مواهب جديده في الغناء والعازفين، عامله نخبه نتاع معازفين، لما لا مش حتى كان حتى عندنا فرق اخرى زاد لما لا زاد معناها فرقه الموسيقى العربيه زاد متعوده في المليشي هاو في ولايه سوسه زاد قاعد تمشي في نفس التمشي. احنا بالعكس نحبوا جيد ندخلوا لهنا بالحلول معناتها حتى برايي اني لانه
0: فما ان نشجعوا فرق اخرى، ان تطلع اصوات اخرى، جمعيات اخرى، نحكي شباب فرقة شباب المنسير زاد تغني مالوف وليدات صغار شي يعمل الكيف، عندنا مجموعات نسائية زاد حتى لا ننسى زاد قاعدين معناها هكا يتشكلوا، وأما إن شاء الله يتطوروا فنيا. هذه حقيقة معناها مش على خاطر المرأة يلزمني نبارك وكهو، معناها خاطر يلزمهم لأنه هما في نهاية الأمر هواة، أما الموسيقى ما يلزمهاش هواة كهو، يلزمك زادة تتسلح بالآليات. اليوم كي تقولي على المسرح نقول لك راهو فما مهرجانات، تقول جزفت أني جبت مسرحية ولا اثنين، للأسف ما لقيتش الجمهور، جمهور حاضر بين ما يطلبوا الجمهور وبين وقع وبين الإنتاج الموجود وبين التحديات المفروضة على الجمعيات هذه، يظهر لي حبينا ولا كرهنا فما تحديات كبيرة أمام يعني الجمعيات متاع المهرجانات.
1: احنا توكين بدينا بنقطة البداية، قلنا ما هو المهرجان. أنا كوزارة الثقافة نعطي في فلوس لجمعية ما لجهة ما باش تعمل مهرجان، شنو هي الغاية بتاع المهرجان؟ الغاية الأولانية أن المهرجان هو عبارة على فيترين، هو واجهة موسم صيفي باش يورينا المبدعين نتاعنا التوانسة، ويفتح الأضواء إلى مبدعين أخرى حسب المقدرة بالطبيعة، مبدعين أخرين من المغرب العربي أو من البلدان العربية. خلينا في تونس احنا نحب نظهروا الناس اللي تخدم عام كامل، تنتج غنائيين في موسيقى، تنتج في المسرح، تنتج في فنون أخرى، ونحب نظهروهم للناس، نقول لهم عنا ناس مبدعين بأتم معنى الكلمة بمعنى الإبداع، باش ما نعليهم ما نخلطوش بين المعاني. وفي نفس الوقت عنا ناس أخرين اللي هما قاعدين يبذلوا في مجهود ويكونوا في شبيبه، وقاعدين يخدموا على التراث الصوفي مثلا او التراث الوتري التونسي او التراث الكلاسيكي الغربي زاده في الفرقه السيمفونيه، ولا التراث الموسيقي زاده الشرقي بصفه عامه الموجود سواء كان معناتها السوري او العراقي او الى غير ذلك، قاعدين يكونوا في شبيبه ويعملوا في مجهود كبير. وانت ذكرت فما امثله كبيره في المنسير في برشا ولايات اخرين، كما الصنباطي في سوسة، كما الرشيدية، كما جوق المالوف تاع سوسة إلى غير ذلك. الناس هذوما عندهم مكانة خاطر قاعدين يجتهدوا، وكل إنسان يجتهد كيف هما أو أكثر نعطيه مكانة ويستحق أن احنا نعطيه دعم. وناس مسرحيين قاعدين يبذلوا في مجهود ويعملوا في نصوص قيمة وعميقة بالحق وفنية، ويشاركوا معاهم مجموعة أخرين من السينوغرافيين ومن الفنانين الأخرين وإلى غير ذلك. مهرجان راهو مجعول للناس هذوما.
0: تقول
1: الجمهور، الجمهور ما حياة الجمهور هذيك من مهمة براعة شخص اسمه مدير مهرجان مش رئيس الجمعية، ولا إذا كانت توفر فيه الشروط متاع مدير مهرجان ما سهباش يكون مدير مهرجان ورئيس الجمعية. وإحنا نخلطوا طاولين خاطر مدير المهرجان هو اللي تكون عنده الفيزيون الفنية هذه بشخصه، وهو عنده الفيزيون الرؤية كيف يستقطب الجماهير وكيف يتدرج بالجماهير. وإحنا تو نشوفه في تونس والله العظيم تو هاك ممكن ركب تبع أنت شوف مثلا بمناسبة الاحتفال معناتها بال 66 سنة متاع الإذاعة والتلفزة الوطنية عدونا في الأرشيف، شوف أنت يا أخي الجمهور هذاك شكون صنعه، هو صنعت التوجهات العامة متاع الدولة
0: صحيح.
1: اللي يقعد لقدام أم كلثوم ثلاثة سوايع وشفنا معلها العباقرة الموجودين لكن
0: يقعد على الكرسي يقعد يستمتع يقعد
1: ويجي يتفرج لك شو يتولدوا هذوكم معناتها أنا بالرغم
0: ويجي في كامل مدارك العقلية
1: اي وليه وما ما كانش فما زخم ثقافي ما نحكيوش على نخبة مثقفة الناس الكل يجيب تفسيرها المرأة معناها شكون اللي جابهم الناس هذوك مو احنا عندنا مهمة كبيرة برشا نو اسمها مدير المهرجان من اهم المهام نتاعو هو رفع الذوق العام مهمة كبيرة برشا اني ذكر سي رفيق الغربي وكان عندكم ضيف ظهر لي في اذاعة المنستير امس ولا ولامس حكى لي قال لي سي رضوان والله العظيم قلت لي كلمة عملت معايا انترفيو وقت اني كنت مدير مهرجان سوسة ما عطيتهاش قيمة ما عطيتها قيمة كان ولت عندي فرقة موسيقية وقت الآن قلت لك راهو الجمهور يحب كل شيء أنت قلت لي دور مدير المهرجان اسمه يرفع الذوق العام مش ينزل ذوق الجمهور قال لي ما عرفت قيمتها كان كي عملت فرقة موسيقية وعملت إنتاجات وعرفت شو معناها أني ننهض بالذوق العام لازم يكون نعمل إنتاج معين هذا مهم جدا
0: في النقطة هذه بالذات الذوق العام شكون يصنعه نحن ساعات في الإذاعة يتلام علينا برشا في إذاعة المنستير يقولوا وينكم من جديد هل إنه ما احترامنا البرشا جديد هل إنه جديد الموجود واللي تسمعوا فيه ينسجم ويعني أجندة الإعلام العمومي يسيدي من مسؤوليتي عندي مسؤولية في الذوق العام عندي مسؤولية مجتمعية لأني نعدي الناس نعدي للناس شنو تسمع الأغنية مش معناها اللي يحبوه هما ونسمعوا ساعات في بعض المحطات الإذاعية الأخرى ونسمعوا ربما باب التسويق ما إذاعة تحترم نفسها يلزمها ترفع من الذوق العام أنت مع أنه يقدموا العروض قبل للرقابة قبل ما تكون موجودة على المسارح
1: يعني نجنين جوبك بجوز أسهل السؤال الأول من الذي جعل مثل تلك النوعية أو المستوى متاع الأغاني ومتاع المسرح ومتاع كل شيء خلها هي في حلة متاع ذوق وجاب ناس معينين ودمغ جنهم معقولهم باش هما يولي وذاك هو البديء هذا السؤال الأول والسؤال الثاني هذا نعمل جرد احنا للإذاعات والمذيعين شكون بقى رسخين أسميهم توا في الذاكرة هما كالناس توا احنا مازلنا نجدوا فيهم توا ونقولوا لا يعطي الصحة صالح شغاف نجيب خطاب وسي وليد الكيلي ونجيب بن زكري يرحمهم والناس
0: الأقطاب اللي كانت تعدي في أغاني
1: والناس نتاع وإذاعة المنستير كانت تجبد الأرشيف نتاعها في كل مناسبة في الاحتفال نتاعها هي شوف الأرشيف الكبير تقول ما شاء الله إذاعة المنستير وكأنها من أكبر الإذاعات في العالم الناس اللي جاوها والنجوم الكبار اللي جوها تجبد منهم توا معناها نقعدوا آلاف السنوات ناخذوا منهم هذاك اللي يبقى الأثر الصحيح أما الآخرين يبقى منهم حتى شيء راهو الإعلامي اللي مش يقعد يروج للحاجات الابتذال راهو اسمه اندثر ربما يعمل شوية فلوس يعمل شوية كما عندنا الفنانة متاع الظاهرة عندنا الإعلامي الظاهرة في ساعة ما يمشي على روحه وبرشا مشاو على أرواحهم وأنا نشوفوا فيهم ونشوفوا الناس توا بالعكس رجعت للذوق شوف الجمهور توا اللي يحضر للصنباطي ويحضر
0: رقم
1: تاع فكريا في ذات في مهرجان المنستير ويحضر العروض الكبير رغم هما يحبوا يروجونا الحكايه ان الفن هذاك ما يوكلش خبز ولا المسرح هذاك ما يوكلش خبز هذوكم كلهم راهم تعلات احنا لازم نصنعوا الذوق العام اني مرة فلوس الدوله كي تعمل مهرجان خاص يجيب اللي تحب انت مثالش أما أنت
0: أما فلوس الدولة, فلوس الدولة تمشي في الحاجات الإيجابية. اليوم بقطع النظر مثلا على برشة كلام تقال على المحفل الجربي وبرشة انتقادات, أما لقينا برشة شباب حاضرين لأنهم شافوا فيها حاجة منهم, لأن الشعوب تنسجم مع تراثها بالتأكيد, شافوا حاجة. فلقينا برشة شباب في عمار 15 16 17 18 سنة هما اللي حاضرين للمحفل الجربي بامتياز صراحة, لأنه فما يعني ما نجموش نقولوا أنهم يحبوا حاجات أخرى, ما نحبش نسميهم يعني. فما برشا مثلا فنانين استطاعوا رغم معناها كما نقولوا الزاد متاعهم القليل, استطاعوا أنهم يعبيوا المدارش, استطاعوا أنهم يستقطبوا جماهير معناها كبيرة برشا رغم غنية ولا اثنين.
1: والله حياتي إني راني مع الأذواق الكل مهما كانت الصفة, كل فنان عمل حاجة عجبت الجمهور مثلا مع, لكن شريطة أنت توج بتع المحفل الجربي يهزنا إلى موضوع ما أعمق, يهزنا إلى الخصوصية. وكعليش إني قلت لك ضد المهرجانات بقاع أخرى, نكتفيه بمهرجان في الولاية كبير برشا يكون الفيترين متاع أسماء عربية وأسماء تونسية بارزة, وعلى شرط يكون عندهم جديد في المسرح في الموسيقى وفي السيمفوني وفي كل شيء, يكون مدك عبارة مهرجان نموذجي في الجهة يجيه الناس الكل, مهرجان مونستير الدولي, مهرجان سوسة الدولي إلى
0: المهرجانات هذه الكل. باش نرجعوا, عفوا باش نرجعوا رضوان نحكي, وما من إذاعة مونستير سيرتفع صوت الحق.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها, وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله الله, أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: قبل الله صلاة الجميع، نرجو معكم مستمعين المنوعة الصيفي، ونرجو مع ضيفنا سي رضوان الشبيل المتابع صراحة للساحة الثقافية للمهرجانات ولكل مش كل العروض، ما أكيد رو عنده فكرة كبيرة لأنه من اهتماماته هو المشهد الثقافي. مرحبا رضوان من جديد. اليوم نرجو نقوله أنت مع أنه مثلا إدارة المهرجانات خلينا من تعيينهم وكيفاش، لأنه للأسف راهو مجال التطوع في العمل الثقافي نقص شوية، الناس خايفة راه يتطوع في مهرجان، يتطوع في مجموعة ربما ما يصيرش انسجام، فيها أمور مالية، فيها عقود، فيها فلوس، راهي فما ناس تنأب نفسها على الحاجات هذه، خاصة أنه ما لقيناش جمعيات متطوعة باش تصير فيها المهرجانات. وبرشا كما قلنا مدن اقتصرت فقط المهرجان على أيام صيفية فقط تظاهرات، لأنه ما فماش شكون تطوع باش يكمل مسيرة المهرجان اللي كان، مع أنه تكون فما رقابة على العروض وفيها احترام لخصوصيات المجتمع التونسي وفيها احترام زادة ورفع من الذوق العام، مش على خاطر هو يجيب جمهور يلزمني نحضره معايا.
2: في نفس السياق احنا وقفنا على نقطة مهمة باش مغربين نوضحها أكثر باش مسيرش فيها سوء تأويل، لأنه مع أنه تكون مهرجان، تم مهرجان فيترين كبير يكون فيه مبدعين تونسيين فيه أعمال جديدة ونشجعوهم باش يعملوا الأعمال الجديدة زادة ونعملوا انفستيسمونت ولي ميزانية متاعهم أكثر مهرجانات تاع الولايات اللي نقطة الكابيتال
1: ونطالبوهم أن يكون فما إنتاج جديد.
2: بالطبع سي نورمال، هذاك مش الشرط الاساسي بين مش الثاني في الفلوس والبقيه، جميل جدا اني نلقى في مناطق صغيره مهرجانات، لكن بشرط اني نعطيك فلوس باش انت تعكس خصوصيه منطقتك اترافير المهرجان. فما برشا مهرجانات عالميين تعرفوا بالخصوصيه نتاعهم، ما شاء الله انت شوف مثلا مهرجان البسيسه حضرت له اني معناها في الدوره اللي فاتت، شنو هي الخصوصيه اللي عطاها وشنو هي معناها البهجة اللي عطاها
1: للمدينة مع الخصوصيات،
2: انطلق من الخصوصية. احنا بتبارك الله في تونس عنا موزايك مزيانة برشا،
1: عنا تراث رهيب، كل منطقة عندها خصوصياتها. صحيح،
2: خرج لي خصوصياتك وخرج لي، وكل منطقة عندها المبدعين متاعها هي، خرج لي المبدعين متاعك انت، شجعهم الشبيبة تولوا يعمل حويجات مزيانة
1: باش ما نكونوش مع برامج تشبه لبعضها تقريبا. اللي تشوفه في مسير، شوفه في سوسة، في قصر الليل، في جمال، في صفاقس، نفسها تقريبا، حتى للسهر رات كوبي كلي.
2: صحيح، شفت لهنا مش نخرجوا من مأزق الفلوس أول حاجة، صح، وعملنا في الذاكرة الشعبية حيناها، وحتى العصرنا ناس هذوما الشبيبة هذوما اللي عندهم زادة مجالات عصرية وكل شيء نجيبوهم ونوصفوهم معه. لهنا ضغطنا على المصاريف ديفوريا، معلها تصور انت الشبيبة باش تبرزهم انت، فهمتني ولا كل واحد في جهته جيت وسائل الإعلام تولي تعرف هذا شكونه، هذا شاعر، هذا فنان تشكيلي، هذا هو صوت مزيان برشا، الوليدات هذوما ونينشتوا، وانا نخدموا شوية دور الشباب على شرق
1: مش
2: يعملوا في شيء، نخدموهم.
1: وكل مهرجان نقولوا وينهم أولاد الجيهة، وينهم نوادي الموسيقى ودور الشباب والهوات والمبدعين
2: ليه، وحياة الروهم أني يمشي نتنقل نشوف مثلا هاو دوري الموت تنتقل إني الحمصوصة، فما مهرجان بتاع المسرح بتاع دور الشباب برشا مواهب تظهر موسيقى نعملوا هذوكم نظهروا، ما نعملوا مهرجان صيفي ومحليها راو كيشوفوا بعضهم معلتها ولاد بلادهم ويشوفوا عائلاتهم وتقاها الركع
1: انهم يعرضوا قدام ناسهم راه ويعطيهم ثقة كبيرة، راه
2: خلقنا الجمهور ومغير فلوس وعملنا موزايك مزيانة برشا، ونخليوا الولاية عندها مهرجان مزيان برشا يجيبونا الفنانين نتاعنا التوانسة ونشجعوهم على الإبداع والإنتاج الجديد إلى غير ذلك، ونجيبوا نجوم عرب تعود ميزانية المهرجان تكون 100 مليون نعطيهم 300-400 مليون، والأخرين هانوا بطبيعتهم يستحقوش حتى شيء ميزانية، يعملوا برمجة يجمعوا مثلا دور الشباب ودور الثقافة متاعك المنطقة هذيك ولا دار الثقافة ودار الشباب يخدموا بعض.
1: صحيح،
2: شنو الانفصال هذا؟ زاد عنا انفصال، مندوبية الثقافة تخدم وحدها، مندوبية
1: الشباب تخدم وحدها،
2: معقول هذا معناتها احنا في دولة واحدة راهو معناتها والجمعيات نحفزوهم خليهم زادة يدخلوا ويخدموا هكا ويعملوا خصوصية مزيانة طب شوية بشوية تتطور المهرجانات وتنخرجوا بالدنيار متاع مدينين المهرجانات بالحق ونخرجوا زادة شعب مستهلك مستهلك يفهم في الثقافة ويفهم في كل شيء والعجلة الثقافية دور هذاك هو المهم مازلناش نخدموا ونبعدوا على المركزية هكا نبداو نبعدوا على المركزية ما نخدموش من القاعدة رانا مش نقعدوا حياتنا كل احنا نديروا في المركزية وشوف شنو هي الضريبة كما قلت انت مهرجانات كوبي كولي ولينا نعاندوا في بعضنا هذاك جابوا شناق لا يلزمك كيف وشناق كيف وكاينش تقول انت صفقة
1: ما كانش المهرجان اقل قيمة
2: لا وكان احتياج نتاع فلوس علاش الفلوس هذه الكل يا رسول الله والناس الكل تعاني كل مهرجان نمشي له في الندوات الصحفية ولا نسمعهم
1: كلها تتشكى من الفلوس كلها تقريبا
2: كله يعايط يقول له شلازك انا ساعات مدير مهرجان يقول له شلازك انت تو انت ما تنجمش وندر شنو شلازك انت قاعد انت حكيت على مديرين المهرجانات راهو فما اقصاء حتى الوجوه الثقافيه باش نكونوا صراحه مش الكل يخدموا على التطوع فما قله قليله تخدم على التطوع كلهم يمركزوا في رواحهم وكلهم يحبوا معناتها يظهروا الصور وكلهم شاد مهرجان باش يحب يظهر روحه والى غير ذلك والدليل عنا زاد الحقيقه خنقولوا زاد عنا ضعف كبير برشا في حكايه هالمهرجانات والجمعيات زاد يلزمهم يتكونوا بالكدا زاد الحقيقه شفنا ناس في المهرجانات ما عنده حتى علاقه
1: بالثقافه
2: مهرجان ويكلم في الفنانين ويكلم في كذا علاش هكا راهو بالعكس اساءه حتى لجهدك هنا نطلب من مندوبين الثقافه الحقيقه المهرجانات اللي فيهم معناها فلوس ودعم تاع واحد يعرفوا شكون يحطوا في المهرجانات الساعه ما نقولش رقابه يعرفوا شكون يحطوا وفي نفس الوقت ما نقولش رقابه فما مسانده مؤنسه يعاونوهم شويه باش يختاروا هالطبق هذا نتاع المهرجان الحقيقه يخرجوا كل شبيبه نتاع الجهه راهو الناس قلقت شوف الشباب مبدع والله ساعات في داره تلقاه عازف ممتاز جدا نتاع جيتار وهو في داره يقول لك ما نخرجش ما شفت حتى في المناسبات ومناسبه الاحتفالات بعيد المراه شفت شبيبه ما شاء الله عليهم صدقني تقول هذا شويه مش ظاهر شويه مش موجود عندنا برشا شبيبه مبدعين يعطيهم الف صحه
1: لكن مغيبين مغيبين على العروض وماشيين اكثر للعروض التجاريه اللي تجيب الفلوس ومنطق منطق الفلوس نقطه اخرى مهمه جدا صراحه نطرحها في كل متابعتي لسهره المهرجانات نحكي على غياب المسارح في بعض المدن الكبرى الى حد الان ما زالت المنسير تفتقر الى مسرح للهواء الطلق ما زالت قصر هلال ما زالت جمال برشا يعرضوا للاسف في اما في الملعب في استاد اما في معهد ثانوية إما في فضاء هيئة للمهرجان ما زلنا معناها بعاد على مسارح للهواء الطلق
2: مؤني كوزارة زادة وكدولة في الاستراتيجية بتاعي وقت نوزع في الميزانية وإلى غير ذلك نرجع ديما نفس الكلام احنا كي نلقاو العمل موجود نلقاو حركية اللي حكينا على هذه ونلقاو على مهرجانات فيهم خصوصية ونلقاو في مديرين تاع مهرجانات كفاء ونلقاو الوجوه الثقافية حاضرة مش مقصية ونلقاو في المواهب حاضرين ونلقاو في الديناميكية أني كوزير ولا كرئيس جمهورية ولا كوزير الثقافة ولا كواحد نولي نقول لازمني نبرمج فضاء للناس هذوما أما وقت نلقاو قعباجي سمحتي في الكلمة نلقاو رعوانية ونلقاو مهرجان كوبي كولي نعمل في نعمل في مسرح بأربع مليارات شنو الداعي أو عملنا مسرح في سوسة بأربع مليارات صرفنا عليه أربع مليارات أخرين وشنو المدخول نتاعه صفر مليم فشقاب معلها ديما نرجع علاش قلت لك احنا كي نعملوا مهرجان حميمي عائلي في خصوصيه في فضاء مزيان حتى صغير مسيرج معناها نعملوا بالامكانيات المتاحه نظهروا الخدمه الثقافيه وبعد نعملوا بنيه تحتيه شنو الفائده هو عندنا دور ثقافه ودور شباب هي مسكره معناها الحقيقه فارغه لا يمشي لها الشباب لحتى شيء ومكاتب فارغه ما يمشي لهاش الشباب ولا غير ذلك
1: تقول انت هات نفعلوا الساعة هات نفعلوا الموجود ونستغلوا المؤسسات الموجودة في انتظار انه الأفق يتسع لأفكار أخرى. باش نختم بسؤال كيما للمهرجانات يقدموا عروضهم في ندوات صحفية مع انك مع المهرجانات ترجع وتستدعي زادة للمتابعين لمهرجاناتهم ويستمعوا للأصوات الناقدة
2: شيء طبيعي وهذا من أوقد إذا ديما نقولوا إني في الندوات الصحفية إحنا للأسف يستدعيونا كان وقت البرنامج حاضر فهمتني ولا ومضابيك زادا ما تقولش خايف مضابيك يا تقول كلمة باهية كان شي ما يستدعيوك
1: كان شي ما تجيش المرة الجاية
2: ولا ما يجيكش فرد مرة وانا عن حكايتك البادج حتى تبدأ أنت وسيلة الإعلام تاعك عطيك بطاقة الاعتماد تاعك لا هما يعملوا أون باراليل أخرى الواش كيما يعملوها الجمعيات الرياضية أنا راضين عليه عاد يصحوله في الباج باش يجده هذاك مطمئنين عليه لينا احنا يسميه نتاعنا فهمت اه. والاخر مسكين اللي قلقه ومزعج وكل شيء يكتبش علينا كل شيء زاد هذه عقليه خايبه برشا. اني نتصور يزم المهرجان يكونوا فيه ناس عندهم علاقه بالفن عندهم علاقه بالثقافه اعلاميين وصحفيين حطهم معاك في الاختيارات هو من تو هاي وفات المهرجانات. انت سمعت شي مهرجان عمل جلسه تقييميه وتدعم الناس
1: مستحيل ما فماش قول لي شنو مشى وشنو ما مشاش وهات نناقشوا النقاط السلبيه ونبنيوا عليها
2: يعملوا كويزين انترن حياتي يجي يقول لك قول لك ليه احنا عملنا وحدنا ايد وحدنا تنقصوا في روحكم بروحكم
1: ما يجيش لا يستقيم
2: ما يجيش انت
1: لازم مبدا الحياد لازمك تسمع الصوت الاخر اللي ما
2: تسمع الصوت الاخر وعلى ضوء هو تبرمج وتعاود تعيط لهم الناس اللي حضرتهم باش يقيموا المهرجان من غير حتى اي فرز ولا حاجه كما هكا حضرهم في البرمجه نتاعك قبل قولهم بربي زاد اصواتكم مهمه برشا. بالعكس هذوما ناس متطوعين راهو باش ياخذوا فلوس لحد شيء باش يعطيوك رايك في العالم الناس هذوما يجيبوهم بالفلوس باش يعطيو
1: ورا يخلصوهم اي باش يتبعوا باش يعطيو ورا
2: انت ناس انت متعجينها علاش ما يجيبوهمش راك شفت شي مهرجان انت ها زاد عندنا ظاهره اخرى زاد خايبه برشا سلبيه علاش ما يحضروش زملائهم ماني قداش مره نحضر اني معناها حفل من الجهه زملائهم يجيوش كان معناها عرض موسيقي تلقى فنان ولا زوز خطر صحابه عادتين يجي وكهو ما عنيش همسيون هذين من جوز
1: معنيش
2: والمثقفين ما عادش موجودين شكون تشوف هكتها بنتي بمهرجانات حياة ساعات ندلوج على الوجوه المثقفة
1: ما تلقاهمش
2: فما حد ما تلقى حد هذا هذي يزم أن يقول يزم مدير المهرجان ولا رئيس الجمعية يزم يلم الشمل ويزم اللي تكون عنده عقلية نتاع قبول النقد صدر رحب يزمنا كما قلت لك يزم فما توجهات نتاع دولة تفرضها كما بدأ في الستينات وفي السبعينات فما توجهات نتاع دولة برغم الانفراستركتور فر ما عندنا شيء قبل
1: نرجعوا الدولة تاخذ بزمام الأمور لترتقي بالعمل الثقافي وما تخليش اعتباطي بين ناس ما تمتلكش آليات للعمل الثقافي
2: هذا هو
1: في دقيقة باش تجاوبني على سؤالي الأخير أنت مع أو ضد تسويق المسرح الأثري بكارتاج العروض خارج المهرجانات؟
2: لأني ضد الحقيقة صراحة بالطريقة هذه حبل والنابل معقول أني نجيب هيفا وهبي على مسرح طلعت فيه فيروز طلع فيه صباح فخري أني معقول كيف كيف زاد الرباط المونستير ولا مسرح تدي الظاهر راهو فما مسارح أنا عرش قطة فكرين راهو الناس اللي يجيوا هم اللي يعطيوا قيمة للمكان راهو
1: يبقى
2: المكان معناه هم يعطيوا قيمة
1: اليوم كنشوفوا المهرجان كارتاج يعني تختم مهرجانه الماجدة ماجدة الرومي وبعد نلقى نهبطوا معناها المستويات مع احترامي للناس اللي تحب الفنانات الاخرين معناها اما فما اقل شيء ذوق عام هو الفيصل أيوة. بيناتنا الناس الكل اليوم تسويق مهرجان مسرح كارتاج اليوم نحكي مسرح راهو ملك الشعب التونسي راهو ذاك مكان للتراث راهو ملك الشعب التونسي ما عنده حتى الحق حتى حد باش يسوق المكان باش يربح فلوس
2: وفما فنانين حياة لو تسمع فما فنانين هاك في العالم اجمع راهم كاتيجوري كما فما فنانين ما يدخلوش للتلفزه فما قنوات تلفزيه
1: ما تعديهمش
2: ما يدخلهم فما اذاعات محترمه ما يدخلهمش فما مسارح معينه ما يدخلهم فما فنانين دي كاتيجوري فما فنانين نتاع دي كاباري
1: نتاع ملاهي ما يرتقيوش للمسار انتهى
2: انتهى
1: مش معقول
2: هذه ديما نرجعوا للدوله ونرجعوا
1: سياسه الدوله واجنده الدوله باختياراتها. شكرا لك رضوان شبيل على حضورك دمت متالق شكرا لك محمد سيدي شكرا لمنير بعطي غدوه باذن الله كان احيانا ربي بخير نعطيكم موعد انطلاقا من ماضي ساعه في برنامج منكم واليكم الى اللقاء في الامان.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحق كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت كهية مدير بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عليسة خواجة الأولياء إلى ضرورة الاطلاع على قائمة رياض الأطفال ومحاضن الأطفال القانونية والمعترف بهم وذلك حماية لأطفالهم. وقالت في تصريح للإذاعة التونسية إن قائمة الرياض القانونية تبلغ 5764 روضة، أما الحضانة فتبلغ عددها 2980 حضانة. وأوضحت أن هناك أيضا 54 روضة عمومية دامجة موزعة على المناطق الريفية والجبلية ب 23 ولاية، وتضم 3000 طفل بتسعيرة قدرها 50 دينارا شهريا، مع إعفاء الأطفال المصابين بطيف التوحد وأطفال العائلات المعوزة من هذا المعلوم. حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات التربية لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوب خلال الفترة من 7 حتى 13 سبتمبر وسط توقعات بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. وأوضحت الإدارة أن درجات الحرارة المتوقعة ستتراوح بين 30 و 41 درجة مئوية بالتزامن مع ارتفاع في نسب الرطوبة خاصة بالمناطق الساحلية والداخلية، بما من شأنه أن يضعف تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات. شهدت صادرات الصناعات الغذائية التونسية نحو الأردن تطورا لافت خلال السنة الحالية 2026، حيث ارتفعت حصتها من إجمالي الصادرات التونسية من 40% خلال السنوات الأخيرة إلى 90% مع موفى شهر جويلية، مدفوعة أساسا بالنمو المسجل في صادرات زيت الزيتون المعلب حسب مؤشرات نشرها مركز النهوض بالصادرات. انعقدت اليوم بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بالعاصمة جلسة إعلامية خصصت للتعريف بالمؤتمر الدولي صفر سرطان المزمع تنظيمه في بلادنا من 4 حتى 6 من ديسمبر المقبل، وتقديم برنامج المؤتمر وأهدافه ومختلف الجهات المشاركة فيه. يتميز الطقس هذه الليلة بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط وسحب قليلة بأغلب المناطق، والريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة عموما بين 26 و31 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. وصفحتنا الأخيرة على موجة إذاعة منسير نبدوها بكرة القدم والحديث على الاتحاد المنسيري اللي ينتظر رفع منع الانتداب من هنا للساعات القادمة بعد ما تم تسوية وضعية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وتم خلاص كل المستحقات وكل الخطايا المستوجبة وخطايا التأخير، وبالتالي الأمور واضحة في الاتحاد المنسيري في انتظار الإعلان النهائي على رفع المنع من الانتداب. وأكيد الاتحاد المنسيري بعدها باش يقدم كل اللاعبين المنتدبين اللي منتظر بيشاركوا في المقابلة القادمة أمام فريق الاتحاد الرياضي ببن قردان. مباراة الاتحاد المنسيري الاتحاد الرياضي بن قردان بشكون في إطار الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، بتلعب نهار السبت انطلاقا من الأربعة متاع العشية في ملعب بن جنيد بالمنسير، إلى جانب مقابلات شتوي بالمرسى مستقبل مرسى النجم الساحلي، حمام سوسة أمل حمام سوسة ملعب التونسي الأربعة متاع العشية، نهار الأحد 13 سبتمبر الأربعة متاع العشية شبيبة العمران النجم متلوي نادي الحملم في الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي تقدم ساقيه الدائري، نهار الأحد 20 سبتمبر بعد أسبوع بشكون مقابلات متأخرة بين النادي الإفريقي الترجي الرجيسي النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي. بالنسبة للنادي الإفريقي باش يمشي يتحول المالي بشوية جولي بالمالي نهاية الأسبوع في الدورة التمهيدي الأول وإياب الدورة التمهيدي الأول لرابطة الأبطال الإفريقية، الذهاب كانوا فيه واحد بلاش للنادي الإفريقي مطالب بالمحافظة على التقدم متاعه، في حين فريق الترجي الرياضي الجرجيسي مواجه النادي الإفريقي في الجولة الرابعة باش يتحول للسنغال باش يواجه فريق تنبر السنغالي اللي فاز عليه في الذهاب 3-1، وأيضا مطالب الترجي الجرجيسي باش يفارق على باش يحافظ على فارق هدفين بينه وبين الفريق السنغالي. في المقابل النادي الصفاقسي باش يستقبل أرضية الطيب لميري بساخس فريق شوتينغ ستارز النيجيري، التأخر واحد بلاش مباراة الذهاب وننتظر فعل إن شاء الله لممثل كرة قدم تونسية النادي الصفاقسي شأن وشأن النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي. ذكركم بالنسبة لفريق الترجي التونسي باش يلتحق بالتصفيات أو بالمسابقة انطلاقا من الدور الثاني. بقية مقابلات الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى، مباريات متأخرة بتلعبوا أيام 16 سبتمبر بن قردان الاتحاد الرياضي بن قردان النادي الصفاقسي، ونهار الخميس في ملعب باردو ملعب التونسي النادي الإفريقي، وفي مركب جرجيس نهار الخميس 17 سبتمبر الترجي الرياضي الجرجيسي الاتحاد الرياضي المنسيري. الترجي الرياضي الجرجيسي اللي يعلن اليوم على إلغاء الجلسة العامة الانتخابية متاعه وعدم ورود أي ترشحات لرئاسة وعضوية الفريق، وباش يفتح المجال في المرحلة القادمة لجلسة عامة انتخابية أخرى، وأيضا لتقديم الترشحات اللي باش تنتهي يوم السبت 12 سبتمبر في منتصف النهار كآخر أجل لإيداع الترشحات. الحركة جيدة من فريق الشباب الرياضية بالعمران اللي كان تقدم اليوم بالشكر للنجم الرياضي الساحلي على حفاوة الاستقبال في المباراة الفارطة اللي جمعتهم في إطار البطولة الوطنية، حركة وإن شاء الله مثل هالمبادرات نتمنوها وتزيد يمكن تلطف الأجواء بين مختلف الأندية التونسية. فريق النادي الصفاقسي عن اليوم على انتداب ولؤي الترايعي لاعب دولي اقل من 23 سنه تكون في الاتحاد الرياضي المنسيري ثم عمل تجربه في البطوله الاماراتيه، وصل النادي الصفاقسي في اطار الاعاره وامكانيه الشراء اثر نهايه الاعاره، واكيد لاعب واعد جدا لاعب لؤي الترايعي، ننتظر الاداء نتاعه مع فريق سي اس اس. مهدي القنوني على أبواب الانتقال بصفة رسمية لفريق اتحاد طرابلس الليبي في عقد لمدة 3 سنوات بعد رغبة من المدرب فوزي البنزرتي وأيضا من مسؤولي فريق اتحاد طرابلس، عمره 21 سنة مهدي القنوني لعب لثلاثة مواسم على الاتحاد الرياضي المنسيري، تألق خاصة في الموسم الفارط وكان وصل حتى لعب في المنتخب أقل من 23 سنة، كل النجاح والتوفيق لمهدي القنوني وأيضا للاتحاد المنسيري في المسيرة متاعه. نقطة نهائية لمصفحتنا الرياضية، المواعد الرياضية انتهيت لكن صفحة إذاعة منسير محينا لحظة بلحظة فيها كل الأخبار والمتابعات. إلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني على نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا غني من قلبي لقلبي أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. دعت وزارة الأسرة الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة من المحاضن أو رياض أطفال أو محاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية القادمة. وأضافت وزارة الأسرة أنه يمكن للأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل تسجيل أطفالهم. من جهتها جددت كاهية مدير بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن علي سخواجة، جددت دعوتها الأولياء إلى ضرورة الاطلاع على قائمة رياض الأطفال ومحاضن الأطفال القانونية والمعترف بها من الطرف الحكومة حماية لأطفالهم. وقالت علي سخواجة في حوار لها اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية إن القائمة تضم 5764 روضة قانونية و2980 حضانة معترف بها من قبل الدولة التونسية. جدد قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل جدد حذر أيضا من تواصل تدهور أوضاع المنظومة التربوية بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. وأشار اتحاد الشغل في بيان صادر عنه اليوم إلى وجود نقص في التجهيزات والفضاءات وتدهور في البنية الأساسية بعدد من المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى نقص في الموارد البشرية بسبب ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على التقاعد. أفاد وزير التشغيل رياض شوت بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية الجديدة، من بينها نحو 6000 موطن لفائدة المتحصلين على شهادة البكالوريا. ووفق وزير التشغيل فقد تم إحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة في قطاعات تقنيات الاتصال وتقنيات الجوال ومرافق الحياة والتزويق الداخلية وتنظيم وتركيب الأنظمة الشمسية وأيضا المعجنات والخبازة، إلى جانب تعزيز مراكز التكوين بأكثر من 15 اختصاصا جديدا. حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة مجددا من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها الحيوانات الأليفة لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوب خلال الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وأوضحت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أن درجة الحرارة بين 30 و 41 درجة بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة خاصة في المناطق الساحلية من شأنه أن يضاعف تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات الأليفة. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميل أحمد موسى في برنامج الطريق إلى الجامعة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: لما تفعل ذلك وحيداً؟

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الطريق إلى الجامعة.
3: الطريق إلى الجامعة،
4: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
2: الطريق إلى الجامعة.
3: الطريق إلى الجامعة
2: مع أحمد موسى.

0: مساء الخير، مساء النور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. العدد الأخير من الطريق إلى الجامعة في البرمجة الصيفية، إن شاء الله قعدتوا معنا برمجة مميزة، استفدتوا من النصائح اللي قدمناهم طوال البرمجة الصيفية من خلال الحصص اللي تبعتوها والفقرات اللي واكبتوها في ساعتين من زمان، كل نهار اثنين من 8 للعشرة متاع الليل، الحديث على المؤسسات الجامعية وجديد الأندية الجامعية، النوادي اللي قاعدة تخدم وتنشط أيضا، والطلب اللي قاعدين ينشطوا، كيف كيف الأكتواليتي في المؤسسات الجامعية. إن شاء الله باش تتابعوه من خلال المشاغل الجامعية في البرمجة القادمة واللي باش تكون نهار الخميس إن شاء الله من 8 ل 10 متاع الليل. عدد أخير لكن فيه ديما جديد، وفيه الفقرات اللي تعودت بها، حوارات جامعية واستضافة للسيد سامي يوسف نائب رئيس جامعة المنسير مكلف بالبحث العلمي والتعاون الدولي. بعد شوية إن شاء الله مع سي سامي باش نرجع شوية للشركات، للاتفاقيات، المؤتمرات واللقاءات الدولية بين جامعة منسير ومؤسسات جامعية أجنبية، وأكيد فما فايدة للجميع من خلال التعاون الدولي وشركات الأجنبية. من فقرات أيضا مسارات جامعية، كليك للنجاح وجامعة نيوز، ونصائح أيضا أخرى للطلبة الجدد مع الفريق اللي بشي ونسكم كالعادة. ونبدأ بالدكتور أنور بالطيب. دكتور مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا سي أحمد، تحياتنا إلى كافة مستمعاتنا ومستمعينا، إلى الفريق التقني لمصاحبنا، ومرحبا بسي سامي، شرفنا بحضورك سي سامي، وإن شاء الله عودة جامعية بكلها تفاؤل وأمل وكذلك إصرار على النجاح لكافة الطلبة متاعنا.
0: إن شاء الله، إن شاء الله عودة جامعية تكون ناجحة للأساتذة وللطلبة، خاصة نحكي على الطلبة الجدد بالخصوص، اللي المرحلة هذه مرحلة جديدة بالنسبة لهم، فما شكون التحق بمقاعد الدراسة وبدأ في القراية من أسبوع تقريبا، وفما اللي بش يلتحق إن شاء الله نهار السبت، نهار 12 سبتمبر بالمؤسسات الجامعية، ونتمنى لهم عودة جامعية إن شاء الله تكون موفقة. دكتور شبش حكينا شو نصائح قدموها للطلبة متاعنا بالنسبة للأسبوع هذا؟
1: بال الأسبوع ضيع عنا عديد النصائح، كما المرة اللي فاتت احنا الجزء الأول كان في عملية معناتها القطع بين التكوين والتدريس على مستوى المعهد والتحول إلى الجامعة بعقلية أخرى، وعطيناهم عملية الإدماج والاندماج والانصهار في النظام الدراسي الجامعي، واليوم باش نواصلوا في بعض النصائح، وكذلك في بداوا يدرسوا هما ولا بداوا يقراوا باش نعطيهم فهمت لا كيف أدرس بالجامعة. ولا ولكن من النصائح الأخرى نعطيها، سنتواصل، وعندي نصيحة هامة جدا نعطيها في الإبان.
0: نصيحة باش نسألك على حاجة زاد اليوم وي. اليوم رينا تراند كبير ياسر في الفيسبوك نتاع الصور اللي تخرج لك اللوك نتاعك في الثمانينات.
1: أيوه. أها
0: باش نقول لك جربتها ما نصورش خاطر
1: لا ما جربتهاش مع الثمانينات، اذا كان انا ما نعمل تراند ونحطه من
0: خلال هو عنده تصور ريال في الثمانينات، حابين نشوفه بالتراند هذا بالابليكاسيون بالشات جي بي تي يطلع كيف كيف ولا لا. اما المشكل مش غادي يا محمد، المشكل ما عندناش باش نعملوه التراند،
1: مش اسمه
2: تصوروه
1: نعملوه ولا تصوروني ونعملوا تراند ونرجع ذكريات الماضي.
0: اما نحب بعد تقول لي النصائح،
1: النصائح تو نحطهم. انا سجلت النصيحه الاولانيه، انا سجلتها للطلبه متاعنا.
0: مريم حرزلة مرحبا بك استاذتنا.
2: مرحبا احمد، مرحبا بكافه المستمعين متاعنا، تحيه عطره برائحه الشغف للدراسه. مرحبا بدكتورنا استاذنا سي سامي، مرحبا بكافه الفريق، ايه دكتور محمد لمرافقنا، ان شاء الله نعديو امسيه طيبه. وصحيح احنا وصلنا لنهايه الموسم، إن شاء الله
0: في البرمجة الصيفية،
2: في البرمجة الصيفية إن شاء الله نتلقاو في البرمجة الشتوية ونكونوا زادا نضيف لكم الإفادة وتكونوا زادا في الاستماع لنا.
1: مع التذكير هذا الموسم الثاني في البرنامج هذا مع سي أحمد موسى ومع المشاغل كلها،
0: مع المنشط هذا والفريق هذا،
1: والفريق هذا فهمتني،
0: البرنامج موجود عنده سنوات
1: معنا. سنوات لا احنا نحكيو في
0: بلوك مختلف كل مره.
2: والله نشكر زادا اللي يتابعوا فينا على مدار السنة، خاطر كسوا في الشتاء ولا في الصيف، برمجة شتوية ولا صيفية، خاطر بالحق قاعدين نتلقاو في برشا أسئلة وإن شاء الله نكونوا أفدناهم وأجبنا على الأسئلة متاعهم. وفما شغف زاد بالحق، فما تفاعل، وفما محلة هيك ديناميكية، وتحس لا أنت الحمد لله يا ربي إن شاء الله نكونوا أفدناهم ووصلنا حاجة إيجابية.
0: مسارات جامعية اليوم مش نحكيه على جامعة جندوبة.
2: على جامعة جندوبة
0: باش نختموا بجامعة
2: جندوبة
0: إن شاء الله، باش نعطيه شوية تفاصيل على المؤسسات الجامعية اللي موجودة في جامعة جندوبة والتابعة لجامعة جندوبة اللي تنجدكم في مناطق مختلفة في ولايات مختلفة بطبيعة.
2: بالنسبة للسنة كل سي كملنا نهار أربعة خرجت الريزولتا متاع
0: الغيورينتاسيون
2: آخر غيورينتاسيون، كل يد شدت أختها إن شاء الله بالتوفيق للطلبة الكل، وإن شاء الله تكونوا حتى وكان نقولهم حتى وكان حاجة ما عجبتكم شراهو ما تقولوش حاجة ما عجبتنيش ولا
0: جرب قبل
2: بالضبط راهو مش كل شيء نشتهيوه ندركوه معناها، ما أنت راهو الفولونتي متاعك
0: صحيح. كليك للنجاح مع آية غرسلة. آية مرحبا بيك مرة أخرى.
3: مرحبا بيك ومرحبا بالفريق الكل وبمستمعينا اللي تبعوا فينا.
0: تنجم توفق معنا بفقرة هكا في البرمجة الجاية.

0: كنت نسمع ايه. فيكم حطيني في الراديو ونتبع فيكم ونشوف أحمد موسى من البعيد نلقى روحي في البلاتو معاكم أكيد ما نجم كان نستغل الفرصة
1: أوتوغراف بعد عندك حتى مشكلة
2: ليلى أحمد هذه حاجة تحسب لك أنت بالحق
3: لا ما غير مزية
2: بالحق مش أي إنسان يعطي فرصة للشباب ويعطي فرصة للمغرومين معناها بالحق معناها يعطيك الصحة ما هيش رمي ورود
1: وإحنا زي مش نشكروا فيها خطر مجتهدة وما شاء الله عليه يلا باش نتواصل إن شاء الله التجربة معك في البرمجة تويت ونشوفوا الفقرة اللي النجم قدموها وتقدمها أنت إن شاء الله في البرمجة القدم في مشاغل الجامعية خلي نرحب سيسامي مرحبا بك سيسامي
4: شكرا شكرا سي أحمد على الاستضافة ومرحبا بالفريق اللي
1: قدم الميكرو شوية وبر
4: كذلك الدكتور سي أنا زميلنا دكتور عايشي. فانور بالطيب والأستاذة
1: مريم
4: شكرا كذلك لإذاعة المنستير على موكبتها لأنشطة جامعة المنستير بصفة يعني منتظمة كذلك نحيي جميع مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير نقول لهم مساء النور
1: احنا الحوار ان شاء الله باش نبداو بعد شويه باش نسمعوا اغنيه صغيره وبعد نبداو في فقره حوارات جامعيه لكن باش نسالك سؤال على الطاير سيسامي ذروه العمل في الجامعات المنستير يكون قبل الموسم في وسط الموسم ولا في اخر
4: والله على امتداد السنه ما فهمش فرق فماش فهم فرق
1: فيها شويه
4: ما فهمش على امتداد السنه ديما
1: نسق اسرع من
4: ما شاء الله ديما بلع جرر
1: ان شاء الله موافقين وتوش نرجعوا نحكيوا في موضوع معين الحقيقه احنا ديما جامعه المنستير نعتبروها شريكه في البرنامج وتقدم لنا اضافه كبيره من خلال الانشطه والمؤتمرات واحنا نتبعوا عن كثب الانشطه نتاعكم واتفاقياتكم وايضا جديد جامعه المنستير لكن خصصنا يمكن المصافحه هذه سي سامي باش تكون خاصه بالتعاون الدولي بالشراكات والاتفاقيات الدوليه وتنحكيوا شويه على الشراكات اللي باش تكون في المستقبل القريب بالنسبة للطلبة والباحثين أيضا وحتى الأساتذة إن شاء الله من خلال المصافحة ومن خلال فقرة حوارات جامعية بعد شوية

0: حوارات جامعية. حوارات جامعية. حوارات جامعية. جامعة المنسير اليوم ما عادش دورها يقتصر فقط على التكوين الأكاديمي، ما ولات فضاء للانفتاح على العالم وبناء الشراكات الدولية وخلق فرص جديدة للطلبة والأساتذة الباحثين، من التعاون التونسي الصيني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى فرص الدراسة والمنح بالخارج، وصولا إلى المؤتمرات واللقاءات العلمية الدولية. نلقاو جامعة المنستير حاضرة في عدد من المبادرات والشراكات اللي تهدف إلى إعطاء بعد دولي أكبر للجامعة التونسية، واليوم باش نحكيوا على واقع الشراكات الأجنبية لجامعة المنستير، أهميتها، مردودها، الفرص اللي توفرها أيضا للطلبة والباحثين، وكذلك على كيفية تطوير هذه العلاقات مستقبلا. هكا علاش سعداء باستضافة سي سامي يوسف عن جامعة المنستير. سي سامي هو نائب رئيس مكلف بالبحث العلمي والتعاون الدولي بجامعة المنستير. سامي مرحبا بك من جديد.
1: شكرا سي أحمد، شكرا على الاستضافة، نجدد شكري للفريق العامل في هذه الحصة. جامعة المنستير كما تعرفوا من مهامه هو تعزيز التعاون الدولي والعلمي والثقافي مع الجامعات الدولية وكذلك المراكز البحثية المرموقة، وكذلك العمل على تحسين إشعاعها على الصعيد الوطني والدولي. دونك جامعة المنستير تقريبا عندها 84 اتفاقية شراكة مع جامعات من الخمسة قارات. أكثر اتفاقيات هو مع شريكنا وبصفة أساسية فرنسا، تقريبا عندنا 17 اتفاقية شراكة إطارية بحكم اللغة وكذلك الأشياء أخرى. كذلك الجامعات الإيطالية تدخل بقوة، عندنا معها تقريبا 11 اتفاقية إطارية نشتغل على مع الجانب الإيطالي. عندنا كذلك الجامعات الرومانية وكذلك الجامعات الروسية، والحين بدأنا التفتح على الجامعات الصينية من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية جديدة.
0: نعم، معنى تعتبر التوجه هذايا والشراكات الدولية والانفتاح على عديد الدول أصبح عنصر أساسي يمكن في استراتيجية الجامعة، معناها مستقبل وحتى في الحاضر.
1: بالطبع هو التدويل هو عنصر مهم من مهام الجامعة، وخاصة نشتغل على تصنيف الجامعة، تصنيف العالمي، تصنيف الجامعي يعتمد من بين المعايير هو التعاون الدولي
0: بالضبط.
1: ولهذا لازم نعتني بهذا الجانب لمزيد تحسين تصنيف جامعة المنستير.
0: الفترة الأخيرة كما قلت سي سامي، معناها الرأي في جامعة المنستير عندها مبادرات دولية جديدة خاصة مع الصين، دونك باش نحكيو شوية على طبيعة التعاون التونسي الصيني، أهم المجالات اللي تم التركيز فيها، باش نحكيو شوية على الصين، يمكن باش ناخذوا في الحوار جزء باهي على خاطر ظهر لي فما عمل وفما عديد الاتفاقيات والشراكات مع الصين اللي هي قوة اقتصادية كبيرة برشا، حتى في التكوين الأكاديمي فما تطور كبير للصين، جمهورية الصين الشعبية، وظهر لي حتى الشراكات قاعدة تزيد مع كل تقريبا الجامعات التونسية اللي تحب تنفتح على دول أجنبية قاعدة تخدم برشا مع الصين.
1: فعلا الجامعات الصينية الحين تصنيفها عالميا أصبح معناها من ضمن الجامعات المصنفة من الأوائل، ولهذا لازم نعطيه الجامعات الصينية معناها أكثر أهمية وانفتاح. من ذلك قلنا جامعة المنستير وقعت في السنتين الأخرين 5 اتفاقيات مع جامعة تيانجين وكذلك المعهد جيانغسو، هذا معهد مهم جدا في التعليم الصيدلي والأبحاث الصيدلية. في هذا الإطار نعمل مع هذه الجمعية ساينو نورث أفريكا إديكيشن إنوفيشن، صناعية مع الأستاذة ماري، بالقيام بعدة أنشطة وتعاون في مجال الصيدلة. أخيرا وقع في كلية الصيدلة إحداث ماستر كلاس، اللي هو يعتني بالدراسة الأعشاب الطبية وكذلك الطب الصيني التقليدي.
0: ولا حاجة
1: يعني
0: ما
1: هو أساتذة من الصين قدموا للطلبة دروس في هذه المجالات لمدة تقريبا من 9 جانفي إلى 21 فيفري
0: في شكل تكوين سريع
1: في شكل تكوين سريع في مجال الصيدلة
0: مداوية بالأعشاب
1: مداوية بالأعشاب والطب الصيني التقليدي. كذلك في المعهد العالي للغات بالمكنين استخدمنا أستاذة صينية لتدريس اللغة الصينية كمادة اختيارية لطلبة المعهد، وكانت التجربة يعني أول تجربة كان إن شاء الله أن نقوم بتعزيزها من خلال استقدام أساتذة آخرين وتكون إن شاء الله إن شاء الله التجربة تكون
0: خاصة كان باش تولي فما تواصل وعلاقات الحقيقة جامعية تعليمية معناها مع الصين ومع الجامعات الصينية أكيد باش يكون فما
1: بالطبع.
0: برشا تعاون وبرشا استثمار في المجال
1: كذلك فما فريق من الطلبة من المؤسسات راجع بالنظر لجامعة المنستير قريبا إن شاء الله معناها يمشيوا يعملوا تربص في الصين. هذا التربص تقريبا هو ل 15 طالب من كلية الصيدلة، المعهد البيوتكنولوجيا، المعهد العالي علوم التطبيق والتكنولوجيا بالمهدية. هذا التربص سيحظى معناها سيكون إن شاء الله في كل المجالات منها الصيدلة والمواد الطبيعية والتكنولوجيا الحيوية ومواد التجميل والسلامة الغذائية. يعني طلبتنا باش يشوفوا ويكتشفوا يعني ما كليات في هذه المجالات.
0: انتقاء الأسماء والطلبة اللي باش يشاركوا في التربصات هذه سيستم كيش يكون؟ معناه يكون حسب ملفات تتقدم، اختيار من المؤسسات الجامعية؟
1: والله احنا طرحنا طلب عروض للمشاركة في هذا التربص، يعني المؤسسات هي قامت باختيار هذه الطلبة واللي يعني الرغبين في المشاركة، وبعد فحص الملفات بطبيعة انتقينا 15 طالب من هذه
0: الكلية. خطر الناس كل تبدأ تستنى في فرصة
1: والمعهد هو فرصة للطلبة لاستكشاف معناها ثقافات جديدة ومناهج تعليمية جديدة ومختبرات جديدة، يعني وممكن تصير لهم حتى علاش لا وصلت دراساتهم الجامعية في الجامعات الصينية.
0: وكان فما لقاء ظهر لي مع وفد صيني مؤخرا سي سامية كان مناسب الحديث عن التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
1: فعلا هو يعني زارنا فريق يعني من أعتقد من حزب صيني، أعتقد حزب الشيوعي أو شيء من ذلك، يعني في نطاق استكشاف فرص تعاون مع جامعة المنستير في مجالات مثل الصحة وكذلك البيوتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحاسب الآلي، يعني عدة مجالات اللي الصين متقدمة فيها.
0: فما حتى مسابقة دولية ظهر لي للابتكار وريادة الأعمال للطلبة مهمة جدا، زاد المشاركة تاع طلبة جامعة المنستير في المسابقة هذه، وأكيد ديما التجارب والاتفاقيات مع دول خاصة متقدمة في مجال التعليم العالي تجب كانت تقدم إفادة للطالب التونسي، وإن شاء الله ديما نتبعوا خاصة الطلبة متاعنا، راهو مهم جدا باش تبعوا الأكتواليتي متاع جامعة المنستير والجامعات الموجودة في تونس باش يعرفوا شو هما جديد خاصة في إطار الاتفاقيات والتربصات خارج تونس.
1: فعلا في دونك في إطار القطب الطالب المبادر هذه المعهد جونغ سونغ فود هذا أي شيء نظم مسابقة دولية للمبادرة مبادرات الطلابية الواعدة، يعني إن شاء الله إحنا من قمنا بطلب العروض للطلبة طلبات جامعة المنستير المشاركة في هذه المبادرة، وإن شاء الله عن قريب إن شاء الله سنلتقي الأفكار والمبادرات للمشاركة في هذا المؤتمر.
0: أنت حكيت لنا على قطب الطالب المبادر والجامعة حتى زاد على دور القطب هذا خاصة في البيبليكاسيون وأيضا حتى في مداخلات إذاعية، دونك الدور متاع الجامعة في التأطير والمرافقة كيفاش يتم عمليا لدعم الطالب من الفكرة إلى مشروع قابل للمشاركة والمنافسة دوليا خاصة في تجارب كما هكا دولية. سيسيم
1: عندنا في القطب هذا عندنا فريق يشتغل مع الطلبة يشوف الأفكار متاعهم قابلية إنجاز الفكرة
0: مرافقة كاملة.
1: مرافقة كاملة من الفكرة لحد الإنجاز، فهمتي ولا؟ بعدين يصير الانتقاء إذا ممكن نمشي حتى لإنشاء ستارتاب ولا حتى يعني
0: مشاريع
1: سبين أوف ولا شيء مثل
2: هو كما انكوباتور كما المحطة
0: كنا قبل عليها ما زيدوا
1: يعني من الفكرة. شوفوا من الفكرة قابلية الكذا تأطير الطالب، فهمتي ولا؟
2: شوفوا يمر بمراحل
1: يشتغلوا على السوفت سكيلز نتاعو، فهمتي ولا؟ يرافقوه لحد
0: ثم اقبال من الطلبه.
1: لا ما شاء الله يعني ما شاء الله
0: معناها هنا على الاقل
1: في مسابقات يعني كل سنه نسوي
0: بالنسبه للطلبه عاده كلمه شراكات دوليه تعني بالنسبه لهم فرص دراسه تربصات تنقل منح حاجات كما هيك، هذا المفهوم العام للشراكات الدوليه بالنسبه للجامعات التونسيه. شنو اهم الفرص حسب رايك انت حسب تجربتك سامي اللي توفرها جامعه المنستير حاليا بالنسبه للطلبه نتاعنا من خلال الشراكات هذه؟
1: فعلا كما تقول انت اذا كان نشوفوا تعاون دولي يعني فما تنقل للطلبه، يعني فما عنا اتفاقيات خصوصيه تمكن الطالب من معناها يعمل التاز نتاعو معناها الاطروحه نتاعو بسوفورم دو كوتيتال. كوتيتال معناها تاطير مزدوج
0: بالضبط.
1: هذه معناها موجوده بكثره، الطلبه يتمتعوا يعني مؤطر تونسي
0: مؤطر من جامعه اخرى
1: يعني يشتغل في فتره في تونس وكذلك فتره اخرى في كذلك. كذلك عندنا الدوبل ديبلوم افيك دو زونيفرسيتي معناها فرنسي سورتو، عندنا خاصه في المدرسه القوميه للمهندسين عندنا برشا طلبه خاصه المتميزين
0: واللي تربحك ليكيفالونس اللي
1: يتمكنوا من مواصله دراستهم في مدارس مهندسين فرنسيه، يعني الطالب يكمل دراسته ان شاء الله يتحصل على المهندس في فرنسا. كذلك في حديثا في كلية الصيدلة بالمنستير يعني تم التوقيع على اتفاقية خصوصية في إطار دوبليماسيون مع شركة فرنسية في مجال الصيدلي في مجال صناعة الأدوية. يعني في كذلك مشاريع إيراسميوس هذه تمكن الطلبة من التنقل و مزاولة فترة معينة في مدارس وجامعات أجنبية، هذه الدراسات للتكوين أو لتربصات هذه التربصات يعني يأخذوا فيها دي كريدي وينجموا كذلك يرجعوا لتونس بهذه بهذهم الكريدي ويواصلوا دراستهم في تونس يعني.
0: فما زاد المنح والدراسة في بلجيكا منها منح أريس تهلية حسب ما شفت
1: أريس فعلا أريس هذه الدولة البلجيكية يعني في نطاق التعاون الدولي يعني قدمت منح للطلبة وكذلك حتى الباحثين الشبان لمزاولة فرص تدريب أو مزاولة بحوث أو إتمام بحوث في الجامعات البلجيكية.
0: باش نعطي شوية الفرصة لسي أنور ومدام مريم للتفاعل معك خاصة في الشراكات مع الصين، نزيدوا نركزوا شوية زادة في الجزء الثاني من الحوار على الشراكات الأوروبية. أكيد فما تعاون علمي محكينا سي سامي مع رومانيا فرنسا إيطاليا وغيرها من الشراكات الحالية تتركز أكثر خاصة على التنقل الأكاديمي، وأكيد نشوف مشاريع بحث علمي مشتركة إن شاء الله في الأيام القادمة. دكتور كان عندك تفاعل؟
3: التفاعل متاعي يكون وانا نحب نثمن المجهودات الكبيرة اللي تقوم بها جامعة المنستير، وهذا رصيد هام جدا لتحسين نوعية وجودة التكوين في الجامعة التونسية، وكذلك لجامعة المنستير يكون انموذج يعني يحتذى وهذا يبشر كان بالخير. يعني كناقة سي سامي 84 اتفاقية
1: إطارية
3: 84 اتفاقية
1: بخلاف الاتفاقيات الخصوصية.
0: الفرق بينهم يعني
1: اتفاقية إطارية مع جامعة وبعدين اتفاقية الخصوصية هي ما بين مؤسسة ومؤسسة يعني فيها أكثر بنود يعني أكثر
2: دقة
0: أكثر في الاختصاصات تكون واضحة
1: حتى معنا. يعني تنقلات وهذه الإشراف المزدوج على الأطروحات فهمتي ولا والكو الكو ديبلوم زي ده كذلك
0: بالضبط.
1: كل المسائل
3: هنا سي سامي أختلي يقول ليكون هناك تثمين لأرصدة للطلبة عندما تتحول إلى جامعات أخرى سواء كان معناتها خاصة في الاتفاقات الخصوصية وهذا ما اللي يحكينا فيه برشا مرات سي أحمد وهو لموبيليتي في نظام إمد يعني أنت عندك الليفري متاعك عندك الكرني متاعك عندك الأرصدة متاعك عندك وحدات تعلمية سواء كانت يعني خاصة الإجبارية أو الأفقية اللي تمشي ثمنها في جامعة أخرى يعني وهذا هو الروح مع وعنصر أساسي من مقومات نظام إمد إن شاء الله اللي يكونوا نقويه في السياق هذايا
1: إن شاء الله ويقع التثمين نعمل على يعني مزيد من الإشعاع جامعات المنسير وكذلك ممكن الحين نشتغل على الجامعات ممكن الجامعات الأمريكية معناش معنا اتفاقيات قاعدين نشتغلوا على الجامعات الأمريكية
0: شو العائق بالنسبة للجامعة التونسية مش نحكي على جامعات المنسير بالخصوص باش ما تكونش عندنا شركات عديدة مع شريك معناها نحكيو على أمريكا والجامعات الأمريكية عندنا برشا تونسيين خاصة من الأسماء الكبيرة في مجال التعليم العالي في أمريكا علاش ما نلقاوش عدد كيما شركات مع فرنسا ولا شركات مع دول أخرى مع جامعات معروفة بالتكوين خاصة في أمريكا
1: والله احنا في جامعة المنصير كما قلت لك نعمل على إنشاء هذه النوع من الشركات مع الجامعات الأمريكية بحكم قلنا اللغة عن الاتفاقيات كانت أكثر منها مع الجامعات الفرنسية
2: فرانكوفون
1: وكذلك البعد أي. الحين يعني نشتغل عنا ثلاثة اتفاقيات مع الجامعات الكندية يعني في السنة الفارطة وقعنا مع جامعة تروي ريفيير كوبيك اتفاقية وإن شاء الله في مجالات البحث
0: وبرشا تونس في تخوا ريفيير في كندا
1: خاصة هذه الاتفاقية تهم مجال البحث الجامعات الأمريكية ممكن حيث البعد أو معناش ثقافة التعامل مع الجامعات الأمريكية إن شاء الله نشتغلوا أكثر نجيبوا معنا شركاء
0: بريطانيا أيضا كيف
1: بريطانيا عنا اتفاقية وحيدة يعني بحكم اللغة كما قلنا ألمانيا كذلك معناش عدد كافي ولو أن في مشاريع توا في بحثية صحيح. مع ألمانيا لكن دائما اللغة تقعد عائق وخاصة الجامعات الألمانية يعني الحين أصبحت مفتحة أكثر على اللغة الإنجليزية إن شاء الله نشتغل عليهم أكثر إن شاء الله
0: مريم كان عندك تفاعل
2: أولاي هو الإضافة معناها ما منش بش نضيف
0: سؤال ولا حاجة سيسيم ميسيرش
2: ما شاء الله
0: جايبينكم شو شكروا سيسيمي
2: لا مانش شكروا عمري عليه
0: هم يستحقوا جامعة المنسيس
2: كل حد ياخو حقه معناها بصراحة كتلقى 84 شراكة وبخلاف هذه إطارية بخلاف شراكات الأخرى معناها ما تكون كان جامعة قاعدة تقدم وهذا مش من فراغ أحمد معناه منرجعوش للشكر هذا مش من فراغ فما خاطر نعرف شو معناها إني كونفنسيون معناها كادر شو معناها وش معناها خدمة ورا هذاك وش معناها رولانس وش معناها هو البند هذا يمشي هذا لا هذا نحيو هذا نشوفوا كيفاش نخدموا هو غيونيون أديستانس هو معناه راهو سيتان شارنمون راهو مش سهل معناها باش نجم نرضي كل الأطراف
0: وباش تقنع زاد الطرف في المقابل
1: وكذلك أن الاتفاقية تكون مفعلة
2: بالضبط
1: خاصة الاتفاقية تكون مفعلة هذا هو نشتغل لازم أنها تكون الاتفاقية مفعلة ما هيش معناها ممضات موجودة في الموقع
0: الرفوف
3: ربي باش نحب نضيف حاجة معناتها باش المنفعة تعم وتم ليكونوا الطلبة المحدودين اللي باش يمشيوا يعيشوا التربصات الغاديك وفق الاتفاقيات اللي موجودة وقت اللي يمشيوا ويجيوا دي بريفيرابل يكونوا نعطي هو شنو جابوا ويعملوا لي رابور نتاعهم ويقدموا هذوك للزملاء نتاعهم مع بسور مع المؤطرين ومع الاساتذه وكذلك معناتها ما يمشيش هون مشى هو انتفع وراه فما جانب اللي يكونوا يجيب التقييم نتاعه ويجيب البيلون وشنو الاضافه وما هي المهارات اللي اخذها وليس يعني على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاكاديمي في الاختصاص اللي مشى له وينفع الاخرين ولما لا تكون معناتها في مجله منشوره في وينتفعوا بها من ناحيه يكونوا بالنسبه لي هو يحكي على التجربة متاعه، واثنين باش تعمل فائدة ويعطي كذلك التحفيز للطلبة الأخرين باش يتميزوا ويعيشوا كيف هم التجربة هذه.
1: فعلا فعلا، خاصة نحن في نطاق تنقل الأساتذة، هذا فعلا يعني لما الأستاذ يتنقل في إطار مشاريع إيراسميس ولا في إطار بناء القدرات يمر بتجارب، يتحصل على تجارب يعني في ميدان البيداغوجيا الحديثة، هذه التجارب يعني يثري بها سواء كان يعني هو زملاء أو هو كذلك للطلبة يستفيد منها.
3: سي سمير هو
1: يفيد بها الطلبة
3: لصيق وملتصق في الحكاية هذية، راهو في التجارب متاعهم الكل يمشي يعيش الحدث الزميل ولو الزميلة، يتمتع معناتها بالمنحة الواحد وكل الوين سي سويت
0: يعمل رحلة
3: يعمل وكيجي ما يعطيش ما يعملش بلوم
1: فماشي من عموش
3: لا من عموش لا من عموش من عموش
0: حاجة
3: معناتها بحكم التجربة اللي يكونوا مثلا
0: هو حب يقول لك
2: العقلية تبدلت العقلية تبدلت شوية راهو لما حالة
3: يعني مثلا بيس مثال حتى هي موجودة من عموش ولكن يعني نعملوا رابيل نعملوا رابيل لا وشتاكوندو أوبليغاتوار أنا حسب نحب وردو كوندروندو أوبليغاتوار مشيت
1: مش حتى كونترودوي معناها يلزم يعمل دي زاكتيفيتي ولا معاش دي زيفينمون باش يفسر لك المهارات اللي كسبهم ولا
2: باش ينجم ورك
0: شوب. انا نحب نسالك معناها سي سامي، تقييمكم انتوما كجامعه المنسيه لنجاح شرك دوليه، هل تكون بعدد اتفاقيات اليوم هاو عندنا 50 شراكة مع الصين 20 شراكة
1: بعدد المفاعلة بالاتفاقيات المفاعلة
2: ولا شبسكم ايزو
0: خلينا نفهم هوا برا
2: خلينا ندافع شوية خلينا
0: نتكلم
2: خلينا نتكلم كليتو سي سي
0: خلينا احنا نوضحوا اليوم كيفاش نجم نقولوا اتفاقية ناجحة وإلا اتفاقية على الورق وفي طور الانجاز مثلا وما زلنا ما نجموش نقيموها. خلي يفهم المستمع البسيط اللي يمكن ما عندوش تفاصيل كبيرة على الاتفاقيات، خاطر برشا شركات نسمعوا بهم اتفاقيات ويقول لك على أرض الواقع وما فما شيء. خلينا نقولوا له وقتاش نجم نقولوا الاتفاقية دي نجحت وإلا ما نجحتش.
1: اتفاقية نجحت يعني فيها صار فيها أنشطة مؤتمر أو فيها كذلك
3: مخرجات
1: أطروحة مزدوجة تنقل زائر باحث
2: هو
1: فهمت يعني فما ديزاكتيفيتي في دون لو كادر دو سيت كونفونسيون فهمت. اذا كان اتفاقيه يعني ممضات وما فعلتش حتى بند من بنودها او حتى يعني نشاط ما صار فيه حتى نشاط، هذه يعني تعتبر اتفاقيه
0: على الورق
1: على الورق.
2: حاجه اخرى ما تنساوش الجامعه المنستير هي ايزو، هي تخدم
1: هي اول جامعه تحصلت على علامه الجوده ايزو
2: نفمي الان. احنا مطالبين في نطاق الجوده باش نعملوا بيلون شاك اكتيفيتي، نعملوا نشوفوا احنا شنو عملنا وشنو اكوريجي معناها سو كي ا ايتي في، اذا كان فما كوريكسيون ما كانش راهو هذاك معناها لبينا طلب معناها لبينا شنو احنا نحبوا عليه وراهو دون لو كادر نتاع ليزو كل شيء مقيم راهو حب من احب وكره من كره.
1: نقطه اخرى هذه اتفاقيات عاده هي مده صلاحيه 5 سنوات، ما تتجددش اوتوماتيك فهمتش، ولا اذا كان ما تفعلتش ولا ما فماش انشطه
2: ما تتجددش
1: معناها فما تقييم للاتفاقيه اذا كان فما انشطه صارت وكذا تتفعل تتجدد تتمدد 5 سنوات اخرى وكذا، اذا ما صارش فيها انشطه تلغى يعني هذه الاتفاقية تلغى.
0: يعني العائق اللي نجم يكون عند جامعة المنسيه مثلا باش ما تفعلش اتفاقية ولا ما تعملش تطبقش البنود، هل هو يمكن جانب الإدارية ولا المادية ولا شنو هو بالضبط؟ هنا اكيد فما تحديات بالنسبة لكل جامعة، ناخذ ديما مثال جامعة المنسيه وانت سي سامي نائب رئيس اكيد وعندك فكرة على مجال التعاون الدولي بين الجامعات، لكن هذا تقريبا سؤال نجم نطرحه على كل المؤسسات الجامعية وكل الجامعات في تونس اللي عندها اتفاقيات دولية، فما أكيد تحديات وصعوبات لكل جامعة.
1: والله اللي احنا نحاول في جامعة المنستير تكون اتفاقيات اللي نبرمها يعني تكون فيها نجاح. مثلا أخيرا مع الجانب العراقي مع الجامعة التقنية الشمالية هذه تقريبا اتفاقية وقعناها منذ سنة، هذه إن شاء الله في ديسمبر إن شاء الله ننظم أول مؤتمر بالشراكة مع هذه الجامعة في مجال الذكاء الاصطناعي، يعني وهذا المؤتمر بإشراف تحت رعاية إتروازو، هذه يعني إديتور معناها عالمي أمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي والحاسب الآلي. يعني إحنا نحرص لما نوقع اتفاقية تكون فيها بنود وفيها يعني أنشطة تكون مفعلة، يعني عادة قليل الاتفاقيات اللي تكون مش مفعلة، فهمت؟ يعني ممكن مع جامعات حديثة أو فتية ما عندها، فما عندها شي ديزاكتيفيتي، ما عندها شي مخابر بحث، ما عندها شي تجربة كبيرة، هذيك ممكن ما فماش تكون أنشطة موجودة. لكن أكثر الاتفاقيات خاصة الجانب الأوروبي أو حتى الجانب الإيطالي والإسباني، يعني اتفاقية أكثرها مفعلة من خلال قلنا الإشراف المزدوج على الأطروحات، من خلال مشاريع بحثية، من خلال تنقل الكادر الأكاديمي والطلبة، يعني دائما تكون
0: ما فهمي صعوبات تحديات.
3: سامي سي أحمد وقت اللي باش نصحوا اتفاقية راهو وقع الاشتغال عليها قبل بسنة، وخاصة هو مجمي تكون فيزابل من دونش من الجهتين، الجامعة هذه مع الجامعة هذه يحطوا بنود أو يحطوا أنشا اللي هي ما تخضعش الفيزابيليتي، دونك جنرالمون تبدأ مفعلة وتبدأ مدروسة.
1: هي نقولوا كيفاش هي تتعمل الاتفاقية؟ عادة عادة هو يعني باحث أو مدرس له شراكات مع هذه الجامعات، يعني عنده تقريبا مشروع بحثي أو أطروحة أو طالب يعني تحت إشرافه،
3: يسهل
1: لا هو يحب يعمل معناه إنتاز أون كوتيتيل، دونك يتصل بالشريك الأجنبي. أول شيء لازم باش يكون الإشراف المزدوج لازم يكون فما اتفاقية إطارية، بهذا معناه تتبني الاتفاقية الإطارية
0: بالخطوة
1: عادة يعني هم الباحثين والمدرسين الباحثين
0: عندهم هم المبادرة،
1: عندهم كما يقولوا الشبكة متاعهم، وهما اللي يعني يقوموا ويبادروا ب
3: تنسيق بين الجهتين،
1: تنسيق مع بين الجامعات
0: فوالا. فما استراتيجية واضحة لاختيار الشركاء سي سامي، معناها تقولوا في الخمس سنين هذو جامعات منستير ماذا بينا تنفتح على الجامعات الأسيوية، في اللي بعد نمشي لإفريقيا شوية، علاش لا كما قلت أمريكا تولي هي السيبل متاعنا الأول بالنسبة لنا، نحاول نخدموا عليه أكثر، نشوف التوانسة اللي موجودين في مؤسسات جامعية يحاولوا يعملوا أعمال مشترك مع مؤسسات جامعية. عندكم استراتيجية في الجانب هذا في اختيار الشركاء؟
1: فعلا فما عنا استراتيجية توحالية، نحن مفتحين في الحين في الوقت هذا على الجامعات الصينية، يعني الجامعات الصينية عنا تقريبا توا منذ تقريبا 4 أشهر تم طلب عروض لإنشاء مخابر مشتركة الجانب الصيني والجانب التونسي، يعني طلب عروض من الجانب الصيني إنشاء، وإحنا يعني بصدد انتظار النتيجة، يعني النتيجة هذه مخابر بحث مشتركة، يعني لابوراتوار سماو دي لابوراتوار كونجوان، 4 مشاريع في مجال الصحة، في مجال البيوتكنولوجيا، في مجال الحاسب الآلي. كذلك عنا كذلك استراتيجية كما قلت لك تفتح على الجامعات الأمريكية اللي عنا نقص مع التعامل مع هذية، وخاصة الجامعات الأمريكية في التصنيف العالمي جد متقدمة، يعني تمشي عليه وعندها خبرات في مجال الذكاء الاصطناعي، الحاسب الآلي، الطب، يعني في عدة مجالات هي متقدمة، وحتى كذلك في البيداغوجيا في أنواع أخرى من البيداغوجيا. الحين نشتغلوا كما قلت لك على الجانب الصعيب، وإن شاء الله في تحنا فرصة لإنشاء
0: هي مهمتكم الصعيبة شوية تعرف فين سي سامي حسب بك، معناها يمكن معرفتي بجامعة المنستير اللي هي جامعة متميزة الحقيقة، لكن التنوع الموجود في جامعة المنستير في الاختصاصات في الشعب تخليكم يمكن
1: لا هي جامعة تكنولوجية صحية،
0: صحية
1: ما هيش جامعة كما يقولوا مش برشا
2: نقاول إنسانية
1: العلوم الاجتماعية العلوم الإنسانية ما فيهاش برشا
2: حقوق،
1: معناش حقوق معناش كذا، هي جامعة تكنولوجيا تكنولوجيا وصحية، يعني
3: بيو تكنولوجيا صحية
1: صحية
2: هذاك في مستي أما ننساوش مهدية شنو فيها
1: مقية، هي تكنولوجيا فيها الحاسب،
2: كلية العلوم الاقتصادية لا هي أقدم من جامعة المستي،
1: هي قصدي العلوم الاجتماعية ناقصة جامعة المنستير معناش العلوم الاجتماعية والإنسانية،
0: أما ماذا يلقاونا
3: علوم الكلمة والتعليم متابعة العلوم الاجتماعية
1: شوية بنا مش كي مثلا جامعة سوسة وجامعة
0: كفيلة من حقهم بش يقول لك ماذا بين القوة اتفاقية شراكة مع
1: لا لا جامعة مثلا المعهد العالي المكنين ما شاء الله عندهم اتفاقية شراكة في مع ألمانيا مع الجزائر يعني مع
0: فرنسا
1: مع تولو مع إيطاليا عندهم عدة اتفاقيات شراكة وعندهم كذلك ماستر دي كو ديبلوم في المعهد العالي المكنين يعني منفتحين والحاليا نشتغلوا على احداث مركز للاشهاد في اللغه الالمانيه كما التوفل في اللغه الانجليزيه المركز هذا هو اللي باش يعطي السيرتيفيكا
2: الاكزامان وين يبوف باسي الاكزامان تاع
1: البي 2 ولا السيتيرا فهمتوا نعمل على انشاء مع شريكنا الالماني يعني في المعهد العالي اللغات المكنين
0: تري بيان الجانب الاوروبي نختموا به في الديريكت راكم تحكيوا في حوار اخر جانبي رانا ضيف سي سامي نكملوا معاه دقائق اللي مازلت بطبيعه
2: والله اذا عجبني الحوار معاه ممتاز وممتع
0: لا يعطي الصحه سي سامي
2: قاعدين في مواعيد انا قلت له نمشيو نقرا نرجع نقرا في
3: مدام مريم انا نتكلم عندي 35 عام المانيه مانيش باش نعمل باي نسمعك اما انت بشبعت وقت
0: نرجع لك سامي في الفتره القادمه فما ظهر لي اتفاقيات مع رومانيا فرنسا ايطاليا الجانب الاوروبي في كلمه نختموا معك الحوار بطبيعه على الشراكات اللي باش نخدموا عليهم والاتفاقيات القادمه ان شاء الله
1: يعني الجانب الاوروبي دائما الاتفاقيات موجوده يعني وكذلك
0: شريك تقليدي هو
1: شريك تقليدي خاصه في مجالات البحث أكثر يعني المشاريع البحثية تتم مع الطرف الفرنسي وكذلك الإيطالي يعني عندنا عدة مشاريع بحثية مشتركة في يعني كلية العلوم المدرسة القومية للمهندسين كلية الطب الصيدلة كل عندهم مشاريع بحثية يعني ما خبرنا تقريبا 44 مختبر عندهم شراكات مع الجانب الفرنسي وهذه يعني شراكات تقليدية
2: بالضبط
1: متأصلة يعني فهمت
2: كي تقول جامعة المنستير هو جامعة المنستير معناها فاكولتي دي فارماسي ولا
1: لينيم وفاكولتي دي سيونس
2: كل جامعة المنستير هو
1: عندنا مختبرات يعني تنتج في بحوث قيمة جد قيمة يعني بالشراكة مع
0: نتصور الشراكات الكل طبعا مش نحكي كان على جامعة المنستير ما حتى في الجامعات الأخرى في تونس مركزة أكثر على الذكاء الاصطناعي على التنمية المستدامة على المواضيع البيئية هذوما اللي ولاو أولويات
1: في الشراكة الأولويات الوطنية فما ستة أولويات مجالات بحثية وأولويات وطنية يعني مركزين عليها خاصة الاعتمادات أو التمويل إذا كان ما تشتغلش على هذه المجالات فماش تمويل يعني
0: صحيح سي سامي يعطيك الصحة حضورك كالعادة معنا يقدم إضافة
1: شكرا على الاستضافة شكرا على الاستضافة وسعدت بلقاكم
0: مهم جدا باش نوضحوا للمتابعين متاعنا المستمعين متاعنا العمل متاع الجامعات راهو عمل ماهوش إداري وأكاديمي وتكويني للطلبة فقط راهو فما عمل مع الدكاترة الباحثين فما اتفاقيات دولية تتعمل بصفة يومية يمكن وتواصل مع مؤسسات جامعية أجنبية باش نكتسبوا الخبرة من عندهم وكيف كيف نجيبوا التمويلات حتى لمؤسساتنا الجامعية وعلاش لا تولي مشاريع على أرض الواقع في اختصاصات مختلفة حكينا برشا على التصنيفات في وقت سابق بالنسبة للجامعات التونسية عالميا وإلا حتى وطنيا جامعات المنستير ديما في المراتب المتقدمة نظرا زادة لقيمة المؤسسات الجامعية اللي فيها والتنوع الموجود في المؤسسات سي سامي يوسف نائب رئيس مكلف بالبحث العلمي والتعاون الدولي بجامعة المنستير يعطيك الصحة كلمة للطلبة الجدد عاد ما نساوش الطلبة متاع العام هذاش نجمو نقولوا لهم وانت
1: بالنسبة بمناسبة السنة الجامعية 26-27 رحبوا بكافة الطلبة الجدد في جامعة المنستير اللي تم توجيههم جامعة المنستير قلهم جامعة المنستير هي جامعة عريقة الدبلوم اللي تحصلوا عليه من جامعة المنستير هو دبلوم يعني تقريبا معترف به ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح والعمل والعمل والعمل والمثابرة للتحصيل المعرفي التحصيل المعرفي شكرا
0: أعطيكم الصحة
3: شحب سي سامي بارك الله فيك على المداخلة وانا نحب نقدم تحية كيف كيف زادة إلى كافة الإطارات والعاملين والموظفين بجامعة المنستير اللي نلقى منهم أنا شخصين يعني وهذا الكل النوعية وجودة في الخدمات وتقدم لهم تحياتنا أخويا
1: بالطبع هم زملائنا
3: وسي حاتم سيد
1: كاتب العام كل زملائنا الباحثين والبحث
0: ونوصل لك تحيات مدام ليلى حميدة حرزلة نائبة الرئيس جدة الجامعة
1: المكلفة بال
0: اختصاصها شنو مدام ليلى؟
1: مدام ليلى
0: بعث لي ميساج قال لي شنو
1: بالتدريس والانسرسيون بروفيسيونيل دونك لونسينيمون اي لانسرسيون
0: ما شاء الله عليها مدام ليلى ديما التواصل معاها يكون من الاول وهي تنسق لنا زاد الحوارات نشكرها برشا
1: التكوين
0: تشكر فيك برشا يعطيكم الصحة في جامعة المناسير في الجامعات الكل الحقيقة ديما نلقاو رحابة صدر كبيرة
1: ونلقاو شكرا كما نجدد شكري لموكبتكم لكل الأنشطة اللي تقوم بها جامعة المناسير
0: شكرا لك
1: إن شاء الله ديما شركائنا في مرحبا. كل الأنشطة اللي نقوم بها إن شاء الله
0: مرحبا وموافقين باش نرجعوا بعد التسعة إن شاء الله مع فقراتنا نحكيوا على مسارة جامعية وجميع جندوبة باش ناخذوا تفاصيل على المؤسسة الجامعية مع الأستاذة مريم حرزلة في جامعة جندوبة كليك للنجاح مع أي غرسلة إن شاء الله ما حكيت ليش شنو باش تقدم بعد قل لي بعد ميسلش بعد الأخبار تاو ناخذوا أنا فونغو نعرفوا شنو باش نحكيوا في كليك للنجاح وكيف كيف الجامعة نيوز وأنا صائح الدكتور أنور بالطيب إن شاء الله طلبة الجدد بعد شوية بعد التسعة

0: مساكن عن موجة 95.7 99 و104.7.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. احتضن مقر النقابة الصحفيين التونسيين اليوم لقاء تشاوريا جمع ممثلين عن النقابة مع عدد من القوى المدنية والاجتماعية، خصص للتباحث بشأن الوضع العام في البلاد ولا سيما واقع الحريات العامة والفردية، إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية. وقد شارك في اللقاء الكاتب العام لمنظمة الأطباء الشبان بهاء الدين الرابعي، والأمين العام لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل الشريف الخرايفي، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريف، وأحلام بوسروال ممثلة عن جمعية النساء الديمقراطيات، إلى جانب زياد دبا رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وقد شدد الحضور على ضرورة تعزيز التضامن بين القطاعات والقوى الاجتماعية والمدنية وتحويله إلى عمل جماعي متواصل بما يراعي خصوصية المرحلة والتحديات المطروحة، ويسهم في إعادة بناء مساحات مشتركة للفعل الجماعي والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرافق العمومية والحقوق والحريات. أكد محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية اليوم بالقاهرة العاصمة المصرية على أن تولي تونس رئاسة أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في هذه المرحلة الدقيقة، وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية يمثل ذلك مسؤولية قومية تحرص تونس على توظيفها لفائدة تعزيز التضامن العربي وتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف ودفع العمل العربي المشترك نحو مزيد من الفاعلية. دعت وزارة الأسرة إلى ضرورة الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة، محاضن رياض أطفال، محاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة أي وزارة الأسرة، وذلك في الإطار الاستعداد للعودة المدرسية القادمة. وأضافت وزارة الأسرة أنه يمكن للأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل أطفالهم. وفي حالة الطقس هذه الليلة يكون الطقس يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، رياح قوية نسبيا في الجنوب وضعيفة معتدلة في الشمال. درجة حرارة هذه الليلة عموما بين 26 و31 درجة في المناطق الساحلية، وقد تنزل أكثر من ذلك في مناطق الشمال الغربي. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
4: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
3: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
4: كل نهار موعد للقاء،
3: كل نهار موعد للقاء.
4: إذاعة المنستير
3: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف.
4: على الكيف
3: مع إذاعة المنستير.
4: تبع الموجة، تبع الموجة،
5: تبع الموجة. الطريق إلى الجامعة،
3: الطريق إلى الجامعة،
6: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
5: الطريق إلى الجامعة،
3: الطريق إلى الجامعة
5: مع أحمد موسى.

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، كالعادة الطريق للجامعة حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تحصل الإفادة لكل المتابعين متاعنا الطلبة، خاصة اللي تعرفوا على الاتفاقيات الدولية والأجنبية في جامعة المنستير مع شركاء جدد وشركاء تقليديين أكيد في مجال البحث العلمي والتعليم العالي. ودائما نقولوا اللي فما اتفاقيات جديدة وفرص جديدة ومؤتمرات وشركات جديدة، حاولوا ديما تكونوا في متابعة الأخبار الموجودة في مختلف الجامعات في تونس. دونك فرصة باش تتابعوا صفحات باش تشوفوا الأكتواليتي، على خاطر يمكن تلقاو الاختصاص اللي انتم تقراوا فيه وإلا قاعدين تواصلوا في البحوث متاعكم في التعليم العالي في الدكتوراه، فرصة باش تلقاو شركات يمكن أجنبية ودولية تفيدكم وتنخرطوا فيها وعلاش لا تستنفعوا منها. نذكر زادة اللي توا فترة بدأت عملية بيع الاشتراكات الجامعية والمدرسية، وتتوفر إمكانية اقتناء الاشتراكات عبر مكاتب البريد ونقاط البيع المباشرة، إلى جانب إمكانية التسجيل والاقتناء عن بعد عبر المنصة المخصصة لذلك اشتراك.post.tn. هذا بالنسبة للطرف طلبة متاعنا يتنقلوا خاصة بين الجهات وبين المناطق، وليسحقوا لاشتراكات جامعية ومدرسية للتنقل بطبيعة لمؤسساتهم الجامعية. باش نواصلوا مع الفقرات ومسارات الجامعية. مسارات معك مريم حرز الله كالعادة.
1: شكرا. اليوم باش نحكي على جامعة جندوبة، نحكي على مؤسسة عمومية تأسست سنة 2003 لكنها تلعب دور استراتيجي كبير برشا في التنمية، خطرها جامعة إقليمية بامتياز. تتمد الجامعة هذه على 4 ولايات: جندوبة، باجة، الكاف وسليانة. مش نبدأ بالقسم الأول وهو الفلاحة والبيئة، وهو قطب التميز في الكاف وباجة وجندوبة. نبدأ بالمدرسة العليا للعلوم الفلاحية بالكاف، والمدرسة العليا للهندسة والإنتاج الحيواني في مجاز الباب التابعة لجامعة زادة جندوبة. البلايس لهنا تخرج في هذوما، معناها الانستيتو هذوما يخرجوا المهندسين وأطر في الفلاحة الذكية اللي هما اختصاصات متواجدة عندهم بامتياز، ولا هما معناها اختصاصات دو بوينت، معناها متميزين فيهم. بالنسبة للقسم الثاني عنا كلية الاقتصاد والاقتصاد والقانون والتصرف بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة. هذه الكلية توفر إجازات وماجستير في القانون وعلوم الاقتصادية والتصرف والتجارة الدولية. الميزة الكبيرة لهنا هي أن الكلية تقربك من الواقع الاقتصادي للجهة، وتخليك تفهم كيفاش تخدم في البنوك والإدارات والمؤسسات الصغرى، وكيف كيف نجم تعدي من خلالها بعد ما تكمل الماجستراتور والكابا اللي هما الكونكور بالنسبة للقانون بيان سور، به ولا حتى تحل تعمل مشروع متاعك الخاص وهو بامتياز اللي نشجعوا فيه. وراه الجامعة هذه منحب نعرج شوية، راهي قاعدة تقدم في طلبة بعد التخرج متاعهم ممتازين جدا، معناه راهم ألي دو بوانت. الجامعة هذه قاعدة تخدم في خدمة ما شاء الله، وعندها شراكات مع العديد من الجامعات الأخرى. نمشيو من بعد للقسم العلوم الإنسانية والأداب بجندوبة من خلال المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة، واللي يجمع اختصاصات كما اللغات الفرنسية الإنجليزية والعربية، التاريخ والجغرافيا والعلوم الاجتماعية. كذلك عنا القسم الموالي عنا الفنون المهن والتكنولوجيا في سليانة، وهو من خلال المعهد العالي للفنون والمهن بسليانة. والمعهد هذا فيه إجازات في التصميم والفنون التطبيقية والتكنولوجيا والمهن التطبيقية، وهو يجمع ما بين الأكاديمي والتطبيقي. ومن هنا نوصلوا لنهاية الجامعات، الغبريك متاعنا متاع
0: مسارات جامعية. قداش من جامعة عملنا تقريبا مريم؟
1: عملناهم الكل يا أحمد.
0: أي
1: على قد الحصص يا بزهر متاعنا، على قد الحصص متاعنا عملنا الجامعات متاعنا الكل.

0: عامين سائقي طائرات معناه من الصغرى، لكن راهو الواقع حاجة والإمكانيات متاعك أنت حاجة والحلم متاعك حاجة، راك تنجم تاخو شعبة أنت ما تحبهاش صحيح، أما كي تقرأها تسمع بيها وما تحبهاش وما تعرفش، أما كي تقرأ يزمك تقرأ بشوية غرام بشوية حب، خاطر كي باش تدخل
1: تعطيها فرصة،
0: تعطيها فرصة الشعبة هذيك باش تنجم أنت تعطي فرصة روحك زادة من خلال الفرصة اللي بتعطيها للشعب.
1: نجم تتألق فيها وتتميز
0: فيها. ياما طلبة كانوا ما يحبوش الشعب اللي يقرأوا فيها، ومن بعدها نلقوهم متألقين وممتازين في من بعدها معناه بعد المرحلة هذه كان نلقاوهم متميزين ومتألقين في الخدمة متاحهم ولا في
1: هم حلم الطلبة مش بش يكونوا محامين ودكاترة مهندسين، ما عادش هذيك عطيني عندي شوية فلوس وكهولة بس عليهم.
0: ما هو يا أحمد في العقلية هذيك
1: أما راهو الفلوس راهو في كل الاختصاصات، المهم تكون متميز في الاختصاص اللي انت فيه، هذا فقط ما عليه الطلب.
0: بالضبط العقلية عطينا احنا الطبيب عنده الفلوس، أختي توا مثلا كي تعمل بي اي بزنس انتليجنس هذاك هو اللي عنده، هذاك عنده
1: ولدي الصناعي في اي في اي دومين تلقى عنده
0: معناها بالحق لبس عليه. يزمك تأمن بقدراتك، ميسالش حاجة هذاك يكون لك حافز باش انت تقدم، هذاك هو.
1: احنا حكينا بكري على الشراكات مع الصين،
0: أيوة.
1: ونذكر زادة اللي انطلقت العديد من الجامعات العمومية بجمهورية الصين الشعبية في قبول ملفات الترشح للدراسة بعنوان دورة مارس 2027، على أن يتواصل قبول الترشحات إن شاء الله إلى غاية شهر فيفري المقبل، ويدعى الراغبون في الدراسة بالصين إلى الإسراع في تقديم ملفاتهم باعتبار أن الترشح المبكر يمكن من تعزيز الحظوظ وقبول الملفات. هذا بالنسبة للطلبة التوانسة. كما ينصح المترشحون بالاستعانة بمكاتب الوساطة المعتمدة والقانونية في تونس لمساعدتهم على إعداد الملفات والإجابة عن مختلف الاستفسارات، مع التأكيد على ضرورة ترجمة الوثائق المطلوبة إلى اللغة الإنجليزية. تتوفر أمام الطلبة إمكانية الانتفاع بمنح دراسية إلى جانب تنوع الاختصاصات المتاحة فيها الطب، الذكاء الاصطناعي، مجالات أخرى مرتبطة بالمهن الجديدة وسوق الشغل العالمي. وتشمل الجامعات الصينية التي تستقبل طلبة من تونس جامعة بكين وجامعة شنغهاي، فيما تعتبر فرص التشغيل لخارجي الجامعات الصينية هامة بالنظر إلى ارتفاع نسبة تشغيلهم. وينصح التلاميذ زداء الراغبين مستقبلا في الدراسة بالخارج بالاستعداد منذ المرحلة الثانوية، خاصة من خلال تعلم اللغات الأجنبية وتنمية الرصيد المعرفي والثقافي وتطوير المهارات بما يعزز حظوظهم في الالتحاق بالجامعات الأجنبية. واليوم كما قلنا فما فرص دولية أجنبية خاصة مع الصين لاستقبال وقبول ملفات تونسية للطلبة، خاصة في نحكي في القريب إن شاء الله دورة مارس 2027. واللي عنده الفكرة علاش اللي هو في الليسي يخمم يحب يقرأ في الصين حضر روحه، حضر الأمور الكل، اللوجستية، السكيلز، المهارات، اللغة الإنجليزية لازمها زادة تكون جيدة ومتقنة بالباهي باش واحد ينجم يحقق الحلم متاعه، على خاطر فما اليوم فرص نجم نستغلوها في الجانب هذا.
0: هو أحمد راو أنا نعرف من قريب خاطر عنا بارتناريا مع جامعة بكين، مش فرص بالحق قاعدة الصين معناها والجامعات هذوما، فما فرص خيالية معناها بالحق باش تعمل انت نعملوا كومباريزون ما بين جامعة الصين ولا جامعة أوروبية. راهو صحيح في الإمكانيات بعاد شوية، معناها الإمكانيات أغلى الحقيقة، معناها تو باغ اكزومبل الجامعات الأوروبية أغلى من الجامعات الصينية، ولو أنه الصينية تلقاها تقدم لك محتوى ممتاز. تو باغ اكزومبل أنت واحد يكمل يقرأ 3 سنين عنده في جامعة بكين ينجم يكمل يمشي يقرأ العام الرابع غادي، هو 3 سنين خذ الدبلوم التونسي، العام الرابع ينجم ياخذ دبلوم في الصين غادي يقرأ عام كامل وياخذ دبلوم في الصين، ولي فخي راهو متاع بالحق معناها معناها عملتنا عملين
1: في الانسكريبسيون معناها
0: أي معناها عملين لنا حاجة ممتازة للجامعات التونسية أي الحقيقة معناها
1: فرص
0: فرص فرص أي. احنا نجم نقول لك عنا او عنا تو شكون فما من جامعة سوسة فما شكون فريق من الطلبة متواجد تو غادي مع الأساتذة نتاعهم.
1: على كل هذه فرصة كما قلنا في دورة مارس 2027 باش يقدموا الطلبة واللي عندهم طموح

0: كملوا يقرأوا في الاختصاصات اللي حكينا عليها كما الذكاء الاصطناعي، الطب ومجالات أخرى، ينجموا بالوسطاء المعتمدين بالقانون التونسي وقانونيين ينجموا يعاونوهم باش يحضروا الملف نتاعهم، وعلاش لا تكون عندهم فرصة باش يواصلوا تعليمهم في الصين. بعد شوية كليك للنجاح، ايه شنو باش تحكي لنا في كليك للنجاح؟
1: باش نحكيوا على ديسيت يعاونوا الطلبة،
0: اقرب للميكرو،
1: ديسيت يعاونوا الطلبة على الرشيرش سيونتيفيك، وين باش يلقاو المصادر والمراجع متنوعة وموثوقة. مش ديما نستعملوا الطريقة التقليدية، ادخل على جوجل وشوف انت شنو تلوج، لا، فما حاجات، مواقع وأدوات ديزوتي تعاون أكثر وتعطيك المعلومة صحيحة أدق.
0: يعطيك الصحة. بعد شوية كليك للنجاح، الفقرة الموجهة للطلبة الكل، ركزوا في المحتوى متاع الفقرة اللي باش تبعوها بعد شوية مع آية غرسلة، خطر فيها استفادة، وحاولوا قيدوا أسماء المواقع والتطبيقات اللي تنجم تعاونكم برشا على القراية وعلى الدراسة إن شاء الله في العام الدراسي الجامعي هذا. يا راجعين بعد الموسيقى مع كليك للنجاح.

0: كليك للنجاح.
1: كليك للنجاح. اليوم نعرفوا إنه المعلومة نجم نلقاوها في أي وقت، بكليك واحدة تنجم تلقى آلاف الإجابات. أما السؤال، هل الإجابة اللي نلقاوها صحيحة؟ وهل كل طريقة نستعملوها في القراية تنجم تعاوننا بالحق؟ الطالب اليوم مش بالضرورة يحتاج يقعد ساعات أكثر قدام الكتاب، يحتاج يعرف كيفاش يلوج، كيفاش يختار المعلومة الصحيحة، كيفاش يرتب خدمته، كيفاش يراجع بطريقة أدق وأنجع. ومن هنا تجيكم فقرة كليك للنجاح. اليوم باش نحكيو على أدوات وتطبيقات عندها استعمال مجاني تنجم تعاون خاصة في البحث، في الفهم، في التنظيم، وحتى في المراجعة. نبدأ بأول أداة اللي هي جوجل سكولر. في عوض اللي احنا طول ندخله على جوجل، إذا أنت طالب وعندك برشة وعندك ريشيرش وعندك إكسبوزي ولا تحب تلقى دي ريفيرانس موثوقة، جوجل سكولر ينجم يسهل عليك برشة الخدمة، خاطر هو موتور دو ريشيرش مخصص للمصادر الأكاديمية كيف لزارتيكل سيانتيفيك لزيتود ولليف. طريقة استعماله سهلة، تدخل لجوجل سكولر تكتب ليموك ليم تاع الموضوع اللي تلوج عليه، وكل ما كانت الكلمات اللي تستعملها أدق كل ما النتائج تكون أقرب للموضوع متاعك. تنجم زيدا تحدد الفترة الزمنية متاع الدراسات وتشوف شكون كتب الدراسة، وين تنشرت، وقديش هي مرتبطة بالموضوع متاعك. من مميزاته زيدة تنجم تلقى سيتي باغ، يعني الدراسات الأخرى اللي استشهدت بالمقال هيك، وهذا ينجم يحلك الباب لمراجع أخرى مهمة. أما ديما ردوا بالكم، مش كل نتيجة تلقاوها معناها هي بالضرورة أحسن مصدر، لازمك تقرأ وتقيم المصدر قبل ما تعتمد عليه. نتعديو الثاني أداة لليوم اللي هي الإليسيت. هذه مفيدة برشة، مفيدة برشة وقت اللي يكون عندك سوجي واسع وما تعرفش منين تبدأ تلوج. الإليسيت أداة تعتمد على الانتليجنس ارتيفيسيال وموجهة بالأساس للغوشيخ سيانتيفيك. كيفاش تستعملها؟ سهل برشة، تدخل الكيستيون دو ريشيرش متاعك اللي تكون واضحة، والأداة تتعاونك تلقى ديزيتيود مرتبطة بالسؤال متاعك وتسهل عليك اكتشاف المعلومات الموجودة فيها ومقارنتها. يعني في عوض ما تقعد تحل عشرات الدراسات واحدة بواحدة، الإليسيت يعطيك نقطة الانطلاق المنظمة. والمهم وكما قلنا، الإليسيت هو أوتي ديد ألا غوشيرش، مش مرجع، معناها أي معلومة مهمة تلقاها لازمك ترجع للمصدر الأصلي وتثبت منها قبل ما تستعملها في الغوشيرش متاعك. نتعدي والثالث أداة معنا لليوم اللي هي سيمانتيك سكولر. كيف هي أداة تعاون الطالب في الغوشيرش، هو موتور دو ريشيرش مجاني مخصص للليتيراتور سيانتيفيك، يعني تنجم من خلاله تلوج على دي زيتود دي زارتيكل دي بوبليكاسيون سيانتيفيك في مجالات مختلفة. طريقة استعماله سهلة، تدخل للسيمانتيك سكولر تكتب لي موكلي وإلا سؤال اللي تلوج عليه، تخرج لك قائمة بالدراسات المرتبطة بموضوعك، تنجم تحل المقالات وتشوف ليزوتور، تشوف تاريخ النشر والمعلومات الأساسية. الميزة المهمة في السيمانتيك سكولر ما يكتفيش بعرض النتائج، أما يستعمل زادة تقنيات بالانتليجنس ارتيفيسيال باش يفهم العلاقة بين الدراسات ويعاونك تلقى معلومات أكثر ارتباط بموضوعك، وتنجم تشوف زادة لسيتاسيون تاع المقال هيك والمراجع اللي اعتمد عليها، وهذا يسهل عليك اكتشاف مصادر أخرى. كيف تنجم تعمل بيبليوتيك خاصة بيك تحتفظ بيها بالليزارتيكل اللي باش تحتاجهم واللي باش تستعملهم من البعد، وتنظم الريشيرش متاعك بطريقة أسهل. نتعدي والرابع أداة معانا لليوم اللي هي الوان نوت. إذا أنت من الطلبة اللي ملاحظاتهم مفرقة بين الكراسات، التليفون، الفيشيه، الكابتور ديكران، الوان نوت ينجم يكون الحل لتنظيمهم. كيفاش نستعملوه، تعمل النوت بوك ومن بعد تقسمه حسب المواد، وداخل كل ماده تعمل ديباج للدروس للريزومي للاسئله للملاحظات، وتنجم تجمع معناها في نفس المكان النصوص التصاور والملفات حسب الاستعمال المتاح عندك. الميزه الاساسيه في الوان نوت هي لورغانيزاسيون كما قلنا من الاول، وقت المراجعه ما عادش تضيع وقتك وتلوج وين كتبت المعلومه، كل شيء يكون مرتب ومنظم في بلاصته، وتنجم تستعمل البحث داخل الملاحظات باش تلقى المعلومة أسرع. كما قلت لكم الأدوات هذوما مجانية، لكن فما بعض الميزات اللي هي تنجم تعتمد على كونت مايكروسوفت أو تكون مربوطة بخدمات مدفوعة. خامس أداة معنا لليوم اللي هي الديب إل، واللي تنجم تكون مفيدة لبرشة طلبة اللي يقرأوا بالفرنسي وباللونجلي، خاصة وقت تصادفهم عبارات وإلا مصطلحات أكاديمية تكون صعيبة. كيفاش نستعملوه؟ تحط الكلمة العبارة وإلا جزء من نص اللي ما فهمتوش، تختار اللغة والديب إل يعطيك الترجمة، وتنجم تستعمله باش تفهم معنى أن تيغم تكنيك وإلا جملة معقدة من أرتيكل سيانتيفيك. الميزة متاعو أنه الترجمة تكون سهلة، وعادة تحافظ على معنى الجملة في سياقها، أما ما لازمش نعتمد عليها وحدها خاصة في التيغم سيانتيفيك. نستعمل ديب إل باش يعاوننا نفهم النصوص، ومن بعد رجعها للسياق الأصلي متاعها بعد ما تأكدت من المعنى. هذا لليوم شنو الأدوات اللي لقيناه
0: اللي حضرناهم للمستمعين للطلبة متاعنا. يعطيك صحة الأدوات، تعرفهم ظالي مري خاطر فيها متفاعلة مع كل أداة وكل موقع وكل
2: بالطبيعة.
0: لسه تستعملوا برشا أدوات الذكاء الاصطناعي وليتو
2: بالطبيعة،
0: سهلت لكم الحياة الجامعية.
2: احنا سكولارشيب من قبل، فما سيونس ديريكت، فما هذوما احنا متاعنا، احنا اللي بدينا بيهم بداية الانترنت معناها بدينا نخدموا بيهم، حتى اليوم وصلنا
0: نسخ متطورة منهم هم
2: هو وصلنا لبرشا حاجات، وصلنا بالذكاء الاصطناعي برشا معناها
0: مواقع
2: اي معناها نخدموا عليهم، وتشوف اما هو الموقع اللي يعطيك حاجة خير، وهذاك هو معناه.
0: واضح، يعطيك صحة يا آية.
1: شكرا.
0: مع المجهود مستبردة شوية، آية عملت مجهود باش خرجت لنا صوت باهي، يعطيك الصحة، كليك للنجاح. رفقتكم نحاولوا في الحصص الأولى مساج حتى في البرمجة القادمة كان فما مواقع ولا منصات أخرى تفيد الطلبة.
1: حبيت اليوم يكونوا هكا حاجات باش ينجموا يعاونوهم على الغوشيخ سيانتيفيك متاعهم، سيغتو من اللول باش يبداو بديز اكسبوزي، يبداو معناه ما يبداوش ضايعين طول يدخلوا لجوجل، راو عنا برشا تقنيات ومواقع وديز ابليكاسيون اخرين ابار هذوما اللي تنجموا اصلا تلقاوهم. وكل عادة نفس النصيحة متاع كل جمعة، استعملوا التكنولوجيا بالباهي وبطريقة واعية، مش كل شيء ناخذه ونقلوه. كما آخر أداة اللي هي الديب إل سيرتو متاع الترجمة، ما يجيش معناها مثال عندك حاجة سيرتو حاجة سيانتيفيك، ما يجيش معناها تحطها هكا كيك نفسها، لا أنت تفهم بها التيغم اللي عندك ومن بعد تكمل بالمصطلح
2: بذكاء. بذكاء نستعملوا بذكاء.
0: يعطيكم صحة أذكياء كلكم دول في الاستوديو. الله ما شاء الله عليكم، يعطيك الصحة يا على المعلومات وعلى المواقع والتطبيقات اللي كل مرة نحاول نقدموها للطلبة متاعنا في الفترة هذه، الطلبة الجدد وإلا الطلبة القدامى أيضا اللي يمكن ما جاتهمش الفكرة وإلا ما عندوش فرص في وقت سابق باش يستعملوا الأدوات هذه للتسهيل يمكن القراية متاعهم، أو جاتهم الفرصة اليوم باش يكتشفوا بعض المواقع والمنصات والتطبيقات. نذكروا اللي ديوان الخدمات الجامعية للوسط أعلن على رزنامة تقديم مطالب المنح والقروض الجامعية للسنة الجامعية 2026-2027. حسب البلاغ، الطلبة الجدد والقدامى اللي يستحقوا منحة ولا قرض جامعي نجموا يقدموا مطالبهم عن طريق موقع الديوان على الويب www.ooc.mu.tn. هذا بالنسبة ديما الديوان الخدمات الجامعية للوسط. في الدواوين الأخرين يختلفوا المواقع، لكن البلاغ تقريبا فيه نفس التواريخ ونفس المعطيات نلقوها في ديوان الخدمة الجامعية للجنوب وللشمال أيضا. دونك الموقع كما قلنا متاع ديوان الخدمة الجامعية للوسط www.ooc.mu.tn، مع ضرورة أيضا إرفاق جميع الوثائق المطلوبة اللي تلقوها موجودة في الموقع وإرسالها بالبريد مضمون الوصول على العنوان المخصص للمطلب. بالنسبة للأجيال، طلبة السنة الأولى الجدد تنطلق عملية الترشح متاعهم باش ياخذوا القروض الجامعية والمنح اليوم، في حين تنطلق مطالب تجديد المنحة والقرض والطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبة الماجستير وأبناء العائلات المقيمة بالخارج يوم 10 سبتمبر وتتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 2026. أما بالنسبة إلى طلبة الدكتوراه فتنطلق عملية ترشح يوم 5 أكتوبر 2026 وتتواصل إلى 15 ماي 2027، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 30 ماي 2027. وبالنسبة لبقية الأصناف فإن آخر أجل لإرسال الملفات هو 15 جانفي 2027. وديوان الخدمة الجامعية للوسط يدعو الطلبة المعنيين لاحترام الأجل المحدد والتثبت من الوثائق المطلوبة قبل إرسال الملفات تفاديا لأي تأخير أو رفض للمطلب. كما يمكن للطلبة الاطلاع على التفاصيل كاملة والرزنامة عبر الموقع الرسمي للديوان. هذا بالنسبة لديوان الخدمة الجامعية للوسط. نفس كما قلنا تواريخ والفرص نتاع المنحة اللي نجموا ياخذوها والقروض الجامعية الطلبة القدامى ولا طلبة الجدد بالتواريخ هذه حسب المكان اللي انت فيه. كان انت تابع ديوان الخدمة الجامعية للشمال يولي الموقع www.ooun.mu.tn، كانك في الجنوب تولي www الموقع الخاص اللي فيه المعطيات الكل www.oous.mu.tn. دونك تلقاو التفاصيل كل زادة حتى على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص الموضوع هذايا، موضوع المنحة والقرض الجامعي. باش نواصلوا مع نصائح للطلبة الجدد. تفضل دكتور.
3: اي باش في مخص البلاغ هذايا بربي للطلبة من توا، فما ديما يصير مشكلة على مستوى الدخل السنوي للولي.
0: أي من بين الوثائق.
3: ولا من بينهما معناتها ما يعيرهاش أهمية، وإلا من الساعات تقى أولياء تبدأ حال بتين ده وسكرها عنده 5-6 سنين ويقول كذا ترجع له القبادة ما يعطيوش، بالتالي تثبت من الدخل السنوي متاع الولي متاع 2025، وإذا كان عنده متخلد بالذمة على مستوى القبادة سواء بتين دول كذا يصفيها.
0: فهم برشا وثائق أخرى كما قلنا تلقاوها على المواقع، كل ما لازم يكون موجود في الملف. طلبتنا الجدد بدينا لهم في النصائح من الأسبوع الفارت، خاصة اللي فيهم برشا التحقوا لمقاعد الدراسة قاعدين يقرأوا توا بدأوا في الأسبوع هذايا. فما دفعة أخرى من الطلبة وأغلبيتهم
2: اللي بشي يكون الأخيرة.
0: أي وأغلبيتهم بشي يقرأوا توا بشي بدأوا القراءه يوم 12 سبتمبر إن شاء الله. دونك بش قدموا لهم شوية نصائح زادة.
3: ولا دونك أنا بش نبني قبل كل شيء ساعة نحب نشكر مريم على المسارات والبرنامج نتاعها 13 جامعة، يعطيك الصحة مريم برافو. وباش نونشيني بليز ابليكاسيون اللي عطاتهم آية، راهو فما شنو ليز ابليكاسيون ريت للطالب. العنوان نتاع الدخلة نتاعي اليوم اللي الطالب هي مهنة، ونعودها ونكررها، راك عندك برشا راك تخدم، راك عندك واجبات وعندك مسؤولية يلزمك تقوم بها. أول حاجة علاش هي طالب مهنة؟ لأنه هناك عديد المعايير ذاتية ومعايير موضوعية باش أنت تنجم تنجح وتعدي سنة جامعية باش بأتم معنى الكلمة. من المعايير الذاتية اللي لازمنا نردوا بالنا بها اللي يكون نحط في مخي راك قاعد مهنة، يعني عندك حقوق وواجبات وخاصة الواجبات. أول حاجة ننصحهم بالانضباط والجدية في العمل، وخاصة برشا صبر والتضحية والمثابرة والتحفيز والثقة بالنفس. أعطي روحك الثقة يا طالب جديد يلي متحول من نظام دراسي بالمعهد ماشي الكلية، قول راني كابابل. لأنه يعني لهنا فما مقولة تقول مانيش ماشي باش نعرف وناخذ المعلومات قدر ما نكون كابابل وعندي الكفاءة باش أنا ننجز. يعني لزابليكاسيون اللي قاتهم آية قالتهم هذك لي أنت تتمكن منهم وتفهمهم وكابابل باش تطبقهم، هذه حاجة. اثنين تتحمل مسؤولية متاعك، كطالب تحمل المسؤولية متاعك كاملة، يعني تحط روحك قواعد جديدة وتلتزم بها، قواعد جديدة. إذا كان كنت أنت مثلا في عندك أنشطة أخرى اللي ضيعك في الوقت، لا تقولي تعمل برمجة جديدة وتحضر روحك وفقا لجدول الأوقات اللي بيشتقها في الجامعة. نقطة هامة جدا واللي نسطر عليها عدم التغيب. قل لي رأيي أنا وحكينا فاز يا أحمد قبل، بالنسبة لي أنا المبدأ هو عدم التغيب، الاستثناء ما عندكش حق تمرض. وضع يعني إذا كان أنت مرضت يعني ما كنتش كابابل باش تحافظ على روحك، خذيت مثلا نزلت برد لأنه ما عملتش احتياطات اللازمة، وبالتالي أدي حكاية تطون جيب يعني سيرتيفيكا لازم يقبلهاش، لأنه المبدأ ما يعني ما نعطيش روحي للمرض اللي هو أول التمرض، خطرش يفيق بيك الأستاذ اللي أنت تمرض.
0: المرض ابتلاء واحد تعرش عليه دكتور.
3: أولاً ساعة مرحبا بيك إذا كان يجي، ولكن أنت كطالب في عنف وين شبابك 20 فهمني مش نو نو ما نغيبوش، ممنوع الغياب ولو حتى كان المشرع يعطيك الحمد لله يعني ديما نلعبوا
0: جشيف. هو حاب يقول لكم دكتور استحفظ على رواحكم
3: ولا
0: وراه هو يمكن الأستاذ ولا الإدارة متاع الجامعة يعرفوا شكون اللي بالحق جايب سيرتيفيكا وتقال ومروض وشكون لي يتمارض وشكون
3: حبي الإشكالية مش غالية حكاية وعي وعي وذمين راك عندك 12 حصة ويحتمل تخسر فيهم ساعة حصتين ثلاثة وعياد وكل شقعد في التكوين. الحضور في أول السنة واجب لا للتغيب. يا ودي ضايع الحصتين الوالة ثلاثة حصص الوالة وين فيهم البرنامج شعتيه الأستاذ يزمان، وخاصة حسن تصرف الطاقة الذاتية متاعك، عندك طاقة معينة قسمها استحفظ عليها، وهذا باش يكون باش تحفظ على الطاقة. وكونوا قبل كل شيء يزمك أكل صحي ونافع، ما هوش غالي الأكل الصحي والنافع راهو فهمت، دونك سي تري امبورطون. إلى جانب ذلك يزمك حسن تصرف الميزانية المالية متاعك، حسن التصرف المالي، لأن قلنا ما هو واجب ومسؤولية مش كان بشتق. يعني إذا كان عندك أنت أرجون بوش بوك باش يعطيك في يعني في الجمعة بمقدار معين تحسن فيه التصرف، سواء كان في مصاريف التسجيل التنقل المستلزمات المدرسية انسي شويت. هذه حاجة. اثنين وقت إن فوا تويك بديت الدراسة وانطلق الموسم، أنا حسب ريانا إذا كان الجامعة والمؤسسات الجامعية تعمل مسابقة يا مدام مريم، إيش تقول المسابقة؟ أنه الطالب مجدد اللي يزور المكتبة هو الأوليني، نعملوا له خويا موتيفاسيون، نهديوا له كتاب، نهديوا له كذا. أنا أمنيتي أكونوا في الجامعة التونسية والمؤسسات تلقى الازدحام والتسابق وشكون يعني ويعقريتك ليزاكسيدون هكا على باب المكتبة، سمحني نتعدى بربي كذا، راهو الطابور يزم يكون ديما ناس شاد الصف وتاخذ موعد باش يشد بلاصه باش ياخذ الكتاب، لانه الدوله قاعده تصرف على الكتب، الدوله قاعده حتى ميزانيه لسادة نعطيه قائمه في الكتب الجديده تتشري الكتب الجديده ولا من مستعمل. ساعات عملت احصائيه مره الكتب كما حطيناها مش جدد كيتهم جدد، ولهذا نستعملوا المكتبه ويكون
0: سبيك المكتب جدد معناها سافا
2: معناها
0: تمسوا
3: هو حتى انجيو مع حاجه اخرى في بعض لا راهو في بعض المكتبات وفما تو نحكيو
2: باش نحكي على المكتبه مهمه اللي ما يعطيوهاش قيمه الطلبه.
0: قدم لي الميكرو
2: مراجع مهمه ما يعطيوهاش قيمه وهما بالحق معناها تصلح لهم حياتهم الكل، معناها فما راجع ذات قيمة كبيرة اللي ما هيش متوفرة راهو في جميع الجامعات، معناها الانفستيسمون اللي يعملوه الكتاب مش رخيص راهو اللي نستهانوا به.
3: وبربي يقتني نستعملوا تو هي توسية ولا فترة زمانية يقول للزمانية يقول للجدد، وقتني تمشي للمكتبة استعمل الكتاب ما تقطعش الورقة ما تعملش بالستيلو ما تنحيش البارتي اللي حاشك بها باش تعمل بها اكسبوزي وبعتالي قداش مرة للصفحة ناقم من الصفحة 35 للصفحة 48 في ماج هزهم الراجل ورا ما يمش معقول
0: الجملة اللي في الفقرة في الصفحة ذيك
3: يا أخوي. وفما حاجة أخرى نبتعدوا عن الليالي البيضاء لنوي بلانش بدون نوم، لأنه لا يمكن التركيز لا
0: بالقرايه ولا ما غير قرايه
3: لا لا بعد والهاتف تو نجيوها كيف كيفاش نركز
0: كيف احافظ على هاتفي
3: تو نجيوها هذه تو نجيوها فهمت هذه حاجه اثنين
0: نصيحه مهمه
3: يمكن التركيز وما تخليكش اذا كان ما ترقدش ما تنجمش تركز راهو حاجه اخرى تريز امبورطونت اللي هي ما نرجعش في اخر لحظه مارسوا الرياضه شاركوا في النوادي بالكليه العلميه والنوادي الثقافيه والرياضيه شاركوا في الندوات والملتقيات في خارج اختصاصك وقوي شبكة العلاقات مع الطلبة الأخرين ومش بضرورة كان متاع السنة الأولى ومتميزش مادة على أخرى عندك جدول أوقات المواد الكل هامة المواد الكلية كراهي عندها قيمة والتأقلم مع المقاربات الجديدة للذكاء الاصطناعي اللي حكوا عليه الأخرين الكلية وفما معلومة هامة جدا بربي اللي نحب أنا نختم بها راهو فما مقولة تقول يعني ريان وفادي سوا ريان يدوني توتي كونسروي للكاتب الكبير غاستون باشلار ليكونوا ميجي حد شيء بسهل يجب أن نطوروا يجب أن نقرأوا وطول مرة جاية باش نحكي لهم أنا على كيفاش ندرس بالجامعة وكيفاش نقرأ بالجامعة وحاسة ليكونوا يكون عنا الرغبة في المعرفة أكثر وكيفية استغلال الدماغ متاعنا أن نفكروا به ومنطق البرمجة الذهنية أخويا أحمد وفتح قنوات الاستيعاب الدماغية للفهم والتخزين نخزنوا في الميموار متاعنا ونختمها بربي كي نبدأوا الطالب جدد واللي ماشيين وقت اللي تبداو في الشارع وتخرجوا لبرا ما نبداوش نتكلموا بالتليفون راهو ينجم انت تتكلم بالتليفون وينطروهولك وينحيوهولك خاصة في محطة الكيران في التواجد وحدك يجيوكم بالفسمة وينحيوهولك التليفون
0: الجديد
3: بدون ما تشعر وبالتالي ملا اخويا بشيكم وترزيديك وملا نترى شيء انكرويبل معناه ردوا بالنا وان شاء الله معناتها وراهو ان شاء الله ما ينجحوش ما نعطيهمش الفرصة هم ساعات ينجحوا بعض الناس اللي ما تعملش ما تعطيش
0: جميع التنطرة
3: ايوه ولكن
0: هناك الأمن القائم بكل جدية دكتور نعمل لك فقرة في البرمجة الجديدة أي. كيف أحافظ على هاتفي ولا. حتى عملت شهر وانت كل مرة
3: أي. مش كيما أخوكم في شهر
0: مرة مش منك انت والله غالب
3: حاسيروا مش مشكل على كل فهمت الأمن موجود وتقدموا قضايا قليل تدركوا تليفون وتحافظوا على سلسلة الهاتف متاعكم كي تشريوه وتعملوا فهمت لا يعني عريضه لدى النيابه العموميه باش تحميوا رواحكم
0: وهذا هو ربي فيك البورتابل
3: وبرد الدكتور على كل المره الجايه اخويا احمد باش نعطيهم كيف ادرسوا بالجامعه لتحقيق اكثر نجاحات
0: يعطيك صحة دكتور والنصائح راهو كي نحكيه على الطالب راهي مرحلة مهمة في حياته بطبيعة جامعية وهي مرحلة حياتية مش فقط تدريسية وتعليمية دونك الجوانب الكل لازم نحكيه عليها كيفاش نتأقلموا مع المحيط متاعنا كيفاش نحميه رواحنا أيضا فما شكون اللي أول مرة باش يبعد على عائلته معناها دونك باش يلقى صعوبات باش يعرف تجارب جديدة دونك ردوا بيننا في خاصة السنوات في الأشهر الأولى في الحياة الجامعية ونحاولوا نحميو رواحنا باللي نجموا بطبيعة باش نكملوا مع الجامعة نيوز آخر الفقرات باش نعملوا خبير نحكيوا عليه وتعلقونا عليه مريم والدكتور أنور جامعة نيوز جامعة نيوز جديد الجامعة التونسية في الجامعة نيوز خبير من كلية الطب بسوسة حيث أعلنت عن إطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة لإدارة أطروحات الدكتوراه وذلك في إطار دعم التحول الرقمي وتحديث طرق متابعة ملفات وأعمال طلبة الدكتوراه تتيح المنصة المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني thesefms.com للطلبة والمترشحين لأطروحات الدكتوراه متابعة مختلف مراحل إنجاز الأطروحة بالتنسيق مع الأستاذ المشرف وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة ودعت الكلية طلبة المعنيين إلى الولوج إلى المنصة رفقة المشرفين على أطروحاتهم واتباع مراحل التسجيل والاستعمال الواردة في دليل الاستخدام المتاح على موقع الكلية ويأتي أحداث هذه المنصة في إطار جهود كلية الطب بسوسة لتعزيز الرقمنة وتطوير آليات التصرف في أطروحات الدكتوراه بما يساهم في تحسين المتابعة وتيسير الإجراءات لفائدة الطلبة والأساتذة المشرفين دكتور نبدأه معك ولا مع مريم؟
3: خليه
0: مريم ما يتكلم
3: أي مريم ويتفضل
0: نعمل بوز مريم عندي
2: هي خطوة مهمة جداً ناهيك لأنه المبادرة هذه تبرهن على إرادة واضحة لارتقاء بجودة الخدمات الجامعية وتجاوز التعطيلات والكل بيروقراطية التقليدية، وهذا يضمن لك شفافية في المعاملات بالنسبة للتاز ولا اللي ماستر، معناها هم عاملينها للتاز بلوتو. دونك كما باش تساهم المنصة هذه زادة في التقريب ما بين المؤطر والطالب، وباش معناها باش تنقص عليك ستريس، باش تشوف باش يشوف كيفاش مدى
0: تطور
2: الانجاز نتاع العمل نتاعو.
0: وحتى التنقلات هي يمكن باش تعاون برشا، خاصه الطلبه اللي يسكنوا يمكن بعاد على المؤسسات الجامعيه، باش يقابلوا يمكن لونكادرور نتاعهم ويتواصلوا تواصل مباشر معناها.
2: صحيح، يعطيك الصحة. هو هذيك هي ان جينيرال، اما ولينا توا عاد بتقنيات الزوم ونعملوا دي ريونيون معناها، اما هذه حاجة لهم، هما حاجة للكلية الطب معناها متاحهم البلاتفورم متاحهم الاخرى، احنا توا زوم ولا حاجة صحيح نعملوا سويفي، مي مش كيف ما باش تبعث له برميل، مش كيف يبدا منظم هذا لوجور، معناها توت اون بلاتفورم فيها ركاي، فيها بالنهار، فيها بكل شيء باللي ديتاي، معناها حاجه ممتازه على الاخر. ان شاء الله البدره هذه تعمم على
0: ولا هو حاجه ايجابيه الحقيقه الموقع كما هكا، والا يمكن ابلكيشن تعمل في مؤسسه جامعيه باش تجمع الاعمال والدراسات والبحوث نتاع الطلبه ويواكبوها ويشوفوا ما مدى تطورها وتقدمها في مرحله الانجاز بالنسبه للاساتذه. لكن ديما هنا نطرح سؤال الامور الامنيه والسبريانيه.
2: لا لا هكاك تهنى مدام،
0: خاصه حتى بين الزملاء في بعضهم معناها.
2: لا لا لا نتصور نتصور فين
0: حاضرين بالقدام
2: بيان سور. هذا
0: خناخذ راي
3: هذا يدخل في نطاق شنو كما قال في البيان نتاعو، نحو تحديث طرق ومتابعه مراحل انجاز الدكتوراه. لانه مرحله الدكتوراه باش تقعد عندك 3 سنوات وبعد تالي تعمل انت تمديد سنه وبعد تالي تمديد هذا، اولا يحملك اكثر مسؤوليه، يخليك امام واجباتك معناتها على مستوى الشفافيه، وكذلك ربطان الالتزامات بين الطالب وبين الاستاذ المشرف باش يكونوا لافلويديتي، يعني تسمى بقل التواصل يكون انجح،
2: اريحيه.
3: وجانب ذلك زاد باش انت تشوف مدى تقدم الاشغال نتاعك في المرحله الى مرحله، ومنتجم ترسم انت معناتها كان ما يجيك الرابور من عند المشرف مدى تقدم الاشغال نتاعك في الجانب النظري ولا الجانب المنهجي، هذا يخليه يعني تبدا مخزنه منظمه مريقله، وجميع الاطراف الاستاذ المشرف والطالب كيف كيف يوليو معناتها بمنصه كيما هذه، لانه هي باش تكون مفتوحه، ما نعرفش تكون مفتوحه ولا تكون بين
2: الطالب. لا ما بين الطالب كيفاش تكون مفتوحه؟
3: اي بين الطالب
2: بين الطالب والمشرف عندهم ديما
3: اكثر امان، اكثر امان وقت اللي انت عندك عمل موجود الغادي ينجم ينترولك يسرقولك اللودرينتر بوتابل. قداش من مرة تصير هذه معناته وفيها التاز وفيها الخدمة ولاو شي قرقوا بربي رجع لي اللي فيه يعني دونك هذه
2: ايه بالعكس هو مأمن غادي خطر نجم بلاتفورم هذه يدخلها من اي
3: من اي موقع يعني حتى كان يذيع البوتابل او تنسيه اللودرينتر
2: الولوش سهل.
3: سيدي انا مش نقول اللي يكونوا ان شاء الله تتعمى مش كان على الميتسين برافو الفاكولتيد ميتسين، ولكن حتى على مستوى المواد الأخرى، ولهنا يلزم الطالب يتدرب على المنصة هذه وكذلك الأساتذة المشرفين وتحية إلى كافة الأساتذة المشرفين على إنجاز.
2: ووزارة التعليم العالي عملت لنا بلاتفورم فيها معناها شنو كل دكتوران في أي جامعة عنده الاسم متاع المؤطر متاعه وعنده ما مش متطور معناه ما فيهش ما وصلناش للدرجة كمان هكا، أما عندك التيتخ دو تيز عندك المشرف
3: هذاك على مستوى الملكية الفكرية متاعك وفي انتلام تسجل ويقعد باسمك باش ما ياخذوش ناس أخرين. وبربي زين تلال لكافة الزملاء الطلبة اللي هما تويك دكتوران سنة أولى وسجل وحطوا على منصة وزارة التعليم العالي، راهو ثبت. إذا كان الفكرة متاعك تفكت ما تنساش باش طلب حقك باش يوقفك البروسيس هذاك، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق.
0: يعطيكم الصحة. هذا كان العدد الأخير من الطريق إلى الجامعة، باش نرجعوا مع مشاغل جامعية مش بالثنين لكن بالخميس إن شاء الله من 8 للعشرة نتاع الليل في البرمجة الشتوية. البرمجة القادمة تنطلق يوم 14 سبتمبر إن شاء الله. دونك إن شاء الله تكون فما برامج ممتازة محتواها جيد، تلقاو كل ما تلوجوا عليه في البرامج الإذاعية بطبيعة في إذاعة المنسيب من خلال برامجتنا القادمة. مريم نشكرك برشا أنت والدكتور وإيه، يعطيكم الصحة على الموسم هذا، على خطر الخدمة في الصيف بالنسبة ليكم نتصورها فيها مجهود، يعطيكم الصحة. إيه جينا من سوسة، الدكتور كل مرة يجينا من بلاصة مش
3: وهذيك راهو بنيتها فين، مرة نجيك من منزل فارسي، مرة نجيك من سوسة، مرة نجيك ديركت معناتها من
0: مرتين في الجاية متاعو يخسر بورتابل، زوز بورتابل زوز هواتف جواله، مرة تنطر اللي هو اليوم، ومرة ضيع وحده، معناها خسائر بالجملة، تضحيات بالجملة من الدكتور. أما يعطيك الصحة كمان، ربحت محبة المستمع.
3: اسمعني احمد اخوي مهنيتي يا حديث سريان
0: سريان
3: اخوي احمد، اسمعني تبارك الله عليك،
0: هاي شكر ربي
3: وراهو انا جو بارتاج معك انت ومع مريم ومع ايا ومع الفريق التقني، يعني بكل سرور ومحبه وشغف، وهذا خدمه للطلبه نتاعنا، ودور الاستاذ الجامعي ما يقتصرش كان في القسم بركه، بل لا خير في علم ومعرفة لا تستثمر اجتماعيا.
0: برافو. ايه بدك صحة؟
4: شكرا. عاود
0: يرجع لك صوتك الجمعة الجاية
4: ان شاء الله. تحية كبيرة لكم والمستمعين، وحبيت نقدم ان ريميرسيمون سبيسيال لعائلتي الماماتي وباباتي، ربي يفضلكم ليا،
0: ربي يفضل.
3: تحياتنا اليوم
4: وشكرا، هما اللي كل نهار اثنين يوصلوني ويجيبوني
2: ويسمعوني،
3: دي فرصه باش نسلموا عليهم في الخروج.
4: تحيه كبيره لكم، يفضلكم وشكرا لكم مره اخرى.
0: يعطيك الصحه يا ايه، ان شاء الله في البرمجه الشتويه زاد تكون عندك فقره معنا في مشاغل الجامعيه. شكرا محمد سيدي، سليم الحيزم، كان معكم في الاعداد والتقديم احمد موسى، نتلقى بكم ان شاء الله في مواعيد قادمه في مشاغل الجامعيه ان شاء الله بالخميس، نهار الخميس الجاي اول عدد. خليكم مع البرامج الليليه باش تواصل مع زميلنا الاسعد العياري بعد الاخبار بعد العشرة ان شاء الله. الى اللقاء.
5: الطريق الى الجامعه رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
6: الطريق إلى الجامعة
5: مع أحمد موسى.
7: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا عن موجة 90.5
8: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير الموجة اللي توتيك.
9: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة العاشرة مساء للأنباء. وزير التشغيل يؤكد فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين للسنة الجديدة، منها 6000 لحاملي شهادات البكالوريا. مع اقتراب العودة المدرسية دعوات إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية واقتنائها من المسالك المراقبة. وإعادة تصور التعلم مدى الحياة في القرن 21 نحو مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وازدهارا. مرحبا بكم. أفاد وزير التشغيل رياض شود بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية 2026-2027، من بينها نحو 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. وبين الوزير اليوم على هامش حفل تكريم المتفوقين في مختلف الاختصاصات التكوينية بمناسبة يوم العلم أن توجه الحاصلين على شهادة البكالوريا نحو التكوين المهني يثبت أن النظرة إلى هذا المسار تغيرت وأصبح خيارا أوليا وليس خيارا احتياطيا بالنسبة لهم.
6: فتحنا حوالي 26 ألف موطن تكوين. اليوم رقم آخر ماذا بينا نركز عليه اللي هو ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. هذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني تغيرت الحقيقة، أصبح خيار وليس خيار احتياطي ولا خيار أول للحاصلين على شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17 ألف للمبيد. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو ثم أحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعل مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال. ثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات ليه اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. أثناء عملنا منظومة التسجيل عن بعد، الدفع الإلكتروني سواء بالنسبة للتسجيل لمباشرة التكوين أو للانتفاع بخدمات المبيت والمطعم. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي تحدي للناس كل اليوم، تم إدراجها في البرامج التكوينية وسيتم في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني.
9: هذا وأفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أن هناك توجها لإحداث نحو 1200 شركة أهلية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في محاولة امتصاص البطالة ودفع التشغيل.
6: الشركات الأهلية اليوم بعد التنقيح الأخير للمرسوم ثم نوايا أحداث عديدة ومتعددة. الأرقام الأولية تقول أن ثم 1200 نوايا أحداث شركات أهلية. اليوم أحدثنا منصة خاصة بالشركات الأهلية على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، هي في مراحل نهائية للتطوير النهائي، باقيين نستقبله باقيين نعدله على مستوى مسار الأحداث حتى باش ما تكونناش تبعات من بعد. اليوم المرسوم فتا نوع من التسهيلات للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية، في كراء العقارات البلدية، في الملك الدول الخاص، في مستوى النقل. هذايا كل حقيقة وأصدرت القرارات الخاصة بالتنظيم هذايا. اليوم مستوى التمويل كذلك عندنا شركات سواء مع القطاع العام البنوك والقطاع الخاص، التأثير بدينا نلمسه فيه. أرقام ما نجمش نعطيها توا. تأثير الشركات الأهلية، الهدف في السعرة ومش كان الغاية أحداث مواطن شغل قارة، لكن كذلك انتماء والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
9: دعت المختصة في تقييم المخاطر البيولوجية والكيميائية بوكالة تقييم المخاطر بوزارة الصحة الدكتورة إيمان الفطناصية، دعت إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية واقتنائها من المسالك المراقبة. وحذرت الدكتورة إيمان من المواد الكيميائية الموجودة في بعض المواد المدرسية والتي قد تعرض صحة الأطفال للخطر.
10: بالله ننتبهوا للصغيرات من المواد الكيميائيه اللي في وسط الادوات المدرسيه في حد ذاتها، ونحاولوا زادا نشريو من المسالك المراقبه الادوات المدرسيه، نشريوها ديما واحنا متحمسين، وما ننتبهوش لبرشا حاجات نجم تكون مضره بالصحه، خاصه منها الحاجات اللي فيها برشا الوان، فيها برشا ريحه، حاجات تشبه للمواد الغذائيه. لكن الصغيرات عندهم طوندونس انهم يحطوها في فمهم، الوغ هي كلها مليئه بالمواد الكيميائيه اللي هي مضره بصحه الصغيرات. كما نعرفوا المواد الكيميائية راهو تعرض لها ينجم يكون أعراضه ماهوش في وقتها، على خاطر ماهوش مرض، هو حاجة تقعد في الجسم تتركز في الجسم وبعد تتحول إلى مواد سامة عن طريق الحساسية. ثم أمراض توصل حتى للكبد، راهو المواد الكيميائية راهي السكونسوتر في الكبد، وحتى أمراض عصبية. هذه الكل بعد أعوام من كثر التعرض للمواد الكيميائية بمختلف أنواعها وبمختلف مصادرها.
9: ونبقى مع العودة المدرسية والجامعية، وفي إطار الاستعدادات لتأمين هذه العودة خصصت الشركة الجهوية للنقل بنابل 229 حافلة بنسبة جاهزية تقدر ب 72%، من بينها 106 حافلات خاصة فقط بالنقل المدرسي والجامعي. ناجح الجلاصي مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل:
11: أسطور الشركة تاول حافلة متوفر إن شاء الله جاهز للاستغلال 229 حافلة بجاهزية إن شاء الله في حدود 72%. بالنسبة للأسطول المخصص حصريا النقل المدرسي والجامعي 106 حافلات لولاية نابل. بالنسبة إن شاء الله الاشتراكات المتوقعة السنة هذه إن شاء الله في حدود 36 ألف مشترك. شرعت الشركة في عملية صيانة شامل حافلات شملت 26 حافلة في إصلاح الطولة متاعها مراجعة محركات ومراجعة علب بسرعة، إن شاء الله يكونوا جاهزين للعودة المدرسية. إن شاء الله الشركة ما عندها اقتناءات جديدة قائمة بها وزارة النقل، باش يكون نصيب الشركة في حدود إن شاء الله 100 حافلة جديدة. بدأوا يدخلوا إن شاء الله من ابتداء آخر نوفمبر ديسمبر، هي حفلات مختلطة فيها المدرسي وفيها التجاري، نقلة نوعية باش تكون الشركة إن شاء الله ترجع الشركة في وضعيتها العادية.
9: تمكنت تونس من رسكلة أكثر من 45% من الزيوت الغذائية المستعملة لتقترب النسبة من 50%. المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر قال أنه يتم سنويا استهلاك ما بين 220 ألف طن إلى 240 ألف طن من الزيوت الغذائية في تونس، ما ينتج عنها تقريبا 80-90 ألف طن سنويا من الزيوت الغذائية المستعملة.
12: ناخذ الزيوت الغذائيه المستعمله في تونس، يقع استهلاك سنويا قرابه ما بين 220 الف ل 240 الف طن من الزيوت الغذائيه، كميه هائله ينتج عليها ما بين 80-90 الف طن سنويا من النفايات الزيوت الغذائيه المستعمله. تولي لا في خطوره الزيوت هذه لما يقع القاها في الطبيعه ولا في القنوات الصرف الصحي، وعاده في ديارنا المساوئ نتاعها على القنوات، انسداد القنوات، مشاكلها في المعالجه البيولوجيه للوناس، اضافه للمساوئ نتاعها على الصحه العامه، من اخطر المواد اللي تضر. نحن في تونس فتنا 45% من رسكلت هذه الزيوت، طلعنا حتى 50% خاطر عملنا حملات باش نجمعوا النفايات المنزليه، كبار المنتجين نجمنا ننجح معاهم، قات النفايات المتاتيه معناها من استهلاك المنزلي اكثر من 3000 طن من الزيوت هذه يقع تحويلها الى طاقه بيوديزل ويقع تصديرها. نعرف ان احنا نصدروا قرابه 10000 طن من الزيوت الغذائيه المستعمله بعد المعالجه الاوليه نتاعها، ثم 5000 طن كاضافات للعديد من المواد كما الدهن، ثم مجهود ماهوش كافي، لكن الرغبه والاستراتيجيه واضحه نجموا نواصلوا.
9: انتظمت اليوم بالعاصمة بتنظيم من كل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع عدد من مكونات المجتمع المدني في تونس، نظموا لقاء حواريا تحت عنوان إعادة تصور التعلم مدى الحياة في القرن 21 نحو مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وازدهارا. منسقة مقيمة في تونس للأمم المتحدة رنا طه:
13: التعداد الوطني للسكان في تونس أشار بأنه نسبة الأمية في تونس 17%، لكن ما بين النساء هي 22%. طبعا هذا يختلف بالريف غير عن المدينة إلى آخره. بالشباب طبعا النسبة أقل بكثير، وإحنا بنتمنى أن إحنا نوصلها ل 0% بتونس. اليوم لما بنحكي عن محو الأمية ما عدنا نحكي فقط عن محو الأمية للقراءة والكتابة، عم نحكي عن محو الأمية بشكل شامل وأكبر. محو الأمية بالنسبة للمحو الأمية الرقمية، محو الأمية البيئية، محو الأمية مهمة كتير لتمكين الإنسان من الولوج إلى الخدمات، من الحصول على حقوقه، من المشاركة في المجتمع بشكل فعال وبشكل واعي، وإنه يدافع عن نفسه. إحنا شايفين كل الهجومات الرقمية اللي عم بتصير الآن على كل فئات المجتمع، وبالتحديد على النساء وعلى الأطفال وعلى الشباب. أنت لما بيكون في عندك وعي رقمي وفي عنا إحنا مجهود لمحو الأمية الرقمية، بيكون في عنا قدرة كمجتمع بإننا نحارب كل هاي الهجمات الرقمية الموجودة.
9: أذكركم بأبرز عناوين النشرة: مع اقتراب العودة المدرسية دعوات إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية واقتنائها من المسالك القانونية. وزير التشغيل يؤكد فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين جديد للسنة الجديدة، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. شكرا لكم على حسن المتابعة، أترككم الآن مع برنامج عزف على ضوء القمر مع زميلي لسعد.

0: عزف على ضوء القمر.
1: عزف على ضوء القمر.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من البرنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. أجمل تحية وأحلى سلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، سعادة جدا أن نلتقيكم في هذا الفضاء الإذاعي المباشر الذي ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف القمر. أسعد الله مساءكم جميعا، هذه التحية تصلكم من فريق العمل لهذه الليلة، العزف تقنيا تحية لزميلنا محمد سيدي في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحيز في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. في هذه السهرة الثقافية سنفتح الحوار والنقاش مع أصدقائنا المستمعين في موضوع ذكريات العودة المدرسية، والأكيد أنه شهر أيلول شهر سبتمبر هو الشهر الذي تفوح منها رائحة العودة المدرسية، هذه العودة التي هي ليست مجرد تقويم زمني ننتقل فيه من أجواء العطلة الصيفية إلى مقاعد الدراسة، وإنما هي محطة مهمة جدا لإعادة شحن الهمم وأيضا لرسم الأهداف وأيضا لتجديد الشغف. سنتحدث عن العودة المدرسية باعتبارها طقس إنساني يجمع بين حنين الذكريات وأيضا التطلع إلى المستقبل، بين فرحة اللقاء بالرفاق والأساتذة وبين عاطفة الأسر وهي ترافق أبنائها في أول خطوات العام الجديد. عن ذكريات العودة المدرسية سنتحدث الليلة، وبدءا نوجه تحية لكل الأطراف الفاعلة في المنظومة التعليمية التربوية، تحية لكل المعلمين والمديرين والأساتذة، قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا كما قال الشاعر أو أمير الشعراء أحمد شوقي. البداية مع صوتها، صوت فيروز، شهر أيلول سبتمبر، هذا الشهر مثل ما ذكرت الذي يذكرنا بالعودة المدرسية، أو يمكن العودة المدرسية نتحدث فيها عن بعض الاستعدادات النفسية والتربوية، أيضا سنتحدث عن دور الأسرة والمؤسسة التعليمية في إنجاح هذه الانطلاقة، إضافة إلى استرجاع أجمل الذكريات التي تركتها الساحات والصفوف في وجدان كل منا. والنداء موجه لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، سهرة طيبة للجميع، مرحبا أهلا وسهلا.

نواصل المستمعين الكرام بكم ومعكم سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. أهلا وسهلا ببيت العلم والأدب خطى الشباب به تعلو على الشهب. جئنا إليك في وفي أرواحنا شغف نسعى وراء المنى.

بالجد والدأبي. هذه أبيات في الترحيب بالمدرسة والاجتهاد. ونستحضر أيضا أبيات الشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي الشهيرة: في فضل المعلم والتعليم، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. أبيات أيضا تعبر عن بهجة العودة المدرسية: عدنا وعاد خفوق القلب يجمعنا، على المحبة في ساحات مدرسة نطوي المسافات، والآمال دافعنا لنستنير بنور العلم والقبس. عن هذه العودة المدرسية، عن مصدر ذكرياتنا الجميلة، نسهر الليلة في عزف على ضوء القمر. مرحبا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا المتابعين والمستمعين. بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800. أعيد الرقم 73 460 800. هذا النغم يستحضر بعض الذكريات الجميلة للمدرسة في فترة أعتقد كانت هذه الفترة تجمع كثيرا بين الفرح والسرور، وبين تلك السلوكيات التي كنا نمارسها في مختلف مراحل العودة المدرسية.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: بالفعل كانت أيام جميلة، أيام نحاول أن نستعيدها في عزف على ضوء القمر لهذه الليلة في سهرة الليل على أثير موجات ذات المنستير. نحاول أن نستعيد بعض الذكريات الممتعة والجميلة بكل أشكالها، تلك الذكريات التي ما زالت عالقة في أذهاننا، صور معلمين وأصدقائنا، وأيضا ذلك الطريق الذي كنا نسيره، وبطبيعة الحال بطريق ساهم بقصد كبير في تشكيل شخصيتنا للحياة. كانت لحظات لا تنسى. عن هذه اللحظات التي لا تنسى سنحاول أن نتحاور مع أصدقائنا المستمعين والمتابعين على الرقم الهاتفي 73 460 800. عزف مثل ما ذكرنا هو بطعم الطبشور والميدع، بطعم الذكريات الجميلة للعودة المدرسية. المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير
0: أخويا
1: نسعد، تحية ليك وإذاعة
0: المنستير
1: الكل.
0: مساء النور، مرحبا، أهلا وسهلا. ذكرني باسم الكريم.
1: مبروك يا جلالي، حرم العياري.
0: مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بك اخت مبروك. منين تكلم فين اختي مبروك؟
1: نتكلم فيك من تونس.
0: من تونس، مرحبا، اهلا وسهلا. تفضل اخت مبروك، عن ذكريات العوده المدرسيه ماذا بقي عالقا في الذاكره؟
1: احلى واجمل احلى فتره في حياتي هي وقتها نقرا في الابتدائي والثانوي، من أحسن فترة في عمري كامل إلى حد الآن. وقت اللي نسمع عنده أستاذ رفي بوشناق عنده غنية على المدرسة، على
0: علمني غنية علمني،
1: أي علمني هذيك إلى حد الآن، وعندي برشا من اللي إلى حد الآن كي نسمعها عيني تعب بالدموع، خاطر ما ننساش أصدقاء الدراسة والمعلمين اللي قرروا خاصة في الابتدائي.
0: في بعض الذكريات التي بقيت عالقة، فمش ذكرى هكا ولا حدث بقي عالقا في ذهنك ما نسيتوش أصلا؟
1: أي أنا وقت اللي دخلني بابا باش نقرأ عمري 6 سنين، وقت اللي هزني باش نقرأ المدير قال ولي هزها العام هي رجح عطني صغيرة وضريفة ودميمة هذه عمرها 6 سنين، وثبت قالوا بابا 6 سنين هاو الورقة بتاعها، قالوا بتعمل مزيارة في ناقصة، معناها 6 سنين ناقصة شوي، بقى امشي رجعها خلي تكبر شوي والعام يجي رجعها. ووقتها وعملت العمايل والبكاء والسياح وسباح نفيق وحدي ونحب نمشي وكل، وقريت العام اللي بعده المعلم بتاعنا نتذكر كيما تو ساعتين أقول يجيب ديما عنده الحلوة وعنده تمر حي فيه تمر باش يقرينا، وقتها ما تميش لا قادري لا روضة راحت
0: حضارة
1: ديريك تعدينا ديريك السنة أولى تزيق بالحلوة ويقري فينا وبتمر يشجع فينا، معناها يحببنا في القراية وكل نذكرها كيما تو كيما تو. وسنة ثانية نذكر المعلم اللي قراني وكيفاش غلط فك الخط أكل خط في الوسط تكتب خط إلى رسم ولا حاجة، ثم 4 خطوط في الوسط تكتب خط غلط فيها عطاني كف، أكل كف هذاك بعد النهار وليت أنا سطر لأصحابي، أكل كف هذاك وليلي حافظ بش وليت أحسن لحظة عنده.
0: أكيد أكيد،
1: عكس أختي اللي أكبر مني تقرن في نفس المعلم هذاك، عطاها نفس الكف الكف وصاع ومعناه يوري لكم نجوم بالقائلة بالحق. هي
0: صحيح.
1: أختي وقت اللي ضربها بابا سنة 5 ابتدائي قالت البابا أبدا ما عاش نقرأ، وأنا أكل نفس الكف معناه خلاني نولي أحسن محلة في القراية عنده.
0: واضح جميل، هي لما حال بعض يعني خليني نقول هي منظومة تربوية نوعا ما تغيرت برشا بالمقارنة مع توا. احنا ضد العنف ضد الأبناء نتلام، فما عقوبات الآن، عقوبات رسمية تنجم تحفز التلميذ وتخليه أنه ينتبه أكثر ويدارك بعض الأخطاء. شكرا لك أختي مبروك، تحية ليك، وشكرا، كنا سعداء جدا بهذه المشاركة. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا. ألو، المكالمة الهاتفية الموالية.

طيب الأكيد السهر والسمر ما زال متواصلا على أثير موجات إذاعة المنستير بطعم الحنين لذكريات العودة المدرسية. نحاول أن نستعيد بعض اللحظات التي حملنا فيها الحقيبة المدرسية وشعرنا بالمسؤولية عند أول يوم دراسي جديد، ذلك العالم الجديد والمليء بالأفاق. تعلمنا العلم وتعلمنا المعرفة وأيضا تعلمنا الأخلاق وازداد نضجنا وازداد فهمنا أيضا للحياة أكثر، وكان في تقدير لمعلمينا نكون لهم الاحترام والمحبة. وأعتقد ما زالت هذه الشعور، ما زالت هذه المشاعر والأحاسيس متبادلة. إذن مرحبا أهلا وسهلا بكم على الرقم الهاتفي 73 460 800. لطفي بوشناق علمني،

0: عن العلم والتعلم والمعلم نصر الليلة في عزف على ضوء القمر على أثير موجات ذات المنستير لنستعيد بعض الذكريات الجميلة حول العودة المدرسية. وسعد جدا أن نتواصل مع أصدقائنا المستمعين على الرقم الهاتفي 73 460 800. أعيد الرقم 73 460 800. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. المكلمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. مساء الخير.
0: مساء النور. مرحبا أهلا وسهلا.
1: أوبيك عيشة. المدرسة
0: ذكرني بالاسم الكريم.
1: ذيك الطاهر.
0: منين كان فينا سي الطاهر؟
1: طارين كان فيك حليم من مشك.
0: مرحبا بيك.
1: شوف
0: قولي
1: يعني سكنة في بحجر إن شاء الله في
0: مثل يوم. سيدي مرحبا بيك ومرحبا بكل أهالينا مستمعين بمساكن وببحجر بمختلف تراب الجمهورية التونسية.
1: وعشرين شربان.
0: وتحياتنا لأهالينا مستمعين ومتابعينا بشربان. تفضل سي الطاهر.
1: والله هي المدرسة علمتنا الانضباط. هي بالأساس المدرسة نحكي لك اللي كنا فيها الابتدائية علمتنا الانضباط يعني كأننا خدمنا خادمين الجيش. علمتنا الانضباط والالتزام علمتنا الصبر علمتنا رغم الظروف اللي عندنا احنا
0: كانت ظروف قاسية نعم صحيح
1: قاسية جدا لكن بالصبر والعزيمة
0: والثبات
1: ما وصلش ربي اللي ما وصلش ربي امتهن مشار التكوين المهني والحمد لله يا ربي.
0: نعم واضح الأكيد طبيعة الحياة كانت قاسية مثل ما ذكرت وكانت صعبة ولكن الإصرار والاجتهاد وحب والرغبة في التعلم كانت كبيرة جدا. سي طاهر
1: إلى حد الآن إحنا ملتزمين بالله
0: صحيح
1: لكن القواعد هذيك اللي عملناها في الابتدائي إلى هذا اليوم عمري يمكن قريب 70 كيف
0: ما زلت البركة يا
1: سيدي هذا فهمتني ملتزمين بها.
0: طيب
1: انضباط الصرامة العوج لا يعني مثل ما قرونا وعلمونا ذكرني يعني قررتني سهام الشلي الله يذكره بالخير المدير متاعنا كان بو ناجي جلول بخلوتي من البقالطة بو ما نعرفش حي ولا ميت كان ميت الله يرحمه كان حي ربي يرزقه بو ناجي جلولي هو المدير عاد اللي يشوش المدرسة ولا مش حافظ درسة ولا مش حافظ محفوظات ولا مش حافظ فهمتني مثلا هي معلمة معناها ضعيفة شوية فهمتني ما تضربش دزل للمدير المدير هذا المدير فهمتني ما أعمل إصبعك فهمتني وضرب المسطرة وتكمش بعد كي ويضرب المسطرة
0: كانت هذه العقوبة كانت هذه العقوبة سي طاهر
1: رجل واحدة توقف على رجل ويديك البوق ووجه كل الحيط
0: يا سي طاهر طبيعة العقوبات هذه أعتقد ما تمشيش مع أبنائنا تو وجيل الحالي تو بتمشيش معه تغيرت يعني فما طرق أخرى وفما بيداغوجيا أخرى مختلفة وكل زمن عنده طبيعة العقوبة والبيداغوجيا
1: لكن جابت رجال طلعت رجال
0: أكيد
1: طلعت رجال وطلعت علماء
0: واضح
1: وطلعت أخي العزيز طلعت حاجات كبيرة
0: لا حتى جيل تورة وموعود أنه يصنع لنا
1: جيل تورة
0: كفاءة وما إلى ذلك
1: معناها مع كامل احتراماتي جيل الكل الأجيال الكل مش كما قبل كما تو
0: يعني بطبيعة الحال تختلف يعني الزمن والظروف تختلف. سي طاهر حبيت نسألك يعني سي طاهر فماش حادثة أو واقعة صارت لك يعني وبقات لحد الآن عالقة في ذهنك وما نسيتهاش
1: إلى هذا اليوم عرفت بداني أن ولد عمي هو مدوبل في السادس ابتدائي هو تو أستاذ الحقيقي
0: تحية لي
1: فهمتني هو أستاذ عاد العام الثالث نعدوا من يزونا من شربان يزونا في الكار اللي جنب عاد في الليسين تاع الجنب
0: مناظرة السيزيام هذا
1: سادس قبل خير من بعد
0: مناظرة السيزيام صحيح
1: فهمتني لا فعلا خير من باك تو يعني باك تو ما يمن لا تبروش يعني نقول لهم عد السيزيام
0: في العام لا وجهة نظر من بلغوش يا سي طاهر من بلغوش يلا اي ذكرني عدي مشيتوا ولا
1: المهم مدلي الورقة مش ننقل عليها هاني
0: هاي
1: مدلي الورقة ولي فرعش يدي ولي فرعش راهو نجح الوحيد قسم الزقسام الساسة فهمتني صباحي ومسائي نجح كان هو في الباك في
0: السيزيام
1: ومشي يقرأ في ربي نجح
0: في المعهد
1: الحادثة الأخرى نقراو في السنة نقراو في الابتدائي.
0: ايوا قول لي حالة الغش هذه تفطنوا لها ولا
1: شنو
0: حالة الغش هذه تفطنوا لها المراقبين ولا
1: لا لا ما خدمتش النظر طيش ثاني الوقت ما
0: نجيبش نوم خفت يعني
1: ما نجيبش يترعش فوق هذا كل عاد عنا جماعة الثالثة حين نقر وقتها في الثالثة ابتدائي ولا هو الثالثة ولا هو الثاني نذكرها كما توم عاد عنا بطل فهمتني حشاك الصباح 7 الصباح جبد لفعة من الغار دخلت الفار كلاته وتخرجت يبدها وضربها من شدها من ديلها ضربها ينطلعها كالفار المدير وقتها كرمو فهمتني على الصنيع متاعه كرمو
0: على الشجاعة متاعه على الشجاعة ما شاء الله لي
1: اي الشجاعة متاعه ولهذيك الحالي لي ومن هذا علقة
0: تبقى قصة يعني قصة طريقة
1: عندك فرشة حاجة روحوا مسافة كنا 4 كيلومتر كاكا روح على رجلينا الحجرة المكركبة الباهية نحطها بالكرتابلة نهزوها ونحطها بالكرتابلة باش نلعبوا بها خميس اي والله
0: يا سيدي شكرا لك سي طاهر شكرا لك تحية لك يا سيدي شكرا جزيلا العفو يا سيدي مرحبا بك شكرا وسهرة طيبة مع السلامة سي طاهر وعليكم السلام المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا مساء النور مساء النور مرحبا أهلا وسهلا الحمد لله الحمد لله
2: دوجة
0: مرحبا أخت دوجة من بني خيار هكذا مرحبا بك
2: حاجة قبل تحية للأخ
0: سليم تحية لزميلنا سليم الحيزم في التنسيق تحية لي ومحمد سيدية في الإخراج نعم تفضلي
2: أخ نسعة
0: نعم
2: أنا قمت أقول لك قريب في الجياس والخيرة
0: نعم
2: ليش بس مدينة بس مدينة أنا وأصحاب في المغرب عادي الله يا الله يا أقرب عادي أنا كل حاجات أنا كنت ما عملت من الفيلم كل يوم مدينة يجيب يجيب يجيب يجيب يجيب يجيب والله والله يا أقرب عادي دي واحدة صعبة الوصلة طلع تصفيقها وتقول لنا انا امي قتل نفسك وخطاها كلها متصفيق كلها قطعها لما نتصفيق المزنين ولا على روحك تصير تحسوس
0: واضح واضح واضح شكرا
2: لك يا شكرا لك يا شكرا لك يا شكرا لك يا شكرا لك يا شكرا لك يا شكرا لك يا شكرا لك يا شكرا
0: واضح صحيح يعني كانت المشاعر صحيح نعم كانت المشاعر متبادلة بين الأصدقاء وبين الزملاء في نفس القسم وأعتقد حتى بين في نفس المدرسة نعم
2: وكنا نروح مع بعضنا مع بعضنا وكنت كل غادي كل أزهار يعني وبنات ما توقفت يا فلان ما خطير خطر المسافين على الجيش وخلص مع بعضنا خطر هذا بالله مش أقدر خايف وما حد يا فلان أمي على خانها لنا فيها فيها في الابتدائي
0: قطع
2: عايز يجي لحسن يقولوا له سيدي بولي قطي بل وصلا سيدي يريد تقطي حالنا غلط معي يلا
0: واضح واضح واضح شكرا لك أختي دوجة تحية لك واضح شكرا لك أختي دوجة تحية لك وإن شاء الله تبقى هذه الذكريات الجميلة والسعيدة والطريفة يعني اللي تبعث فيك الفرحة والبهجة إن شاء الله تبقى عالقة في أذهاننا ولكيد أن نشترك جميعا في بعض الذكريات الجميلة حتى وإن كانت يعني ذكريات فيها بعض من القسوة وبعض من العنف وكان فيها إيقاع العقاب البدني يعني شديد جدا لكن كانت يعني صارت الآن بمثابة الذكريات لنستعيدها ونبتسم ونضحك لطرفتها. الرحلة ما زالت متواصلة لأصدقائنا المستمعين والمتابعين بعد موجز الأخبار لمواصلة العزف على إيقاع أو على مقام الذكريات العودة المدرسية بعد موجز الساعة 11 ليلا. لكن قبل ذلك شادلي الحاجي ما زلت صغير.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 11 ليلا للأنباء. دعت وزارة الأسرة الأولياء لضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة من محاضن رياض أطفال ومحاضن مدرسية، تلك المؤسسات المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة وزارة الأسرة، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية القادمة. وقالت أنه يمكن للأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل أطفالهم. وكانت الإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة دعت الأولياء إلى ضرورة الاطلاع على قيمات رياض ومحاضن الأطفال القانونية والمعترف بها لحماية لأطفالهم، وأن القائمة تضم 5764 روضة قانونية و1980 حضانة معترف بها من قبل الدولة. أفاد وزير التشغيل رياض شود بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية الجديدة، من بينها 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا، كما تم تعزيز مراكز التكوين بأكثر من 15 اختصاصا جديدا. حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها الحيوانات التربية الأليفة مثل الدواجن والأرانب والببقر، وذلك في الفترة القادمة الأسبوع هذا من 7 إلى 13 سبتمبر وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، فدرجات الحرارة متوقعة بين 30 و 41 درجة بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة قد يزعج الحيوانات الداجنة. هذا وقد صنفت خريطة اليقظة للوضع الجوي والتي حدينها المعهد الوطني للرصد الجوي بعد ظهر اليوم ولايات سليانة والكاف والقصرين ضمن درجة اليقظة الصفراء، وذلك بسبب اضطرابات جوية متوقعة، حيث سيكون ظهور خلايا رعدية في هذه الولايات مع نزول أمطار متفرقة ورياح تشتد أثناء العواصف الرعدية. ودرجة اليقظة الصفراء حسب المعهد الرصد الجوي توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة الحساسة خاصة بارتباطا بالظروف الجوية. وختاما في أخبار الاقتصاد، شهدت صادرات الصناعات الغذائية التونسية نحو مملكة الأردن تطورا لافتا، حيث ارتفعت حصتها من إجمالي الصادرات التونسية إلى الأردن من حوالي 40% إلى حوالي 90%، مدفوعا أساسا بالنمو المسجل في صادرات زيت الزيتون المعلب من تونس نحو الأردن حسب مؤشرات نشرها مركز النهوض بالصادرات. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في منتصف الليل، ويعود إليكم مجددا زميلي الأسعد.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

مستمعينا الكرام، لمواصلة السهر والسمر على أثير موجة إذاعة المونستير في عزف الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. مرحبا، أهلا وسهلا بكم من جديد. العزف لهذه الليلة حول ذكريات الطفولة، الأكيد في المدرسة الابتدائية، هذه الذكريات التي كانت مليئة بالبراءة والمرح واللعب في ساحة المدرسة مع الأصدقاء، بما فيها من أنشطة فنية ورياضية، أيضا بما فيها من تجارب أولى للقراءة والكتابة. كانت لحظات جميلة، لحظات فيها كثير من الفرح، والأكيد مثل ما ذكرنا هذه اللحظات الممتعة والجميلة بكل أشكالها هي التي رسمت يمكن ملامح المستقبل، وساهمت بقدر كبير في إحساسنا بالمسؤولية وفي شعورنا بالمسؤولية أيضا، وفي رغبتنا نحو التعلم والعلم، وفي رغبتنا لمواصلة احترام المعلم وتقديس مهنة التعليم. شكرا لكل أصدقائنا المستمعين على المتابعة معنا وكل المشاركات الهاتفية، تحية لهم. والأكيد أنه ضغط المكالمات الهاتفية أحيانا هو الذي يفرض علينا عدم الإطالة. تحية لكم جميعا، ولكيد نواصل مع النغم، هذه الأنغام التي بالفعل تذكرنا دائما في سياق حديثنا عن الذكريات.

هنالك مرحلة في الحياة تدعى المرحلة الملكية. عندما تصل لهذه المرحلة لن تجد نفسك مضطرا للخوض في أي نقاش أو جدال، ولو خط فيه لن تحاول أن تثبت لمن يجادلك بأنه مخطئ، فلسان حالك كأنما يقول له اذهب إلى الجحيم أنت وأفكارك. لو كذب عليك أحدهم ستتركه يكذب عليك، وبدل أن تشعره بأنك كشفته ستستمتع بشكله وهو يكذب مع أنك تعرف الحقيقة. ستدرك بأنك لن تستطيع إصلاح الكون، وأن الجاهل سيظل على حاله مهما كان مثقفا، وأن الغبي سيظل غبيا. سترمي كل مشاكلك وهمومك والأشياء التي تضايقك وراء ظهرك، وستكمل حياتك. نعم، ستفكر في أشياء تضايقك من وقت لآخر، ولكن لا تقلق، سترجع للمرحلة ذاتها مرة أخرى. ستمشي في الشارع ملكا تتبسم ابتسامة ساخرة، وأنت ترى الناس تتلون وتتصارع وتخدع بعضها من أجل أشياء لا لزوم ولا قيمة لها. ستعرف جيدا أن فرح اليوم هو مقدمة لحزن الغد وبالعكس، وأنه لا شيء يدوم ولا راد لقضاء الله. سيزداد إيمانك بالقضاء والقدر، وستزداد يقينا بأن الخيرة فيما اختاره الله لك. إذا وصلت يوما لتلك المرحلة لا تحاول أن تغير من نفسك، فأنت بذلك قد أصبحت ملكا على نفسك، واعيا جدا.

نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجة إذاعة المونستير. هذا العزف الذي خصصناه منذ البداية للحديث عن ذكريات العودة المدرسية وما تحمله هذه الذكريات من لحظات سعيدة ما زلنا نحتفظ بها في محفظة الذاكرة، وما زلنا نتعلم منها الكثير ونستعيدها لنستفيد منها، لأنه بالفعل من خلال أيضا مشاركات أصدقائنا المستمعين وما وصلتنا من الملاحظات أكيد أنه كل ما عشناه داخل أسوار المدرسة وأيضا خارج أسوار المدرسة مع كل العاملين في المدرسة كانت هي بوادر لبناء شخصية، وكانت بوادر لفهم الحياة ولكيفية التعامل مع الحياة والتسلح أيضا بمجموعة من الأسلحة التي نستحقها في مواجهة هذه الحياة. تحية إذن لكل تلميذ ولكل مربي ولكل معلم وأستاذ، وتحية أيضا أردناها من خلال سهرة الليلة، تحية احترام وتقدير وأكبر واعتراف أيضا بالفضل لكل معلمين ولكل المربين ولكافة يعني الأعوان والفاعلين في المنظومة التعليمية التربوية. تحية لهم جميعا، ولكيد أنه أيام قليلة تفصلنا عن لحظة حاسمة، اللحظة التي تفتح فيها المدارس والمعاهد وأيضا بعض الكليات التي انطلقت في استقبال الطلبة الجدد وبقية المؤسسات الجامعية الأخرى التي تنتظر في الأيام القادمة لتفتح أبوابها لترحب بأبنائها الطلبة والتلاميذ. تحية لهم جميعا، وأرجو مسبقا سنة دراسية وجامعية موفقة للجميع.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا كثيرا جزيلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، تحية لكم جميعا على حسن المتابعة والاستماع والانتباه. أكيد حصة الليلة من عزف على ضوء القمر هي الحصة الختامية في هذه الشبكة الصيفية، وإن شاء الله بداية من الاثنين القادم إذاعة المنستير تنطلق في تقديم شبكة برامجية جديدة، شبكة خريف شتاء 2026-2027. الاثنين القادم سيكون العدد الأول من برنامج محراب الكلمة، هذه السهرة الأدبية الثقافية. نرجو أن تتابعونا وأن تحظى بمتابعتكم وباهتمامكم وعنايتكم. أجمل تحية فريق العزف لهذه الليلة، محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيالي. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، دمتم بخير، تصبحون على فرح.

0: منتصف الليل في إذاعة المنستير. احتضن مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لقاء تشاوريا جمع ممثلين عن النقابة وعدد من القوى المدنية والاجتماعية، خصص للتباحث بشأن الوضع العام في البلاد ولا سيما واقع الحريات العامة والفردية، إلى جانب عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية. أكد محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية بأن تولي تونس رئاسة أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يمثل مسؤولية قومية تحرص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي. دعت وزارة الأسرة الأولياء إلى تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة، محاضن أو رياض أطفال أو محاضن مدرسية تكون مستوفية لكافة الشروط القانونية ومدرجة بالموقع الرسمي للوزارة، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية الجديدة، من بينها نحو 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها الحيوانات الأليفة، خاصة الدواجن والأرانب والأبقار الحلوبة، ابتداء من اليوم إلى غاية يوم 13 سبتمبر. صنفت خريطة اليقظة للوضع الجوي والتي حدثها المعهد الوطني للرصد الجوي بعد ظهر أمس ولايات سليانة والكاف والقصرين ضمن درجة اليقظة الصفراء بسبب اضطرابات جوية متوقعة. طقس اليوم الثلاثاء يتميز بظهور سحب قليلة بأغلب المناطق، الرياح ضعيفة فمعتدلة، ودرجة الحرارة ستشهد استقرارا بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية وأكثر من 35 درجة في المناطق الداخلية. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tk.

هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.